0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أصبحنا وأصبح الملك.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومن

وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الإسلام والرياضة.

0: الصلاة والرياضة.
1: السلام عليكم يا أبي، كيف الحال؟
2: بألف خير والحمد لله. أنت ما أخبارك؟
1: الحمد لله.
2: أين كنت؟
1: كنت في المسجد، فلقد قصدته مع أصدقائي للصلاة بعد أن أنهينا مباراة كرة القدم.
2: بارك الله فيك يا بني وتقبل منك.
1: منا ومنك يا أبي. هل يمكن أن نبدأ حديثنا الذي وعدتني به حول الرياضة والإسلام بعد أن أستريح قليلا؟
2: طبعا يا أدهم، وحديثنا اليوم سيكون شيقا بإذن الله. سوف نبدأ بالتمارين الرياضية التي تتضمنها الصلاة.
1: الصلاة؟ أمر مشوق حقا. إذن موعدنا بعد قليل.
2: موعدنا بعد قليل.

0: والآن يا أبي، هل يمكن أن نبدأ الحوار؟
1: طبعا يا ولدي.
0: إذن قل لي، لقد أخبرتني أن موضوعنا اليوم هو الصلاة والرياضة.
1: صحيح صحيح، فالصلاة تتضمن تمارين رياضية في كل ركن من أركانها.
0: هل يمكن أن نتحدث بالتفصيل؟
1: طبعا. بداية قل لي، كم صلاة مفروضة علينا في اليوم والليلة؟
0: أنت تختبر معلوماتي. حسنا، 5 صلوات: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
1: عظيم، بارك الله فيك. سألتك هذا السؤال لأن بداية حديثنا ستكون طبية، فالأبحاث العلمية الحديثة أثبتت أن مواقيت الصلاة تتوافق تماما مع أوقات النشاط الفيزيولوجي للجسم، مما يجعلها بمثابة القائد الذي يضبط إيقاع عمل الجسم كله خلال النهار والليل.
0: كيف ذلك؟
1: سأقول لك. أثبتت التجارب أن هرمون الكورتيزون الذي هو هرمون النشاط في جسم الإنسان يبدأ في الازدياد وبحدة مع دخول وقت صلاة الفجر، ويتلازم معه ارتفاع منسوب ضغط الدم، ولهذا يشعر الإنسان بنشاط كبير بعد صلاة الفجر بين 6 و9 صباحا. لذا نجد هذا الوقت بعد الصلاة وقت الجد والتشمير للعمل وكسب الرزق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد: اللهم بارك لأمتي في بكورها. كذلك تكون في هذا الوقت أعلى نسبة لغاز الأوزون في الجو، ولهذا الغاز تأثير منشط للجهاز العصبي وللأعمال الذهنية والعضلية. يدخل وقت صلاة الظهر فتؤدي دورها كأحسن ما يكون من بث الهدوء والسكينة في القلب والجسد المتعبين.
0: سبحان الله العظيم،
1: ونعم بالله يا ولدي، فإن الله تعالى ما فرض على الإنسان أمرا إلا وفيه فائدة له، سواء علمها أو جهلها.
0: حسنا، وماذا بعد صلاة الظهر؟
1: بعدها يسعى المسلم إلى طلب ساعة من النوم تريحه وتجدد نشاطه، وهو ما نسميه القيلولة.
0: أعرفها تماما يا أبي، وأحبها كثيرا، فقد قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا بطعام السحر على الصيام، وبالقيلولة على قيام الليل.
1: لقد ثبت علميا أن جسم الإنسان يمر بشكل عام في هذه الفترة بصعوبة بالغة، حيث يرتفع معدل مادة كيميائية مخدرة يفرزها الجسم فتحرضه على النوم، ويكون هذا تقريبا بعد 7 ساعات من الاستيقاظ المبكر، فيكون الجسم في أقل حالات تركيزه ونشاطه. وإذا ما استغنى الإنسان عن نوم هذه الفترة فإن التوافق العضلي العصبي يتناقص كثيرا طوال هذا اليوم.
0: كلام صحيح، فأنا أشعر بكل حرف تقوله إذا لم أنم قيلولتي.
1: وبعد ذلك تأتي صلاة العصر ليعاود الجسم بعدها نشاطه مرة أخرى، ويرتفع معدل الأدرينالين في الدم، فيحدث نشاط ملموس في وظائف الجسم، خصوصا النشاط القلبي.
0: وهل يمكن هنا أن نستدل بقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين؟
1: طبعا، وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن الصلاة الوسطى هنا هي صلاة العصر، ومع الكشف الذي ذكرناه من ازدياد إفراز هرمون الأدرينالين في هذا الوقت يتضح لنا سر من أسرار التأكيد على أداء الصلاة الوسطى، فإن أداءها مع ما يؤدى معها من سنن ينشط القلب تدريجيا ويجعله يعمل بكفاءة أعلى بعد حالة من الخمول الشديد ودون مستوى الإرهاق، فتنصرف باقي أجهزة الجسم وحواسه إلى الاستغراق في الصلاة، فيسهل على القلب مع الهرمون تأمين إيقاعهما الطبيعي الذي يصل إلى أعلاه مع مرور الوقت.
0: حسنا، ما رأيك يا والدي العزيز أن نشرب كوبا من الشاي لنتنشط قليلا؟
1: لا مانع.

0: أبني.
1: حسنا، سأعده لك بيدي. كم ملعقة من السكر تريد يا أبي؟
0: واحدة يا أدهم.
1: تفضل يا والدي. حسنا، لقد توقفنا في حديثنا عند صلاة العصر.
0: نعم، ونتابع الآن مع صلاة المغرب، حيث يقل إفراز الكورتيزون ويبدأ نشاط الجسم في التناقص، وذلك نتيجة التحول من الضوء إلى الظلام، وهو عكس ما يحدث في صلاة الصبح تماما، مما يؤدي إلى تكاسل الجسم، فتكون الصلاة بمثابة محطة انتقالية،
1: وبعدها يستعد المرء لصلاة العشاء.
0: تماما، فصلاة العشاء هي المحطة الأخيرة في مسار اليوم، والتي ينتقل فيها الجسم من حالة النشاط والحركة إلى حالة الرغبة التامة في النوم مع شيوع الظلام وزيادة إفراز الميلاتونين. لذا يستحب للمسلمين أن يؤخروا صلاة العشاء إلى قبيل النوم للانتهاء من كل ما يشغلهم، ويكون النوم بعدها مباشرة.
1: وهكذا يكون هذا الانتظام باتباع الجسم لبرنامج ونظام حياة ثابت. ولذا نجد أن الالتزام بأداء الصلوات في أوقاتها يا أبي هو أدق أسلوب يضمن للإنسان توافقا كاملا مع أنشطته اليومية، مما يؤدي إلى أعلى كفاءة لوظائف أجهزة الجسم البشري.
0: نعم، هذا عوضا عن التمارين الرياضية في الركوع والسجود والجلوس.
1: ماذا تقصد؟
0: أقصد مواضع الحركة التي يقوم بها الإنسان أثناء تأدية الصلاة، تفيد جميع عضلات ومفاصل وأربطة الجسم، وتعمل على صيانتها بصفة دائمة، خصوصا أن درجة انقباض العضلات تختلف من عضلة إلى أخرى نظرا للوضع الحركي الذي يقوم به المصلي من الوقوف إلى الركوع إلى السجود.
1: وهل هناك دليل علمي على ما تقول يا أبي؟
0: أولا، لابد أن أقول لك يا بني إن الهدف الأساسي من الصلاة ومن سائر العبادات هو طاعة الله تعالى أولا وأخيرا، وإن تصادف معها فوائد أخرى فهذا فضل من الله ورحمة.
1: ونعم بالله يا أبي.
0: إذن اسمح لي أن أقول لك إن ما قلته نعم موثق بالدلائل العلمية والطبية، فلقد أثبتت التجارب العلمية أن عضلات كثيرة في جسد الإنسان تعمل عند التكبير في الصلاة والركوع، حيث يبسط ظهره ويضع كفيه على ركبتيه وكأنه يقبض عليهما بين أصابعه، فقد وجد أن العضلات التي تعمل في أثناء ذلك هي أولا عضلات جدار البطن الأمامي والعضلة الحرقوفية، والعضلات المجاورة للعمود الفقري، والعضلات ذات الرؤوس الأربعة الفخذية.
1: وبديهي أن تعمل أيضا عضلات بطن الساق وعضلات الفخذ الخلفية والعضلة القصبية الأمامية.
0: بالضبط. أما في مرحلة السجود، والتي تبدأ من رفع المصلي لرأسه واعتداله قائما للتكبير ثم السجود، فعلى المصلي لكي يكون سجوده صحيحا أن يسجد على سبعة أعضاء، وهي الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. وقد أثبت الرسم الكهربائي للعضلات أن العضلات التي تتحرك في هذه الحالة هي عضلات القدم الداخلية وعضلات بطن الساق وعضلات الفخذ الخلفية، والعضلة ذات الرؤوس الأربعة الفخذية، وكذلك العضلة القصبية الأمامية، وبذلك تشترك جميع عضلات الجسم في أداء الصلاة.
1: أمر معجز فعلا، فسبحان الله.
0: لقد أثبتت التجارب أيضا يا أدهم أن الصلاة كونها عبادة وفرضا على المسلم، فإنها تجعله يمارس رياضة منتظمة تساعده على بقاء مفاصله وعضلاته وأربطة جسمه تعمل في حالة جيدة، مما يساهم في المحافظة على صحة الجسم وصيانته من الأمراض.
1: وهنا نفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير.
0: نعم يا أدهم، فإن القوة في هذا الحديث لا تعني قوة الجسد فقط، بل القوة بالمعنى الشامل في الإيمان وفي المحافظة على الطاعة وفي بنيان

كيان الجسد وفي كل شيء. استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

ومنك الجود والفضل الجزيل.

بجاه محمد نعم الخليل.

Hello. إلهي غافر الزلات، إلهي غافر الزلات.

إلهي فاز من ناداك ربي، إلهي

أتاه الخير حقا والقبول.

عظم لنا أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحصر. يا رب واغفر لقاريها وسامعها والمؤمنين جميعا أينما حضروا، ووالدينا وأهلينا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر. وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها، لكن عفوك لا يبقي ولا يذهب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام.

0: التقديم
1: رفعت النجار
0: وبرهان سعادة.
1: التسجيل والمونتاج
0: إيهاب عطاري.
1: إعداد وإخراج
0: برهان سعادة. عاتكة بنت زيد.
1: من أراد الشهادة فليتزوج عاتكة بنت زيد، كانت عند عبد الله بن أبي بكر فقتل عنها، ثم كانت عند عمر بن الخطاب فقتل عنها، ثم كانت عند الزبير فقتل عنها، فهي أخت سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأمها أم كريز بنت الحضرمي، أما خالها فهو العلاء بن الحضرمي، وخالتها الصعبة بنت الحضرمي أم طلحة ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، وزوجها الأول عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو ابن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأول العشرة المبشرين بالجنة.
0: وبعد استشهاده كان زوجها الثاني فاروق الأمة عمر، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. وبعد استشهاده كان زوجها الثالث الزبير ابن العوام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. كانت عاتكة بنت زيد قد اشتهرت بين نساء قريش بالفصاحة والبلاغة ورجاحة العقل والجمال البارع. كان أبوها زيد بن عمرو ابن نفيل فريدا في عصره وزمانه، فقد كان الناس يعبدون الأصنام وهو يعبد الواحد الديان، فخرج من صلبه هذا الجيل المبارك وعلى رأسهم سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة، وعاتكة بنت زيد تلكم الصحابية الجليلة.
1: وكان زيد بن عمرو يحيي الموءودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. وأما زيد بن عمرو ابن نفيل فوقف، فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية، وفارق دين قومه، فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان، ونهى عن قتل الموءودة، وقال أعبد رب إبراهيم، وبادى قومه بعيب ما هم عليه.

0: وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد رأيت زيدا بن عمرو ابن نفيل شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى الكعبة وهو يقول: يا معشر قريش، والذي نفس زيد بن عمرو بيده، ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري. ثم يقول: اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به، لكني لا أعلمه. ثم يسجد على راحته. وحدث أن ابنه سعيدا ابن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب وهو ابن عمه قالا لرسول الله: أنا استغفر لزيد بن عمرو؟ قال: نعم، فإنه يبعث أمة وحدة.
1: عاتكة كان الزوج عبد الله بن أبي بكر الصديق، وكانت من المهاجرات، تزوجها عبد الله بن أبي بكر الصديق، وكانت حسناء جميلة، فأولع بها وشغلته عن مغازيه، فأمره أبوه بطلاقها، فأصابه الحزن الشديد، فرق له أبوه فأذن له فارتجعها، ثم لما كان حصار الطائف أصابه سهم فكان فيه هلاكه، فمات بالمدينة، فرثته بأبيات شعر. فلما استشهد عبد الله وانقضت عدتها تزوجها فاروق الأمة عمر، فاحتلت عنده مكانة رفيعة، وتعلمت الكثير الكثير من علمه وزهده وورعه.
0: عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب: كانت عاتكة تحب عبد الله ابن أبي بكر، فجعل لها طائفة من ماله على ألا تتزوج بعده، ومات. فأرسل عمر إلى عاتكة أن قد حرمت ما أحل الله لك، فردي إلى أهله المال الذي أخذته. ففعلت، فخطبها عمر وتزوجها. وعاتكة بنت زيد كانت تحت عمر، فكانت تكثر الاختلاف إلى المسجد النبوي، وكان عمر يكره ذلك. فقيل لها في ذلك فقالت: ما كنت بتاركته إلا أن يمنعني، فكأنه كره أن يمنعها. فتزوجها رجل بعد عمر فكان يمنعها، وهو الزبير ابن العوام. ولما كانت حجة الوداع ألقى النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الجامعة على أصحابه.

0: وحزنت عاتكة لموت النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا كاد أن يمزق قلبها، فقامت ترث النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصيدة: أمست مراكبه أوحشت، وقد كان يركبها زينها، وأمست تبكي على سيد تردد عبرتها عينها، وأمست نساؤك ما تستفيق من الحزن يعتادها دينها، وأمست شواحب مثل النصال قد عطلت وكبى لونها. يعالجن حزنا بعيد الذهاب وفي الصدر مقتنع حينها، يضربن بالكف حر الوجوه على مثله جادها شؤونها. هو الفاضل السيد المصطفى على الحق مجتمع دينها، فكيف حياتي بعد الرسول وقد حان من ميتة حينها.
1: وقالت أيضا: عيناي جودا طوال الدهر وانهمرا سكبا وسحا بدمع غير تعديري، يا عيني فاسحنفري بالدمع واحتفلي حتى الممات بسجل غير منزوري، يا عيني فانهملي بالدمع واشتهدي للمصطفى دون خلق الله بالنور، بمستهل من الشؤبوب ذي سيل فقد رزئت نبي العدل والخير، وكنت من حذر للموت مشفقة وللذي خط من تلك المقادير، من فقد أزهر ضاف الخلق ذي فخر صاف من العيب والعاهات والزور. فذهب حميدا جزاك الله مغفرة يوم القيامة عند النفخ في الصور.

تزوجت من ابن عمها أبي طالب بن عبد المطلب، وروي أنه تقدم لخطبتها من أبوها فحمد الله وأثنى عليه وذكر فضائل عائلته وعشيرته وانتسابهم إلى إبراهيم وإسماعيل وطهارة أصلابهم، ثم قال بعدها: يا معشر قريش، إنني ممن طاب محتده وطهر مقعده وعرف مولده وعزت جرثومته وطابت أرومته ذؤابة الذوائب وسيد الأعارب، وقد تزوجت فاطمة بنت أسد وسقت إليها المهر وثبت الأمر، ألا فاشهدوا؟ فوافق أسد على الزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لعمر بن الخطاب: يا عمر، إن هذه المرأة كانت أمي بعد أمي التي ولدتني. إن أبا طالب كان يصنع الصنيع وتكون له المأدبة، وكان يجمعنا على طعامه، فكانت هذه المرأة تبقي منه كله نصيبا فأعود فيه. وإن جبريل عليه السلام أخبرني عن ربي عز وجل أنها من أهل الجنة، وأخبرني جبريل عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى أمر 70,000 من الملائكة يصلون عليها، ثم قال: اللهم ثبت فاطمة بالقول الثابت، رب اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، إنك أرحم الراحمين.

عاشت في رحاب فاروق الأمة الأواب أجمل أيام عمرها، ورأت مواقفه العظيمة في خدمة دين الله، ورأت حرصه على الرعية، فقد كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت ولايته عدة، وظلت تتعلم بين يديه الكثير الكثير، إلى أن جاء اليوم الذي قتل فيه شهيدا كما بشره الصادق الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما قتل عمر بخنجر أبي لؤلؤة المجوسي، قامت عاتكة ترثيه بأبيات تقول فيها: عين جودي بعبرة ونحيبي لا تملي، لا تملي على الإمام النجيب، قل لأهل الضراء والبؤس موتوا، قد سقته المنون كأس سعوبي، فجعلني المنون بالفارس المعلم يوم الهياج والتلبيب. وبعد استشهاد الفاروق تزوجها حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة الزبير بن العوام. وكان الزبير فارسا مغوارا لا يخشى الردى أينما كان، ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاشت معه حياة كريمة كلها طاعة لله، وفاضت روحها إلى بارئها. كان ذلك في أول خلافة معاوية ابن أبي سفيان، وتوفيت سنة 41، رحمها الله رحمة واسعة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، نسألك برحمتك يا أرحم الراحمين، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت كل شيء أن تغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا رب، يا مجيب الدعوات، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، ويا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، نسألك يا ربنا باسمك الكبير المتعالي الذي ملأ الأركان أن تكشف عنا وعن جميع المسلمين الضر وشر البلاء وسوء القضاء ما لا يكشفه أحد غيرك. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يا رب، يا رحمن، يا رحيم.

0: وأطيعوا الله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى في سورة النساء: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله العظيم. إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا ووجبت طاعته أن تكون النصيحة لله وتكون بالإيمان بالله تعالى ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها. وعلى المسلم الإخلاص في عبادة الله سبحانه وتعالى والقيام بطاعته وتجنب معصيته والحب والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه مما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة.
1: قال الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي سورة الأحزاب قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي سورة الكهف يقول المولى عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
0: إخوة الإيمان، كل تلك الآيات الشريفة التي أنزلت في كتاب الله العزيز تظهر الفضل العظيم في طاعة الله ورسوله واتباع الدين الحنيف. وعلى المؤمن إطاعة الله تعالى في قراءة القرآن، وفي ذلك حسنات عظيمة تكتب في صحيفته وشفاعة يجدها في انتظاره يوم القيامة. وقد جاء في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أما حفظ القرآن في الصدور ففيه إعمار القلوب بنور كتاب الله، وقدر عظيم يناله المسلم المؤمن بمقدار ما حفظ من آيات الكتاب وسوره في الآخرة.

0: عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: ذكر رجل عند النبي بعبادته واجتهاده، وذكر عنده آخر برعة، فقال النبي: لا تعدل بالرعة. والرعة مصدر من الورع وهو التقى، يقال ورع كعلم يرع رعة.
2: عن وابصة بن معبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله عن البر والإثم، فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقلت: والذي بعثك بالحق ما جئتك أسأل عن غيره. فقال: البر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس.
0: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قخ قخ، أما تعرف أننا لا نأكل الصدقة؟ وهذا من أعلى قمم الورع.
1: أقوال وآثار. كان المشركون قد قبضوا على خبيب بن عدي وأمروا بصلبه، فقال رضي الله تعالى عنه حين رفعوه إلى الخشبة: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد بان مدمعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، فوالله ما أرجو إذا مت مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي، فلست عبدا للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي.

0: إنه سلمان الفارسي صاحب نظرية المشهورة بحفر الخندق الذي حمى المسلمين من الأحزاب في غزوة الخندق. لقد كان إسلامه إسلام الأبرار المتقين، فقد كان في زهده وفطنته وورعه أشبه الناس بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان عطاؤه وفيرا بين 4,000 و6,000 درهم في العام، بيد أنه كان يوزعه جميعا ويرفض أن يناله منه درهم واحد.
1: يقول سلمان: أشتري خوصا

0: بدرهم فأعمله ثم أبيعه بثلاثة دراهم، فأعيد درهما فيه وأنفق درهما على عيالي وأتصدق بالثالث، ولو أن عمر بن الخطاب نهاني عن ذلك ما انتهيت.
1: كان أميرا على المدائن، ومع ذلك ظل يأكل من عمل الخوص، وظل يرتدي عباءته القديمة. لقد أقام أياما مع أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في دار واحدة.
0: يقول سلمان: منذ أقمت معك يا أبا الدرداء وأنا أراقب أفعالك.
2: يقول أبو الدرداء: وماذا رأيت؟
0: يقول سلمان: رأيتك تبالغ كثيرا في العبادة.
2: يقول أبو الدرداء: وكيف هذا يا سلمان؟
0: يقول سلمان: تقوم الليل وتصوم النهار، وهذا كثير.
2: يقول أبو الدرداء: أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي له؟
0: يقول سلمان: إن لعينيك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، صم وأفطر وصلي ونم.
1: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد أشبع سلمان علما، سلمان منا آل البيت. وكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه يلقبه بلقمان الحكيم. سئل عنه بعد وفاته فقال: ذلك امرؤ منا وإلينا أهل البيت، من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ أوتي العلم الأول والعلم الآخر، وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر، وكان بحرا لا ينزف.

0: إن المسلم الحقيقي هو الذي يطيع الله تعالى ويطيع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يطلب منا سوى تطبيق تعاليم القرآن الكريم لإيصال المؤمنين إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة.
1: وعلى هدي رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى النور المنبعث من ثناياه، وعلى خطى الإيمان الصادق والحب والصدق والسلام، سار الذين اتبعوه، منهم المتوكلون والمتطهرون والصابرون والزاهدون، وكل من سار على درب الهداية والنور. هؤلاء الذين دعوا العالم بأجمعه إلى السلم والسلام والمحبة والوئام، فكيف لا نكون مثلهم ونطيع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟

اللهم يا رحمن يا رحيم، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فارحمني ارحمني يا أرحم الراحمين.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام الفلسطينيين حتى إشعار آخر. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة بقطاع غزة. مقتل 11 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان من بينهم مسعف. وتضارب التصريحات الأمريكية الإيرانية بشأن الاتفاق النهائي بين البلدين. من العناوين إلى التفاصيل، نبدأ نشرتنا من الديار المقدسة، حيث قال الناطق الإعلامي لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الطوالبة إن بعثة الحج الأردنية التابعة للوزارة تتابع تنفيذ خططها الميدانية لمرافقة الحجاج الأردنيين وتقديم مختلف أشكال الدعم والإرشاد لهم داخل المشاعر المقدسة من خلال فرق متخصصة تعمل على مدار الساعة. هذا وأكدت المديرية العامة السعودية للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام في مختلف منافذ المملكة الدولية الجوية والبرية والبحرية، وتسهيل سفرهم بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج. وأشارت الجوازات إلى أنها سخرت إمكاناتها البشرية والتقنيات مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج وتقديم الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين حتى إشعار آخر. وقال القائم بأعمال مدير الحرم الإبراهيمي همام أبو مرخية إن قوات الاحتلال

الاحتلال أغلقت الحرم وأجبرت الحراس والسدنة والموظفين والمصلين على مغادرته، كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية المؤدية للحرم الإبراهيمي. وكان نحو 60,000 مصل قد أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة المفروضة على الوصول إلى المسجد. وكانت قوات الاحتلال قد انتشرت في محيط البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد بالتزامن مع تجديد الإجراءات العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة القدس. وفي قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين إثر قصف مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في المواصي جراء قصف استهدف بركسا وأرضا في محيط دفيئات زراعية. وفي السياق أصيب 5 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال شارع اليرموك بمدينة غزة، حيث أدى القصف إلى اندلاع حريق داخل إحدى البنايات، فيما استهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بعد إخلائه من الفلسطينيين. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من عواقب وخيمة تهدد حياة الأطفال في قطاع غزة عقب إعلان نتنياهو عن توجيهات جديدة للجيش لتوسيع سيطرته الميدانية لتشمل 70% من مساحة القطاع. وأكدت المنظمة أن هذه الخطوة ستفاقم المعاناة الإنسانية القائمة بالفعل وسط اكتظاظ سكاني غير مسبوق ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية. ورأت اليونيسف أن الخطة الإسرائيلية الجديدة ستزيد من تعقيد الأزمة الصحية للأطفال في القطاع المدمر الذي يعاني أصلا من شح الغذاء والمياه وأدوات النظافة الشخصية. وإلى الملف اللبناني الإسرائيلي، حيث عقد وفدان عسكريان لبناني وإسرائيلي محادثات أمنية في البنتاغون، حيث طالبت خلالها بيروت إسرائيل بوقف هجماتها التي تصاعدت في الأيام الأخيرة رغم اتفاق معلن لوقف إطلاق النار. وقد وصفت الولايات المتحدة هذه المحادثات بالبناءة في وقت أسفرت غارات إسرائيلية على 3 مناطق في قضاء صور في جنوب لبنان عن مقتل 11 شخصا من بينهم مسعف ومواطن سوري. في هذه الأثناء شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون في اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، معتبرا أنه المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن روبيو أشاد بشجاعة الرئيس عون ورؤيته في سعيه إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل رغم معارضة حزب الله، مشددا على أن الحزب يتحمل المسؤولية الكاملة عن القتال الدائر. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث في سنغافورة إن الولايات المتحدة لديها مخزونات كافية من الأسلحة وهي قادرة تماما على استئناف الحرب مع إيران. وحول اجتماع ترامب في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس ترامب لن يبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه. في وقت سابق قال الرئيس الأمريكي في منشور على منصة تروث سوشيال إن الحصار البحري على إيران سيرفع الآن، مؤكدا أن بلاده ستستخرج اليورانيوم بالتنسيق مع إيران ووكالة الطاقة الذرية وستدمره، فيما قابلت إيران هذه التصريحات بقولها إن نص الاتفاق لا يتضمن بند فتح مضيق هرمز من دون رسوم، كما لا يتضمن استخراج المواد النووية وتدميرها. وأشارت مصادر أن مذكرة التفاهم مع واشنطن لا تزال في المراحل النهائية للتصديق عليها ولم يتخذ قرار نهائي بعد. اجتمع ضباط عسكريون أمريكيون وكوبيون رفيعو المستوى أمس في خليج غوانتانامو القاعدة الأمريكية في الجزيرة الشيوعية في وقت تشهد العلاقات بين البلدين

تدهورا بسبب تهديد الرئيس دونالد ترامب بالسيطرة على كوبا. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية لأمريكا اللاتينية والكاريبي في بيان إن الجنرال الأمريكي فرانسيس دونوفان التقى الجنرال الكوبي روبرتو ليغرا لإجراء تبادل حول مسائل الأمن العملياتي. وأشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن هافانا كانت تدرس شن ضربات بطائرات مسيرة على القاعدة في حال وقوع هجوم أمريكي. قال الجيش الأمريكي أنه شن هجوما على سفينة في شرق المحيط الهادي كانت تشارك في عمليات تهريب المخدرات، مما أسفر عن مقتل 3 رجال، وهذه هي أحدث واقعة من نوعها خلال الشهور القليلة الماضية. وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجاحها في تدمير سفن يشتبه في تهريبها للمخدرات في شرق المحيط الهادي ومنطقة البحر الكاريبي. وذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان على منصة إكس أن السفينة كانت تشارك في عمليات تهريب مخدرات. قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن السلطات حددت 1028 حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا، وكانت الإحصائيات تتحدث عن 906 حالات في اليوم السابق. وبعيد هذه التصريحات، أعلنت 3 شركات طيران مكسيكية فرض قيود على المسافرين القادمين من دول إفريقية ينتشر فيها فيروس إيبولا في إطار التدابير الوقائية المنسقة مع الولايات المتحدة وكندا المنظمتين المشاركتين لكأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق بعد أقل من أسبوعين. ومن محلياتنا، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار أن تخصيص نسبة من الشواغر الحكومية لتعيين أوائل الأفواج الجامعية يجسد توجها وطنيا يهدف إلى استقطاب الكفاءات الشابة وتمكينها باعتبارها عنصرا أساسيا في تطوير الإدارة العامة ورفع كفاءة الجهاز الحكومي. وأشار النهار إلى أن هذا التوجه ينسجم مع مستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص. وأوضح أن آلية التعيين تقوم على تخصيص ما نسبته 5% من الشواغر الحكومية لأوائل الأفواج من خريجي الجامعات الأردنية من حملة درجة البكالوريوس ممن لم يمضي على تخرجهم أكثر من 3 سنوات قبل تاريخ الإعلان عن الوظيفة. يبدأ مراجعو العيادات في مستشفى الأمير حمزة اعتبارا من يوم غد بالاستفادة من قرار وزارة الصحة بتوزيعهم على ساعات عمل العيادات الخارجية ضمن آلية جديدة تهدف إلى الحد من الازدحام وتحسين انسيابية تقديم الخدمة وتسريع حصول المرضى على أفضل الرعاية الطبية. وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلى أنه سيتم إعادة تنظيم توزيع المرضى على ساعات عمل العيادات، بحيث تبدأ العيادات فعليا باستقبال المرضى من الساعة 8 صباحا وأن تمتد المواعيد حتى الساعة 3:30 مساء. وبموجب الآلية الجديدة سيتم إرسال رسائل نصية إلى هواتف المرضى تتضمن موعد حضورهم المحدد. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء اليوم لطيفة في أغلب المناطق ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام الفلسطينيين حتى إشعار آخر. شهداء ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة بقطاع غزة. مقتل 11 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان من بينهم مسعف.

وتضارب التصريحات الأمريكية الإيرانية بشأن الاتفاق النهائي بين البلدين. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل للإيمان طريقا يمتد عبر الأنبياء فلا ينقطع النور ما دام في الأرض قلب يعبد الله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي اكتملت به الرسالات واكتملت به ملة إبراهيم عليه السلام وصارت خطوات الحج في أمته ذكرى حية. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أذن خير، حيث ما زال الحديث عن مواسم الطاعات في شهر ذي الحجة.
1: الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم.
0: إخوتي الكرام، اليوم ونحن في ثالث أيام التشريق يظن كثير من الناس أن الموسم قد انتهى، بينما الحقيقة أن الحج هنا يبدأ بالظهور. فما الذي يريده الله منا من بعد عرفة والنحر والتكبير وأيام التشريق؟ هل كان الحج رحلة أيام أم أنه كان تربية عمر كامل؟ لماذا بقي سيدنا إبراهيم حاضرا في كل تفصيلة من الحج؟ وكيف جاء سيد البشرية صلوات ربي وسلامه عليه ليكمل الطريق، طريق الأنبياء وعلى خطى سيدنا إبراهيم؟ هنا ندرك أن العبودية في الإسلام ليست لحظة مؤقتة، بل سلسلة نور بدأت بسيدنا إبراهيم، مرت بالأنبياء واكتملت بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعينا، نكمل معاني وأنوار الخطى المحمدية مع ضيفنا فضيلة الدكتور علي فايز القادري، المفتي في دائرة الإفتاء. حياكم الله وكل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير، حياكم الله، تقبل منا كل الطاعات إن شاء الله وكل المستمعين.
0: اللهم آمين. دكتور علي، الحجاج بدأوا بالرحيل من بقاع مكة، الحقائب جاهزة، تحللوا من الإحرام، ذبحوا الهدي، طافوا طواف الإفاضة وكثير من الأعمال الخاصة بالحج. هنا أعود إلى نقطة ذكرتها في المقدمة، وهو أن الحج لم ينتهي وأن الموسم قد انتهى. الحجاج سيعودون إلى حياتهم، أعمالهم وأشغالهم، نسأل الله القبول للجميع. سؤالي يا دكتور، أعود للحج بشكل عام، لماذا لم يرتبط بمعجزة كالإسراء والمعراج أو بملك عظيم أو بقوة تهز العالم؟ لما ربط بأسرة متعبة، الأب يهاجر، الأم تسعى لتبحث عن ماء، الطفل يقدم كذبيح ودليل طاعة، وهناك لحظات أخفيت عنا ولكن لا يعلمها إلا الله؟ ما التسليم الذي يريده الله منا في هذه الشعائر؟ تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام،
2: طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحابته أجمعين. جزيل الشكر لك على هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يستخدمنا ولا يستبدلنا، وأن يجري على ألسنتنا ما ينفعنا وينفع كل من يسمعنا. وجزيل الشكر لهذه الإذاعة والقائمين على هذا البرنامج، جزاكم الله جميعا كل خير. وموضوع جميل أن نتكلم فيه دكتورة، يعني على موضوع هو صراحة صلب هذا الوجود. فالله تبارك وتعالى في كتابه العزيز قال بكلام

0: صريح لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
1: نعم
0: هذا مقصد، هذا مقصد العبادة، مقصد، وباقي ما كان في الوجود من السعي للأرزاق وغيرها هذه حاجات وضروريات، الغاية منها أن تسهل لنا تحقيق المقصد وهو العبادة. فأكبر إشكالية أن تنقلب الآية ويصبح الحاجة والضرورة تصبح هي المقصد، ونغفل عن المقصد الذي خلقنا لأجله. نحن ما خلقنا إلا لعبادة الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: وهذه العبادة تقوم على الابتلاء. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. وقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن العبادة قائمة على الابتلاء والاختبار، وهذا يحتاج أولا إلى تسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى.
1: لا.
0: بعض الناس يقول لك: أنا بدي أفهم الحكمة، ما الحكمة من صيامنا؟ ما الحكمة من حجنا؟ ما الحكمة من الطواف حول الكعبة المشرفة؟ ما الحكمة من الرمي؟ أنا أرمي حجر على حجر، لسنا عباد حجارة. ما الحكمة من تقبيل حجر الأسود؟ أقول له أن الله تبارك وتعالى جعل في الأحكام الشرعية منها ما قد نصل إلى الحكمة من ورائه، والعلماء يبحثون عن الحكم. فإذا استطاع العلماء الوصول إلى الحكمة من وراء عبادة معينة فبها ونعمة، وهذا شيء جميل يزيد إيماننا إيمان. لكن الله جعل بعض العبادات بسموها العلماء غير معقولة المعنى، أي أننا لا نستطيع الوصول إلى الحكمة من ورائها، لكن يقينا وراءها حكمة، لأن الله سبحانه وتعالى العبث بحقه مستعيل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لكن هذه الحكمة هل أستطيع الوصول لها؟ مثل إيش؟ طب لماذا نصوم في رمضان ولا نصوم في شوال؟
1: نعم.
0: لماذا الظهر 4 ركعات والمغرب 3؟ طب هذه عبادات غير معقولة المعنى. طب لماذا الله أمرنا بها؟ حتى نرفع الراية البيضاء ونستسلم. ما دام أن الأمر ثابت عن الله تبارك وتعالى فاليقين، كل اليقين أن هنالك حكمة أنا لم أدركها، ثم إذا ثبت الأمر عن الله فأنا عبد لله، لا يسعني إلا أن أقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير.
1: نعم.
0: إذا نظرت إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أمر أن يهاجر إلى مكة، ما الحكمة من ذلك؟ يعني قد يكون، يعني إذا وضعنا القصة على أرض المنطق والعقل وحاولنا أن نصدق، الله قادر أن يعني يفعل بهم ما فعل في الخليل مثلا.
1: صحيح.
0: إذن استسلم سيدنا إبراهيم وأخذ بزوجته وأخذ بولده الذي ينتظره منذ سنوات طويلة، إسماعيل جاءه على كبر من سنه، وأمره الله أن يأخذها إلى ذلك المكان بواد غير ذي زرع. هو الذي قال عليه الصلاة والسلام: ودع الله تبارك وتعالى أن تهوي إليه أفئدة الناس وأن يرزقهم من الطيبات في تلك البلد. إذن من ناحية عاطفية وقلبية هذا الفعل يعني صعب جدا على إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك يأتمر لأمر الله. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لذلك جاءه إبليس قال له: يا إبراهيم، أبي رؤيا رأيتها تذبح ولدك؟ من ولدك؟ إسماعيل. متى؟ قال: حتى بلغ معه السعي، أي أصبح قريب إلى سن الرجولة. هذه الفترة التي يتعلق فيها القلب أكثر، ويصبح الأمل بالولد الآن صار يعني رجل يشيل عني بعض أعباء الحياة، متأمل به الكثير. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إسماعيل تربع عند هاجر التي قال لن يضيعنا. إسماعيل تربع عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
1: وهذه كلمة خديجة بالمناسبة رضي الله عنها: إن الله لن يضيعك.
0: نعم، عندما نزل إليها من الغار.
1: نعم،
0: إن الله لن يضيعك. ولعل يعني ستنا خديجة ذكية وعاقلة.
1: نعم.
0: ولما سألها النبي يعني كيف استدللت إلى ذلك، هي أو هي فسرت لوحدها، قالت: إن الله لن يضيعك، إنك تكرم الضيف وتعين على نوائب الدهر وتغيث الملهوف، وهذه صفات إذا اجتمعت بإنسان فإن الله لن يضيع بإذن الله. وذلك أنا قلتها وأقولها مرارا وتكرارا، أن هذه الأم، هذا البلد، المملكة الأردنية الهاشمية بشعبها الذي يتصف بالنخوة والشهامة والكرم، وما زال منذ عشرات السنوات ما من أحد جاء إلى هذه البلد فارا بدينه بعرضه نتيجة الحوادث التي كانت حول ببلادهم، إلا وجدوا كل بيت أردني مفتوح على مصراعيه، نتقاسم إياهم رغيف الخبز. فقلتها

0: أقولها، شعب كشعب المملكة الأردنية الهاشمية يتصف بهذه النخوة وهذه الضيافة وهذا الكرم وهذا الجود، بإذن الله الله لن يضيعه.
1: نعم. إذن نحن هنا نتحدث، نعود للتزكية، للوسطية، للتوازن.
0: نعم نعم، 100%.
1: نعم.
0: فلذلك سيدنا إبراهيم كبيت أسرة، إبراهيم وهاجر وإسماعيل، هؤلاء أول ما وضح عندهم التسليم لأوامر الله. عندما اليوم أقول لشخص الله أمرنا مثلا بالصيام، إذا ثبت الأمر نفذ، ثم لك أن تبحث عن الحكمة كما شئت، لكن لا نصلي لله لأنه في حركات رياضية بتساعدنا على أجسادنا، لا والله، وإنما نصلي لأن الله أمرنا بالصلاة. نحن لا نصوم حتى نحافظ على صحتنا أبدا، نصوم رمضان ونصوم اثنين وخميس أو غيرها، إنما هو انصياع لأمر الله فقط لا غير، ثم تأتي الخيرات والمنافع والأنوار والأسرار بعد ذلك فلبها ونعمت،
1: وليس شعور مع فقراء ومساكين
0: أبدا أبدا. هذه من الحكم التي تزيد إيماننا. نعم، لكن في البداية أنا أنفذ الأمر لأنه أمر الله تبارك وتعالى، وأنتهي عما نهى الله لأن الله قد نهى. فهمت الحكمة ما فهمت الحكمة، هذه مرحلة أخرى، جميل أن أفهم الحكم وأبحث عنها فلا إشكال بذلك، لكن تنفيذ الأمر يحتاج إلى تسليم، وإلا لماذا سمي المسلم مسلم والإسلام؟ نعم. وكل الأنبياء جاءوا بالإسلام، حتى أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وهكذا كانت وصيته. أيضا دكتورة، هذه الأسرة إذا إضافة للتسليم الله جعلهم يتحلون بالصبر، وأنا أقول من لم يتحلى بالصبر لا يهنأ لا بحياة ولا بآخرة. نعم. الدنيا قائمة على الصبر، صبر قالوا عن الطاعات، على فعل الطاعات، أذن الظهر الآن بدك تصبر حتى تقوم تتوضأ، وتصبر أكثر على المسجد أو تقوم تصلي مباشرة، صبر على الطاعة. رمضان يحتاج إلى صبر، الحج يحتاج إلى صبر، كل شيء العبادات تحتاج إلى صبر، وصبر عن المعصية، المعاصي تحوط بنا من كل جانب، شهوات وغيرها، وأنت نفسك تطلب ذلك وتصبر نفسك وتحاول أن تثبت على الدين، صبر عن الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على البلاء الذي يبتلي الله به ما بين فينا وفينا، لأن هذه الدنيا دار اختبار وبلاء.
1: نعم.
0: والذهب لا يمكن أن تتعرف على حقيقته إلا بالعرض على النار، متى ما عرض على النار يبالك الذهب من غير الذهب، وهكذا الحق عز وجل أراد أن يمتحننا في هذه الدنيا، تمام، حتى إذا عدنا إليه إما صبرنا، فالتسليم والصبر ثم الثقة بالله.
1: نعم.
0: أنا أعلم أن الله خلقني وعلى يقين بأن القرآن هو كلام الله، وآمنت برسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن فأنا على ثقة بأنه في موت وهنالك بعد الموت في حساب وهنالك في جنة وفي نار، فأنا بإذن الله تبارك وتعالى ما أفعل ما أفعل إرضاء لله حتى يرضى عني، فأهنأ في الحياة في الدنيا أطمئن، ثم يوم القيامة أكون من السعداء بإذن الله.
1: نعم.
0: نعم، فهذه أسرة قامت على هذا الأمر، فكانت هي عبارة عن هذا النموذج.
1: إذن أنت هنا تتحدث عن معنى قريب من معاني ابن عاشور عندما تحدث عن مقاصد الشعائر، وأنها ليست صور جامدة بل معاني تعيد بناء الأمة على التوحيد والاقتداء. لذلك عندما نتحدث عن سيدنا إبراهيم وأنه كان أمة وهو إمام التوحيد خليل الرحمن، لما الطريق يبدأ من عند سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ الله لم يجعل الحج شاهدا على قوة سيدنا إبراهيم بل لانكساره بين يديه، وكل من يذهب للحج إنما يتعلم أن يكون عبدا لله. ما معنى أن تكون العبودية مرتبطة بمدرسة سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ وكأن الحج يقول ادخلوا مدرسة إبراهيم لتتعلموا كيف تكون العبودية. زدنا من
0: دكتورة عندكم. الحج حج قلوب لا حج أبدان،
1: ومن منا يفهم هذه
0: المعنى؟ نعم، الحج حقيقة حج قلوب، ورحلة الحج ليس للبدن فيها نصيب.
1: نعم.
0: تعب، ما في نصيب تستمتع لكنها رحلة يعني تعود على القلوب بالخيرات والبركات، فأنت أيضا بداية الرحلة هي شوق، الذي ينظر إلى حقيقة الحج العبد مشتاق للحج، مشتاق لزيارة الله في بيت الله. ولذلك عندما أقول لبيك اللهم لبيك، إيش معنى لبيك؟ لبيك يقول يعني هي عبارة عن أنه لبيك، أي كأنك تقول لشخص مع فلان يا فلان يا فلان، تقوله لبيك، أي طاعة بعد طاعة، طاعة بعد طاعة، أي مستمرة استمرارها. فلبيك ثمرة من ثمرة

0: ثمار من ثمار وأذن في الناس يأتوك،
1: جميل.
0: وثمر من ثمار الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فلبوا وسألوه فأعطاهم. إذن ما من أحد توجه إلى البيت إلا بطاقة دعوة من صاحب البيت، ما أحد ذهب هذا العام إلى الحج إلا ووجهت له بطاقة دعوة من الله، إن المحبوب يستزير أحبابه.
1: نداء من الله،
0: نداء من الله. وأذن كيف نوصل؟ قال عليك الأذان وعلي البلاغ، يأتوك من كل فج عميق. فالآن هي حج قلوب دكتورة. متى ما الإنسان خلع هذه الملابس ولبس ثياب الإحرام وابتدأ الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أعلن التوحيد من أول لحظة، أعلن التوحيد من أول لحظة.
1: نعم.
0: وما إبراهيم إلا عنوان التوحيد عليه الصلاة والسلام. وما إبراهيم إلا بنى بيت للتوحيد عليه الصلاة والسلام. وما إبراهيم إلا رمز من رموز التوحيد عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة كامل، قيل أنه في الوجود في زمن من الأزمان ليس من أحد يقول لا إله إلا الله إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: لك أن تتخيل هذه الشخصية اختارها الله تبارك وتعالى. إني جعلك للناس إماما، بماذا؟ بتسليمه لله تبارك وتعالى، بحسن عبوديته لله تبارك وتعالى، بحسن توحيده لله. أنا أقول حسن التوحيد، لأن يعني التوحيد يعني إذا الإنسان كان موحدا بلسانه لكن عنده إشكالية في القلب بأنه يعني يظن أنه النفع والضر بيد غير الله، فصار في عندنا إشكال. نعم، لكنه كان مستسلما استسلاما كاملا لله تبارك وتعالى. فلابدأ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، ثم قال والملك.
1: نعم.
0: هذه يعني يبدأ وأفضل الحج العج والثج كما جاء في الحديث.
1: نعم.
0: قال العج رفع الصوت بالتلبية، كأن الإنسان من شدة شوقه لزيارة الرحمن.
1: نعم.
0: يقولها بأعلى صوته، يا ربي ها أنا ألبي دعوتك وأنا عبدك وأنت الرب الأوحد الذي يا ربي أعبده ولا أعبد سواه، خلعت الدنيا كلها يا رب، وسيأتي يوم سوف أخلع الدنيا رغم أنفي وألبس كهذه اللباس وهو لباس الأكفان وآتيك.
1: نعم.
0: فيا ربي كما ألبيك اليوم اغفر لي في ذلك اليوم.
1: لا لا
0: مقاصد.
1: نعم.
0: عظيمة عجيبة. حتى إذا وصل إلى البيت الحرام، وصل إلى مكة ونظر إلى الكعبة، من بنى الكعبة؟
1: نعم.
0: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، الذي رفع القواعد قيل أن القواعد أسسها بناتها الملائكة.
1: ملائكة. نعم.
0: ثم سيدنا إبراهيم وإسماعيل بنى تلك القواعد، ولعل الحجر شاهد على ذلك الموجود في.
1: نعم.
0: مقام سيدنا إبراهيم، جعله الله محرابا يلجأ الناس ويصلون يتوجه الكعبة من خلال ذاك المكان.
1: نعم.
0: إذن يقع بصرك على الكعبة تتذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: أنهينا الطواف، اذهب إلى المسعى تذكر هاجر زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام. ثم بعد عرفة تذهب للرمي الجمرات تتذكر إبراهيم وإسماعيل وهاجر وقصة الذبيح عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: وتلك التضحيات وذاك التسليم وذاك الصبر وذاك تلك الثقة واليقين على الله تبارك وتعالى. فإذا يعني استشعرت هذه المعاني لن تعود إلى بلادك بنفس الصورة التي ذهبت منها. ذهبت والعبودية عندك فيها إشكال، ترجع الآن عبد خالص لله، عبوديتك مستمرة. قلت لبيك اللهم لبيك وين؟ في عند الإحرام.
1: نعم.
0: وأنت الآن إذا سمعت الله أكبر قلت لبيك اللهم لبيك، إذا كنت في مجلس غيبة قلت لبيك اللهم لبيك وغادرت، إذا كان في مجلس في ذكر قلت لبيك اللهم لبيك وأديت صلاة رحم، لبيك اللهم لبيك بر والدين، لبيك اللهم لبيك صدقة، لبيك اللهم لبيك، فتعيش مع الله في كل لحظة. فأنت الآن أصبحت حاج، لكنك تحج إلى الله في كل الساعات، وأنت مستعد لأن تخرج الروح فتسافر إلى الله مرة ثانية كما سافرت إليه في ذلك الموسم.
1: نعم، بارك الله فيك يا
0: جميعا إن شاء الله.
1: الآن أتحدث عن العلاقة بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما اختار الله أن يكون خاتم النبيين من ذرية سيدنا إبراهيم مع وجود فارق زمني طويل بين سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام؟ ما هذه المعاني
0: دكتور؟ سبحان الله، سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء عليهم الصلاة.
1: نعم.
0: والسلام. وقال تعالى في كتابه قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: أولى الناس بإبراهيم وهو أشبهه خلقا.
1: نعم.
0: أشبه الناس سيدنا إبراهيم حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا

0: في مجال السابقة أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام ترعرع ونشأ في قبيلة جرهم التي جاءت من اليمن بحثا عن الماء، فوجدوا أمنا هاجر وابنها إسماعيل واستأذنوها بأن يمكثوا عندها مقابل أن يدفعوا لها الأجر، وترعرع إسماعيل منهم بينهم وتزوج منهم من قبيلة جرهم، ولذلك اسمهم العرب المستعربة.
1: نعم
0: نعم، لأن إسماعيل في الأصل ليس عربيا وأخذ امرأة عربية أصيلة، فذريته العرب المستعربة التي منها النور المبين حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. فاختار الله سيدنا إبراهيم أن يكون هو السلسلة التي يأتي منها سيدنا محمد عليه السلام، ثم هذه الأمة التي يعني جعلها الله خير الأمم. سيدنا إبراهيم لا تنسي أنه قد هو الذي قد دعا الله ربنا وابعث فيهم،
1: صحيح،
0: ربنا وابعث فيهم رسولا
1: منهم
0: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لكن دكتورة بدي أقف أنا وياك مع هذه الآية ومع دعاء سيدنا إبراهيم، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فأخر التزكية. لكن الله في سورة البقرة ماذا قال أيضا؟ قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة.
1: فالله تقديم وتأخير
0: قدم التزكية على يعلمكم، وكأنها إشارة من الله أن سيدنا إبراهيم وما كان عليه مما من العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى وما كان عليه من العباد كلهم من الأنبياء والصالحين وغيرهم، هؤلاء ما وصلوا إلى ما وصلوا بالعلم فقط، وإنما بالعلم والتزكية، بالعلم والتربية، بالعلم والسلوك إلى الله. يتحقق عندنا المقام الثالث من مقامات الإسلام وهو الإحسان، المقام الأول الإسلام كما هو في حديث جبريل الطويل يعلمه الجميع، ثم المقام الثاني أو الركن الثاني الإيمان الذي محله القلب، الإسلام محله البدن، صلاة وصيام وزكاة وحج هذا ظاهر البدن، لكن الركن الثاني أركان الإيمان وهي محلها القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا أحسنت عبوديتك لله في بدنك وفي قلبك فانسجم القلب مع البدن، وأنا أقول انسجم، لذلك اليوم لما أنا أدخل في الصلاة وأقول الله أكبر عندما تكبر أين قلبك؟ استحضر، هل أنت تعيش مع الصلاة تستحضر معاني الآيات التي تقرأها؟ عندما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى، هل يسجد قلبك معك؟ أين تكون قلبك وروحك؟ هل أنت مع الله في كليتك كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ أما أن البدن يسجد ويركع والعقل والروح والقلب
1: يتذكر كل
0: نعم
1: شيء.
0: نعم، قال ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل.
1: نعم،
0: الله قال فاسجد واقترب، فاسجد واقترب. أحد العلماء كان عنده طلاب علم فنظر إلى أحدهم وكان يكثر من السجود لكن حاله لا يتغير كحالنا اليوم. فقال يا ولدي هذا السجود فأين الاقتراب؟ عندما أعلم ولدي الصغير في الصف الأول مثلا في الصف الست سنوات، النبي قال مروهم بالصلاة أبناء سبع، فأنا أعلمه الصلاة قبل السبع، يعني خمس سنوات ست سنوات أعلمه الصلاة. دكتورة ماذا نعلم الصغار عندنا؟ نعلمهم الوضوء الصحيح، نقول لهم هذه فروض الوضوء وهذه سنة الوضوء وهذه مبطلات الوضوء، وأعلمهم الصلاة أركان الصلاة شروط صحة الصلاة مبطلات الصلاة حتى يحسن الصلاة، صح؟
1: صحيح.
0: الآن هذا أعلمه إياه وهو ابن سبع سنوات يتقن الصلاة، هل انتهى الأمر؟ أليس هنالك خشوع في الصلاة؟ تذلل وانكسار بين يدي الله؟ ولذلك كثير من أبناء المسلمين وأسأل الله ألا يجعل منهم يصلي اليوم وعمره 50 و60 سنة صلاة الصغار، يهمه فقط الأركان شروط الصحة وفيش مبطلات صلاة صحيحة، لكن هل خشعت بين يدي الله؟ متى نصوم صيام الكبار؟ متى نصلي صلاة الكبار؟ متى نحج حج الكبار؟ هل سنموت بال70 و80 سنة وما زلنا نعبد الله عبادة الصغار نركز فيها على الأمور الفقهية أن يكون عبادة صحيحة وخلاص؟ أنا أريد قلبك، قلبك عندما تكبر يكبر ابنك للسن بعد أن علمته أركان الصلاة وشروط صحة الصلاة، أن تعلمه يا ولدي اليوم سندخل إلى الصلاة بخشوع بخضوع بذل وانكسار. لذلك قال ابن عطاء السكندري رب معصية تورث صاحبها ذلا وانكسارا أحب إلى الله من طاعة تورثه عزا واستكبارا، لأن هذه العبادات إن لم تكن يعني يرافقها تهذيب وتزكية قد تورث كبرا والعياذ بالله، والكبر جريئة من الجرائم، الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني فيهن قذفته في ناري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى. لذلك نحن الحج هو حقيقة أول ما ندخل أشعث أغبر تعبان

0: آن نعسان، كل أسباب الانكسار والذل موجودة، جئت إلى الله عبد محض، وهكذا ينبغي أن تكون، وأنت في أجمل ثيابك بعد أن تعود من الحج.
1: نعم.
0: وأنت في أفخم السيارات وفي أفخم البيوت، لكن قلبك منكسر بين يدي الله على مدار الوقت.
1: جميل.
0: ليس الزهد أن أكون لابس المرقع وساكن بيت ليس، لا لا لا، الله أعطاك من الطيبات، أسكن أفضل البيوت واركب أرقى السيارات وليكن عندك أفضل الثياب، لكن أريد من قلبك أن لا يكون متعلق بهذه الدنيا، قلب زاهد منكسر بين يدي الله، مستحضر بأن هذه النعم، إن الحمد والنعمة لك والملك، كل ما عندي يا ربي هو فضل تكرم منك، وأتستطيع أن تأخذه مني بأي لحظة، فيا ربي أنا متأطئ الرأس ليس ظاهرا، البدن البدن رأسي مرفوع ولله العزة، لكن أنا أتكلم عن قلبي، قلبي متأطئ، قلبي خاشع، قلبي في ذل وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، مقبل على الله بالحب، مقبل على الله بالرجاء، مقبل على الله بالخوف، وهذه كلها دكتورة كلها محلها القلب. ولذلك إذا ما اشتغلنا على القلب تزكية وتهذيبا وتربية، فالعبادة الظاهرة تبقى عبادة جوفاء، أسأل الله يتقبل منا ومنكم هذه العبادات.
1: إذا أنت هنا فرقت بين السجود والاقتراب، فرقت بين الإقامة والأداء، ولكن هنا يا دكتور دعني أذهب إلى تجليات العبودية بين سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام. أنت ذكرت سيدنا محمد كان امتداد لدعوة سيدنا إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. سيدنا إبراهيم رفع القواعد، سيدنا محمد طهر المعنى، سيدنا إبراهيم بنى البيت، سيدنا محمد أعاد بناء الإنسان. وهنا نركز على هذه الجزئية، حدثنا عن هذه التجليات بارك الله فيكم.
0: دكتورة إذا أردت أن يعني تعلمي أو يعني نسلط الضوء على صورة أو ثمرة من ثمرات ما فعله النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ودائما تستحضرني هذه عند الهجرة النبوية الشريفة، عندما يعني تأتي هذه المناسبة العطرة وأبدأ أقرأ من جديد عن الهجرة النبوية، يستوقفني دائما كيف للصحابة الكرام بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك كل شيء ويهاجر إلى المدينة بدون أي تردد.
1: سمعنا وطاعة.
0: ماذا فعلت بهم يا رسول الله حتى أوصلتهم إلى هذا الأمر؟
1: نعم.
0: حتى يقول لك تركت مالي، سيدنا صهيب الرومي ترك كل أمواله، كل حتى يقال أن الخيل الذي كان يركبه أخذوه منه، دخلت إلى مكة صعلوك لن تخرج إلا صعلوك، وين مصاريك؟ أعطينا إياه والله معك، فدفع كل ما يملك مقابل أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل ربح البيع أبا يحيى. طب يا رسول الله ماذا فعلت بصهيب؟ ماذا فعلت بذلك الشاب المنعم
1: مصعب
0: الذي كان إذا مر بأحد حواري المدينة بقي أثر عطره لساعات، يقول مر منهما مصعب. ماذا فعلت به وعندما استشهد الثوب الذي يلبسه إذا غط به رأسه انكشفت قدمه والعكس صحيح؟ ماذا فعلت بهم يا رسول الله؟ من أين أتوا بهذا اليقين، بهذه التضحية، بهذا الفداء؟ هو امتداد لما كان عليه أبونا إبراهيم وما قدمه عليه الصلاة والسلام مع زوجه هاجر ومع إسماعيل، هذا الامتداد يسري سرى حتى وصل إلى حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال لا تحزن إن الله معنا، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما فعلت حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هو عليه الصلاة والسلام الذي رب الصحابة الكرام على هذه المعاني، المعاني التي سرت، لأن الرب واحد دكتورة، رب إبراهيم هو رب محمد عليه الصلاة والسلام، والله أكرم سيدنا محمد وأكرم سيدنا إبراهيم أن يكون من نسله وكلهم من آدم. لذلك نجد أن سيدنا إبراهيم أي نعم رفع القواعد، والنبي رفع القلوب والأبدان، أخذ بالقلوب إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك سيدنا محمد كما بنى سيدنا إبراهيم البيت بنى الإنسان، قلت كلمة جميلة، النبي بنى الإنسان قبل بناء الأوطان. قبل الهجرة اشتغل على الإنسان فطهر قلوبهم من اللات والعزة وأمثالها، وجعلهم عباد خالصون لله تبارك وتعالى، كل همهم أن يرضوا الله. فلما هاجر بهؤلاء إلى المدينة بنى الأوطان المدينة منورة، الدولة التي بناها النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الصحابة الكرام على قلة ما عنده من القضايا المادية، لكنها دولة لن تتكرر إلا بدولة تقوم على ما قامت عليه تلك الدولة.
1: نعم
0: سيدنا النبي عليه السلام بنى الإنسان وبنى به الأوطان، رفع سيدنا إبراهيم القواعد ورفع النبي القلوب، فاجتمع عندنا بناء الظاهر والباطن.

0: وانا بروح على مكه المكرمه، الظاهر قدامي مكه الكعبه المشرفه حجاره، والقلب بناه محمد عليه الصلاه والسلام،
1: عليه الصلاة
0: قلب
1: والسلام.
0: بناه النبي عليه الصلاه، يطوف حول كعبه بناها ابوه ابراهيم عليه الصلاه والسلام، يجتمع التوحيد الخالص. حتى دكتور عندما نصلي ركعتي سنه الطواف، من السنه ان نقرا في الاولى قل يا ايها الكافرون، والثاني قل هو الله احد. توحيد.
1: جميل، نعم.
0: توحيد خالص. عندما امسك الحج ارمي الرمي، بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر. عندما نبدا بالطواف بسم الله الله اكبر، اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني اذا ما غصنا فيها، مجرد نتلفظ فيها دون ان نفهم المعاني وينسجم القلب مع اللسان مع العقل، لن نعود بالمعنى الذي تريدين.
1: نعم.
0: لذلك الحاج متى ما عاد الى بلاده الاصل ان يعود صورة مختلفة، زوجه وأولاده ومن حوله من يتعامل معه يقول ما شاء الله كان وأصبح. ما لم يكن كذلك ما فهم الحج إلا التعب وإلا أنفقنا، وإن شاء الله ربنا يتقبل يا رب.
1: نعم إن شاء الله تعالى. ولكن دكتور، مع كل هذه التجليات وكل هذه المعلومات الأبحاث المحاضرات، إلا أن الأرواح ما زالت مبعثرة.
0: نعم.
1: هذه المواسم حقيقة تكشف العلاقة بالله، كيف نعيد بناء الإنسان وصقل الشخصية الإيمانية لديه؟
0: دكتور شوفي، أولا يحتاج المريض أن يكون صادقا مع نفسه.
1: نعم.
0: يعني متى ما المريض يقول أنا ما في شيء، لن يعرض نفسه على طبيب.
1: نعم.
0: واليوم صراحة ما جلسنا مع أحد إلا ويشكو ما تفضلت به. الأرواح مبعثرة، والله العظيم قد سئمنا المعاصي.
1: نعم.
0: وأتعبتنا الماديات، والله أتعبتنا الماديات، أرواحنا تئن إلى الله تبارك وتعالى. طيب الآن العلة موجودة، طيب إيش نعمل؟ هنا السؤال. يعني أن نبقى نشكو فقط هذا ليس حل.
1: نعم.
0: نحتاج إلى حل ونحتاج إلى علاج. ولذلك نقول من جديد نحتاج أن نعود إلى الله. لكن هذه العودة كيف نعودها؟ كيفنا؟ لا، في طريق رسمه الله تبارك وتعالى، رسمه النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء لابد من التوبة والرجوع إلى الله. نظل نقول إحنا اليوم غرقانين معاصي ذنوب بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، والبعض يحاول أن يعني يبرئ نفسه ويسقط المشكلة على الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال، من قال أهلك القوم فهو أهلكهم أو أهلكهم. كثير من الناس يقول لك يا شيخ الناس خربانة والأخلاق معدومة.
1: نعم.
0: والناس قليلة أخلاق.
1: طب
0: طيب حضرتك أنت كيف أوضاعك؟ أنت الحمد لله وضعك تمام. إذا وضعك تمام يعني الحمد لله رب العالمين. لكن انظر إلى لسانك، من منا يمر عليه يعني 24 ساعة ولا يقع بغيبة؟ من؟ كم واحد؟ قلة.
1: قلة جدا.
0: بالغيبة شو حكمها دكتورة؟ أليس كبيرة من الكبائر؟
1: نعم.
0: وحتى الله يغفرها يوم القيامة نحتاج أن نستحل ونذهب إلى من اغتبناه نقول له سامحنا؟ طب إيش نعمل يوم القيامة إذا الله ما يعني ما غفر لنا؟ وذاك نتوب إلى الله. طب شيخ شو نعمل مع هذول اللي إحنا اغتبناهم كثار؟ سيدي إذا الله قبلك سيتحمل عنك التبعات.
1: لا إله إلا
0: يا رب. اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره لي، وما كان بيني وبين خلقك فتحمله عني. يتحمل المولى إذا كنت صادقا. قتل 100 نفس والله قال له أنت من أهل الجنة، والله يتحمل عنه التبعات ويرضيهم.
1: لا
0: تخف. لكن كيف لي ولك أن نبدأ بالتوبة والرجوع إلى الله؟ ولا يمكن أن نتوب ولن تكون التوبة صادقة إلا أن نقر ونعترف بالخطأ. أظل أقول أنا كويس وأنا محترم، أنا ما بغتابش، أنا ما بكذبش، أنا لا لا لا لا، لن تتوب إلى الله بهذه الصورة. لكن قول أنا المخطئ، أنا العاصي، أنا الكذاب،
1: ظلمت
0: أنا
1: نفسي.
0: المغتاب.
1: نعم.
0: سيدنا آدم قال ربي إني ظلمت نفسي ظلما.
1: نعم.
0: كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا من الخاسرين. متى ما الإنسان اعترف وانكسر وذل وطلب، والله لن يعود خائبا. حاشا.
1: نعم.
0: حاشا. دك سألتك إيش بتعرف تعرف عن الله؟
1: لا إله إلا الله.
0: في غير الرحمة والإحسان هو من رحمة الله بعدنا عايشين احنا الحمد لله، والا لأذن السماء ان تطبق علينا لكثرة المعاصي هذا الزمان. لكنه برحمته سبحانه وتعالى يمهلنا، فاحنا نستغل هذا الامهال، نستغل هذا العطاء، نستغل هذه الرحمة ونعود اليه سبحانه وتعالى. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها.
1: نعم.
0: لذلك عندنا اشكالية. نعم. الارواح تطلب. نعم والله ارواحنا تئن من الألم، تحتاج أن تعود إلى الله. اليوم كم واحد منا يعني يتمنى أن يقوم الليل؟ كلنا.
1: نعم.
0: طب ليش ما بنقوم؟ لأنه شيخ روحك أنت ما بتساعدك. عذريني على يعني.
1: نعم.
0: هذا الاستطراد. الإنسان جسد وروح، غذاء الأجساد معروف، الشهوات كلها بحلها وحرمتها، هذه غذاء أجساد. الأرواح غذائها ما يحبه الله ويرضاه، صيام، صلاة، زكاة.

0: صدقات، أمر معروف نهي عن منكر، صدق، كل ما يحبه الله غذاء الأرواح. الآن إذا نحن غذينا الجسد وأخذ كفايته وزيادة بحلال وحرام، والروح منعناها غذائها، كيف بصير فيها الروح؟ بصير مريضة، تطلب منك بالليل قيام ليل، الروح الجامع تستثقلها، بيقولها اسكتي بنصلي هون أو ما بنصليش. لكن إذا أعطينا الروح غذائها، صلاة، قراءة قرآن، أوراد يومية، أذكار الصباح، أذكار المساء، الروح بتنتعش والجسد بصير هزيل. فإذا الساعة 2 بالليل نمت وعلى الساعة 4 قلت للجسد قوم نصلي، بقولك حاضر. فإن هذه الأعضاء تلين للروح إذا كانت هي الأقوى، ما عاد في كسل، في همة، في تضحية، في فداء، بصير عندك بذل وعطاء، ما عندك مشكلة جيبتك دينارين أتبرع بالدينار، ما عندي مشكلة. اليوم الدينار غالي علينا كثير كثير كثير، حتى بخسر أنا أقرب الناس إلي مشان الدينار. ليه؟ لأنه هذا الأرواح معدومة مسكينة، لكن الأجساد ماخذ حقها وزيادة، شمات هواء، حرام، حلال، أكل، شرب، والعياذ بالله بعض المحرمات. لهذا نحن نحتاج أن نعود إلى الله، نتوب ونبدأ بالتزكية، والتزكية قائمة على المجاهدة ومخالفة النفس، وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي، فكل من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب ذا تجديدي، بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما لنفسي من شهواتي، فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي.
1: نعم، إذن يأتيني سؤال في نهاية هذه الحلقة يتعلق بكل هذا الكلام الطيب والبيان الذي ذكرت، بأنه تتكرر في الحج يا دكتور أوامر قد لا تفهم حكمتها كاملة، ما معنى العبودية في ذلك؟ ما الفرق بين عبادة العادة وعبادة التسليم؟ ولما كان سيدنا إبراهيم عليه السلام نموذج لهذه الطاعة الكاملة؟
0: دكتور لماذا نصلي؟ لأن الصلاة والله ألعاب سويدية وبتساعدنا، لا، نصلي لأن الله أمرنا، هذا هو التسليم. طب لماذا الله سبحانه وتعالى شرع لنا الصيام؟ ما بعرف، لكنه شرع وأمر، والأمر ثابت عن الله، فأنا أطيع الله تسليما. جميل أن نبحث عن الحكمة من وراء العبادات، بعد ذلك نزداد بها إيمان، لكن ابتداء فأنا أصلي انصياع لأمر الله، وأنا أترك الخمر انصياع لأمر الله، وأنا أصوم انصياع لأمر الله، وأنا أبر والدي انصياع لأمر الله، ابتداء كل ما يحبه الله ويرضاه أنا مستسلم. فهمت أم لم أفهم الحكمة؟ فإني أقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أبونا إبراهيم علمنا معنى التسليم.
1: نعم.
0: ما معنى أن يهاجر إلى مكة؟ وما معنى أن يترك ولده وابنه وزوجته في واد غير ذي زرع؟ وما معنى يعني بناء حتى بناء الكعبة؟ هذه المعاني ما فهمها، لكنه كان يؤمر فينفذ
1: ولم يرى نتيجة، يعني ما
0: ذبح وذبح ابن، إيش المعنى؟ شو العبودية؟ إنه أنا أذبح ولدي، إيش العبودية؟ لكن الله عندما رزق إبراهيم بإسماعيل على كبر من سنه، وإبراهيم ما كان في قلبه أحب إليه من الله، فلما جاء إسماعيل أراد الله أن يمتحن قلب إبراهيم، هل أخذ إسماعيل شيئا في قلبه مع الله؟ لا يحب الله أن يرى في قلبي وقلبه وقلب كل مسلم شيء إلا الله. فإذا مصير الراتب بقلبي والبيت بقلبي والزوجة والأولاد وكله بقلبي، الله يغار على المسلم، فيضيق عليه حتى يعود إليه يقول يا رب. أحيانا يضيق على الإنسان ويبتليه حتى يقول يا رب، لأن الله يحبك بده إياك ترجع له. فإما بسلاسل الإحسان وإما بسلاسل الامتحان، يعني الله يريدنا يا بالخير يا بالابتلاء، أسأل الله ما يبتلى، فنحن عبيد إحسان لا عبيد ابتلاء. فالآن الله أراد الله أن يرى قلب إبراهيم، هل إسماعيل أخذ شيء من هذاك؟ فقال له يا إبراهيم اذبح ولدك. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام نفذ الأمر، يا ولدي يا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. وقال له في المنام، رؤيا الأنبياء وحي
1: حق،
0: لكن قال له في المنام أنا واضح معك، هذه وهذا وحي من الله. وسيد إسماعيل كان ابن 12-13 سنة، مش كبير يعني، لكنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي، وأبونا إبراهيم قال لأبوه يا أبتي، الآن بتلقى قاعد زي ما قدم، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، مش فاهمين ولا شيء، استسلما لأمر الله، وقيل أنه ربط، قصة طويلة، لكن أسلم وتله الجبين، أي وضع جبينه على الأرض حتى لا ينظر إلى عينيه فيرق قلبه فلا ينفذ أمر الله. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. متى جاء الفداء؟ متى جاء الفداء؟ بعد

0: بعد
1: تنفيذ بعد
0: التنفيذ.
1: التسليم. استسلمت لأمر الله وأنت مش فاهم لماذا أمرك بذبح ولدك. وذبح الولد يعني الصلاة طاعة، العقل يتقبل ذلك.
0: نعم.
1: أصوم طاعة أتقبل، لكن أذبح ولدي يا رب؟ اليوم تذبح النعجي أنت وقلبك برفع عليها،
0: نعم.
1: فكيف الولد؟ وذاك فضل الله تبارك وتعالى. فأبونا إبراهيم مدرسة التسليم، مدرسة الصبر، وامتد هذا الخير وهذا السر وهذا النور إلى حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بثه في العالم أجمع في قلب كل مسلم. ولا خلاص لهذه الأمة إلا بالرضا والتسليم واليقين والثقة والصبر والتوكل على الله سبحانه وتعالى.
0: بارك الله فيكم. إذن مستمعينا، إننا ندرك أن الحج لم يكن رحلة مناسك فقط، بل رحلة قلوب تعلمت كيف تبقى مع الله، وأن نور العبودية الذي سار به سيدنا إبراهيم اكتمل في هدي سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام، ليبقى طريقا لكل قلب يريد الوصول إلى الله. الدكتور علي القادري، زادكم الله من علمه وفضله، جزاكم الله خير الجزاء.
1: الله يكرمكم وكل عام وأنتم بخير مرة ثانية. حياكم الله.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة، الشكر موصول للزميل شادي زيادين، ولكم مني هناء المجالي أطيب التحيات، كل عام وأنتم بخير.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجال.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم إضاءات ومعالم في عيد الأضحى المبارك. الكتابة والإعداد الدكتور مخلد بركات، التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج إياد شطناوي. لوحات وجولات في العيد من آسيا وإفريقيا. عيد الأضحى أو العيد الكبير مع عيد الفطر السعيد، فيهما الفرح والسرور وإرضاء الله عز وجل. ويوافق عيد الأضحى يوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة من كل سنة هجرية، ويرتبط بشكل وثيق بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي أمر من الله سبحانه وتعالى بالتضحية بابنه إسماعيل عليه السلام كاختبار لإيمانه. وعندما هم بذبحه افتضاه الله بذبح عظيم، ليصبح هذا الحدث رمزاً للتضحية والطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى على مر العصور. فيه تتجلى مظاهر المحبة والأخوة بين المسلمين في كل بقاع الأرض، كما تبرز العديد من العادات والطقوس الاجتماعية الجميلة.

في هذه الحلقة نأخذكم في جولة في العديد من الدول الآسيوية والإفريقية لنتعرف على أبرز التقاليد خلال عيد الأضحى وأيامه المباركة. في الهند يسمى عيد الأضحى المبارك باكر عيد، ويتوج كل عام بعادات يستمدها المسلمون هناك من تراثهم الأصيل، وتتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي تجمع الناس معاً، مما يعكس الروح النابضة بالحياة وألوان السرور. ومن أبرز المظاهر الاحتفالية بعيد الأضحى تجمع المصلين في المساجد أو الساحات المفتوحة المخصصة لأداء صلاة العيد، مثل المسجد المكي والمسجد الجامع، في مظاهر روحانية وتعبدية تدل على التضحية والصدق والوحدة الروحانية. كما تنظم العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية خلال العيد، وتشمل أسواقاً شعبية وكرنفالات ومعارض للتراث والفن الإسلامي العريق، وتقام مهرجانات الطعام في مختلف المدن الهندية ذات التواجد الإسلامي، حيث تقدم الأكشاك أشهى الأطباق التقليدية مثل البرياني والكباب، بالإضافة إلى الحلويات مثل الشير كورما والسيفيان.

يقول الباحث الهندي هدير محمد: يعد الإسلام ثاني أكبر الديانات في الهند، ويعتنقه ملايين المسلمين، والاحتفال بعيد الأضحى المبارك يأتي بشكل مختلف وفريد، ويطلق بعض الهنود عليه بكرعيد نسبة إلى كلمة بكري أي الماعز، ويحرص المسلمون في الهند على الحج كل عام في زيارة الروضة النبوية الشريفة وسائر الأماكن المقدسة هناك، ويتعارفون مع إخوانهم العرب وغيرهم من المسلمين الذين يحضرون إلى ذلك البلد الأمين في أجواء روحانية تجسد الوحدة بين المسلمين. من الأطعمة التقليدية في عيد الأضحى في الهند وجبة بادامي لامب كورما أو خورما، وهي مكونة من لحم الضأن بالكاري مع كريمة اللوز والتوابل الهندية الرائعة. ومن أبرز الوجبات كذلك طبق شاهي برياني، وهو يشبه الثريد في المطبخ العربي. في ماليزيا يحتفل المسلمون بعيد الأضحى في أجواء إيمانية واجتماعية لا مثيل لها، ويسمى عندهم هاري رايا حاجي، ويتكلل بإقامة الصلاة في المساجد المعروفة مثل مسجد سلانغور ومسجد النور لايوان، ثم يقومون بذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأهل والأصدقاء والمحتاجين، ما يعزز قيم الكرم والتكافل الاجتماعي بينهم. يرتدي المسلمون هناك الملابس التقليدية مثل الباجو ملايو والباجو كورونغ. ومن أطعمة عيد الأضحى الشهيرة في ماليزيا الكيتوبات، التي تحضر من الأرز وتطهى في أوراق الخيزران الملفوفة. أما الليمانغ فهو طبق يتكون من الأرز المخلوط بحليب جوز الهند، والذي يطهى كذلك في عيدان الخيزران المجوفة والمغلفة بورق شجر الموز، ويقدم هذا الطبق بجانب صلصة الفول السوداني الحارة. أما الطعام المصنوع من اللحم البقري المخلوط بمعجون الفلفل الحار وحليب جوز الهند بالإضافة إلى البهارات يسمى عندهم الريندانغ. ومن الأطباق الشهيرة كذلك كويارايا، وهي قطع من البسكويت بألوان زاهية تقدم للضيوف في جرار مزينة

يطلق على عيد الأضحى في باكستان مسميات عديدة، ومنها عيد الزها أو عيد النحر. يقومون هناك بذبح كبش أو بقرة والتوزيع من لحمها على الفقراء والأقارب والأصدقاء. ومن مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في باكستان ارتداء الرجال لباس الكاميز التقليدي، ويرشون الزيوت العطرية الطبيعية المستخرجة من الأعشاب الجبلية، وتكتظ المساجد بالمصلين في مختلف المساجد الكبيرة في البلاد. ومن أشهر الأطباق الباكستانية التقليدية في عيد الأضحى البرياني والشيرخورما والسيفيان. ومن تقاليد عيد الأضحى المشهورة هناك استخدام نقوش الحناء على الأيدي ابتداء من الليلة التي تسبق العيد، فتتزين النساء والفتيات في طقوس جماعية بالحناء ضمن تقاليد من الغناء والألحان التراثية. ومن الطقوس الفريدة والغريبة في باكستان تزيين الأضاحي قبل ذبحها، ويمكن للمرة مشاهدة العديد من المواشي المزينة بقلائد الزهور والطلاء الملون على جنبات الطرقات في مختلف القرى والمدن الباكستانية.

في بروناي دار السلام تبدأ الاحتفالات بصلاة عيد الأضحى في المساجد الشهيرة في البلاد كمسجد عمر علي سيف الدين ومسجد حسن البلقية، ثم يقوم الناس بزيارة قبور عائلاتهم استذكاراً لهم في العيد ولقراءة الفاتحة على أرواحهم، وتقدم هناك الأطعمة التقليدية مثل الأمبويات في الولائم العائلية والجماعية تعبيراً وتعزيزاً لقيم التضامن والمحبة بين المسلمين. أما في الصين وقبل حلول عيد الأضحى المبارك، يبدأ المسلمون هناك بالاستعداد لاستقباله من خلال تنظيف المنازل وتزيينها بأجمل الزينة والنقوش الفريدة من تراث الصين وفنها الجميل، وشراء الملابس الجديدة التي تضفي على العيد رونقاً خاصاً مثل لباس الدوبي التقليدي للرجال. في صباح يوم العيد يتوجه المسلمون إلى المساجد في مختلف المدن الصينية مثل كاشغر وأورومتشي وقانسو لأداء صلاة عيد الأضحى، حيث

تكتظ المساجد بالمصلين الذين يتوحدون في خشوع وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وتنظم في بعض المدن الفعاليات الاجتماعية والمهرجانات الترفيهية والثقافية، حيث يرتدي الأطفال والكبار الملابس التقليدية ويستمتعون بالموسيقى والألعاب الشعبية وتناول الأطعمة التقليدية الفاخرة مثل أطباق اللاجمان وتقديم الفواكه والمكسرات. تختلف الأطعمة المقدمة في عيد الأضحى من منطقة لأخرى في الصين، ففي مناطق الإيغور تعد أطباق مثل بولاو، وهو طبق من الأرز واللحم، ويعد الكباب من أشهر الأطباق التي تزين موائد العيد عندهم. ومن الأطعمة التقليدية الشهيرة كذلك التي تزين موائد العيد النودلز بأنواعه المختلفة والحلويات التقليدية. وفي مناطق الهوي في الصين تقدم كذلك أطباق النودلز ولحم البقر المطبوخ بالطريقة الإسلامية إلى جانب الحلويات والمشروبات الباردة.

عيد الأضحى المبارك في بعض المدن الصينية ذات الطابع الإسلامي، فيه أطياف من الفرح والبهجة حين تظهر الشوارع والمنازل مزينة بالأنوار والحبال المضيئة، ويشارك الناس في الحفلات وفي الرقصات التقليدية تعبيراً عن سعادتهم بهذه المناسبة الدينية العظيمة. في أوزبكستان يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك في أجواء من البهجة والألفة، وعيد الأضحى المبارك من أهم أعياد الشعب الأوزبكي. تقام صلاة العيد في العديد من المساجد الأوزبكية الشهيرة مثل مسجد كاليان في بخارى، وتقام الصلاة كذلك في الساحات المفتوحة، ويرتدي المسلمون بالعيد أفضل الملابس، ويتبادلون الهدايا والتهاني والتبريكات بعد أداء الصلاة، ليتوجهوا بعدها إلى أسواق الأضاحي المخصصة للذبح والبيع. تمتاز أوزبكستان بعاداتها وتقاليدها في تاريخها القديم، حيث تقام العديد من الأنشطة والاحتفالات الترفيهية، ويتبادل الناس الزيارات فيما بينهم، وزيارة المتاحف والمعارض، وتناول أصناف الأطعمة الأوزبكية التقليدية. ومن جانب آخر، السير معاً في لقاءات عائلية في المتنزهات الشهيرة، والتواجد في رحلات في المناطق الريفية، وأحياناً على سفوح التلال المليئة بالأزهار والفراشات. ولعيد الأضحى في قارة إفريقيا طقوسه المميزة في كل رقعة من القارة السمراء. وفي هذا السياق تقول الباحثة وداد وهبي: يستقبل المسلمون عيد الأضحى بطقوس تتجاوز كونها شعائر دينية إلى كونها طقوساً ثقافية متجذرة في الهوية تتناقلها الأجيال رغم تقلبات الزمن ومشقات الحياة. عيد الأضحى أو تباسكي كما يطلق عليه في عدد من دول إفريقيا يظل مناسبة جامعة توحد شعوباً متنوعة اللغات والأعراق، وتعيد للأسر والمجتمعات لحظات الصفاء والتكافل.

في القرى النائية كما في العواصم الصاخبة، يتهيأ ملايين المسلمين لاستقبال العيد قبل حلوله بأيام وأسابيع. تنظف البيوت وتجفف الحبوب على الأسطح، وتخاط الأثواب في الأزقة، بينما تمتلئ الأسواق بالأقمشة وبالتوابل. في مالي مثلاً، حين تتسلل الشمس إلى الأحياء القديمة، تبدأ طقوس العيد من صوت الماكينات في محلات الخياطة، وتكتظ الأرصفة بباعة اللحوم والتوابل وأساور البنات. وفي السنغال، وفي أجواء من الإيمان والروحانيات مع التقاليد الشعبية، يغدو شراء الأضحية وإظهارها أمام البيت علامة اجتماعية تعبر عن الكرامة أكثر من تعبيرها عن الثراء.

في نيجيريا تمتد الصفوف كالأمواج في ميادين كانو وسوكوتو، حيث تصطف النساء وكذلك الرجال والأطفال في لوحة تزهو بالأنماط التقليدية الملونة. وفي إثيوبيا يرتل الأئمة الأدعية بلغات البلاد الأمهرية والأورومية. أما في تنزانيا فتقام صلاة عيد الأضحى على الشاطئ، ويقف الناس حفاة على الرمال، تحيط بهم أصوات النوارس ورائحة البحر. وتضيف الباحثة وداد وهبي: اللباس في العيد ليس من باب الرفاهية والزينة، بل هو تصريح ثقافي جماعي. ففي غانا ترتدي النساء الكينتي المزركشة بألوان تنطق بتاريخ الممالك القديمة. وفي تنزانيا يظهر الرجال بالكانزو الأبيض والعمائم الأنيقة، بينما تلف النساء رؤوسهن بأوشحة بلون العلم الوطني. أما في النيجر يتزين الناس بثياب تحاكي لباس الصحراء الكبرى، تشبه الدراعية الموريتانية. أما في نيجيريا فتقام عروض الخيول كأنما العيد هو احتفال بالهوية والتراث.

ما إن تنتهي الصلاة حتى تبدأ مواكب الطعام والضيافة. في تشاد مثلاً تطبخ العجينة الزرقاء وتوزع اللحوم على الجيران في طقس يحاكي فلسفة الأضحية، أن نتقاسم ما هو أغلى من المال، في حين أن جزر القمر تبدع في مزج جوز الهند بالأرز والسمك في وجبات فيها استنطاق للبحر والطبيعة معاً.

أما الأطفال فهم من ألوان العيد وبركاته. في النيجر يركضون بين البيوت حاملين أكياس النقود الصغيرة، يرتدون ملابسهم الجديدة ويهتفون بالأهازيج الشعبية. وفي الصومال يغلب الأبيض على ثيابهم، يتسابقون في تلاوة ما حفظوه من القرآن الكريم، متناولين قطع الحلوى ومكافآت الكبار لهم.

0: عيد الأضحى في إفريقيا نشيد روحي يتردد في الحارات والقرى والعواصم، يغنيه الأفارقة بلغاتهم ولهجاتهم وأزيائهم وقلوبهم في تجسيد فعلي للحياة. إضاءات ومعالم في عيد الأضحى المبارك. الكتابة والإعداد الدكتور مخلد بركات، التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج إياد شطناوي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.

نحكي شوي وتقربي

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: Club.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم كل عام.

أهلا بالعيد وصباح المحبة والفرح، صباح العيد الذي ما زالت روحه تملأ البيوت والقلوب. في رابع أيام عيد الأضحى المبارك نلتقيكم من جديد عبر هذه التغطية لبرنامج كل عام وأنتم بخير. نرافقكم في هذه الساعات الجميلة بكلمات دافئة وحكايات عيد وأجواء مليئة بالمحبة والتفاؤل. العيد قد يقترب من نهايته، لكن أثره الجميل يبقى في التفاصيل الصغيرة، في الزيارات، في الضحكات، وفي الدعوات الصادقة التي خرجت من القلب. نحن معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، بتغطية مباشرة من 9 وحتى 12 ظهراً. معكم أكيد أنا زين بشابشة من وراء المايك، وأيضا الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، والزميل أنس مالك من السوشيال ميديا. نمضي سويا رحلة صباحية مليئة بالبهجة. كل عام وأنتم وأحبابكم بألف ألف خير.

أهلا بكل من يبدأ صباحه بابتسامة، أهلا بكل قلب ما زال يحتفظ بفرحة العيد حتى في يوم الرابع. من هنا نطل عليكم عبر أثيرنا وبرنامج كل عام وأنتم بخير، لنقول لكم العيد ليس يوم واحد، هو شعور جميل يمتد ما دام في القلب مساحة للفرح والمحبة والتسامح. صباحكم مفعم بالراحة والسعادة، أمنياتنا أنه تبقى كل أيامكم إن شاء الله أعياد مليئة بالخير والطمأنينة. ابقوا معنا، ما زال العيد حكاية جميلة بتستحق أنه نرويها. أكيد رح يكون معنا اليوم جوائز، وجوائزنا أكيد قيمة، رح يكون سؤالنا التفاعلي أجمل مفاجأة صارت معكم خلال فترة العيد. يعني ممكن تكونوا شفتوا حد زمان لكم أو شخص زمان لكم ما شفتوه، سلمتوا عليه، إجوا ناس من برا قرايب لكم كانوا مسافرين ورجعوا من السفر، عيدتوا مع بعض. أكيد العيد له أجواء خاصة مميزة، مليء بالبهجة، ضحكة الأطفال، كل هاي الشغلات بتخلينا وبتزيد أصلا بهجة للعيد. فأنا بانتظار أنه تسمعوني أصواتكم ومشاركاتكم على هالسؤال التفاعلي، أكيد على 47 47 111 47 47 112.

0: أهلا بالعيد في هذا الصباح العيد الجميل، رابع أيام عيد الأضحى المبارك. نرسل لكم أصدق الأمنيات من القلب إلى القلب، ونسأل الله أن تكون أيامكم كلها عامرة بالفرح والرضا والبركة. أهلا بكم، في كل عام وأنتم بخير. البرنامج الذي رافقكم طيلة أيام فترة العيد بمحبة، وحمل لكم دفء الكلمة وجمال اللحظة وروح العيد التي لا تغيب. قد تكون بعض حقائب السفر قد عادت، بعض الزيارات قد انتهت، لكن أجمل ما يبقى من العيد هو الأثر الطيب في النفوس. صباحكم دائما عيد، وصباحكم فرح لا ينتهي أبدا.
1: يا رب تزيد

يا صباح العيد الممتد للقلوب الجميلة، صباح الضحك الحلوة والقهوة ولمة العيلة والذكريات التي لا تنسى. أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم من جديد في تغطيتنا لرابع يوم من أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير. 3 ساعات من الأجواء الخفيفة والكلمات الحلوة والفقرات اللي بتشبه فرحة العيد رح نرافقكم فيها أينما كنتم، في البيت، في الطريق، في زيارة، أو حتى إذا كنتوا بتستعدوا للعودة إلى العمل والحياة اليومية. خلي صباحكم معانا وعلينا، وخلي العيد يضل ساكن بالتفاصيل الحلوة. كل عام وأنتم بخير.

إذن مستمعينا الأحبة، اليوم رابع أيام العيد، ثالث أيام التشريق، الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، هي أيام معدودات، أيام التشريق، هي أيام أكل وشكر وحمد، فأكثروا من شكر الله وحمده، فالشكر والحمد مجلبان لنعم أخرى. أيام التشريق يجتمع فيها المؤمنين، بيجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالأكل والشرب ونعيم قلوبهم بالذكر والشكر، وبذلك تتم النعم، وكلما أحدثوا شكرا على النعمة كان شكرهم نعمة أخرى إلى شكر آخر لا ينتهي الشكر أبدا. إن الحمد والنعمة لك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.

0: ومستمعين الأحبة، ما زلنا متواصلين معكم بالتغطية برابع أيام عيد الأضحى المبارك لبرنامج كل عام وأنتم بخير في هذه الأجواء الإيمانية المباركة. يسعدنا عبر أثير إذاعتنا أم الإذاعات أن نرحب بضيف عزيز ونبعث له أسمى آيات التهنئة بمناسبة أدائه فريضة الحج، سائلين الله أن يتقبل طاعاته ويجعلها حجا مبرورا وسعيا مشكورا. اسمحوا لي أن أرحب عبر الهاتف بالباشا سهل الحموري مدير عام الخدمات الطبية للحديث عن جهود الخدمات الطبية خلال فترة العيد والدور الكبير الذي تقوم به الكوادر الطبية لخدمة المواطنين على مدار الساعة. أهلا وسهلا بك باشا، صباح الخيرات، كل عام وأنت بخير وحج مبرور وسعي مشكور بإذن الله.
1: يا مرحبا يا هلا ستي،
0: حياك الله.
1: أنا ستي يعني شاكر جدا لكم على هاللقاء الطيب للإذاعة والتلفزيون الأردن اللي دائما احنا بنفتخر بوجودهم.
0: واجبنا سيدي،
1: وبحب يعني أبارك لكم وأقول كل عام وانتم بألف خير.
0: وانت بألف خير وصحة وسلامة يا رب. تفضل.
1: نعم ستي، يعني بحب أبارك لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية ولي عهد الأمين عطوفة رئيس هيئة الأركان والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والشعب الأردني كله بمناسبة عيد الأضحى وعيد الاستقلال اللي احنا دائما بنفتخر يعني بعيد الاستقلال وبعيد الأضحى ستي.
0: جميل، كل عام وانت بخير وان شاء الله بترجع لنا بالسلامة. يعني بالبداية باشا بدنا نبارك لك بأداء مناسك الحج، بدنا نطمننا كيف كانت هالرحلة الروحانية، أيضا ما هي الرسالة التي خرجتم بها من هذه التجربة المباركة؟ تفضل.
1: والله ستي يعني هي رائعة كانت، وبنفس الوقت

0: الإخلاص بالعبادة بيعطي السعادة للواحد. وبنفس الوقت الآن أنا قاعد بقارنها بشغلنا بالخدمات الطبية، الإخلاص بالعمل كمان بيعطي السعادة. الرحلة يعني كانت فيها ميزات اللي هي الصبر، والصبر فيها مهم جدا، وبنفس الوقت يعني فعلا بشعر الواحد بالسعادة على الرغم من التعب، يعني متعتها بتعبها إذا بدك.
1: صحيح، جميل، الله يقويك يا رب. يعني نحن في أيام عيد الأضحى، اليوم رابع يوم، أكيد الخدمات الطبية دائما بتكون وكانت في حالة جاهزية عالية. حدثنا باشا عن كيفية كانت الاستعدادات خلال قبل، أو نحكي قبل فترة عيد الأضحى وخلال العيد، تفضل.
0: احنا ستي متعودين على يعني الظروف لما بتكون صعبة، مثلا زي اللي هي الأعياد، زي الإجازات، زي لما بيكون مثلا أزمات. الآن فالخدمات الطبية في نظام معين، ونظام هذا حلو، في إدامة للعمل، المقصود بإدامة العمل بنزيد عدد الكوادر الطبية اللي موجودة بالخدمات الطبية بفترات الإجازات، بنأمن المخزون بشكل أكثر، يعني بما يتعلق بالأدوية، بالمستهلكات الطبية، بالمختبر، الطوارئ بالنسبة لنا دائما بتكون جاهزة بنسبة 100%. في كمان العمليات، وفي كمان منفعل غرف العمليات بالمستشفيات، وفي متابعة من أكبر المرجعيات بالخدمات الطبية، وبتلاقي التواجد موجود باستمرار داخل مستشفياتنا من الشمال للجنوب.
1: الله يقويكم، أكيد جهودكم مباركة. باشا، ماذا عن أبرز الخطط والإجراءات التي يتم العمل بها لضمان تقديم الخدمة الطبية للمواطنين خلال الإجازات والأعياد عادة؟
0: يعني ستة احنا متوقع انه يكون فترة الاعياد عادة ممكن يكون في ضغط، خاصة فترة ما بعد الناس الالتزام تبعها، بعدها بتلاقي في ضغط عندنا على مستشفياتنا، فهاي دائما احنا بنكون حاسبين حساباتنا بخططنا، كيف انه الكوادر اللي عندنا تتعامل مع الحالات، كيف انه ممكن نسهل على المواطنين، كيف ممكن نخفف عليهم من خلال زي ما حكينا اللي هي زيادة الكوادر الطبية، وبكون المخزون الاستراتيجي عندنا يكون جاهز وبغرفة عمليات مفعلة 100%.
1: جميل، يعني في هذا الإطار كيف تصفون روح العطاء لدى الطواقم الطبية خلال فترة العيد بالتحديد؟
0: أنا ستي يعني الشعار تبعنا بالخدمات اللي هو التميز في تقديم الخدمة، فدائما بنحكي الخدمة المرضى أفضل من فرحة العيد نعتبرها. فالآن الأطباء والكوادر الطبية لما بخدموا المريض وبتشافى، بالنسبة لنا فرحتنا بتلاقيها يعني منفضلها على أنه الواحد يكون بين أهله وعيد بين أهله. بنفس الوقت الآن بالنسبة للقيادات بالخدمات الطبية، الآن باستمرار في زيارات للمرضى، يعني الميزة بالخدمات الطبية أنه مختلف الرتب أو شرائح الكوادر الطبية بتلاقيهم بتابعوا المرضى باستمرار. وكمان الإشي اللي منحب نحكيه إنه التوجيهات الملكية دائما داعمة لنا بالجانب هذا، وبنفس الوقت بتحثنا على إنه يعني نقدم أفضل خدمة للمرضى.
1: جميل، الله يقويكم. في مثل هذه المناسبات باشا تكسر بعض الحالات الصحية المرتبطة بالعادات الغذائية، ما هي أهم النصائح الطبية التي توجهونها للمواطنين؟
0: ستي أفضل نصيحة ننصح الناس فيها اللي هي الاعتدال بالأكل، وعدم الإكثار من تناول الحلوى، خاصة بتعرفي بفترة الأعياد بتكثر الحلوى، خاصة في قسم من الناس عندهم أمراض، عندهم سكري، عندهم أمراض ثانية. اللحوم إنه يعني الاعتدال فيها وتنوع بالأكل، وخاصة إنه إحنا الآن مقبلين يعني بخلال الصيف بنشجع الناس على شرب المي والسوائل.
1: نعم،
0: يعني هم يشرب مي وسوائل باستمرار.
1: كمان هذا عيد أضحى، يعني أكل اللحمة صحيح. كان غير شكل مع الضحايا.
0: في ناس بيحبوا الدهن، يعني
1: الدهن
0: يعني الواحد يكون معتدل فيه إن شاء الله.
1: جميل، هل هناك زيادة عادة في أعداد المراجعين أو الحالات الطارئة خلال فترة عيد الأضحى تحديدا؟ أيضا كيف تتعاملون مع مثل هذه الحالات؟
0: ستي يعني الآن إحنا في بكون خطة للطوارئ، وعادة متوقعين أمية تزيد الحالات المرضى بالطوارئ، خاصة بالطوارئ. عادة الصبح الناس بتلاقيها مشغولة بالمعايدات مع أهلها، وبالمساء فعلا بزيد الضغط علينا، لكن احنا بنكون حاسبين حسابنا لهالسبب. الزيادة بعدد الكوادر اللي موجود عندنا مفيد جدا، وزائد اللي هو

0: العام اللي هو تصنيف المرضى اللي بنسميه ترياج، هذا كمان بيسهل علينا المهمه. زائد انه يعني الخدمات الطبيه فيها نظام، يعني مدربين، يعني
1: صحيح.
0: مدربين بشكل كويس.
1: يعني
0: فهي
1: هنا
0: مهمه بالنسبه
1: نعم
0: لنا.
1: دكتور، يعني في هذا الإطار جاهزية أقسام الطوارئ والإسعاف يعني بتكون أكيد من قبل العيد مشيك عليها وأمورها تمام.
0: صحيح ستي، يعني الآن الطوارئ احنا بالعاده يعني بنزيد يعني عدد الكوادر والمستهلكات، وبنفس الوقت طبيعه الحالات اللي بتيجي، شو الحالات
1: صحيح.
0: اللي ممكن انها تيجينا لداخل المستشفى، هاي نكون مهيئين حالنا لها اكثر، زي ما تفضلت انه اختلالات الجهاز الهضمي زي الاسهال وال يعني التلبك الامعاء اللي بنسميه، حوادث السير، ممكن يكون في حروق، فهذول زائد اللي تغييرات الطقس ممكن انها تاثر بالنسبه للناس.
1: أكيد.
0: زائد في شغله يعني مهمه جدا بالنسبه لنا ومنتابعها، اللي هي التعاون بيننا وبين الدفاع المدني بالحالات اللي بتيجينا، خاصه الحالات لما بتكون مثلا جماعيه او شيء هيك، ففي تنسيق بكون رائع بيننا وبين الدفاع المدني، ننسق قبل ما انه تيجي الحالات ونستقبلها ستي.
1: نعم.
0: نعم.
1: يعني باشا الخدمات الطبية الملكية بتحظى بثقة كبيرة من المواطنين، ما سر الاستمرارية بهذا المستوى من الكفاءة والتميز؟ يعني ما شاء الله عليكم.
0: الله يسلمك ستي. ستي الخدمات الطبية عادة يعني نظامها عمرها 84 سنة.
1: نعم.
0: فالآن بتواكب كل ما هو جديد، وبعديها تدريب مستمر للكوادر الطبية، زائد أنه إحنا قطاع عام، يعني الشريحة اللي بتيجينا أعداد كبيرة من المرضى، زائد أن العسكريين في ميزة فيهم اللي هو الانضباط والمساءلة إذا
1: صحيح.
0: بكون في خلل، وتشجيع للكوادر الناس اللي بتلاقيه إيجابي وبتلاقي يعني خلينا نقول بتفانى بالعطاء، كمان في نوع من التحفيز إنهم بكون كمان ستي.
1: جميل. يعني كيف تنظرون إلى الدعم الملكي المستمر للقطاع الطبي والخدمات الطبية تحديدا؟
0: أنا ستي يعني بحكي من تجربة شخصية ومن تجربة رسمية، إنه جلالة القائد الأعلى دائما هو القدوة إلنا، ودائما الداعم إلنا، ودائما اللي يعني بحثنا على إنه نتفانى بخدمة المريض، وال يعني تكون مهارات التواصل معه بلباقة عالية، لأنه عادة المرضى بيجوا بأضعف حالاتهم. نفس الوقت قيادة القوات المسلحة دائما الداعمة لنا، عضوة رئيس هيئة الأركان دائما بحثنا إنه نكون داعمين للمرضى، وبنفس الوقت نخدمهم زي أولادنا أو زي أخوتنا أو زي أهلنا، يعني وهم أهلنا فعلا.
1: أكيد. الله يقويكم يا رب. باشا، كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء بتوجهها للمواطنين أيضا لزملائك العاملين في القطاع الطبي بمناسبة العيد، تفضل.
0: أنا ستي بحب أحكي يعني للمواطنين، أول شيء ببارك كمان مرة بالمناسبة عيد الأضحى وعيد الاستقلال، فبقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله دائما الأردن يكون بلد الأمن والأمان، ودائما السعادة تكون لهالبلد يعني اللي احنا فعلا بنحبه وبنعزه. وبنفس الوقت الكوادر الطبية اللي موجودة الآن بقول لهم كل الشكر لجهودكم، واحنا ايدنا بايدكم وداعمين، بحيث انه نشتغل بروح الفريق، نشتغل مع بعض. وكمان ببارك لهم لكل الأجهزة الأمنية حتى كمان بمناسبة عيد الأضحى وعيد الاستقلال. وبنفس الوقت يعني ان شاء الله يعني بقيادة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية دائما يعني ايامنا دائما تكون امن وامان، واللي احنا دائما نعتز فيه بالاردن، وبنقول يا رب
1: لله.
0: الله يبارك بهالبلد، وان شاء الله ان شاء الله كلياتنا بنتظافر مع بعضنا
1: ان شاء الله. يعني باشا كل الشكر والتقدير لك، كل عام وانت بخير، حج مبرور وسعي مشكور باذن الله، وترجع لنا ان شاء الله بالسلامه. ايضا بدنا نوجه تحيه لكل الكوادر الطبيه والتمريضيه والاداريه اللي بتواصل عملها خلال ايام العيد لخدمه ابناء الوطن بكل اخلاص وانسانيه. دمتم بخير وصحه وسلامه، والى لقاء متجدد باذن الله. يعطيك الف عافيه. شكرا
0: الله
1: جزيلا.
0: شكرا يا ستي.
1: حياك.
0: الله يسلمك.

مستمعينا الأحبة، ما أجمل أن نختم أيام العيد بقلوب ممتلئة بالرضا. العيد الحقيقي ليس في المظاهر فقط، بل في قلب عرف معنى الشكر، ولسان لا يتوقف عن الحمد، وروح اقتربت من الله أكثر. في رابع أيام عيد الأضحى تذكروا أن الطاعة ما بتنتهي أكيد بانتهاء العيد، وأجمل ما نحمله معنا بعد هذه الأيام المباركة هو الأثر الطيب والكلمة الحسنة والنية الصادقة لبداية أجمل. العيد رسالة فرح ورسالة إيمان أيضا بأن بعد التعب راحة، وبعد الدعاء استجابة، وبعد الصبر جبر من الله لا نتوقعه. فلنجعل من هذا اليوم بداية جديدة، نسامح، نطمئن، نقترب من أحلامنا، ونثق أن الله يدبر لنا الخير دائما حتى وإن تأخر.

0: ومستمعينا، في العيد تقترب القلوب أكثر، تمتلئ الشوارع بالحياة، وأكيد لكل دولة عربية نكهتها الخاصة في الاحتفال بهذه المناسبة المباركة، من التكبيرات وحتى لمة العيلة والأصدقاء. اليوم رح نأخذكم معنا بجولة هاتفية إلى جمهورية مصر، نتعرف على أجواء العيد هناك، أيضا كيف يستقبل الأشقاء في مصر أيام العيد، أبرز العادات والتقاليد التي تميز هذه المناسبة الجميلة، إلى جانب الأجواء الشعبية والاحتفالات التي تملأ المدن المصرية بالحيوية والبهجة. يسعدنا أن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل عادل الألفي، نائب رئيس شعبة السياحة والأثار بنقابة الصحفيين المصريين ونائب مدير تحرير جريدة الأهرام الصحفية من مصر طبعا، ليضعنا بصورة الأجواء مباشرة. أهلا وسهلا زميل عادل.
1: أهلا بيكي، صباح الخير عليك أستاذة زين، وصباح الخير على أهلنا في الأردن.
0: حياك الله، كل عام وأنت بألف خير.
1: الله يحفظك يا رب.
0: يعني عادل، بنحكي عن أجواء العيد، اليوم رابع يوم العيد، حدثنا عن كيف هي أجواء العيد في مصر كانت، تفضل.
1: في البداية أنا عايز أعبر عن سعادتي بوجودي معاكم النهاردة من مصر، خصوصا في أيام لها طابع خاص جدا عندنا وعندكم، أيام عيد الأضحى، وبرضو بهني الشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال المتزامن قدومه مع احتفالات العيد.
0: يسعدك.
1: يمكن أكتر حاجة بتجمعنا أو بتجمع المصريين والأردنيين مش بس العلاقات الرسمية أو السياحة أو التاريخ، لكن برضو تفاصيل الحياة البسيطة.
0: صحيح.
1: زي لمة العيلة في العيد، ريحة القهوة الصبح، لبس الأطفال الجديد، وزيارات الأهل اللي بتدي العيد روحه الحقيقية.
0: أكيد. يعني نعم.
1: أتفضلي.
0: يعني بنتحدثنا عن الأجواء الشعبية، الاحتفالات اللي ملأت المدن المصرية أكيد بالحيوية والبهجة.
1: في الحقيقة احنا العيد عندنا بيبدأ من قبل يوم العيد. احنا عندنا العيد ما بنعتبروش مناسبة دينية فقط، وإنما مناسبة اجتماعية وإنسانية متكاملة. العيد في مصر عندنا بيبدأ قبلها بأيام، بتبدأ الحركة تتغير في الشوارع، ازدحام شديد، محلات

0: حد الصبح عشان الناس تستعد لشراء الملابس، ومحلات بقى المجازر واللي الناس بتشتري الأضحية، وتبدأ العائلات تخطط للزيارات والتجمعات العائلية، والبعض اللي بيقرر السفر، وده بيفرق باختلاف الامتحانات بتاعة كل أسرة، يعني لأن احنا في أيام امتحانات وجاي العيد، البعض أنهى الامتحانات قبله
1: جميل.
0: والبعض الآخر مازال في أيام الامتحانات.
1: نعم جميل.
0: فليلة العيد عندنا في مصر تقريبا مدن مصر لا تنام، لها طابع خاص جدا بيختلف من مدينة إلى أخرى، وخاصة في لو بنتكلم على القاهرة في مناطق زي وسط البلد، المولات التجارية، الأسواق الشعبية ومحلات الملابس، وفي الأحياء الشعبية بتمتاز أكتر بصوت الأغاني والضحكات اللي بتفضل حاد الصباح اليوم التاني وصلاة العيد.
1: جميل. نعم، يعني عادل بدنا منك كلمة في نهاية هذا اللقاء توجهها للشعب الأردني وأيضا لأشقائنا المصريين الموجودين في الأردن أو في مصر بمناسبة العيد، تفضل.
0: طبعا أنا أحب أدعو أشقائنا الأردنيين لزيارة مصر، لأني بعتقد أن السائح الأردني بيشعر بالقرب لمصر بطبيعة الحال،
1: صحيح،
0: لقرب العادات واللغة والأسلوب والطريقة، وخاصة أن التجربة المصرية له مش تجربة واحدة، احنا عندنا مناطق كتير جدا جدا ما بين أثرية وسياحية ومقاهي وأماكن تاريخية، يعني احنا عندنا تنوع ومقومات رهيبة جدا، طبعا موجود ده في الأردن ولكن في مصر كمان بطعم ومذاق مختلف.
1: نعم، يعني احنا كمان بندعوك عادل، انت والزملاء وكل اشقائنا ايضا تتفضلوا عنا وتشاركونا احتفالاتنا، وان شاء الله بتيجوا بتباركونا بكأس العالم.
0: ان شاء الله نبقى احنا سوا في النهاية.
1: يا رب.
0: احلامنا كبيرة وتوقعاتنا كبيرة ونتمنى.
1: يا رب. أنا بدي أشكر تواصلك معنا عادل، كل عام وأنت والأسرة بألف خير، وأكيد أهلنا وأشقائنا في مصر بألف خير، ينعاد عليكم إن شاء الله كل عام بأفضل حال. شكرا جزيلا وحياك الله.
0: وحضرتك وكل الأردنيين والشعب الأردني بخير يا رب العالمين.
1: شكرا شكرا.
0: الله يحفظك.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الموجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. حجاج بيت الله الحرام يختتمون مناسك الحج اليوم ثالث أيام التشريق برمي الجمرات وأداء طواف الوداع. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أن بلاده مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في وقت يواصل فيه المفاوضون العمل على تجاوز العقبات الرئيسية التي تعرقل مسار المفاوضات. وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع الرئيس اللبناني مستجدات الأوضاع في لبنان. واختتام جولة مباحثات أمنية في بيروت وتل أبيب استمرت أكثر من 9 ساعات في البنتاغون. قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد من عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية وتعتقل 6 فلسطينيين في مدينتي قلقيلية وطول كرم. محليا، المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه نظيره السويسري وديا يوم غد في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وأخيرا، تكون الأجواء اليوم لطيفة في أغلب المناطق ومعتدلة الحرارة في الأغوار والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: ومستمعينا الأحبة، في هذه الأيام المباركة من عيد الأضحى تبقى للمعايدة نكهة خاصة، وللأصوات القادمة من البلدان العربية الشقيقة دفء مختلف يحمل لنا تفاصيل العيد وعاداته وأجوائه الجميلة. من لبنان الشقيق، بلد الجمال والفيروز والضيافة والمحبة، ينضم إلينا عبر الهاتف زميلنا العزيز المستشار الإعلامي اللبناني منير الطباع لنتحدث معه عن أجواء العيد هناك، وأيضا كيف استقبل اللبنانيون هذه المناسبة المباركة، ما الطقوس والعادات التي ما زالت تحافظ على رونقها رغم كل الظروف. أكيد رح نحكي عن فرحة الناس، لمة العيلة، حركة الشوارع والأسواق، وأيضا أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في المدن والقرى اللبنانية. ننقل لكم صورة حية من قلب لبنان إلى مستمعين الأحبة. أهلا وسهلا بك أستاذ منير، كل عام وأنت بخير.
1: كل عام وأنتم بالصحة والسلامة يا رب. تشرفنا بهذا اللقاء، وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد
0: يا رب، وأنتم جميعا وأهلنا بلبنان بألف خير.
1: الله يحفظك يا رب. لكن بداية اسمحي لي، ومع الأيام المباركة لعيد الأضحى المبارك، أنا أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة على قلوبنا قيادة وحكومة وشعبا، مع خالص الشكر والتقدير لك شخصية أستاذة زين على هذا التقديم، وللإذاعة الأردنية الغراء على استضافتنا الكريمة عبر أثيركم. كل عام وأنتم
0: حياك. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك،
0: تفضل حدثنا عن أجواء العيد. نعم
1: والله صراحة الأجواء في لبنان ما كتير بتختلف عن عادات وتقاليد أهل بلاد الشام، أعتقد كلنا نشترك في نفس العادات والتقاليد، ولكن لطالما يأتي عيد الأضحى على لبنان ليجمع الفرح والمشاركة بين مختلف فئاته وطوائفه. اسمحي لي، وأنا من مدينة طرابلس عاصمة الشمال اللبناني وثاني أكبر مدن لبنان بعد العاصمة بيروت، أفضل أن أخصص مداخلتي وحديثي عن مدينة الجميلة طرابلس الفيحاء التي تختصر المجتمع اللبناني المسلم، والتي تتجمل بلفظ الجلالة على مدخلها في أكبر ساحاتها.
0: جميل.
1: في طرابلس العيد تبدأ ملامحه قبل أسبوع تقريبا من بدايته، حيث تتزين طرابلس لأسواقها وحاراتها خاصة الشعبية بالإضاءة والزينة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، إذا نحن نحكي عن عيد الأضحى بالذات. وهنالك كثير من مسيرات الكشافة تجوب الشوارع، والتهليلات والتكبيرات تصدح في كل مكان، حتى في أشياء جميلة تتميز فيها أحياء طرابلس أن أصوات أحيانا الخرفان التي سيضحى بها تسمع في الحارات ليلة العيد. وكعادتهم عادتهم سيدات البيوت الأمهات تعد معمول العيد في المنازل، ونرى الصبية والشباب في الشوارع يحملون صواني المعمول إلى الأفران لخبزها ذهابا وإيابا من البيت إلى المخبز عودة إلى المنازل. هذا من الاستعداد. مع صباح العيد تمتلئ مصليات العيد بالمصلين كبار صغار، شباب العائلة ورجالها يبدأون بالتضحية، وطبعا أخذ الأضحية للحام لتقطيعها وتوزيعها، غالبا ما يكون جزءا منها ليكون غداء للعائلة نفسها. ومن المعتاد أن يذهب الرجال إلى الحلاقين بعد ذلك بعد التضحية. في طرابلس ما زال يعمل لدينا حمام السوق التراثي التقليدي.
0: جميل.
1: الذي استمر لمئات السنين، والذي يقصده الجميع نساء ورجالا. هذا من الأشياء التراثية الجميلة. من ال- ال- ال-

0: التقاليد الجميلة اللي هي في صباحية العيد الباكر، تذهب العائلات لزيارة مدافن أحبائها، قراءة الفاتحة وتوزيع الحلويات على بعض والتهاني، من ثم تبدأ الزيارات العائلية خاصة لكبار السن من الأهل والأقارب والأصدقاء. ما بننسى سيدتي أهمية عيدية الأطفال
1: طبعا
0: هذه عادات مشتركة معكم ومع الجميع. لينتهي
1: إذا ما بتعطي عيدية ما بكون مبسوط.
0: ما هذه هي
1: إحنا بلاهم عيدنا ما بزبطش كمان، لازم الباجي على وجوههم.
0: صحيح.
1: نعم.
0: لينتهي مشوار الظهيرة بغداء العائلة، وغالبا ما يكون عند كبيرها. ويختتم الغداء بالحلويات الشرقية، وهذه نقطة مهمة جدا في طرابلس، لأنها المدينة التي تشتهر بتشكيلة كبيرة من حلوياتها المميزة. مساء تعود الزيارات بين الأهل والأصدقاء. هذا وفي شغلة مهمة، إنه زورني لزورك،
1: يعني تبادل الزيارات.
0: تبادل الزيارات هذه من الواجب
1: بنفس اليوم ولا مو شرط؟
0: حتى مش شرط، ولكن حتى أحيانا يلا مع السلامة احنا رايحين لعندكم بهالشكل. يعني
1: خذوا الملبسات وقدموا لهم اياهم نفسهم.
0: صحيح.
1: جميل. يعني اجواء انت وضعتنا فيها عن جد حلوه وجميله، ولا تختلف كثيرا عن اجواءنا اكيد وعاداتنا وتقاليدنا في الاردن.
0: صحيح.
1: نعم استاذ منير، في نهايه هذا اللقاء كلمه بتحب توجهها للاردنيين اللي بيسمعونا، مستمعينا الاحباء اكيد، ولاخواننا واشقائنا اللبنانيين اللي عم بيسمعونا او ممكن يشوفوا اللينك للمقابله، ايش بتحب تحكي؟ تفضل.
0: والله انا كنت بدي اقول لك انه الطرابلسيين اهل طرابلس وحتى المدن المجاوره والقرى المجاوره في الاعياد يقصدوا طرابلس، لان فيها مهرجانات مهمه جدا تقام في معرض رشيد كرامي الدولي او في حديقه الملك فهد او في منشيه طرابلس المنتزه الاشهر في طرابلس، او حتى رحلات البحريه على كورنيش الميناء. وكما تزخر طرابلس بقلعة طرابلس التاريخية الأثرية، هي أكبر من قلاع، أكبر وأقدم قلاع في لبنان، هناك الكثير. ولكن في نفس الوقت فإن أهل طرابلس أيضا يقومون بزيارة المدن اللبنانية والأماكن السياحية اللبنانية. تعرفي لبنان بلد سياحي يزخر بالأماكن الطبيعية والتراثية والتاريخية.
1: أكيد طبعا.
0: هون جوابا على سؤالك، اللي بيحب يبعد أكثر من المدن اللبنانية بيزور عمان، بيزور الأردن، بيزور أهلنا بالأردن
1: طبعا.
0: ما في شك وأنا شخصيا
1: بتشرفونا وميت أهلا وسهلا فيكم.
0: العديد كان لي العديد من زيارات للأردن من شمالها إلى جنوبها. وهون معلش اسمحي لي إذا باخذ دقيقة زيادة لأقول بأني زرت العديد من دول العالم، ولكن أجمل بقعة على وجه هذه الأرض وجدتها في المملكة الأردنية الهاشمية، ألا وهي أم قيس.
1: يا سلام.
0: الله
1: يعني شرفنا مرة ثانية أكيد، وبناخدك كمان جولات في كل أماكننا السياحية، بنتشرف فيك أكيد
0: إن شاء الله.
1: حياك بيتك الثاني.
0: ختاما بقول كل عام وأنتم بخير لأهلنا وأقاربنا وحبايبنا في المملكة الأردنية الهاشمية، وأكرر شكري الجزيل لك.
1: واجبنا سيدي.
0: الله يحفظك يا رب ويحفظ الأردن.
1: بانتظار أكيد زيارتكم وناخدك كمان رحلات أم قيس وغيرها.
0: الله يحفظك.
1: أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بألف خير والعيلة إن شاء الله وكل لبنان بألف خير.
0: وأنتم بالصحة والسلامة يا رب، عيدكم مبارك.
1: شكرا جزيلا على تواصلك. شكرا.

0: ومستمعين الأحبة، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذه الإطلالة العيدية الخاصة، حيث نحمل لكم أجواء عيد الأضحى المبارك الآن من السودان الشقيق، البلد المعروف بكرم أهله وعاداتهم الأصيلة وروح المحبة والتكافل التي تزداد جمالا في أيام العيد. يشرفنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة حسن سوار الذهب، سفير السودان الشقيق في الأردن، للحديث عن طقوس العيد في السودان والأجواء الاجتماعية والعائلية التي تميز هذه المناسبة المباركة، إضافة إلى رسالة محبة ومعايدة يوجهها للمستمعين الكرام. صباح الخيرات سعادتك، كل عام وانت بخير سعادتك. ألو،
1: مرحبا.
0: صباح الخيرات سعادتك، كل عام وانت بألف خير.
1: أسعد الله صباحكم وصباح الأردن وصباح عمان بكل خير وكل عافية، وكل عام وأنتم بخير لكل نشمي ونشمية في هذا البلد الطيب، هذا البلد المضياف الذي يعني ننعم بالوجود فيه.
0: الحمد لله، بتشرفنا سعادتك، كل عام وأنت بألف خير، من العايدين دائما وأنت بصحة وسلامة يا رب.
1: أسلمكم الله من كل شر.
0: يعني سعادتك اشرح لنا، كيف تصف لنا أجواء العيد في السودان؟
1: أجواء العيد في السودان يعني هي ككل بلد عربي إسلامي في عيد الأضحى المبارك، حيث يكون البعض منهم قد ذهب إلى أداء الفريضة فريضة الحج، ومن ثم الباقي في المدينة، حيث تتزين المدينة بأزياء العيد وتتزين لهذا اليوم المبارك الذي نحن نعلم أن في يعني يوم التاسع منه يكون هو يوم وقفة عرفة، وحيث يكون الناس في حالة استعداد وصيام وشراء الأضاحي وإرسال لذلك اليوم. كذلك في ليلة العيد يقولون أن من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، فيبقى بعض الكبار السن في المساجد ويحيون هذه الليلة من خلال الميكروفونات وأداء المدح النبوية والصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى أداء صلاة العيد في صبيحة يوم العاشر من ذي الحجة.
0: جميل، نعم. يعني سعادتك حدثنا عن أبرز العادات والتقاليد التي يحرص السودانيين على إحيائها.

0: خاصة خلال أيام العيد؟
1: السودانيين يتميزون في بعض المناطق وفي كل السودان عشان بالتكافل مع بعضهم البعض في كثير من النواحي. وفي يوم العيد حيث بعد صلاة العيد مباشرة ينتظروا المصلون ما ينتظروا الإمام حتى يذبح الذبيحة، حتى هو من ثم من بعد الإمام ما يذبح الذبيحة يذهبون لكي يضحوا بأضحياتهم. الجميل في هذا الأمر أن الأطفال يعني يتحلقون حول الناس حيث ينتظرون من الأهل العيدية من حولهم قبل أن يذهبوا إلى أهلهم، لأنهم يدركون أنهم من خلال الأقارب والمصلون يحصلون على عيديات أكثر، ومن ثم يخرج الناس إلى ذبح الأضحية. والجميل في هذا الأمر أن الأضحية في البيت الواحد لا تبقى فيها، وإنما يتم تقسيمها إلى أقسام كثيرة حيث توزع على الحي نفسه، ومن ثم أهل الحي يفعلون نفس الشيء. فبالتالي حينها يعني تفرغ أنت من ضحيتك تجد أن ما جاءك من جارك ومن أهلك أكثر مما كنت أنت قد قمت بالضحية به، حيث أنك تقوم بتوزيع الثلث ومن ثم الثلث وتوزيع الثلث. فبالتالي تكون الأمور هي يعني فيها نوع من التكافل المتبادل، التوزيع للفقراء، يعني الحياة في روح العيد بصورة جميلة جدا جدا.
0: جميل. ماذا عن الأكلات أو الطقوس الشعبية المرتبطة بعيد الأضحى سعادتك في السودان؟
1: لدينا طبعا الشواءات السودانية الخالصة في هذه المناسبات. السودانيين في عدد في العيد يعني يطبخون ثلاث أنواع من اللحم. اللحم عندنا ما يسمى بشيئة الجمر، اللي هي زي اللحم المشوية على الجمر، ومن ثم أيضا هناك الشيء السودانية مشهورة أيضا هي بإضافة بعض المياه والتوابل إليها لتكون، وهناك أيضا مطبوخة على طريقة ما يسمى بالإدام. نسمى الإدام، احنا نسميه الدمعة. فبالتالي ثلاث أنواع من اللحوم تكون موجودة في على المائدة السودانية، إضافة إلى الأكلة السودانية الشهيرة نحن نسميها الكمونية، اللي هي الكمونية هي عبارة عن باطن الخروف ويتم تنظيمها بطريقة معينة وتقطيعها بطريقة معينة ومن ثم طبخها كذلك.
0: يعني مثل الكرشات سعادتك؟
1: الكرشات نعم.
0: هي نفسها كمونية. جميل. سعادتك رغم الظروف والتحديات كيف يحافظ الشعب السوداني على روح الفرح والتكاتف في العيد؟
1: وهذا هذا هذا يعني بحمد الله سبحانه وتعالى في هذه الظروف تظهر جليا في هذه المواقف السودانيين، تظهر روح الحياة، روح التكاتف، روح التكافل ما بين السودانيين في تلك الأيام العصيبة التي مرت على البلاد. بحمد الله الخرطوم الآن هي آمنة وفيها بعض الأمل، لكن لا زال بعض البعض الكثير يعاني من آثار هذه الحرب. فما وصلني من أخبار من هناك تكسر كل قلب، يعني ما من بيت ضحى إلا وكان أكثر من بيت وجزء من هذه الأضحية في هذا اليوم المبارك. كان في الأقاليم التي لم تستطع أن تضحي كانت هناك جمعيات وكانت هناك هيئات كثيرة جدا جدا تتدافع لكي تقوم بجمع أكبر قدر من المال لشراء الأضحية في كثير من الولايات في كثير من المدن. فبالتالي روح التكامل في السودان ما زالت بحمد الله سبحانه وتعالى هي تمثل لنا يعني جمال السودان وقوة التكاتف الاجتماعي وقوة التكافل الاجتماعي. بحمد الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. سعادتك ماذا عن أجمل الذكريات الشخصية التي ترتبط معكم بعيد الأضحى في السودان؟
1: أجمل الذكريات الشخصية التي ترتبط معنا هي يا ستي الكريمة حينما يعني يفرغ الإمام من الصلاة لا لا لا لا لا, لا يذهب إلى منزله، وإنما يطوف على الحي على قبل أن يعود إلى منزله يطوف على الحي بيتا بيتا. بيوت السودان عبارة عن يعني بيوت منفصلة، فيمر على أهل الحي بيتا بيتا ويهنئهم بالعيد، وبعد أن ينتهي من كل ذلك يعود إلى بيته لكي يهيئ أهل بيته ويهني أهل بيته في

0: فبالتالي هذه الجولة تمثل لأهل السودان أو روح العيد وجمال العيد، حيث أن إمام المسجد يمر عليهم في ويكون معهم مجموعة من كبار السن أو الذين يودون من الأهل أن يعيدوا على أهلهم البعض البعض.
1: جميل. في نهاية هذا اللقاء سعادتك كلمة بتحب توجهها للجالية السودانية وأيضا المستمعين في الأردن والعالم العربي بمناسبة عيد الأضحى، تفضل.
0: الجالية السودانية أصبحت هي جزء من الأردن، فبالتالي نحن نوجه الكلمة للنشامة والنشميات وعلى رأسهم القيادة الهاشمية الرشيدة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثالث بن الحسين وولي عهد الأمين الأمير الحسين بن عبد الله، وللشعب الأردني ولكافة الأهل في نقول لهم يعني هذه العيد الأضحى هو عبارة عن درس يقدم للعالم كله في كيفية الإيمان بالله سبحانه وتعالى وثقة بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي نحن من نستمد من الوقوف بعرفة ومن هذه الذكرى لهذا العيد قوة إيماننا وقوة منعتنا وقوة تكاتفنا وقوة بقائنا كأمة مسلمة على هذه البسيطة. ونتمنى لكل نشمي ونشمي في الأردن الشقيق الصحة والعافية والنماء والرخاء في هذا البلد الطيب المضياف الكريم الذي ننعم في العمل فيه،
1: وإن شاء الله كمان أنت بتضلك بصحة وسلامة يا رب. أنا بدي أشكر تواصلك معنا سعادة حسن سوار الذهب على هذه المشاركة الجميلة اللي نقلتنا لأجواء السودان الحبيب وعادات أهله الأصيلة في عيد الأضحى المبارك. أيضا نحن بدورنا بنتمنى للشعب السوداني ولكل الشعوب الإسلامية والعربية أيام مليئة بالخير والمحبة والسلام، وأنه ينعاد علينا هالعيد وهالمناسبات المباركة إن شاء الله بصحة وأمان وسلامة وطمأنينة. كل عام وأنت بخير. شكرا جزيلا.
0: وأنتم بألف خير. وعليكم السلام.
1: حياك.

0: وأيضا مستمعينا أكيد مثل ما أسلفنا العيد له طعم مختلف في كل بلد عربي، لكنه بيجتمع دائما على الدفء وصلة الرحم والتكبيرات وفرحة الناس بالشوارع والبيوت. اليوم رح نروح سوا عبر الهاتف للمملكة العربية السعودية لننقل صورة جميلة عن أجواء العيد هناك، من روحانية المشاعر في أيام العيد للعادات والتقاليد لزيارات لمة الأهل والأصدقاء، أيضا كيف يعيش أهلنا بسعودية بهالمناسبة المباركة بكل ما فيها من فرح ومحبة. للحديث أكثر يسعدنا أن ينضم إلينا الزميل عبدالله شباب اليابسي من المملكة العربية السعودية ليحدثنا أكثر عن تفاصيل هالأجواء. أهلا وسهلا عبدالله، كل عام وأنت بخير.
1: أهلا وسهلا زين، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية. واسمحي لي يعني بهذه المناسبة السعيدة أن أرفع يعني أجمل التهاني والتبريكات للشعب الأردني الشقيق وقيادته الرشيدة.
0: حياك الله. يعني عبد الله انتوا عندكم الان اجواء روحانيه ما شاء الله، خاصه انه الحج بعيد الاضحى، فحدثنا اكثر عن هالاجواء في العيد، ايضا كيف تستعد الاسره السعوديه قبل فتره العيد للعيد. وتعرف يعني انت الشعب السعودي مضياف وبتزوروا الحجاج وبيزوروكم، فحدثنا عن هالعادات والتقاليد. تفضل عبد الله.
1: يزيد فضلك، في البداية أشكر لك هذه الاستضافة. أما العيد في السعودية فبالطبع يعني عيد الأضحى خصوصا له طابع روحي قبل أن يكون طابع اجتماعي واضح. وعادة إذا قلنا عادة العيد في أوله يبدأ عادة صلاة العيد، ثم يعني تتجه إلى الأسر والعوائل إلى تبادل الزيارات، يعني تبدأ خصوصا زيارة كبار العائلة أو كبير العائلة. وما يميز العيد يعني في السعودية أن تفاصيله تختلف من منطقة لأخرى، لكن الروح تظل واحدة. يظل من أهم جزء في اليوم الأول للعيد هو صلة الرحم والاجتماع، اجتماع أفراد العائلة برمتها. وفي بعض المناطق يعني تظهر كذلك السمة الأزياء الشعبية المأكولات المحلية، في مناطق أخرى تكون الفعاليات العامة هي الصبغة السائدة على العائلة. فمثلا يعني مكة المكرمة يغلب عليها الطابع الروحي لحجاج بيت الله
0: طبعا،
1: والشعور الروحاني. لكنها يظل دائما العيد ليست بس فقط مجرد مناسبة دينية، بل حتى كذلك مساحة اجتماعية تحفظ الذاكرة والعادات وتربط الأجيال بعضها ببعض.
0: نعم جميل. يعني حدثنا عبد الله أيضا عن الصغار بالعيد، أكيد العيد بهجته بتكون ببهجة الصغار وفرحتهم بالعيديات، احكي لنا عن أجواء العيد خاصة للأطفال.
1: طبعا الأطفال أعتقد كل الأطفال ينتظرون العيد من عيد إلى عيد. كون دائما العيد ارتبطت بذاكرة الطفل أن له فرحة خاصة، له بهجة خاصة، وله كذلك ما يطلق عليه اللي هو العيديات، أو أن يعطى بعض الحلويات أو يعطى كذلك بعض الفلوس، كونها أشبه بالعيدية تطلق عليها عيدية. يعني وهذه تزيد من بهجتهم وفرحتهم في العيد.
0: نعم. ماذا عن الأسرة؟ الأسرة من حيث الأب والأم في تحضير القهوة السعودية صباحا، أيضا التمر والمعمول. تفضل.
1: زاد فضلك، جميل أنك فتحت هذه النافذة. هو دائما من أبرز العادات اللي تكون في العيد، يعني بعد ما تجتمع الأسر غالبا في بيت العائلة الكبير، أن يتم اللي هو تحضير القهوة والتمر. دائما تكون حاضرة والحلويات الشعبية. وكذلك من بين الأمور اللي تشترك فيها أعتقد مجتمعاتنا الشرقية اللي هو لبس الملابس الجديدة. أن تكون هناك ملابس مخصصة للعيد. وكذلك اللي هو إعداد مائدة العيد، لأن مائدة العيد دائما ارتبطت في عيد الأضحى بما يتخلل من لحوم.

0: خصوصا ان خصوصا ان عيد الاضحى. وتختلف وكذلك الميزه في المملكه انها تختلف بحسب يعني بتنوعها المناطقي والجغرافي.
1: جميل.
0: حيث تظهر في حيث في هناك بعض الفنون والاهازيج الشعبيه او فعاليات العامه تختلف من منطقه الى اخرى بتنوع العادات بين مناطق المملكه.
1: نعم جميل. يعني عبد الله ايضا ممكن تطلعوا اماكن سياحيه تراثيه في خلال فتره العيد كونه الاغلب بيكون مجاز في هاي الفتره؟
0: نعم صحيح. وخصوصا يعني العيد احيانا يستغل كونه فتره قصيره كونه فتره اجازه يستغل كثير من المواطنين بالتنزه وقضاء وقت في إحدى الوجهات السياحية في المملكة.
1: جميل.
0: فلو يعني تطرقنا إحدى الوجهات وجهات معينة إذا كانت يحب التاريخ أو التراث يمكن زيارة الدرعية، والدرعية هذه قريبة من الرياض. كونها تمثل عمق تاريخي مهم بوابة لنشأة الدولة السعودية وفيها مواقع تاريخية. أما اللي يبحث على وسط الطبيعة والتاريخ فالعلا برضو خيار مميز. أما البحر والأجواء الساحلية فجدة والبحر الأحمر كذلك بما تحتوي من فعاليات ومن خيارات ومن مطاعم وثقافة حجازية توفر خيارات لمن يبحث يعني أو يغير وقته أو هذا هذه الإجابة.
1: جميل. يعني عبد الله احنا بدنا نشكر تواصلك اكيد معنا ونقل هالاجواء. بدنا كلمه في نهايه هذا اللقاء بتحب توجهها للمستمعين اللي عم بسمعونا وايضا اشقائنا السعوديين سواء اللي كانوا بارض الاردن او بالسعوديه. تفضل.
0: في البدايه اشكر على هذه الاستضافه مره اخرى.
1: تسلم.
0: ومن القلب كل عام وأهلنا في السعودية والأردن بخير.
1: يا رب.
0: عيدكم مبارك وأيامكم عامة بالفرح والطمأنينة ونسأل الله أن تبقى المحبة بين الشعبين حاضرة كما عرفناها دائما وأبدا.
1: أكيد أكيد. أنا بدي أشكر تواصلك مرة تانية. كل عام وأنت بألف خير وإن شاء الله كل عيد وأنت بألف خير. شكرا جزيلا.
0: وأنتم تمام.

0: مستمعينا الأحبة، في هذا اللقاء نذهب إلى أرض الأصالة والتاريخ والكرم العماني المعروف، حيث نأخذكم وتأخذنا المحبة إلى سلطنة عمان الشقيقة. ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل العزيز يوسف بن أحمد البلوشي، رئيس تحرير جريدة وجهات. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف.
1: أهلا وسهلا، وكل عام
0: كل عام وأنت بخير.
1: جلالة الملك وأسرته الكريمة والشعب الأردني الشقيق بكل خير، وإن شاء الله تعود هذه المناسبات على جميع الأمة العربية والإسلامية.
0: اللهم آمين. يعني أخي يوسف، حدثنا كيف يعيش الشعب العماني فرحة عيد الأضحى المبارك، أيضا ما هي أبرز العادات والتقاليد التي تميز هذه المناسبة المباركة في مختلف محافظات السلطنة؟ الطقوس، طقوس الزيارات العائلية، الأكلات الشعبية المرتبطة بالعيد، أجواء الأسواق والتجمعات، أيضا كيف تمتزج الروحانية بدفء العائلة والمحبة في سلطنة عمان؟ تفضل.
1: شكرا لكم. بالحقيقة يعني سلطنة عمان لا تزال، والشعب العماني لا يزال يحافظ على العادات والتقاليد القديمة منذ آلاف السنين، وهو يعني هذه المناسبة وغيرها من المناسبات سواء الدينية والمحلية. لا شك أن عيد الأضحى المبارك بهجة وسرور لكل الأسرة العمانية والأسرة العربية والإسلامية كذلك. هناك بعض الطقوس التقليدية العمانية منذ بدايات دخول شهر ذي الحجة، يستعد العمانيون لهذه المناسبة والاحتفال يعني بهذه المناسبة العظيمة. طبعا يعني مع بداية أول يوم يعني العمانيون يمارسون طقوسهم الخاصة مثل الأكلات التقليدية الشعبية مثل العرسي التي هي من الرز واللحم.
0: نعم.
1: يوكل في يوم صباح العيد بعض البيوت وبعض الولايات تمارس هذه العادة منذ بدايات الصباح الأولى. البعض يعني يعمل بعض الأكلات التقليدية مثل الشواء، يقام في اليوم الأول أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث حتى آخر يوم اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك. بالإضافة إلى ذلك طبعا يعني هناك الكثير من الفنون التقليدية التي تقام هنا وهناك في الولايات احتفالا بهذه المناسبة، وأيضا التزاور ما بين الأسر العمانية والأصدقاء والأفراد وأفراد العائلات بشكل مستمر خلال فترة العيد. طبعا يعني هذه العادات لا يزال العماني متمسكا بها رغم التطورات الحديثة ورغم يعني العالم العصري والذكاء الاصطناعي وغيره، ولكن تظل هذه العادات وهذه القيم متواجدة ومتوارثة من جيل إلى جيل وتمارس حتى اليوم في سلطنة عمان.
0: جميل أخي يوسف، يعني أنت حطتنا في مشاهد جميلة جدا عن أجواء العيد في سلطنة عمان الشقيقة. في نهاية هذا اللقاء رسالة بتحب توجهها للمستمعين اللي بيسمعونا في الأردن طبعا، والعمانيين الموجودين عندنا في الأردن، وأيضا لأهلنا وأشقائنا في سلطنة عمان؟ تفضل.
1: في الحقيقة يعني طبعا يعني حاليا يدخل موسم الصيف في عمان، وتتمتع عمان مثل ما هو متعارف عليه بموسم سياحي في محافظة ظفار، وهو موسم الخريف حيث تكون درجات الحرارة منخفضة وتساقط الأمطار على أجزاء من محافظة ظفار وولايات محافظة ظفار، حيث يكون الجو معتدلا في درجات الحرارة بخلاف دول الخليج وبعض الدول العربية كذلك. ونوجه رسالة دعوة لجميع زوار من الدول العربية لزيارة محافظة ظفار خلال هذه الفترة، خاصة أن موسم الخريف يأتي أو يبدأ فلكيا من تاريخ 21 يونيو من كل عام ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر. هذه دعوة مفتوحة لجميع الزوار لاكتشاف سلطنة عمان سواء يعني في خريف ظفار، وهناك أيضا بعض المواقع السياحية التي تكون فيها درجات الحرارة منخفضة مثل الجبل الأخضر وجبل شمس وأيضا امتداد السواحل الشرقية لمحافظة الشرقية ومحافظة الوسطى. هذه إذا دعوة نوجهها لجميع من يرغب أن يقضي إجازة صيفية ممتعة في ربوع سلطنة عمان، سواء مثل ما قلنا في خريف غفار المعروف بطقسه الجميل والاستثنائي في فترة الصيف.
0: جميل، إن شاء الله يا ربي كل عيد بتضلوا بخير وسعادة، وكمان بتشرفونا بزيارة أيضا، يعني عنا أماكن كمان سياحية أكيد كما عمان، تفضلوا زورونا واستمتعوا خاصة هلا في أيام العيد.
1: صحيح.
0: تأكلوا المعمول،
1: نتبادل الزيارات إن شاء
0: أكيد
1: الله،
0: إحنا أهل. نعم
1: واحدة يعني.
0: يا رب، اللهم آمين، كل عام وإنت بخير، وشكرا جزيلا للتواصل.
1: شكرا،
0: يعطيك العافية.
1: شكرا. السلام عليكم.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة بعد أجواء الفرح والراحة خلال عطلة عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك. يعود أبنائنا الطلبة إلى مقاعد الدراسة استعدادا للامتحانات النهائية. هنا يبرز دور الأسرة والبيت في خلق بيئة مناسبة تساعد على التركيز والإبداع والنجاح. أيضا للحديث أكثر عن كيفية تهيئة الجو النفسي والأسري للدراسة، كيف يمكن للأهل دعم أبنائهم خلال فترة الامتحانات بعيدا عن التوتر والضغط. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الكريمة المستشارة والخبيرة التربوية والإدارية الدكتورة يسرى العرواني. أهلا وسهلا دكتورة، كل عام وأنت بخير. حياك. يعني دكتورة بعد عطلة فترة أعياد وعطلة طويلة خلينا نحكي، كيف يمكن للطالب أن يعود تدريجيا إلى أجواء الدراسة والتركيز؟
1: يعطيكم ألف عافية، كل عام وأنتم والأردن وأبنائنا الطلبة بألف خير.
0: اللهم
1: العودة يجب أن لا تكون عودة مفاجئة. العطلة هاي خلينا نقول عطلة عيد الأضحى المبارك كانت عطلة طويلة، وبالتالي والامتحانات بعد العطلة مباشرة، فطالبنا اللي كان مرتب برنامجه أكيد كان في فترة دراسة، ولنفرض أنه بعض الطلبة انقطع عن الدراسة نهائيا واعتبر أنه هاي عطلة وما بدي أدرس أنا خلال العطلة. العودة لا تكون مفاجئة وإنما تكون تدريجية. يعني أنا كأم ممكن أني أو مرشد تربوي المدرسة ممكن أنه أكون داعمة لابني من خلال العودة التدريجية، أنه اليوم أدرس لك ثلث ساعة نص ساعة، بكرة زيدهم شوي، بعد بكرة زيدهم شوي. العقل يتقبل فكرة التدريج أكثر من فكرة المفاجأة
0: طبعا،
1: وبالتالي يستطيع العودة من خلال التدريج.
0: جميل. البعض يشعر في استعادة الروتين شوية صعوبة بعد الأجواء الاجتماعية والزيارات، كيف يمكن التغلب على هذا الشعور؟ يعني لسه إحنا اليوم رابع يوم، بكرة في دوام مدارس، بالتالي بحكي لك خلينا نكمل اليوم.
1: هو الطالب كان خلال هاي الفترة عايش في دائرة الراحة. الخروج من دائرة الراحة هاي يعني ليس بالأمر السهل، وبالتالي النصيحة بهذا المجال إنه ما بدنا نحرمه من الراحة نهائياً، وإنما بدنا ندخلها على برنامجه كجزء من روتينه. يعني الراحة موجودة لكن الجهد التدريجي أيضاً موجود، فساعة دراسة يتبعها وقت قصير للراحة، ساعة أخرى يتبعها أيضاً 10 دقائق للراحة، وليست العودة المضغوطة المفاجئة. فهيك بصير في توازن، وبصير الطالب يعني ينتظر فترة الراحة
0: اللي هي بس يجوهم اعمامهم واخواتهم يقعدوا معهم.
1: بالضبط.
0: نعم. يعني دكتورة برأيك ما هي أهمية تهيئة الجو المنزلي خلال فترة الامتحانات بعد العيد، امتحانات نهائية، أيضا أبرز الأمور التي يجب أن ينتبه لها الأهل؟
1: يعني كثير من الأهل الفكر اللي موجود المتوارث عندهم إنه تهيئة الجو هو من خلال الهدوء، إني أوفر الهدوء، إني أوفر الطعام، إني أوفر الشراب، فهيك أنا بكون قمت بواجبي تجاه ابني، أو هذا هو الأجواء المنزلية. يضاف إلى هذا الكلام اللي هو تهيئة الجو النفسي أو طريقة الحوار مع الطالب، تخفيف الضغط عنه. يمكن يكون الطالب أصلاً مضغوط نفسياً ومش مبين لك.
0: نعم.
1: فمش بس وجود الهدوء أو وجود إنه أنا موفرت له المكان المناسب، موفرت له الطعام والشراب وهو عليه الجهد، وإنما أيضا طريقة الحوار معه. أنا إذا ضليت أحكي له بدي منك علامة كاملة، بدي العلامة الكاملة، هذا ضغط نفسي.
0: نعم يعني دكتورة، خاصة التوتر، هو هلأ في مرحلة التوتر. أيضا في أهالي بيقارنوا، يعني مقارنات بين الأبناء أكيد بتأثر على نفسية الطالب وأدائه الدراسي، مظبوط؟
1: 100% منأكد على القاعدة الجوهرية، وهي نعم. أن الطالب دائما يقارن بذاته ولا يقارن بغيره. إحنا كلنا من عناصر نجاحنا إنه نقارن أنفسنا بذواتنا، يعني هل أنا هاي السنة أفضل من العام الماضي؟ هل أدائي أفضل؟ هل إنجازي أفضل؟ هذا الشهر أنا عم أنجز أفضل كطالب، يعني أنجزت من ضمن المواد أفضل من الشهر الماضي؟ هل استطعت؟
0: نعم يعني دكتورة ما هي الطريقة الفضلة أو المثلى لتشجيع الأبناء على الدراسة دون ضغط أو خوف؟ يعني هل تنصحين بوضع جدول يومي للدراسة ويكون في موازنة بين الدراسة والراحة؟
1: تمام. هلأ ذكرتي أكثر من نقطة.
0: نعم.
1: الطريقة الأمثل لتشجيع الأبناء بدون ضغط أني أركز على ما يقوم به من جهد وليس على النتيجة.
0: جميل.
1: النتيجة من دائما منحكي له إنه النتيجة هاي على رب العالمين مكتوبة.
0: جهد دون الانتباه للوقت. يعني
1: نعم.
0: جهد دون الانتباه للوقت، يعني بالكيف وليس بالكم، مظبوط؟
1: يعني أنت تبذل الجهد الآن، اعمل اللي عليك، ابذل الجهد الآن، ما تضيع وقتك. أعطي أدرس بطريقة ذكية، هاي كمان كتير إحنا نأكد عليها، وليس بجهد ووقت. يعني في طلاب بياخذوا وقت أقل لكنهم بيدرسوا بطريقة أذكى، بيستخدموا الروابط، بيستخدموا الخيال، بيربطوا المعلومة بشيء يذكرهم فيها، بيساعدهم على استعادتها بوقت الامتحان. هاي طرق ذكية بتساعد على تثبيت المعلومة أكثر، وبالتالي بتضل محفوظة بالذاكرة بعيدة المدى، ويستطيع الطالب استعادتها بالامتحان بشكل أفضل. هون الطالب ما بيحتاج للتكرار كثير، وبالتالي هو يدرس بطريقة أذكى أو بطريقة إبداعية أكثر، وبتكون النتيجة أفضل.
0: جميل.
1: ومع ذلك النتيجة يمكن الطالب يمرض بالامتحان لا قدر الله، النتيجة مش هي اللي احنا بنركز عليه، بنقول انه النتيجة هاي انت لا تتحكم فيها.
0: نعم.
1: احنا دائما في امور يتحكم بها وامور بالحياة لا يتحكم بها. اللي يتحكم فيه من قبلك يا طالب هو انك تبذل الجهد وانك تبذل الاستراتيجيات الصحيحة بالدراسة.
0: صحيح.
1: الطريق اللي لا يتحكم فيه هو النتيجة.
0: نعم.
1: النتيجة هاي يمكن كثير ظروف يوم الامتحان تقول انك تحصل على.
0: دكتورة يعني في ظل استخدام الهواتف، مواقع التواصل بشكل كبير، كيف يمكن انه الطالب ينظم وقته من غير حرمان من الهواتف او تشدد؟ كيف ممكن
1: تنظيم الوقت يحتاج الى وضع اولويات
0: خطط.
1: كما ذكرتي انا نعم مع وجود جدول دراسي، لانه الجدول هو تخطيط ولا يمكن للتنفيذ أن ينجح إذا لم يسبقه تخطيط. لكن هذا التخطيط إنه يكون فيه مرونة، يعني مش جدول صارم إذا أنا ما اتبعته أعاقب نفسي أو أشعر بالإحباط أو أحس إني أنا لن أنجز. لا، هو الجدول فيه مرونة. هذا الجدول، وبدي أرجع أكمل معك بخصوص الهواتف، هلأ هذا الجدول بدي أحط فيه أوقات راحة، ومن ضمن أوقات الراحة إنه هذا التليفون اللي أنت متعلق فيه في ظل السوشيال ميديا للأسف مش ضروري، مش الأفضل اللي يجب أن لا يكون معك طول الوقت، وإنما هو يستخدم كنظام مكافأة بعد ما أنت عملت هذا الجدول. أوقات الراحة ممكن بعد ساعة تطلع تشيك على تليفونك مين بعت لك.
0: دكتورة إحنا عشان في هلأ نشرة أخبار، فبالتالي بدنا من حضرتك في نهاية هذا اللقاء رسالة بتوجهيها للطلبة وأولياء الأمور في دقيقة مع اقتراب الامتحانات النهائية، تفضلي.
1: رسالتنا لطلبتنا إنه اتكل على الله.
0: نعم بالله.
1: رسالتنا إنه ابتعد عن الخوف، الخوف هو والتوتر هو المدمر الأساسي للنتيجة الجيدة، لأنه القدرات بين الطلبة مش كتير مختلفة، وبالتالي كل الطلبة قادرين على إنهم يحققوا علامات عالية، وإنما الاختلاف هو الجو والضغط النفسي اللي أنا بحطه.
0: صحيح. والنجاح يبدأ دائما من الإرادة أكيد.
1: بالضبط.
0: نعم. أنا
1: نصيحتنا للأهل حط ابنك بأجواء تحفيزية، يشعر دائما إنه هو قادر على تحقيق الأفضل، إنه هو قادر على التقدم.
0: بدي أشكر تواصلك معنا دكتورة أكيد، كل الشكر على هالمعلومات المهمة، وشكرا جزيلا، كل عام وأنت بخير.

0: موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. حجاج بيت الله الحرام يختتمون مناسك الحج اليوم ثالث أيام التشريق برمي الجمرات وأداء طواف الوداع. واشنطن تؤكد أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران، والبيت الأبيض يقول أن الرئيس ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه. اختتام جولة جديدة من المباحثات الأمنية بين لبنان وإسرائيل تمهيدا لجولة مفاوضات سياسية الأسبوع المقبل، والجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسبع قرى في جنوب لبنان. حركة حماس تتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار بعدما أمر الجيش بالسيطرة على مزيد من الأراضي في قطاع غزة. وزير الدفاع الأمريكي يحث الحلفاء الآسيويين على زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة قوة الصين المتزايدة ولمنع هيمنتها على المنطقة. محلياً، المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه نظيره السويسري ودياً يوم غد في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم. أخيراً، أجواء لطيفة الحرارة اليوم وارتفاع طفيف على درجات الحرارة غداً. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: ما زلنا متواصلين معكم أحبتي المستمعين بهذه التغطية لبرنامج كل عام وأنتم بخير، وبآخر ساعة من ساعات البرنامج بهذه الفترة. طبعا كنت معكم أنا زين بشابشة من 9 لـ 12، رح أضل. بدنا نطير الآن أو نروح أنا وإنتم عبر الهاتف إلى الجزائر، بلد الكرم والأصالة، لنتعرف على أجواء عيد الأضحى هناك، أيضا كيف يعيش الشعب الجزائري هذه الأيام المباركة من تحضيرات وزيارات عائلية لأكلات شعبية وأجواء بتملأ الشوارع والبيوت فرحة وبهجة. ينضم إلينا الحديث عن هذه الأجواء الزميل عبد الجليل. عبد الجليل، كل عام وأنت بخير، صباح الخيرات.
1: أهلا، صباح النور، كل عام وانتم بخير وكل الشعب الأردني بخير إن شاء الله والأمة الإسلامية والعربية.
0: حياك الله عبد الجليل. العيلة بس عبد الجليل
1: البردودي،
0: أهلا وسهلا بك. نعم عبد الجليل، احكي لنا عن أجواء العيد في الجزائر، تفضل.
1: نعم طبعا، أجواء العيد هي الأجواء التي تطبع البلد ككل سنة، والتي تبدأ يعني غالب الأحيان ببعض النشاطات الرسمية، وخاصة صلاة العيد التي تؤدى في جانبها الرسمي في مسجد الجزائر، وهو ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين في مكة والمدينة. تؤدى الصلاة هنا كما تؤدى أيضا في 69 ولاية جزائرية. بعدها يتوجه المصلون بعد انقضاء الصلاة طبعا إلى أداء الشعيرة، شعيرة الحج الأعظم، وهي نحر الهدي، حيث يقوم الجزائريون

0: بتقديم هذه الأضحية تيمنا بسيدنا إبراهيم عليه السلام. بعد ذلك يعني يقومون بما هو معتاد من نحر وسلخ وتقطيع الأضحية، ليتوجهوا بعدها إلى حفلة شواء بسيطة داخل المنزل، ثم يتوجهوا بعدها أيضا للقاء الأقارب. تكون هناك جولة عائلية يلتقي فيها الأقارب، يتبادلون تهاني العيد، يتبادلون السلام، يصلون الأرحام. أيضا هناك بهجة خاصة طبعا للأطفال الذين يقومون بارتداء ملابس جميلة، وتقدم لهم أيضا عيدية أو العيدية كما تسمى في أغلب الدول العربية، يعني هو مبلغ مالي من أجل إدخال البهجة والفرح على الأطفال الصغار.
1: نعم.
0: هذه عادة ما تتم دائما صبيحة العيد.
1: جميل. عبد الجليل، ماذا عن التحضيرات نحكي قبل العيد كأسرة؟
0: طبعا قبل العيد أول شيء هو اختيار وشراء أضحية العيد وإحضارها للمنزل. هناك من يحضرها قبل أيام، وهناك من يحضرها فقط يوم أو عشية العيد، ذلك لعدم ممكن توفر مساحة أو من يهتم بكبش العيد. أيضا تقوم النسوة بتحضير البيت بدءا بعملية تنظيف كاملة للبيت وشاملة، تليها بعدها ممكن تحضير بعض أنواع المأكولات التي تستعمل من أجل يوم العيد والأيام التي تلي العيد.
1: المأكولات تقصد بها الحلويات تقصد؟
0: نعم. هناك من يحضر أيضا بعض الحلويات من أجل قهوة العيد، لكن أيضا هناك مأكولات خاصة تحضر قبل العيد، وهي مأكولات ترافق لحم العيد عادة. مثلا تحضر البهارات، تحضر بعض الأطعمة، مثلا ما يسمى في الجزائر بالرشة، الشخشوخة، الطعام وهو الكسكسي الطبق المشهور والشعبي جدا في الجزائر. تحضر مسبقا من أجل أن تكون جاهزة، كما يقومون أيضا بشراء مختلف الخضر التي تتماشى مع هذه الأطباق، وأيضا الفواكه الموسمية المتوفرة حاليا في السوق الجزائرية.
1: نعم. جميل. عبد الجليل، يعني وضعتنا في أجواء العيد الخاصة بالجزائر الشقيق. في نهاية هذا اللقاء بدنا من حضرتك كلمة بتحب توجهها اللي بيسمعونا، سواء كانوا جزائريون على أرض الأردن أو أردنيون موجودون بيسمعونا عبر الاتصالات طبعا، وأيضا إخواننا وأشقائنا في الجزائر يعني ممكن يسمعوا اللينك. تفضل.
0: طبعا توجه بكل تحياتي وبكل تبريكات العيد لأبناء ومواطني المملكة الهاشمية، المعروفين بكرمهم، المعروفين بعروبتهم، المعروفين بإسلامهم، بتقديسهم للشعائر الدينية وبأخويتهم مع الشعب الجزائري. وعلى فكرة يعني لدي الكثير من الأصدقاء الأردنيين الذين سواء عملنا معا أو كانت لنا يعني صداقة خاصة، فأتوجه لهم بكل هذه التبريكات، كما أتوجه أيضا للجزائريين المقيمين على أرض المملكة الهاشمية أيضا بكل تبريكات العيد وتهاني العيد، متمنيا لهم موفور الصحة والعافية، وأيضا للجزائريين المتواجدين طبعا في الجزائر والذين يتابعون أخبار الأردن ويعتبرونها بلدا شقيقا و شعبها أخا للجزائر، كل تهانية للشعبين الشقيقين الجزائري والأردني.
1: الله يخليك يا ربي، وإن شاء الله كل سنة من العيدين وأنتم بأفضل حال، وبتكونوا إن شاء الله بصحة وسلامة، وأهلنا في الجزائر أكيد بكل خير. شكرا جزيلا لك عبد الجليل، يعني زميل عزيز وأخ بتشرفنا كمان بالأردن، حياك الله.
0: الله يسلمك.
1: شكرا
0: الله يسلمك.
1: جزيلا. وأنت بألف خير. حياك.

ومستمعينا الأحبة، من أجمل العبادات بعد مواسم الخير الاستمرار، فالله يحب العمل الدائم وإن قل. لذلك حافظوا على قلوبكم النقية وعلى دعائكم وعلى النور الذي أشعله العيد في أرواحكم. الحياة تصبح أخف حين نؤمن أن كل ما عند الله جميل، وإن الأقدار التي كتبها الله لنا تحمل الرحمة حتى وإن لم نفهمها أبدا إلى الآن. لا تجعلوا نهاية العيد نهاية الفرح، اصنعوا من أيامكم القادمة عيد بالرضا، بالكلمة الطيبة، والسعي الجميل، والتفاؤل الذي يليق بالمؤمن. وصلنا الآن لاستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم على سؤالنا التفاعلي، ما هو أجمل شيء صار معكم في العيد من مفاجأة أو زيارات عائلية؟ يعني مش دايما بتكون بالعيد صارت. طبعا أرقام هواتفنا 47-47-11 47-47-112، وأيضا بدي أرحب بزملائنا حازم بن طريف من الدائرة التجارية والزميل حمز القلاب من اللوازم.

طبعا حازم بن طريف وحمز القلاب رح يردوا على اتصالاتكم ورح نجري ان شاء الله القرعة على الفائزين اليوم. رح يكون معانا جوائز قيمة رحلة من شركة دلس للمثلث الذهبي وايضا موبايل انفينكس هوت 15 برو.

طبعا بدي أشكر كل اللي عم ببعثوا لنا سواء على الواتساب أو على صفحة البرنامج عبر فيسبوك. بدي أوجه تحية لأبو يوسف الحر، رامي الحر وعائلته، أهلا وسهلا بكم مستمعين دائمين. وأيضا عود المشاقبة، حسن زيود، خالد أبو خجيل، أيمن عبيدات، قاسم العودات، وزميلتنا علا التل ومحمد عوض وأبو زيد ومحمد السلايمة، ألاء محمد تلاوي، إيمان أبو ليلى، أم معتز بني صخر، رامي السيد، وريم المصري. أكيد كلكم مستمعين أعزاء علينا وبشرفنا دايما تشاركونا، حياكم الله.

0: معنا أول اتصال. ألو صباح الخيرات، كل عام وأنتوا بألف خير.
1: صباح الفل.
0: أهلا كل عام وأنت بخير.
1: ألو
0: أنا يف معك، كل عام وأنت بخير. صباح الورد،
1: كيف حالك؟ زين ان شاء الله مبسوطه.
0: انا بألف خير الحمد لله، كيفك انت؟
1: والله يرضى عليك ويحبيك، كل عام وانت بخير، انت والاهل والاصدقاء
0: اجمعين كلهم. اجمعين. طمنا كيف العيد؟
1: والله الحمد لله والشكر، تحياتي للهندسه ولكل زملائك وزميلاتك.
0: كلهم بيسلم عليك. احكي لنا شو كانت اكثر مفاجاه صارت معك بالعيد؟ بتتمنى انها يعني كل عيد كل يوم تكون هاي المفاجاه، وايش يعني هيك زاد البهجه؟ خلينا نحكي،
1: في عندي صديق صار لي 4 سنوات ما شفته.
0: يا سلام،
1: شوفي 4 سنوات ما شفته، فهذا العيد كانت مفاجأة إنه إجا من السفر وشفته وشافني.
0: نعم جميل.
1: شوفي كيف بني آدم، يعني جبل عجبل ما بلتقي، بس بني آدم مع بني آدم بلتقي.
0: طبعاً.
1: فهاي الحياة، وأنا طبعاً مبسوط كتير إني بسمع لإذاعتنا الحبيبة.
0: حياك، إحنا كمان نتشرف فيك، حياك الله.
1: عايدين وغالين علينا وبارك الله فيكم.
0: شكراً كل عام وأنت بخير ومن العايدين. شكراً.
1: جميعاً إن شاء الله.
0: حياك معنا كمان اتصال. يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير. يسعدك. مين معي؟
2: معك سلمى.
0: سلمى كيفك يا سلمى؟
2: والله منيح الحمد لله. الحمد لله. كيف حالك؟
0: والله تمام الحمد لله. من وين تحكي يا سلمى؟
2: دائما ان شاء الله من عمان.
0: اهلا وسهلا فيك، احكي لنا كيف كان العيد.
2: والله هاي من هذا من احلى الاعياد اللي بمر علي صراحه.
0: طب الحمد لله،
2: هادي ورايه والجو حلو. الحمد لله. وبنتي اول عيد لها معي كمان
0: ما شاء الله، يعني هاي مفاجاه العيد كانت انه وجود. أيوة. نعم زهره بعيدك، الله يخلي لك اياها يا رب. يا سلمى
2: الله يسعدك يا رب، يخلي لك احبابك.
0: يسعدك وكل عام وانت بألف خير.
2: بألف خير حبيبتي.
0: يسعدك، حياك الله، يا اهلا فيك.

0: ومعنا كمان اتصال. يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير.
1: يا صباح الورد.
0: يا اهلا، مين معي؟
1: كيفك يا زين؟
0: يسعد قلبك، مين
1: كل
0: معي؟
1: كل عام وانت بخير. بسمة معك، بسمة حسين.
0: اهلا يا بسمة، كيف حالك؟ كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير، ينعاد عليكم بالصحة وراحة البال.
0: اجمعين
1: جميعا، انت وكادر العمل يا ربي.
0: الله يخليكي، احكي لنا بسمة كيف العيد؟
1: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله.
1: أول أمنية بهالعيد
0: نعم.
1: وكل يوم وكل ساعة وكل دقيقة يظل وطننا بخير.
0: اللهم آمين
1: يا ربي.
0: اللهم آمين
1: إن شاء الله.
0: احكينا يا بسمة، إيش المفاجأة الحلوة اللي كانت في العيد وبتتمني إنه يعني إن شاء الله دايما خير بيكون وبستمر يا رب؟
1: إن شاء الله. والله هي صراحة هيك لمت أولادي وأحفادي، يعني أكثر الأحفاد صراحة.
0: الله يحميهم يا رب ويخليهم ويخليكي
1: يعني
0: فوق راسهم.
1: هم اللي بجملوا العيد يعني
0: طبعا،
1: هيك حركاتهم وضجتهم والفوضى وطلباتهم الكثيرة
0: الله
1: يخليهم يا رب
0: ويخليكي فوق راسهم يا رب.
1: يسعدك
0: حياكي الله
1: تكادر العمل.
0: يسعدك، شكرا جزيلا، حياكي الله، أهلا وسهلا.

0: قلبي. ومستمعينا اسمحوا لي قبل ما أخذ هالاتصال أشكر أيضا الأخ وائل الأعرج وأيضا أم ضرار العبادي حنان العبادي. بدي أشكر كمان عمر صالح البراهمة، حسن الزيود، وربا خالد العيسى، حياة أدهم، وأيضا بدي أشكر الدكتور مؤيد بشابشة، بدي أشكر إبراهيم بن طريف، يعني عم بعتولنا تفاعلات، شكرا جزيلا على مشاعركم. اسمحوا لي أشكر أيضا راجي نضال المجالي وأشرف إمام حمود الشمري. بدي أشكر كمان والدتي أم أشرف بشابشة، شكرا، عم تعمل شيرات لللينكات أول بأول. شكرا ماما، كل عام وأنتي بألف خير، وكل عام وكل مستمعينا بألف خير. أنا اتصال، يا صباح الورد.
1: يا صباح البرد، كيفك؟
0: حياكي الله، اهلا وسهلا. مين معي؟
1: يا رب
0: وانت بالف خير.
1: ربنا الغالي بخير يا رب.
0: اللهم امين يا رب. مين معي؟
1: يا رب معكي فاطمه.
0: اهلا يا فاطمه، كيف حالك؟ كيف العيد؟
1: والله الحمد لله رب العالمين، الواحد بنبسط يشوف الحبايب كلها تفوت عليك.
0: الحمد لله،
1: مبارك ان شاء الله يا رب علينا وعلى الجميع ان شاء الله.
0: اللهم امين. احكي لنا يا فاطمه، كيف العيد؟
1: والله الحمد لله رب العالمين، حلو الواحد انه عيد هيك تاخذي على الاولاد تروح تعيد على الكل.
0: احنا كان عيدنا عيدين، عيد الاستقلال وعيد الاضحى، يعني انبسطوا كثير اولادنا ما شاء الله. الحمد لله، الله يديم يا رب الافراح.
1: يعني انبسطنا والله، رحنا على شو اسمه عند الاستقلال، رحنا
0: جميل

0: على العبدلي
1: احتفلتوا. الله يديم يا ربي علينا الافراح.
0: اشي بجنن ما شاء الله.
1: الحمد
0: ما شاء الله.
1: لله الحمد لله.
0: الله ما شاء الله عنا الحمد لله.
1: الحمد لله. ان شاء الله يا رب ربنا بيديمها يا الله، وان شاء الله بنفرح بكاس العالم يا رب.
0: حبيبتي ان شاء الله
1: كثير. يسعدك حياك يا الله. اهلا يا فاطمه، حيا الله كل عام وانت بخير.

0: معنا كمان اتصال. صباح الخيرات، كل عام وانتم بخير. يا صباح الورد، اهلا. الله يسلمك، تفضلي. مين معي؟
1: معك نازك.
0: اهلا يا نازك، من تحكي؟
1: من عمان.
0: حياك يا الله، احكي لنا يا نازك، كيف العيد؟
1: والله العيد حلو هيك، واحلى عيد امه يعني هذا، انه جلال السيد نعيد علينا واحنا بنعيد عليه.
0: يا سلام، شو كان إلها رونق جميل رسالة سيدنا لما صحينا. نعم أكيد، الحمد لله، هي أحلى مفاجأة بصراحة بالعيد.
1: سعيد يعني، وأحلى مفاجأة إنه عيد علينا، وإن شاء الله هيك الله يعطيه طول في العمر
0: يا رب. يا رب اللهم آمين، ديما فوق راسنا يا الله. اللهم آمين، وأنت بخير، يسعدك حبيبتي يا نازك، وأنت بخير وصحة وسلامة. حياك يا الله، يا هلا فيكي. معنا كمان اتصال. صباح الخيرات، كل عام وأنت بخير.
2: وأنت بألف خير،
0: حيا الله
2: عليك ان شاء الله.
0: اجمعين. مين معي؟
2: هويدا.
0: اهلا يا هويدا، كيف حالك؟
2: اهلا فيك، الحمد لله تمام الحمد لله.
0: الحمد، احكي لنا كيف العيد؟
2: والله كثير كثير حلو
0: الحمد لله،
2: يعني هيك دخلت عيلتك على البيت يعني بتسوى الدنيا باللي فيها.
0: صحيح، الحمد لله، الله يخلي لك يا
2: اخوانه واهله وهيك، يعني الحمد لله.
0: الحمد لله، الله يا رب يديمها من نعمة، والحمد لله بتضلوا دايما بخير وصحة وسلامة وكل إيد إن شاء الله.
2: كمان يا رب.
0: شكرا يا هويدا، حياك الله. حياك الله.

0: ومستمعينا، ربما تنتهي الإجازات وتعود المسؤوليات، لكن الإنسان المؤمن يعرف كيف يحمل روح العيد معه في أخلاقه، في لطفه وفي محبته للناس. معنا اتصال. يا صباح الورد، كل عام وأنتم بخير.
1: صباح الخير.
0: يا حي الله،
1: كيفك؟ كل عام وأنتي بخير.
0: الحمد لله وأنتي بخير. مين معي؟
1: معك ولاء.
0: أهلا يا ولاء، من وين تحكي؟
1: من الزرقاء.
0: حياك الله، أهلا وسهلا فيكي وبأهل الزرقاء.
1: الله،
0: احكي لنا كيف أجواء العيد عندكم؟
1: والله أنا زعلانة إن اليوم آخر يوم العيد.
0: يلا معلش، إن شاء الله يا رب يا رب هيك كل أيام الجاية بتكون أعياد إن شاء الله.
1: يا رب. والله حابة أعيد عليكم، على أهلي، على أولادي، على أهل جوزي، وعلى كل الأردنيين. والله
0: إن شاء الله بيكونوا بسمعوك. كل عام وأنت بألف خير،
1: صحة وعافية
0: يا رب،
1: وبالأمن والأمان.
0: اللهم آمين.
1: الله
0: تسلمي ولا حياكي الله، وكل عام وانت بخير. حي الله يا هلا.

0: معنا كمان اتصال. يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير.
1: الو صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
1: كل عام وانتم بألف خير.
0: وانت بصحة وسلامة. من معي؟
1: أوس.
0: اهلا يا أوس، ما تحكي؟
1: من عمان.
0: ليش زعلان؟
1: يعني لقط معي انا يعني من الصبح بحاول
0: والله. يلا اهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بخير. احكي لنا عن اجواء العيد عندك.
1: العيد والله احلى عيد هذا، لانه كان قبله ثلاث مناسبات عندي.
0: الحمد لله.
1: المناسبه الاولى تخريج ابني من
0: الله ما شاء الله.
1: توجيهي كان المدرسه خرجوهم.
0: نعم ان شاء الله بتفرح فيه يا رب بنجاحه.
1: يا رب وجود. وبعد عيد الاضحى عيد الله.
0: الحمد لله، الله يا رب يديم عليك الاعياد وانت بصحه وسلامه. حياك الله يا أهلا فيك. يا أهلا فيك. هلا يا أوس.

0: معنا كمان اتصال. يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير.
1: الو،
0: يا هلا.
1: كل عام وانت بخير
0: وانت بصحة وسلامة، يسعدك
1: حبيبتي. العاد عليكم يا
0: اجمعين. مين معي؟
1: ايه معك رزان.
0: اهلا يا رزان، من تحكي؟
1: ايه من عمان.
0: حياكي الله، احكي لنا كيف اجواء العيد كانت.
1: والله كانت كتير حلوة، هيك الجو حلو، الاجواء حلوة،
0: الناس،
1: الزيارات، انت ترد الزيارات كمان، يعني كانت كتير هيك حلوة. كان ما بعرف، حسيت هذا العيد كتير مميز، كتير حلو.
0: الحمد لله.
1: خصوصا انه جلالة سيدنا عيد علينا.
0: اكيد طبعا.
1: فكانت عن جد كتير فرحة حلوة وانبسطنا عن جد، الحمد لله. والله يديم هالبلد
0: يا رب،
1: الأمن والأمان علينا يا رب.
0: اللهم آمين.
1: وعلى إذاعتكم الحلوة
0: حبيبتي رزان، أنا بدي أشكر تواصلك معنا، وكل عام وأنت بألف خير.
1: شكرا
0: شكرا، حياك يا الله، يا هلا فيكي.

زين محمد التلاوي، أنا بدي أشكر تواصلك معنا والرسائل اللي بعتليها، شكرا جزيلا. وأيضا ألاء شكرا، شكرا أسماء، شكرا على مشاركتك، وإن شاء الله كلكم بتكونوا معنا من الفائزين. الآن طبعا معي بالاستوديو زميلي حازم بن طريف من الدائرة التجارية، وأيضا زميلنا حمزة القلاب الله يعطيهم ألف عافية من اللوازم. طبعا حمزة أجروا القرعة على أسماء المتصلين، صراحة كتير اليوم في مشاركات وكلها جميلة. أنا بدي أشكركم كلياتكم على متابعتكم، وإن شاء الله بتضلوا بتتابعوا.

0: ونا بكل برامجنا. تفضل حازم، كل عام وانت بخير. اول
1: وانت بخير وصحه وسلام،
0: حياك حازم. احكي لنا بالنسبه للي شاركوا، يعني ما شاء الله الاعداد كبيره.
1: نعم
0: بدنا تحكي لنا الفائزين. تفضل.
1: تمام، الفائزين سلمى احمد شاكر الدعجه، فازت برحله المثلث الذهبي من دلس، واسماء خضر محمود حوران، موبايل انفينكس هوت 15 برو.
0: يعني فازوا اليوم معنا، هو اغلبهم مبارك. سيدات ان نعم شاء الله. نعم. الف الف مبروك.
1: الف مبارك.
0: احنا بدنا نوجه لهم تحيه ونحكي لهم ان شاء الله يا ربي من العايدين كل سنه وانتم بافضل حال، ومبارك لكم جوائزكم. استمروا وشاركوا معنا بكل برامجنا لتكونوا ان شاء الله دائما من الرابحين. حياكم الله. ابو زيد مهند الصفدي، كل عام وانت بالف خير.

يعني ما بدنا ننسى أكيد هالكلمة موجهة لنشام الوطن. يا نشام الوطن، أنتم عنوان العزيمة، صوت الفرح اللي بجمعنا، وراية الأردن اللي بترفرف بالفخر في كل ملعب. اليوم ما في مستحيل مع الإصرار، ما في أجمل من روحكم القتالية وحبكم للقميص والوطن. العبوا بقلب النشمي، بثقة الرجال، بإيمان أنه خلفكم شعب كامل بدعي وبفتخر فيكم. كل تمريرة أمل، كل هدف فرحة، كل دقيقة من تعبكم تكتب تاريخ جديد للأردن. إحنا معكم، صوتنا معكم، ودعواتنا بتسبقكم. ارفعوا الرأس وقدموها بروح الأبطال، انتم قدها يا نشام.

يعني بدنا الكاس يا أبو بشار، إن شاء الله كأس العالم للنشامة يا رب، اللهم آمين. نذكر دائما إنه ربنا إذا بيعطي بيدهش، وإذا بيجبر بسعد، وإذا كتب لنا الخير انفتحت كل أبواب الخير اللي ما بتخطر على البال. فدائما بدنا نكون على يقين دائم برحمة الله.

نسأل الله أن يجعل ما تبقى من العام مليء بالبركة، وأن يرزقنا جميعا راحة البال وفرحة القلب وتحقيق الأمنيات التي تنتظر الدعاء. أكيد أمنيتنا كلياتنا في الأردن بدنا كأس العالم، كأس العالم يكون نشمي أردني يا رب.

يعني اليوم السبت بكرة الأحد بدنا نعود لأعمالنا ودراستنا، وإحنا بنحمل نفس المحبة والتفاؤل والهدوء اللي عشناه في العيد. بدنا نحط آمالنا بأنه اللي جاي دائما إن شاء الله أفضل، يعني واحدة إن شاء الله إن شاء الله من اللي جاينا بدنا كأس العالم إن شاء الله.

القادم إن شاء الله أجمل، فلا تجعلوا انتهاء الإجازة نهاية للمشاعر الجميلة، بل بداية جديدة بروح أخف وعزيمة أقوى وأمل أكبر.

الإنسان الناجح ليس من يفرح بالمواسم فقط، بل من يحافظ على أثرها داخله طوال العام.

0: كل يوم جديد هو فرصة جديدة للإنجاز، للتغيير ولصناعة لحظات بتستحق الفخر. كل عام وقلوبكم مليئة بالطمأنينة وأيامكم القادمة مليئة بالخير والبركة والنجاح.
1: تقبر لقلبي هالمشي قربي علي شوي، تقتلني هالنصران.

إذن مستمعينا كل عام وأنتم أقرب إلى الله وأكثر طمأنينة وأكثر قدرة على صناعة الفرح لأنفسكم ولمن حولكم. طبعا كنت معكم أنا من وراء المايك لثلاث ساعات تغطية لبرنامج كل عام وأنتم بخير، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، أجمل ثلاث ساعات بصراحة. هاي تحية مني لكم كلكم زين مروان بشابشة، وأيضا من زميلي من الهندسة الإذاعية محمد عبيدات، لكم كل التحية وكل عام وأنتم بألف خير.

الموجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأجهزة الأمنية في مركز حدود المدورة تتخذ كافة الاستعدادات لاستقبال قوافل الحجاج الأردنيين بدءا من مساء اليوم بعد أدائهم فريضة الحج للعام الحالي. واشنطن تؤكد أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران، والبيت الأبيض يقول إن الرئيس ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه.

استشهاد 10 أشخاص وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية منذ فجر اليوم على بلدات عدة جنوب لبنان، وحزب الله يعلن إطلاق صواريخ على مستوطنة كريات شمونه شمال إسرائيل. حركة حماس تتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار بعدما أمر الجيش بالسيطرة على مزيد من الأراضي في قطاع غزة. وزير الدفاع الأمريكي يحث الحلفاء الآسيويين على زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة قوة الصين المتزايدة ومنع هيمنتها على المنطقة. محليا، وزارة السياحة تؤكد أن استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف اعتبارا من الأول من تموز المقبل سيسهم في زيادة أعداد السياح لا سيما من الأسواق الأوروبية. المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه نظيره السويسري وديا يوم غد في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم. وأخيرا، أجواء لطيفة الحرارة اليوم وارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدا، نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا مع ضيفي الكريمين صاحبي الفضيلة الدكتور سلطان القرالة مدير العلاقات العامة في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، والدكتور مصطفى أحمد الخضري الباحث في التوثيق الملكي الهاشمي، للحديث عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي كانت عن ذكر الله تبارك وتعالى. بإمكان الأخوة المستمعين متابعة هذا اللقاء بالإضافة إلى البث الإذاعي للإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم من خلال صفحات الفيسبوك للإذاعة الأردنية ووزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، بالإضافة إلى بث قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي. بإمكانهم أيضا مشاركتنا الحديث أخي أبو بشار من خلال الاتصال على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 06-47-47-202. فمرحبا بالإخوة المستمعين، ومرحبا بالإخوة المتابعين وبضيفي الكريمين. ولنبدأ مع فضيلة الدكتور سلطان القرالة ليحدثنا عن علاقة ذكر الله تبارك وتعالى بأيام التشريق، وأيضا علاقة قضية ذكر الله تبارك وتعالى بفريضة الحج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين ومشكاة نور للسالكين. أولا أخي الدكتور علي، اسمح لي، أنت وضيفك الكريم من هذا المنبر، أن أوجه أجمل آيات التهنئة والتبريك لشعبنا الحبيب الأردني الغالي على قلوبنا، ولقيادتنا الهاشمية، ولكل من يسكن في هذه الأرض الطيبة، أن أقدم له أجمل آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. فكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
0: وأنت بخير إن شاء الله.
1: أرجو أخي الكريم أن نفهم، ومن يسمعنا في هذه الدقائق المعدودة، أن كل خطبة جمعة توجد اليوم من كل أسبوع لها هدف ولها

0: رسالة. رسالتنا الكبرى أننا نريد أن يبقى هذا الإنسان المسلم دائما متصلا مع الله عز وجل، لأن رسالتنا نحن ليست رسالة عادية، إنما هي رسالة دعوة، هي رسالة القرآن، هي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أتت مثل هذه المناسبة، عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق، وهناك البعض أحيانا قد يسأل لماذا أيام التشريق، يعني لماذا سميت بهذا الاسم؟ ارتبط هذا الاسم سبحان الله عز وجل بشروق الشمس، وارتبط هذا الاسم أن هذه الأيام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أيام فرح، أيام خير، وأيام عبادة، وحتى أيام أكل وشرب. لماذا؟ لأن طبيعة الأكل والشرب أيضا تدخل الفرح والسرور على الإنسان، فيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام مطلوب فيها أن نذكر الله عز وجل فيها ذكرا كثيرا. واليوم يا أخي الكريم، إذا أردنا أن ننظر إلى واقعنا اليوم، وجدنا أن كثير من الناس يستقبلون مثل هذه الأيام، أيام التشريق، باعتبارها أيام راحة، أيام لقاءات اجتماعية، أيام مناسبات، أيام ترفيه. هذا أمر مباح أصلا في أصله، نحن نريد من الناس أن يفرحوا، فبذلك فليفرحوا. هذا الفرح مطلوب من الإنسان المسلم أن يفرح. وأن تأتي هذه المناسبة وفي هذه الأيام أيام التشريق، هذا يعني لنا أن هناك رسالة أرادها الله عز وجل أن يدخلها في أذهاننا، وهي أن تكون هذه الأيام أيام عامرة بذكره سبحانه وتعالى. وحرصنا بعد كل صلاة أن نكبر. انظر لجمال وروعة المساجد في هذه الأيام، كم تتجلى عظمة الله عز وجل وروحانية المشاعر، وهي تدخل إلى قلوبنا، ونحن بعد كل صلاة نكبر التكبيرات التي ذكرها رسولنا صلى الله عليه وسلم. هناك ألسنة أخي الكريم انشغلت بالأحاديث، أحاديث الدنيا، هناك ألسنة انشغلت بالأخبار، هناك ألسنة انشغلت بترويج الإشاعات الكذابة، هناك ألسنة انشغلت أن يدخلوا على الناس التشويش، هذا بدعة وهذا ليس بدعة، وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مباح، ويدخل كثير من الناس في هذه الدوامة وينسوا الأصل الذي من أجله شرعت هذه الأيام، أيام التشريق، وهي أيام ذكر، أيام أن تكبر الله عز وجل فيها، لأنها أيام شرع الله تعالى فيها الفرح. وأمتنا اليوم يا أخي الكريم ومن يسمعني، أحوج ما تكون أن تحتاج إلى ذكر الله عز وجل، لأن الذكر فيه رحمة وفيه سكينة وفيه طمأنينة. ولاحظ أن الناس يقرؤون سورة الكهف في كل يوم جمعة، لماذا؟ لأنه أنت تقرأ في هذه السورة أن الذي حمى الفتية حينما دخلوا إلى هذا الكهف أنهم ذكروا الله عز وجل، ونبه الله عز وجل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يعني ماذا يدعون؟ في دعاء وفي ذكر بالغداة والعشي. فأي مجلس أعظم من أن تجلس مع أناس يذكرون الله عز وجل ويذكرونك بالله في هذه الأيام، وتدخل الفرح والسرور على قلبك. بعد ذلك هل نستطيع أن نقول كيف لا؟ لا والله، نحن نريد أن نكون قريبين من الله عز وجل دائما.
1: نعم، ولا ننسى قضية الربط ما بين فريضة الحج وما بين عبادة الذكر، إذ أن كل ما في أعمال الحج هو ذكر لله تبارك وتعالى، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الطواف في البيت والسعي بين الصفا والمروة،
0: نعم،
1: ورمي الجمار لذكر الله
0: وكلها
1: تبارك وتعالى.
0: كل حتى سبحان الأركان والواجبات كلها سبحان الله، أنت تذكر الله عز وجل
1: وأنت تقوم بها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، مفهوم ذكر الله تبارك وتعالى وقضية علاقته بالقلب واللسان والجوارح، والفروقات ما بين ذكر اللسان وذكر القلب، تفضل.
2: بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي.

0: النبي العربي الهاشمي وعلى آل بيته الطاهرين
1: الصلاة والسلام.
0: وصحابته المتقين. بداية نهنئ القيادة الهاشمية بهذا العيد المبارك، ونهنئ الشعب الأردني، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العيد عيد فرح وسرور ومحبة ونصر وتمكين
1: آمين.
0: لعباده المؤمنين في الأرض. كذلك نشكر وزارة الأوقاف على إقامة

0: بإنشاء وترسيخ مفاهيم ذكر الله سبحانه وتعالى. أخ الدكتور علي المناصير، بالنسبة لعلاقة ذكر الله عز وجل باللسان والقلب، هناك علاقة وطيدة ووثيقة. الإنسان عندما يذكر ربه سبحانه وتعالى في لسانه، لابد أن يكون هناك اتصال قلبي بذكر الله سبحانه وتعالى، فهناك نور في القلب، يخرج ذلك النور من القلب إلى اللسان، فيذكر الله الإنسان. عندما يذكر الله عز وجل ذلك الإنسان بهذه الكيفية وبالحضور والاستحضار والخشوع، يكون الذكر له منفعة قوية حيوية. بعض الناس يذكرون الله عز وجل بطريقة ترددية وبأنغام ومقامات معينة، وعقله فقط في المقام أو في الإيقاع الصوتي للذكر، وليس المقصود من ذلك فقط أن نكبر وأن نهلل بإيقاع معين، ليس هذا المشروع وليس الهدف من ذلك ذكر الله عز وجل. الهدف منه أن ترقق القلوب، أن تصفي القلوب، أن تنقي القلوب، أن تصلح النفوس، أن تلتزم بأوامر الله وأحكامه. عندما تقول لبيك اللهم لبيك، ذلكم الحجيج أو ذلكم المصلون الذين يكبرون الله عز وجل فيقولون الله أكبر الله أكبر، هم يعظمون الله جل جلاله، ويقولون في أنفسهم وفي حالهم وفي لسان حالهم أن الله سبحانه وتعالى هو أكبر وأعظم وأجل وأقدس من أي أمر دنيوي في هذه الدنيا. فنقول لهؤلاء الذين يكبرون ويهللون، عليكم أن تدركوا وأن تفهموا هذه المعاني التي تكبرون وتهللون الله عز وجل بها، أي عليكم أن يكون حالكم كما أراد الله عز وجل، لا أن ترددوا مقامات وإيقاعات صوتية معينة ونغمات معينة. معنى ذلك أن لذلك العلماء كالإمام الغزالي والإمام النووي وغيرهم من الأئمة الأعلام الذين كتبوا في ذكر الله عز وجل، ربطوا ربطا وثيقا ما بين ذكر الله الذي هو متعلق بالقلب وباللسان، وكان كما قالوا أصل الذكر يكون بالقلب، بمعنى أنك تذكر الله في قلبك، وهذا الذكر القلبي يكون على لسانك ظاهرا بينا. وهذا معنى قول النبي عليه وآله الصلاة والسلام في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. إذن موضوع النفس فيها ذكر، القلب في ذكر. بعض الناس يظن يعتقد أن الذكر فقط يكون باللسان وبالإيقاعات، وهذه مشكلة أصبحت ظاهرة عند الناس. ماذا تقول؟ ما معنى هذا الذكر؟ ما المقصود منه؟ لا يعرف. طب قلبه غافل، يلهو، يكون منشغلا بالأمور الدنيوية وهو يذكر الله بالآلاف المرات. لا نقول أنه لا يذكر الله، يذكر الله، ولكن عليه أن يستحضر قلبه بتلك الأنوار الربانية التي تتنزل من خلال ذكر الله سبحانه وتعالى.
1: وهذا هو الأصل، قضية ذكر ربنا عز وجل بالقلب بالإضافة إلى اللسان.
0: نعم
1: نعم، لينعكس بعد ذلك على الجوارح،
0: على الواقع الاجتماعي الذي نعيشه في المجتمع.
1: تمام، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الدكتور سلطان، يمكن بالأكيد أن عبادة ذكر الله تبارك وتعالى من أيسر العبادات المشروعة في الإسلام.
2: نعم صحيح.
1: فذكر الله تبارك وتعالى مشروع في كل وقت وحين وفي أي حال كان عليها الإنسان، فهو لا يحتاج إلى وقت معين ولا إلى مكان خاص، وليس له أي يعني شروط خاصة. نتحدث عن هذا الأمر،
2: وهذا الشيء الجميل سيدي.
1: نعم،
2: هذه رحمة الله تعالى، وهذا هو كرم الله عز وجل، أنه عندما شرع لنا ذكر لم يحدده في زمن ولا في وقت ولا حتى في مكان، ولا يرتبط أيضا حتى بظرف معين، يعني مسموح لك في أي وقت من الأوقات، لأنه الأصل في الذكر هو سعادة وطمأنينة، فأنت تحب دائما أن تكون مطمئنا، دائما تكون سعيدا، فكيف تسعد وكيف تطمئن؟ ما تقول بتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، هذا طمأنينة. سبحان الله مجرد ما تمسك المسبحة هاي وأنت يعني وأنت بتسوق في سيارتك وأنت جالس في في جلسة مثلا من الجلسات الاجتماعية وماسك هالمسبحة بتقول استغفر الله استغفر الله، أنت تشعر بحد ذات هذا الوقت إنه هذا يعني هذا سعادة وطمأنينة. دقق معي وليدقق معي كل من يسمعني أخي في هذه الفقرة التي أنت تسألني فيها، قضية الوقت والزمان. يكفينا في ذلك أن أتأمل حال سيدنا يونس عليه السلام. يونس عليه السلام لما لجأ للذكر والاستغفار لم
1: وهو في بطن الحوت،
2: لم يكن في مسجد ولم يكن في موسم عبادة حتى والله يعني يلجأ إلى الله يقول يا رب فرج، بل كان في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، تخيل. ومع ذلك

0: لجأ إلى الذكر قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد حرصنا نحن في وزارة الأوقاف في كل خطبة جمعة أن يكون هناك محور من محاور خطبة الجمعة أن يلجأ الناس إلى هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
1: باعتباره من المفرجات.
0: نعم. وأنا والله أخي الكريم أنا أركز على إخوتي وزملائي الخطباء في المساجد أن لا ينسوا هذا الدعاء ويذكروا الناس الجالسين، لأن هناك رجل بائس جالس في المسجد، هناك رجل محبط، هناك إنسان حزين، هناك إنسان مكتئب، عندما يلجأ إلى هذا الذكر لا إله إلا أنت ولجأ إليه نبي من أنبياء الله عز وجل وفرج الله تعالى همه، لم ينتظر يونس عليه السلام زمانا فاضلا، يعني هذا المكان يعني لازم يكون مفضل أو الزمان ولا مكانا مباركا، وإنما أدرك ذلك، أدرك في باب الذكر أنه مفتوح في كل وقت، فكان هذا الذكر سبحان الله سببا في نجاته. قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تخيل لولا أن هذا السلاح كان يملكه سيدنا يونس عليه السلام، هل تتخيل أن يبقى يونس إلى يوم القيامة وهو في بطن الحوت؟ لكن بسبب هذا الذكر، هذا الإيمان المطلق الذي فتحه الله تعالى في هذا الفضاء، في أي وقت أنت تذكر الله عز وجل إلا الأوقات التي نهى فيها نبينا صلى الله عليه وسلم سمح في بيوت الخلاء. هكذا نتعلم، يتعلم كل مؤمن أن الذكر ليست عبادة مواسم فقط، بل هو عبادة العمر كله، نذكر الله تعالى في الرخاء قبل الشدة. وأنا والله يا أخواني هذا الشيء مجرب، اسأل الذاكرين، اسألهم ستجد أنهم سعداء. اذهب إلى مجالس الذكر ومجالس الناس الذين يذكرون الله عز وجل، أنا رأيتهم بأم عيني حقيقة، رأيت الأنس في وجوههم ورأيت السعادة في وجوههم ورأيت الطمأنينة في وجوههم. لماذا؟ لأنهم مجرد ما يقولوا اللهم صل على نبينا محمد بيشعروا أن النبي معهم، ومن كان النبي معهم في جلسته كيف بده يكون شعوره؟ ومن كان الله تعالى معه من يستطيع أن يكون ضده؟ فنسأل الله تعالى أن يكون دائما يا أخي من الذاكرين إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. فضيلة الدكتور مصطفى، المشتتات في هذا الزمان كثيرة، المشتتات عن حقيقة وجود الإنسان في هذه الحياة المتمثلة في عبادة الله عز وجل وإمارة هذا الكون، هذه المشتتات كثيرة، وسائل التواصل الاجتماعي، الهواتف، محطات التلفزة، المسلسلات، الدراما، الأكشن، الأمور التي لا فائدة منها في هذه الحياة، اهتمام الإنسان في بعض القضايا التي لا تسمن ولا تغني من جوع، كل هذه من المشتتات عن ذكر الله تبارك وتعالى. الآن يا شيخنا، كيف نجعل عبادة الذكر عادة يومية للمسلم في عصر المشتتات هذه؟
2: بارك الله فيكم يا سيدي. المشتتات كما ذكرتم فضيلتكم كثيرة وعديدة في هذا العصر، خاصة في عصر التقدم والتكنولوجيا والتقنية، خاصة في الجيل، في هذا الجيل الناشئ من الشباب والبنات، نراهم كما ذكرت على التواصل الاجتماعي أو على التليفون أو على التلفزة،
1: الأرجيل، المقاهي،
2: الأرجيل يجلسون الساعات الطوال، 4 ساعات 3 ساعات 2 ساعة، ولكن عندما تقول له اذكر الله عز وجل 5 دقائق يشعر بثقل، وكأنك تقول له احمل جبلا على ظهرك. صحيح. وهذه مشكلة. إذا هذه المشكلة التي يعيشها شبابنا اليوم، لماذا؟ لأنهم لم يتربوا على ذكر الله، لم يتربوا على الروحانية والإيمانية، لذلك نرى الناس، الخطيب تأخر 4 دقائق 5 دقائق، الكل يقوم ويجلس ويقعد، وإنسان يذكر الله يطيل قليلا بالصلاة أو الذكر أو الدعاء، نرى الناس يملون إلى غير ذلك. ولكن كما ذكرت عند التواصل الاجتماعي أو في المقاهي أو في النوادي أو من أجل طعام ممكن يذهب 4-5 ساعات ولا يشعر بأي ضيق. ما سبب ذلك؟ هذا سببه الوسواس، الشيطان، لذلك الله عز وجل يقول من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أنت أيها الإنسان المؤمن التقي النقي، إذا لم تجد بيئة صالحة تقويك على ذكر الله عز وجل وعلى طاعته، ولم تبحث عن مجالس الذكر كما ذكر فضيلة الدكتور الجرالي قبل قليل، هناك مجالس الذكر أنشأها العلماء والأولياء والصالحون في المملكة الأردنية الهاشمية وفي غيرها من الدول، أنت أيها المسلم عليك أن تبحث عنها. عليك أن تذكر الله عز وجل، عليك أن تبحث عن هؤلاء العلماء العاملين الربانيين من أجل أن يشجعونك على ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن تبتعد عن البيئة السلبية المتعلقة بالتواصل الاجتماعي والتلفونات والقنوات والفضائيات والمقاهي والجلوس الفارغ الذي لا يسمن ولا يغني من الجوع. إذن نقول للآباء وللأمهات، عليكم أن ترشدوا أولادكم وبناتكم إلى ذكر الله عز وجل وإلى مجالس الذكر في هذا البلد الطاهر الطيب، لأنكم تستثمرون أولادكم بطاعة الله. وأفضل استثمار للأولاد في هذه الدنيا هو أن يكون الولد أو البنت مطيعة لله عز وجل ولرسوله. إذا لم يكن الجيل الناشئ محبا لله ولا لذكر الله، فماذا نهدف منه؟ لا يصل إلى حقيقة. لذلك نحن نركز في موضوع الذكر أنها تطهير للقلوب، أن ذكر الله عز وجل من أعظم الأجور. الذي يذكر الله عز وجل يكون عنده آداب وعنده أخلاق وعنده تواضع وعنده
1: يكون مواطن صالح،
2: ويكون في النهاية مواطن صالح يحب الناس ويحب الآخرين ويحب الجيران، لا أن يكون عبوسا قمطريرا شديدا لا يذكر الله
1: عز وجل. ويدعو لوالديه بعد مماتهما،
2: ويكفي هذا أن يدعو لوالديه في كل صلاة أو بعد مماتهما. لذلك نرى في بيوت العزاء كذا، نذهب إلى بعض نرى، يعني أنا البارحة كنت في مثلا بيت عزاء، غيبة، نميمة، دخان، ما في ذكر، ما في طاعة، ما في عبادة. فنسألهم لماذا لم يتربوا على ذكر الله. نعم. ولذلك يعني نحن نعم. نرشد الناس ونقول إذا أردتم أن تنجوا في الدنيا وفي الآخرة أيها الأمهات أيها الآباء، عليكم أن ترشدوا أولادكم إلى مجالس الذكر والطاعة والعبادة.
1: يعني بيوت العزاء الموجودة عندنا بالأردن يعني كما هو مشاهد، سجائر، غيبة، نميمة، حديث في عامة، حديث في أمور الدنيا، حديث في الاقتصاد، حديث في السياسة، وما إلى ذلك. الآن في عادة مثلا في مصر الشقيقة،
2: نعم،
1: استقدام مقرئين قرآن ويقرأوا في هذه البيوت.
0: نعم.
1: يعني إذا أنت ما قدرت تقرأ صفحة من كتاب الله عز وجل في ذلك اليوم، يكفي أن تستمع إلى تلاوة طيبة من القرآن الكريم. لماذا لا يصار إلى نشر هذه العادة في بيوت العزاء، بحيث يتم استخدام مقرئ قرآن في بيت الأجر،
2: درس دعاء،
1: يقرأ درس أحد الدعاء، أحد يعني الإخوة الأئمة والخطباء والواعظات، يعني وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية مش مقصرين في هذا المجال. صحيح. يعني الواعظات يقومن بدور في توعية النساء في بيوت الأجر بأحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك يعني أئمة المساجد في المنطقة يقوموا بهذا. صحيح. الأمر. لكن بدل ما نكون يعني، ويعجبني رحمة الله عليه الشيخ سامر القبج
2: رحمة الله عليه،
1: رحمة الله عليه، يعني قبيل وفاته كتب وصية أنه ما في داعي يكون في بيت أجر. مصاريف بيت الأجر التي تقدر ب4000 دينار أوصى بالتبرع بها إلى كلية الفقه الشافعي. طلبت كلية الفقه الشافعي حتى يعني تدفع رسوم التسجيل لهم في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، والطلبة الفقراء. وحكى يعني في وصيته أنه هاي يعني جالس العزاء كلها غيبة وكلها نميمة وكلها يعني حديث في أمور لا تسمن ولا تغني من جوع.
2: يعني كما ذكر الدكتور علي
1: رحمة الله على الشيخ
2: الله
1: سامر،
2: الله يجعل موال الجنة والفردوس الأعلى. وهؤلاء مثل الشيخ سامر وغيرهم من العلماء العاملين الذاكرين، لأنهم تربوا على الذكر فيعرفون مقاصد ذكر الله عز وجل.
1: والشيخ سامر القبج يعني احنا من باب التذكير هو أحد قضاة الشرع الشريف،
2: الدكتور وهو من أصحاب الطريقة النقشبندية،
1: الدكتور سامر مازن القبج رحمة الله عليه،
2: رئيس محكمة الاستئناف السابقة رحمه الله.
1: الله يرحمه.
2: المسألة المتعلقة في ذلك، يعني صرنا تكلمنا في موضوع نتكلم بلغة عامية، يعني بيوت العزاء كلنا نعرف، نذهب القيل والقال والغيبة والنميمة والدخان والصوت المرتفع الذي يعني هو يغضب، والقهقه والضحك بطريقة يعني حتى أنا
1: ما في اتعاظ بالموت.
2: قالوا أصحاب العزاء يعني الأبناء قالوا يعني بس يحترموا أهل الميت، على الأقل يحترموا المكان الذي يجلسون فيه. يعني مشكلة حزينة. ولذلك
0: حتى مساجدنا والله العظيم،
2: حتى مساجدنا القيل يعني والقال
0: يذكر فيها الله عز وجل، صارت
2: بعض القيل والقال
0: مجالس لحديث الدنيا والقهقه.
2: ولذلك وزارة الأوقاف مشكورة ألزمت الناس الناس بقراءة الختمة القرآن الكريم بذكر الله بالفقه الشافعي من أجل ألا تكون المساجد فارغة. ولذلك أنا أقول من باب الإعلام الإسلامي لابد أن ننشر ثقافة الوعي في موضوع العزاءات. كما ذكر في مصر في بغداد في الشام هناك سكون كامل، قراءة الفاتحة، الدعاء، احترام الذي يتكلم، يعني لا أريد أن أذكر أسماء، هناك كثير من العلماء يأتوا إلى بيت العزاء من أجل أن يتكلم دقيقتين، العوام لا يجعلونهم يتكلمون، القيل والقال وعدم الاحترام. فنحن نرجو من الإخوة الذين يعني يقيمون العزاءات أن يحترموا أهل الميت وألا يتكلموا بالقيل والقال، وإذا لم يرد أن يسمع كلام الله عز وجل على الأقل أن يسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما ذكرتم فليدعو قارئا قرآنيا نسمع منه بعض آيات القرآن الكريم من أجل أن تكون صدقة جارية له. يعني البارحة كنت في آخر بيت عزاء، أنا جلست 5 دقائق شعروا ودعوت لهم دقيقتين فقط، يعني ما جلست أكثر من دقيقتين، يعني شعروا بسعادة كأنك أعطيتهم الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن الميت ولأن أهل الميت يريدون ذكر الله عز وجل، يريدون أن ننشر الطاعة العبادة. الميت يحتاج إلى ذكر الله، لا يحتاج إلى قيل وقال،
1: وهو السبب في هذا الاجتماع. وبالتالي ما تقوم به هو إن شاء الله في نهاية المطاف من باب الترحم عليه.
2: نعم، وهو من باب الرحمة عليه. ولذلك نحن نقول لأهلنا في المملكة الأردنية الهاشمية، لمجتمعاتنا، علينا أن نحترم بيوت العزاء، أن نحترم الأموات، ألا نتكلم الغيبة والنميمة، أن نذكر الله عز وجل، أن نقرأ آية سورة الفاتحة، أن نسمع آيات من القرآن الكريم من أجل أن نأخذ أجرا وثوابا جزيلا، وهذا لا يكون إلا من خلال نشر الثقافة عن طريق المنابر الإعلامية. نعم. في هذه المجالات
1: بدقيقة واحدة، يعني إحنا تحدثنا عن بيوت العزاء.
2: نعم.
1: وجبنا مثلا عادة أهل مصر فيها قراءة القرآن الكريم، هنا أقول بأنه أشهر التلاوات القرآنية اللي الآن إحنا نسمعها من الشيخ عبد الباسط والشيخ مصطفى إسماعيل وكبار القراء، القراء الذهبيون، إنما تليت في بيوت العزاء في مصر في فترة الستينيات والسبعينيات وبداية الثمانينيات. أيضا قضية الفرح، يعني قضية تحدثنا عن الحزن، الآن نأتي إلى الفرح، الزيجات. يعني في بعض المجتمعات العربية يبدأون زيجاتهم هذه بذكر الله تبارك وتعالى، بذكر الله تبارك وتعالى عندما يعقدون عقد القران في المسجد، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، واجعلوه وين؟ واجعلوه في المساجد، والمسجد كله ذكر لله تبارك وتعالى. ولا شك بأن الزواج الذي يبنى على ذكر الله عز وجل ويتم إجراؤه في المسجد سيكون زواجا ناجحا في نهاية المطاف، باعتبار أنه اكتسب من طاقة المسجد الإيجابية باعتباره من أحب البقاع إلى الله عز وجل.
2: لذلك دكتور علي، بس نقطة الفرح
1: يتحدث عنها بعد الانفصال إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها يحين الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم
1: اللهم صل
0: وبارك
1: وسلم
0: على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة
1: آمين.
0: والدرجة العالية الرفيعة،
1: آمين.
0: وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. شيخ مصطفى، نكبر جريا على أعمال للسنة.
2: على السنة. نعم
0: نعم، تفضلوا.
3: الله.

إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا

0: والدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. إذن هكذا أيها الإخوة والأخوات، وحسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، رفع أذان الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. فضيلة الدكتور سلطان، كيف يحيي ذكر الله عز وجل القلوب الميتة؟ هنالك أثر نفسي وروحي لقضية الذكر. من أراد أن يعالج الأرق والقلق والاكتئاب وأي شيء يشعر به في هذه الحياة عليه بذكر الله، انطلاقا من قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تفضل يا سيدي.
2: دعني أخي العزيز نعترف جميعا أننا اليوم للأسف الشديد نعيش في زمن كثرت فيه أسباب القلق والتوتر، وتزاحمت فيه الضغوط النفسية والهموم المعيشية. يبحث الناس عن السكينة في كل مكان، يبحث هذا الإنسان عن السعادة، عن الطمأنينة، عن الراحة، أين هي؟ أين يجدها؟ وهنا يأتي دور هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، حينما يوجهنا إلى كيف تطمئن نفوسنا وكيف تستقر هذه الأنفس وهي تعاني من هذه الأزمات. ذكر الله عز وجل يجب أن يفهم فهما دقيقا، هو ليس مجرد كلمات نرددها على الألسنة، هو صلة بالله عز وجل. عندما تقول يا الله ماذا الكلام، تكون مع الله عز وجل. وقالها سبحان الله، كل إنسان شعر بالضيق وبالتعب شعر أنه سبحان الله يريد أن يناجي واحدا فقط هو الله عز وجل. حتى ديكارت لما عامت فيه السفينة في البحر وأوشكت السفينة على الغرق، فلما يعني أنقذه الله عز وجل من هذا الغرق، فسألوه قال: هل كنت تريد أن تنادي أحد في ذلك الوقت الصعب الذي مر بك؟ قال: نعم، كنت أشعر أن أريد أن أنادي، لكن لا أعرفه من هو، هو يعني لم يكن مسلما فقط. فقال له العم، قال: ذلك هو الله.
3: لا إله إلا الله.
2: أنت داخليا أنت تريد أن تناجي الله عز وجل،
1: اللي هو المتحكم بالكون كله.
2: أي نعم، هذا هو الذي. ولذلك يعني الأنبياء والصالحون يلجؤون إلى ذكر الله عز وجل عند الشدائد دائما، عند حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر أين يهرب؟
1: إلى الصلاة.
2: يهرب إلى الصلاة، يهرب إلى ذكر الله عز وجل ويذكر الله عز وجل. اليوم أخي الكريم، نحن بأمس الحاجة أن نجعل من هذا الذكر علاج، علاج لمرضى القلوب، علاج للناس الذين يعانون من الاكتئاب والقلق والخوف. وقد يقول يعني إنسان معقول يعني في كثير ناس يعني مصابين بالقلق؟ الإحصائيات اليوم بتقول يعني هناك إحصائيات كبيرة جدا للأسف الشديد. اليوم في عندك 1 مليار شخص في العالم مصابون بالقلق والاضطراب والأمراض النفسية. أنت تتحدث عن نسبة يعني 1 من كل 8 أشخاص في واحد منهم مضطرب نفسيا. أنت تتحدث عن 12-13% نسبة في العالم أنهم مصابون. هذه الأحصائيات طبعا غير أشخاص الذين أخفوا أنفسهم ولا يريدون الذهاب إلى المستشفيات
1: من باب الحياء والخجل.
2: الناس نعم يخشى على نفسه، كيف أنا أروح أراجع مثلا طبيب نفسي؟ يخاف على نفسه. يأتي هنا دور القرآن. ولكن دعني أركز يا أخي الكريم وأذكر بشيء مهم، ليس العلاج بالقرآن أن يكون، لابد أن يكون على يد شيخ. وهذا لأنه هناك من لجأ إلى مثل هذا العمل على أن يكون مهنة وامتهنه
1: من باب الشعوذة.
2: وقد يكون شخص غير صالح.
1: نعم. وفي منهم صالحين.
2: نعم. قد يكون نعم هذا الشخص الذي أخي الكريم، الرقية الشرعية لا تقتصر على أن يكون هناك شخص يرقيك، وإنما تستطيع أن ترقي نفسك بنفسك. أنا أقول دائما الأحرص على ابنه اللي هو الوالد أكثر من حرص شخص ثاني يأتي تذهب إليه وترقيه مثلا بالرقية الشرعية. هنا نريد أن ننبه أخي الكريم من خلال هذه الإذاعة إلى أمر مهم، أنه يجب أن نكون على وعي تام في قضية الذهاب إلى مثل هؤلاء. بدك تكون هذا الشخص، يكون شخص عنده تقوى الله عز وجل، عنده خوف من الله عز وجل، وهو يتعامل بهذه الرقية الشرعية. اليوم أخي الكريم نحن نستطيع أن نعالج أنفسنا في مثل هذه الظروف الصعبة عندما نقتنع قناعة تامة أن القرآن بآياته بحروفه كله رحمة وسكينة وطمأنينة، فإذا شعرنا بهذا الشعور استطعنا أن نبقى دائما متوازنين، لأنه اليوم احنا مطلوب منا التوازن في الحياة.
1: نعم.
2: نريد أن نتزن في الحياة حتى نكون مع الله عز وجل.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور مصطفى. ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نتحدث عن هذه الباقيات الصالحات من سبحان الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، دلالتها تفضل.
0: بارك الله فيكم.
1: يعني أحسن من المال وأحسن من المال بنين من كل شيء.
0: نعم. وإذا كما ذكرتم فضيلتكم الدكتور الجلال الله يحفظه الجميع، موضوع ذكر الله عز وجل بداية أن هناك أكثر من 70 آية قرآنية تحث وتحض الإنسان المؤمن على ذكر الله. الأصل آية واحدة تكفي من أجل أن نفهم أن ذكر الله أمر لا بد منه، ولكن لماذا هذا التكرار ولماذا هذا التأكيد ولماذا هذا الحث والحض من الله عز وجل في قرآنه العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بأكثر من 70 آية قرآنية وأكثر من 1000 حديث نبوي يؤكد ويبين لنا أهمية الذكر. بعد ذلك كله يبين لنا أن كما ذكرت أن العلاج وأن الدواء وأن الرحمة وأن الطمأنينة وأن السكينة وأن السعادة الدنيوية والأخروية لا تكون إلا من خلال ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن الذين يحاربون ذكر الله عز وجل ويحاربون مجالس الذكر ويقولون إنها بدعة ولا يجوز رفع صوت بالذكر وإلى غير ذلك من التشويش على المسلمين، فهؤلاء بعيدون عن الفهم الصحيح لهذا الدين ولهذا الإسلام ولذكر الله. ولذلك الله عز وجل الآية الوحيدة التي بيّن الله عز وجل يجوز للإنسان أن يذكر ربه في كل وقت بوضوء من غير وضوء بطهارة من غير طهارة في أي مكان: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك آخر الآية. إذن الله عز وجل يقول لهؤلاء: عليكم أن تذكروا الله في كل وقت، ويأتي أناس ويقولون: لا، ذكر الله بصوت مرتفع مشكلة، ذكر الله دائما فيه غلو، ذكر الله ربما يؤدي إلى البدعة، ذكر الصلاة على النبي بكثرة ربما تؤدي إلى الشرك وإلى أمور غريبة عجيبة دخلت على مجتمعاتنا وعلى أفكارنا من أجل أن يسلخوا أولادنا وبناتنا من محبة ذكر الله سبحانه وتعالى. القرآن أوضح منه ما فيه، آيات عديدة كثيرة كلها تأمر بالذكر: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ثم أكد بهذا الذكر بالتسبيح وسبحوه بكرة وأصيلة. إذن لماذا نحن نزايد على هذا الدين ونقول إن ذكر الله ليس مهما ولا يجوز أن نرفع الصوت بالذكر والتشويش؟ ولا هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى التي تتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى أن من وصل إلى مرحلة السعادة والطمأنينة والإيمان لا يصلها الإنسان لا بجاه ولا بسلطان ولا بمركز ولا بمال، إلا السعادة لا تكون إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. كما ذكر أخونا الدكتور جرال قبل قليل، نسبة عالية في المجتمعات العالمية إن كانت إسلامية أو عربية أو عالمية بسبب الفراغ الروحي يذهب إلى المخدرات، يذهب إلى المسكرات، يذهب إلى موضوع النساء، يذهب إلى الفراغ الروحي، يذهب إلى الغيبة والنميمة والسخرية والكبر، هذا كله بسبب الفراغ الروحي وعدم تربية ذلك الإنسان على ذكر الله. الذي يذكر الله عز وجل يكون فرحا، يكون سعيدا، لا ينظر، لا يحسد، لا يغل، لا يحقد، يكون متحابا متراحما مع إخوانه، لا يتكبر على خلق الله عز وجل. لماذا؟ لأن له صلة اتصال بالله قوية. أما ذلك الإنسان عنده فراغ روحي تراه ينشغل بفلان وبعلان وهذا.
1: وكأنك تقصد فضيلتك بأن من وسائل مكافحة الجريمة والتطرف ومكافحة المخدرات يعني تنشئة الطفل منذ الصغر على ذكر الله تبارك وتعالى إعمالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
0: لذلك العلماء التربية والنفس قالوا إذا أراد الإنسان أن يكون متوازنا في قلبه وعقله وجسده لابد أن يتعلم ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أنت أيها الأم أيها الأب أردت أن يكون ابنك سليما متوازنا في عقله وروحه وجسده لابد أن تربيه تربية روحية. والآن بسبب المادية وطغيان المادية على مجتمعاتنا أصبح الفراغ عند الشباب وأصبح السهر إلى الفجر وأصبح القيل والقال وأصبحت الجرائم والمخدرات والمسكرات. هذه مشكلة. نحن على الإسلام يعني جاء ليعالج قضايا اجتماعية، ما جاء الإسلام من أجل أن نتحدث عن قبل 1400 سنة ماذا حدث وماذا حصل. الإسلام جاء ليعالج كل قضية اجتماعية تربوية اقتصادية سياسية في ديننا، وهذا معنى قوله سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء.
1: إذن من وسائل مكافحة الجريمة ذكر الله تبارك وتعالى، الالتزام بذكر الله، يعني الحاد تطرف تكفير. ما في واحد يذكر ربه
0: يكفر الناس،
1: ما في واحد يذكر ربه يكفر الناس، أليس كذلك؟
2: أكيد نعم.
0: يعني العلماء، يعني النقطة أخيرة، العلماء الربانيون الصالحون الذاكرون كالإمام الشعراوي والبوطي والشيخ نوح القضاة حفظهم الله وغيرهم من الأئمة والإمام الغزالي والعبد الغني النابلسي والرفاعي وعبد القادر الجيلاني، هؤلاء أئمة التربية والتصوف والإحسان وأئمة من كتبوا في ذكر الله عز وجل، إن كان ذكرا قلبيا أو إن كان ذكرا لسانيا، وحالهم يكون حالا ربانيا، كنت سمعه الذي يسمع به ورجله التي يمشي عليها إلى غير ذلك، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين حقا.
1: آمين آمين. فضيلة الدكتور سلطان، لا شك بأن ذكر الله تبارك وتعالى يؤدي في نهاية المطاف إلى طهارة الباطن.
2: نعم صحيح.
1: وطهارة الباطن تثمر طهارة الظاهر. طهارة الظاهر تتمثل بالنظافة. ليش ولماذا؟ لأن الذكر يمنع الأذى، ذكر الله تبارك وتعالى يمنع الأذى، والمسلم الذي يذكر الله يستشعر مراقبته، لأنه من جملة يعني وسائل ذكر الله عز وجل أن تذكر الله بقلبك. المسلم الذي يذكر الله يستشعر مراقبته سبحانه وتعالى، فيمتنع عن إيذاء الناس أيا كان نوع هذا الإيذاء، ومن ذلك ترك المخلفات، بل ويميط الأذى عن الطريق كشعبة من شعب الإيمان. انطلاقا من ذلك وإعمالا لمبادرة وزارة الأوقاف معا لأردن أجمل، كيف يساهم ذكر الله تبارك وتعالى في ترسيخ مبادرة سمو ولي العهد المعظم التي يعني ملخصها المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات؟ في شخص يذكر ربه سبحانه وتعالى يقوم بإلقاء مثلا كاسة قهوة من السيارة أو يقوم بإلقاء النفايات في الشوارع. تفضل يا سيدي.
2: أخي الكريم، دعني أقول أمام كل من يسمعنا، نحن في وزارة الأوقاف اليوم بفضل الله تعالى وبحمده خرجنا من صحن المسجد وانطلقنا في فضاء، في فضاء البلد.
1: نعم.
2: لماذا؟ نريد أن نبين للناس ما هو حقيقة هذا الدين. وحقيقة هذا الدين أنه دين شامل متكامل يتكامل.
1: نعم.
2: مع بعضه.
1: نعم.
2: البعض.
1: نعم.
2: هذا الدين اليوم أنا أريد أن أبين لك يعني من بعض الثمار التي نجنيها من وراء ذكر الله عز وجل. أخي الكريم، بعد أيام قليلة ستجد الأردن بشرقه وغربه وشماله وجنوبه يشع ذكرا لله عز وجل، ونحن نرى أبناءنا حينما أنهوا دراستهم في المدارس والتحقوا الآن بالمراكز الصيفية لتعليم القرآن الكريم.
1: نعم.
2: لنسأل أنفسنا سؤال، ما الذي سيفعلونه أبناؤنا في هذه المراكز؟ أليس هو ذكر الله عز وجل؟
1: صحيح.
2: قراءة القرآن هو ذكر الله، قراءة القرآن، الذكر لا يقتصر سبحان الله والحمد لله، وإنما كل شيء جميل في حياتك هو ذكر الله عز وجل.
1: صحيح.
2: ما تقدمه لوطنك فهو ذكر الله عز وجل. نحن اليوم في وزارة الأوقاف حرصنا كل الحرص أن نبين للناس أننا عندما أخذنا هؤلاء الفتية أبنائنا في المدارس وألحقناهم في المراكز الصيفية وألحقناهم في مراكز تحفيظ القرآن وألحقناهم في برامج الختمة الملكية في المساجد الآن، نريد أن نبين للناس شيئا
1: مهما. مبادرة معا لأردن أجمل.
2: نبين للناس شيء مهم جدا في حياة هذا البلد الحبيب، أن هذه المراكز هي التي تخرج الجيل الصالح، الجيل الذي يعرف كيف يحمي وطنه وكيف يقدم لوطنه. اليوم عندما ترى أبنائنا وهم يرتدون الفيزيت الأخضر هذا أو اللون يعني
1: الأصفر،
2: عندما ترى أبنائنا ونحن معهم كوزارة الأوقاف في مبادرة نحو أردن أجمل،
1: معا لأردن أجمل،
2: معا لأردن أجمل، أنت تبين رسالة. أنا نريد هذه الرسالة أن نعلنها لكل من هو في هذا البلد الحبيب، أن هذا القرآن وأن هذا الذكر الذي تعلموه في مجالس العلم في مجالس ذكر الله عز وجل، انظر كيف أنتجت من هؤلاء الفتية أن يحافظوا على نظافة بلدهم، أن يحافظوا على متنزه

0: أن يحافظوا على مقدرات ومنجزات البلد. هذه يا أخي الكريم هي رسالتنا اليوم في وزارة الأوقاف، ليست رسالة روتينية وليست رسالة عبارة عن كلمات ترتل، وإنما هي عبارة عن أفعال نترجمها على الواقع. ترجمناها في الشمال، ترجمناها في الوسط، ترجمناها الأسبوع القبل الماضي
1: في العقبة،
0: ترجمناها في مدينة العقبة على شواطئ العقبة، وكان لنا الأثر والبصمة، وكان لنا الشرف أن كل واحد فينا من موظفي وزارة الأوقاف وكان على رأسهم يعني حتى عطوفة الأمين العام اللي كان يعني هو قائد الفريق، وكان
1: طبعا الفريق يتكون من طلبة دور القرآن الكريم.
0: نعم كل نحن كل المملكة، كل المملكة بدور القرآن الكريم، هؤلاء كلهم فرق متطوعة معنا، كل واحد فيهم يمسك هذا الكيس بكل شرف وبكل قوة وإخلاص، وهو يعني يقدم شيء لوطنه ويقيم مثلا النفايات الملقاة هنا وهناك حتى نحقق هذه المبادرة التي يعني أطلقها ولي عهدنا الحبيب المحبوب ولي عهدنا الحسين ابن عبد الله حفظهم الله.
1: انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق
0: صدق.
1: صدقة. طبعا في نهاية هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات لا ننسى التركيز على قضية شعيرة الأضحية وعلاقتها بشكر الله تبارك وتعالى والاعتراف بفضله. من يريد أن يضحي بإمكانه أن يضحي
0: حسب
1: هذا اليوم حسب إمكانياته. علماء قبيل المغرب هذا اليوم كل الشكر والتقدير لكم صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور مصطفى الخضري الباحث في التوثيق الملكي الهاشمي، فضيلة الدكتور مصطفى سلطان القرال مدير العلاقات العامة في وزارة الأوقاف. الشكر موصول مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأجهزة الأمنية في مركز حدود المدورة تتخذ كافة الاستعدادات لاستقبال قوافل الحجاج الأردنيين بدءا من مساء اليوم بعد أدائهم فريضة الحج للعام الحالي. واشنطن تؤكد أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران، وطهران تتهم واشنطن بمواصلة الحصار البحري رغم إعلان رفعه. استشهاد 10 أشخاص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وحزب الله يطلق عدة صواريخ على شمال إسرائيل. حركة حماس تتهم نتنياهو بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بعدما أمر الجيش بالسيطرة على مزيد من الأراضي في قطاع غزة. تعليق مؤقت للرحلات في مطار ميونخ بعد الاشتباه برصد طائرات مسيرة وفق ما أفاد متحدث باسم

الشرطة وإدارة المطار. محليا، وزارة السياحة تقول إن استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف اعتبارا من الأول من تموز المقبل سيسهم في زيادة أعداد السياح. وأخيرا، أجواء لطيفة الحرارة اليوم وارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدا. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
2: السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا، وكل عام وأنتم بخير وأضحى مبارك. الحديث في هذا اليوم المبارك حول أهمية صحة الفم والأسنان، ومنها ننتقل لتخصص جراحة الوجه والفكين، وكيف تطور هذا الاختصاص العلاجي والتجميلي. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا الدكتورة إخلاص فواز بني بكر، وهي استشاري جراحة الوجه والفكين في مستشفى البشير. دكتورة أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بخير.
3: كل عام وأنت بألف خير والمستمعين الكرام بألف خير.
2: الله يسلمك دكتورة. على فكرة يعني إحنا أحيانا لا ندرك أهمية السن وأهمية الفم وأهمية يعني كوظيفة، بنأكل وانتهى الموضوع، بس لما نصل مرحلة نصير نعاني بالأسنان من سن أو فقدان سن يختلف عندنا المضغ ويختلف عندنا الطعم الأكل ويختلف، وما بتصوري حالك تصلي مرحلة أنه الأسنان كثير تروح، واليوم مشكلة إذا تغير الشكل الخارجي. فشو أهمية الفم والأسنان؟
3: الفم والأسنان عبارة عن وحدة واحدة، عنا بنحكي وظيفة للفم وما يحتويه من أسنان. في عنا مصطلح الصحة الفموية والصحة السنية.
2: الصحة عن بعض.
3: الصحة الفموية مفهوم أشمل
2: من السنية.
3: من السنية. السنية ممكن بأول لحظة تخدع إنه أنا أتحدث عن صحة هذا السن لوحده منفصل عن البيئة اللي محيطة فيه. الصحة الفموية أنا بدي أخذ الصحة لهذا السن، صحة الأنسجة الرخوة اللي محيطة فيه تشمل كل منطقة الفم كاملة، ابتداء من الشفة اللي ظاهرة للإنسان خارج الفم، الشفة خارج الفم،
2: نعم.
3: الجلد الخد، حتى الجلد الخارجي للخد هو من المنطقات من ضمن اختصاص جراحة الوجه والفكين، هي جراحة الوجه والفكين اللي داخل من فيها داخل جوا الفم، تنطلق جوا الفم حتى تصل إلى حدود منطقة اللوزتين. يعني اللسان هو من ضمن الصحة الفموية، منطقة سقف الحلق كمان هي من ضمن الصحة الفموية، الغدد اللعابية اللي موجودة في داخل الفم هي من الصحة الفموية.
2: والله بصراحة
3: الأعصاب الموجودة، الإحساس اللي عندي كمان كله صحة فموية، حركة العضلات بالوجه، حركة الشفاء
2: كمان من ضمن
3: نعم، عظم الفك كين سواء العلوي أو السفلي أو عظم الوجنة كمان من ضمن الصحة الفموية.
2: يعني مفهوم واسع، مش سن،
3: مفهوم واسع، مش سن ووظيفته ليست فقط الأكل، إنه أنا يعني حتى يكون عندي وظيفة قدرة على تناول الطعام.

0: عام صحيحة، بدي وظيفة السن صحيحة، وظيفة الأنسجة الداعمة للسن صحيحة، وظيفة العظم اللي بتحرك عندي، وظيفة المفصل
1: اللعاب
0: الفكي واللعاب.
1: وحركة اللسان.
0: هو أنت إحنا بنسولف عن جهاز كامل، جهاز بكل أجزائه يجب أن تكون سليمة حتى يبقى الجهاز كامل سليم.
1: يعني احنا لما نتحدث عن صحة الأسنان يعني بنحد من القيمة الفعلية للفم،
0: نعم، هي قيمة بسيطة جدا، وإذا
1: جزء من كل
0: جزء من
1: وليس هي
0: كل
1: الكل.
0: ولا
1: يعني
0: تعبر
1: طب
0: عن
1: ليش
0: الكل.
1: بسموك اختصاصي الأسنان؟
0: عادي، كل شيء بيبدأ صغير وبكبر.
1: والله الله الله
0: هي إنه
1: عم تكبر،
0: بمرحلة
1: طب الأسنان عم بيكبر بشكل واضح وعم بتحسن
0: كثير،
1: بشكل ملحوظ، وخدموا التقنيات الحديثة والتكنولوجيا خدمة المريض خدمة الطبيب.
0: بشكل أصبح ملاحظ بفارق. إحنا بنحكي لو بنيجي نتفرج على العلم السنة هاي بفرق عن علم السنة الماضية، بفرق عن علم خمس
1: تصوري لو
0: سنين
1: رحنا 10 سنين،
0: 10 سنين، كثير الوضع رح يكون بفرق عن هسا. التطور والمجالات الأشياء
1: أحد الوزراء مرة قال أنتوا هون بتشتغلوا بس شغل خلع وحشوة،
0: كانت في مرحلة اخلع السن،
1: أو
0: ممكن تحط محله ممكن ما تحط،
1: لا ما كانش يحطوا
0: ما كانش
1: كان.
0: يحط. حاليا انت بتأسس ايش بدك تحط قبل ما بدك تخلع.
1: زمان كانوا يقولوا بخلع السن السليم بخلي المريض.
0: ممكن ممكن
1: ممكن
0: ممكن
1: لأنه التهابات شديدة ممكن يخربط الطبيب.
0: وارد الطبيب. لهذا السبب احنا حاليا صارت شبه موجودة منتشرة في الأردن فكرة إنه الاختصاصات طب الأسنان.
1: راح نحكي بيها.
0: يعني ليش صار مجال الاختصاص هسا؟ أنت بمرحلة طبيب الأسنان العام بشوف الأشياء البسيطة، الأشياء العامة المنتشرة بكثرة. بلحظة إذا الحالة صارت فيها درجة من التعقيد ودرجة من الصعوبة،
1: صح،
0: هون أنت مضطر
1: التخصص
0: تلجأ لاختصاصي مشان تكون طريقة معالجتك دقيقة للإشي اللي أنت فعلا بتشكو منه وتكون معالجة صحيحة.
1: صح. يعني احنا بالنهاية الهدف نحافظ على الفم ونحافظ على الأسنان، بدنا
0: نعم
1: أسناننا يظلوا سليمة. إذا ما حافظناش على اللثة وعلى محتوى الأجزاء الأخرى احنا بنكون فشلنا بصراحة. يعني
0: فشلنا فشل الأسنان. ممكن واحد يقول لك أنا بتفيدني بدي أحافظ عليها مشان منظري كويس قدام الناس، مشان أنا أعرف أحكي.
1: هاي وظيفتين، هاي وظيفتين،
0: النطق إيه،
1: ولكن
0: أنا بدي آكل بدي هاي. بس في ناس كمان الأمراض الثانية ممكن السن يظل السن موجود وتكون عندك أمراض ثانية ما تقدر تحكي منها، ما تقدر تحرك الفك بطريقة مريحة بطريقة آمنة بدون ألم.
1: صح،
0: وانتشار الأمراض الفموية حاليا كثير منتشرة، كثير بنشوف أمراض فموية، وممكن فعلا زي ما حكيت أنت إنه يروح على الدكتور ويصير سوء علاج
1: نعم،
0: أو
1: سوء
0: سوء
1: تشخيص،
0: تشخيص
1: صح،
0: يؤدي إلى سوء علاج أو تأخر في المعالجة تؤدي إلى مضاعفات كان ممكن
1: احنا بغنى عنها.
0: في غنى عنها.
1: طيب بتعرفي ايام العيد الاطفال والنشاطات والسيارات والهدايا والمصاري معها بتعرضوا لاصابات
0: نعم
1: للاسف، سقوط، وشو يعني شيوعا اكثر، شو اللي بيصير،
0: أكثر
1: شو النصيحة؟
0: الأشياء اللي بنشوفها في العيد السقوط عند الأطفال بنسبة كثير عالية، بالذات اللي بيكونوا يلعبوا ألعاب غير آمنة، ألعاب الأطفال اللي غير آمنة، وحتى الآمنة ممكن تقول كلنا سمعنا إنه والله
1: صح
0: أثناء في المنطقة الفلانية في لعبة وقعت
1: صح
0: وصار
1: صح
0: في أذية. حوادث السير بتزيد، الكل بسهر بيروح متأخر بالليل
1: صح
0: بيروح هاي، حوادث السير
1: وتزور
0: بتزيد
1: العناية وتزور الحبايب ويطلع يفسح الأولاد.
0: طبعا. هاي كلها حوادث السير بتكون أزيد بيصير هون. كيف ستعالج هاي الحوادث؟ نتقي الحادث من البداية،
1: نعم، الوقاية مهمة.
0: نتجنب حتى إنه، لأنه أي حادث سير بغض النظر لو مهما اشتغلت فيه وهاي إلا يترك نسبة من العجز،
1: من الأثر
0: لن ترجع كما كنت قبل.

0: للحادث،
1: أكيد،
0: لا نفسيا ولا جسديا.
1: لأنه أنت مجالك كمان واضح، يعني الوجه والفكين وال يعني الجلد واضح،
0: نعم،
1: لابد من حدوث بعض
0: جلد
1: الندر
0: ظاهر بالوجه.
1: بالوجه. نعم، كل الناس بتدور يعني بالإيد، ممكن واحد يلبس يغطي، بس الأثر سيكون جسديا ونفسيا.
0: نعم،
1: ونصيحتك للأطفال، لأهل الأطفال، للأمهات، للي مبسوطين بأولادهم، للي بدهم يفرحوهم بالعيد،
0: يعني الألعاب إنها تكون مراقبة، ما ينترك الطفل لحاله بدون أهله. في حال تعرض لأي سقوط، ما تكون دوشة العيد تلهينا
1: عن العناية.
0: عن المعالجة أو عن الأخذ للتشخيص.
1: صح،
0: مش إنه وقع، مستعجلين، مش فاضيين، بدنا نروح، بدنا نيجي. وكل عام وانتم بخير.
1: وانتم بخير وصحة وسلامة. طب دكتورة، كيف بدنا نحافظ على سلامة الفم والأسنان، الصحة الفموية؟
0: الصحة الفموية نبتدئ بداية، واحد التنظيف اللي بنحكي عنه، العناية بالفم والنظافة، واحد. اثنين، أنا بحكي كل شخص المفروض الزيارة الدورية لطبيب الأسنان
1: دوري
0: دورية، مش غلط. أنا لو ما بشكي من ولا أي إشي ورحت زرت طبيب أسنان، نقول لو كل سنة سنتين أنا بروح بعمل تشيك أب، سواء طفل سواء كبير، للتقييم هل توجد. لأنه في بعض المشاكل أحيانا اللي بنشوفها ما بتكون مؤلمة، يعني إحنا دافعنا لزيارة طبيب الأسنان أو الاختصاصي هو الألم. في حال عدم وجود الألم أنا ممكن ما أروح. لا، في أمراض قد تكون مؤلمة وفي أمراض غير مؤلمة. الغير مؤلم الزيارة الدورية واجبة. زيارة على عمر 18 المفروض كل واحد يكون صار إله عند طبيب الأسنان صورة أشعة بانوراما
1: على 18 سنة
0: تقيم،
1: أقلها
0: تكون صار عنا واحدة. بعد 50 إحنا بنصير عنا الفحص الدوري، نواجه حالنا شوي. صح، انتشار أمراض السرطانات اللي موجودة حاليا وأمراض الفم بعد 50 بتزيد. فإحنا
1: تمام.
0: بنقول إنه الفحص الدوري عند طبيب الأسنان للتأكد من صحة الفم اللي موجودة عندنا. نظرة الطبيب ممكن تكون
1: أدق. نعم.
0: أشمل من نظرة المريض نفسه. المريض ما يهمل أي إشي موجود جوا ثمه، ما هو بيوجعش، مش إشي عادي، رحت على الدكتور وأعطاني دهون بس ما طبت.
1: والله يا دكتورة، إحنا الثقافة السنية تقريبا، يعني نقول للناس شيكوا على السكري، شيكوا على الضغط، شيكوا على الدهنية، على القلب، بس على الأسنان نادر ما
0: نادر. ولأنه شغلة جوا الثم ومخبية، ممكن يكون لا سمح الله في إشي والمريض غير منتبه إنه في إشي
1: إنه ممكن لحقه،
0: ممكن
1: الناس
0: يتلحق
1: نتفاداه.
0: ممكن تكون أمراض فموية عادي، تقرحات، أمراض
1: التهابات،
0: فطريات، التهابات. بلاش نأخذ الجانب السيء دغري نروح نفكر كل شيء سرطانات
1: على الأورام.
0: بس برضو أمراض الفم موجودة، وأمراض ممكن تكون فيها جزء من أمراض مناعية.
1: نعم.
0: تكون كمان هاي تظهر على اللثة، تظهر على اللسان. وفي أمراض انت حكيت، احنا حكينا بعد 50، انت حكيت بنفحص سكري، بنفحص ضغط.
1: صح.
0: حتى هاي الأمراض المزمنة في الجسم، الفم جزء من الجسم، فالسكري له تأثير على صحة الفم وسيظهر له أعراض في الفم
1: كمان.
0: أمراض المناعة اللي في الجسم، الروماتيزم وبقية الأمراض. صح. كلها لها أعراض تظهر بالفم. ليش يكون عندي عرض وأنا مش منتبه له ويظل ماشي ويعمل تأثيره وأنا مش فاحص ولا متخذ له علاج؟
1: يعني بصراحة بجوز مقصرين أطباء الأسنان بالتوعية الفموية السنية. يعني هاي من أتسم الحلقات اللي أنا عاملهن حول الأسنان بصراحة دكتورة. يعني أخذت جزء مهم إنه لازم أركز كثير على الأسنان، لأنه قديش بتأثر سلامة الفم على سلامة الجسم؟
0: كثير عالية. كثير يعني عالية.
1: خطوة البوابة الرئيسية لمدخل الجسم هي
0: بوابة رئيسية. حتى أمراض القلب صارت في الدول المتقدمة بيقول لك فحص البكتيريا اللي موجودة في الفم، فحص اللعاب بيعطيك عن إيش في عنده أمراض في القلب.
1: تصوري
0: لحد وين وصلوا إنه أنا

0: على الجهاز الهضمي وراح ينعكس على الكلى وراح يعني كله يعني أهمية الموضوع عم نكتشفه بصراحة بطريقة أخرى غير إن نظرة السن والله مسوس ولا مش مسوس.
1: مرحلة سن مسوس مش مسوس من أبسط الأشياء اللي
0: ممكن نمر عليها
1: ونفكر فيها ونفكر انه والله ايش بدنا نسوي، السن مسوس مش مسوس. حل مباشر وحل سريع، احنا بنحشي السن وبنعالجه اذا في مرحلة في بدايتها،
0: ولكن احنا ما اكتشفنا المهم.
1: لكن اذا بدنا نبدا نتفرج انه الفم هو جزء من الجسم كامل، امراض الكلى تظهر بالفم، امراض القلب تظهر بالفم، السكري يظهر بالفم، امراض الغدد الصماء تظهر بالفم.
0: وين بدك
1: وفي أمراض أول ما تظهر أعراضها تظهر بالفم
0: مثلا؟
1: نعم
0: مثلا يعني موضوع كثير مهم، لازم هاي نخصص حلقة خاصة الأمراض الجسم والصحة الفموية
1: والفموية.
0: بصراحة نعم. لازم نحكي فيها، يعني تصوري أمراض الرثوية وغير الرثوية، الروماتيزم كلها تنعكس من خلال فحوصات الفم أو سلامة الفم،
1: وممكن يكون أول تشخيص لها في الفم. أول اللي إحنا كثير بنشاهدها أحيانا التقرحات، ممكن تطلع تقرحات
0: صح
1: بالفم
0: صح صح صح
1: والتقرحات جرحت حالي، أكلت إشي قاسي، أكلت إشي متكررة أكل وظل محمل إنه لا، هي قد تكون بداية لبداية مرض مناعي يبدأ في الجسم.
0: يعني أقلها القولون، أقلها الالتهابات الرثوية للمفاصل.
1: نعم
0: يعني أخذنا منك معلومات كفاية، خلينا نتوزع على موضوع التقدم الجراحي. دكتور، تقدم الفك، جراحة الوجه والفكين تقدم خرافي بصراحة.
1: نعم
0: والشيء الكويس فيه إنه هذه الجراحة موجودة في مستشفيات الصحة وخاصة في مستشفيات البشير. يعني هناك نقلة نوعية في طب الأسنان في مستشفى البشير. أنا أشهد إنه التخصصات الموجودة تضاهي أي مركز متقدم بالأسنان.
1: تقدمت وزارة الصحة بشكل كبير وملاحظ في مجال الأسنان في مستشفى البشير. البشير حاليا يحتوي معظم اختصاصات الأسنان بتطور كل اختصاص، كل اختصاص يقدم نسولف عن الجراحة. الجراحة
0: نعم.
1: حاليا تقدم خدمات ما كانت تقدمها قبل 10 سنين، ما كانت واصلة. حاليا أي شيء علمي جديد وزارة الصحة لا تتوانى أنه يتم تقديمه وتنفيذه في الجراحة في مستشفى البشير. العمليات التي تتم، كل ما يدخل في مستشفى البشير يتم علاجه في المستشفى. الكسور كاملة، الجراحات التقويمية كاملة حاليا تتم في مستشفى البشير. التطور الذي حدث ليس فقط على الجراحة، التقويم أيضا تطور
0: مذهل. نعم.
1: مذهل. تطور الأسنان الأطفال، المعالجة اللبية، علاج العصب، تطورات كبيرة. الأجهزة اللي أصبحت حاليا موجودة في وزارة الصحة ما كانت منذ سنوات موجودة، والتطور لا زال متواصل. كل شهر شهرين بيتم إضافة جهاز، بيتم إضافة تقنية جديدة إلى قسم الأسنان في مستشفى البشير.
0: في العيادة اللبية فيها جهاز،
1: فيها جهاز الميكروسكوب.
0: الميكروسكوب هذا يعني بصراحة بالقطاع الخاص ممكن يكون مش موجود، عادة بالظاهر
1: قلة اللي موجود عندهم،
0: إنه يكون
1: عندهم.
0: بالبشير بعيادة اللبية
1: نعم.
0: والكويس إنه يعني صرتوا ضموا برامج تعليمية عندكم، إقامات ما كانت.
1: برنامج الإقامة موجود في وزارة الصحة منذ سنوات. التوسع اللي صار، بلش برنامج الإقامة في اختصاصات الجراحة والتقويم، توسع حاليا إلى معظم الاختصاصات صارت موجودة. أعداد المقيمين كثير ارتفعت، كان أول ما بلش برنامج الإقامة بمقيم ومقيمين اثنين فقط، حاليا أنت بتسولف عن برنامج

0: شي حوالي 20 مقيم
1: والله
0: وأكثر.
1: اكتساح للاختصاصات، كل الاختصاصات صارت تقريبا.
0: العدد زاد، وطبيعة الناس يعني إذا بنيجي بنسولف عن طبيعة الناس حاليا والناس قبل 10 سنين، الناس زمان ما كانت تعرف كل شيء إنه تتوفر الإمكانية لعلاجه.
1: كنا نروح طبيب
0: هسه
1: دكتور، كنا نروح طبيب الأسنان يعني يعطينا هالجزء البسيط اللي يفتح سمك وسكر سمك، تاخذينيش مش
0: نعم،
1: انتقادا، بس ما كانت في تقنيات، ما كان في تخصصات، طبيب عام بظل بالنهاية إمكانية طبيب عام.
0: حاليا حتى الناس كلها بلشت تفهم وتتنور. وارد الانترنت بيساعد، بيفهم،
1: صح،
0: بيخلي
1: ولو
0: الواحد
1: انه احيانا ممكن يوقع في متاهة.
0: بيوقع بمتاهة، بس صارت الناس تشوف الأشياء تتقبلها أكثر. الإجراءات، نقول مثلا نأخذ مثال الجراحة التقويمية،
1: نعم
0: كانت في البشير نقول قبل عدد من السنين كانت عملية نقول صعبة، نقول خطيرة، نقول
1: صح،
0: المريض بخاف وبدي أعمل وما يعمل إلا اللي يكون وضعه سيء جدا. الأيام هاي إحنا بنيجي بنحكي في حالات تجميلية صارت، يجوا يشتغلوا الجراحة التقويمية بس بهدف تجميلي مش بهدف وظيفي.
1: بينما
0: سهولة صارت في العملية، العملية صارت تتسوى بدل ما كانت حالة في السنة أنت بتحكي حالتين في الأسبوع، 3 4، يعني صار العدد كثير كبير.
1: واضح. احنا اليوم نتكلم عن طب متقدم وطب متطور في طب الأسنان، وهذا يعني سينتشر وينعكس على الخدمات الفموية في وزارة الصحة وفي القطاع الخاص. بالنهاية الأطباء الموجودين، في ناس بظلوا بالصحة، في ناس بيطلعوا على القطاع الخاص، في ناس بيسافروا، ولكن التطور الفعلي اللي صار، يعني اليوم طبيب الأسنان صار محصن في تقنيات مهمة، في أجهزة حديثة، وفي إشراف طبي من زملاء. اليوم بنقول الجراحات الوجه والفكين، شو المقصود فيها؟ كتخصصك أنت.
0: جراحة الوجه والفكين تشمل أي إجراء يتم على العظم أو الأنسجة الرخوة في منطقة الوجه كامل ومنطقة الفكين. تشمل أنسجة رخوة وتشمل العظم والأسنان، تشمل منطقة، إذا بدنا نتفرج على منطقة الوجه بنقول محجر العين كامل، بنقول منطقة الخد كاملة، الفك العلوي كامل، الفك السفلي، حتى امتداده على الرقبة هو جزء مشترك بين جراحة الفكين واختصاص جراحة الرأس والرقبة والعنق. يعني اختصاص جراحة الفكين بلش الآن يعني من فترات إنه هو يعمل ضمن فريق
1: بالضبط،
0: ليس لوحده،
1: متعدد التخصص.
0: متعدد. وارد أن يكون بعض الحالات تجد فيها جراح الفكين، تجد فيها جراح الأعصاب، تجد فيها جراح الأنف والأذن والحنجرة، جراح التجميل، جراح الأوعية الدموية، الجراحة العامة. لم تعد اختصاص أن يقف الجراح لوحده،
1: وهذا صح، يعني من نهاية
0: بقيت هي جزء من فريق عمل لإتمام علاج المريض كامل
1: ومطبق موجود، مش
0: مطبق
1: حكي بوزارة الصحة وفي
0: مطبق
1: مستشفى البشير.
0: وموجود وليس كلام. لا، الحالة تدخل وتقيم، إذا بدها أنف وأذن وحنجرة بيكون موجود، بدها جراح فكين موجود، بدها أعصاب هو موجود، بدها عظام هو موجود.
1: العمليات دقيقة، بحاجة لميكروسكوب، بحاجة إلى أشياء مساندة مساعدة للتشخيص والعلاج والتثبيت
0: جراحة الفكين حاليا مثلها مثل معظم الاختصاصات الطبية غزاها الكمبيوتر ورك،
1: تمام،
0: الكمبيوتر والتصوير الشعاعي
1: اللحظي،
0: اللحظي، انه احنا بنشتغل وبنصور لحظيا، وانه عنا الأشعة اللي بتتدخل على الكمبيوتر وتم معالجتها ضمن برامج حتى تعطينا الشكل النهائي لما بعد العملية.
1: كمان
0: انت ممكن تسوي عملية وانت
1: وتنجح،
0: عارف نتيجتها لانك محضر، انت بتحضر لها قطع، اللي انا مثلا بدي احرك
1: قطع
0: عظم،
1: تثبيت،
0: بدي احرك عظم،

0: عندي قطعة بتقول لي أنا العظم كيف رايح يكون بعد قطعة بتنحط بتمسك العظم كيف سيكون الشكل النهائي. المجال جراحة الفكين كونه في عظم بيعتمد على صفائح، على البراغي اللي بتثبت فيها، حتى في أجهزة
1: نعم
0: أجهزة حاليا، أجهزة تطويل العظم اللي كانت موجودة، نقول بيطولوا عظم الرجل بيطولوا عظم الإيد، صارت موجودة حاليا في البشير ومنذ سنوات
1: بجراح
0: موجودة
1: الوجه.
0: بجراحة الفكين، ويتم تركيبها للمرضى. وأكثر فئة بتستفيد منها هم المرضى اللي بيكون عندهم الشفة الأرنبية، اللي
1: الأطفال
0: الأطفال في مرحلة إنه كبر، بس صرنا نشوف إنه منطقة منتصف الوجه ما فيها نمو كفاية بسبب الشفة الأرنبية. بيتم بهاي الأجهزة نفسها، نفس مبدأ
1: تطويل العظام
0: نفس مبدأ تطويل
1: طريقة
0: العظام، صار
1: الإزارة.
0: التطويل للفك. وأجهزة إجمالا هي غالية الثمن، مكلفة لوزارة الصحة، وكله بيتم شرائها وتوفيرها في مستشفيات وزارة
1: يعني
0: الصحة.
1: الهدف مش إجراء العملية بقدر ما المحافظة على ما بعد العملية، الشكل الخارجي يعني يكون مقبول، يكون هون بنقول التجميلي العلاجي وليس التجميلي التجميلي.
0: تجميلي صعب نفصل بين نحكي إنه هذا تجميلي تجميلي 100%. تجميلي 100% بتشمل بجوز نقول البوتوكس، الفيلر في الحالات اللي بتشتغل على الجلد، بس الأشياء اللي لجراحة الفكين الحالات إلا الحالات البسيطة منها بتعد تجميلي. البقية إحنا بنحكي تجميلي زائد وظيفي، لأنه النفسية
1: كمان
0: تتأثر بالشكل.
1: طبعا
0: إذا كان الشكل كثير يعني متأثر، الشكل غير مقبول، شخصية الإنسان بتتأثر،
1: غير شكل غير
0: تقييمه لنفسه بتغير، مدى ثقته بنفسه بالمجتمع بأدائه لوظيفته، تواصله مع البيئة المحيطة حواليه بتتأثر.
1: طبعا
0: فإحنا بنحكي التجميلي
1: ما
0: مهم،
1: بنفصلهوش عن الوظيفي وعن العلاجي.
0: صعب ينفصل إلا في الحدود الطرفية البعيدة. نحكي التجميلي اللي لا توجد مشكلة وظيفية صعب، حالات قليلة جدا، أغلب الحالات بتكون هي تجميلي زائد وظيفي.
1: يعني تجميلي أحيانا بتغير شكل الوجه كامل،
0: نعم
1: وناس في سيدات أو سادة بلجأوا لها إشي تجميلي بغير، يعني بتشوف الشكل بعد 20 سنة بترجع تشوفها وأنا ما كانت هيك، رجع لصورها القديمة تجد إنه تغير. شو هنا له دور العلاج الجراحي للوجن للفك للأنف ما حول الفم.
0: الشكل الجراحي بغير الشكل بطريقة إنه أنت بتضطر تغير الصورة على الهوية.
1: تصوري لهالدرجة؟
0: يعني الجراحة التقويمية بتغير الشكل بطريقة، لأنه أنت بتمسك الفك السفلي وبتحركه بأي اتجاه والفك العلوي بأي اتجاه. إذا حركت الاثنين سوا أنت حركت أكثر من نص الوجه. حتى الأنف بتأثر شكله بتغيير الفك العلوي، يعني تبقى العيون هي اللي ثابتة ما تغيرت.
1: يعني
0: وإذا
1: تعرف من
0: اشتغلنا على
1: عيونك
0: الوجنة، إذا اشتغلنا على
1: تغيرت العيون،
0: الوجنة آه والله ممكن تغير شكل العيون.
1: فلذلك الهوية لازم تغير الصورة.
0: احنا دايما بنحكي للمريض بعد العملية ب6 شهور بدك تغير الهوية، لأنه
1: بدك تروح على
0: ممكن
1: الأحوال المدنية وتطلب تغيير ووقفوك
0: إذا
1: محل
0: ممكن وارد على محل إذا
1: أو
0: كان في
1: تسافر.
0: تدقيق بحكي لك الصورة مش إلك.
1: تصور لهالدرجة؟
0: نعم
1: بدناش نحكي بشغلات أخرى السرية وتغيير الملامح. طيب شو الأكثر عمليات جراحية شيوعا بتوجهها سواء عند الأطفال سواء عند الكبار؟ يعني ليش الناس بيلجأوا لكل الجراحات دون الكسور والحوادث؟ بدي
0: دون
1: شاهد
0: الكسور والحوادث احنا بنبدأ نحكي أول وحدة الأسنان المطمورة. واحد بنرجع لأسنان.
1: نعم
0: ليش بنحكي إنه كل مريض في عمر ال18 إحنا بحاجة يكون عندنا صورة بانوراما؟ أحيانا المريض ما بيعرف عدد أسنانه، ما بيعرف طلعوا
1: إيه ما
0: كلهم، ما
1: بندم
0: طلعوا
1: شو
0: كلهم، ممكن يكون في أسنان مطمورة
1: ولا
0: ما انتبه لها.
1: لعمر 18 بيضلوا مطمورين.
0: في ممكن يكون يظل مطمور وما يبين، هسا احنا بعد ال 18

0: ليش؟ بدنا نتفرج نحكي آه والله عندي سن مطمور. الأسنان المطمورة عرضة إذا بقيت في العظم مطمورة إلى آفات مستقبلية،
1: وهي
0: أكياس تتكون حوالين هاي الأسنان المطمورة.
1: أكياس
0: الأكياس اثنين، هاي الأسنان المطمورة بعد عمر 25 ممكن حركتها تضعف، يعني نحكي إنها ما بتتحرك باستثناء طواحين العقل. إذا كانت طواحين العقل مطمورة باتجاه مائل رح تسبب بأذية واضحة للأسنان المجاورة إلها، فرح ينتهي بالمريض خسارة طاحونة العقل
1: واللي بحده
0: فالأكثر شيوعا نحكي وشائعة وسهلة طواحين العقل. بعديها إذا بدنا نبدأ نحكي العلاج للآفات الفموية الجراحي، بنسولف عن كل الآفات الجراحية اللي موجودة عندنا باستثناء الكسور، أمراض الغدد اللعابية اللي بتحتاج إلى تداخل جراحي، والأورام اللي موجودة فيها، حتى الغدد اللعابية بتكون فيها حصوات.
1: تصوري
0: اللي يعني في مرضى بيجيبوا لك إيش؟ أنا بعرف حصوة بالكلى، جايين بتقولوا لي حصوة في الغدد. نعم، أي إشي بفرز وارد إنه
1: ممكن يتسكر،
0: ممكن يتسكر وتسكيره بتكون بحصوة، والحصوة هاي بدها إزالة.
1: عادة الحصى من ايش تتكون؟ يعني
0: من طبيعة إفراز اللعاب، الغدة اللعابية
1: من الأملاح
0: موجودة باللعاب، الأملاح الموجودة باللعاب. اللعاب بفترة ممكن يقل إفرازه، يبطل يمشي سريع،
1: صح،
0: فبيرسب. يعني نفس فكرة المي اللي ماشي بسرعة،
1: المجاري
0: خففت
1: البولية.
0: السرعة
1: يصير فيه ترسب
0: وبتتكون فيها الحصوات،
1: ومرة على مرة مرة على مرة بتكبر وبتسكر،
0: تكبر وبتسكر وبتصير
1: يعني نفس حصل المسالك، نفس
0: نفس
1: المبدأ.
0: حصل المسالك، نفس حصى
1: هاي
0: المسالك.
1: هاي من العمليات اللي أكثر شيوعا
0: الشائعة أورام الغدد اللعابية موجودة وشائعة. بالفترة الحالية إحنا منجوز من سنة وشوي فعلا إحنا بنشوف زيادة في الأورام بشكل عام، سواء حميدة أو خبيثة، حتى بلشت في أعمار شوي أصغر من المتعودين عليه.
1: معقول في صار تغيير ولا صرنا نشخص دكتورة أمراض موجودة بس ما كناش نشخصها؟
0: ممكن ممكن،
1: لأنه حتى ما نصيرش نقول أنه يعني
0: لا،
1: زايدة أمراض
0: الناس وعيت، الناس
1: هاي
0: وعيت،
1: واحدة
0: صارت تيجي من بدايتها،
1: صح،
0: تيجي من بدايته بعده بمرحلة العلاج الجراحي، فينشاف في عيادة الجراحة، مش يجي في مرحلة إنه والله متقدم في المرض
1: وصار بده
0: ينحكى له
1: علاجات
0: فيش
1: أخرى.
0: علاج، يا فيش علاج يا
1: بس
0: بدك علاج
1: إنه
0: آخر.
1: يعني صرتوا تشوفوا لأنه صرتوا تقدروا تشخصوا، صرتوا أكثر علما ومعرفة وعندكم أجهزة تساعد بالتشخيص.
0: نعم، وبلش حتى الوعي عند أطباء الأسنان العامين.
1: شو رسالتك للأطباء العامين اللي منتشرين في بعض المراكز الصحية الشاملة؟ لأنه مش موجودين في كل المراكز الصحية، بل المراكز الصحية الشاملة، وعندنا أكبر مثال عمان الشامل في تخصصات مختلفة للأسنان. إحنا رسالتنا للأطباء العامين،
0: الطبيب العام،
1: الأسنان،
0: الطبيب العام لو فات المريض بحكي لك أنا بشكي من سني، خذ دقيقة واحدة بس
1: شو
0: وتطلع في ثمه كله، مش على السن اللي
1: اللي
0: أشر
1: شكل
0: لك
1: منه.
0: عليه،
1: أيوه هاي
0: مش
1: هاي
0: أشر لي على سم، أنا بطلع على هذا السن وما بطلع
1: عليش
0: على أي
1: يطلع،
0: شيء
1: عليش
0: ثاني.
1: يطلع
0: اطلع
1: بالدقيقة هاي،
0: في الدقيقة هاي، أنا بكون بطلع وبكون سأله شو عندك أمراض وشو تاريخك المرضي،
1: تمام،
0: تاريخ المرضي إيش عندك،
1: سكري،
0: أمراض،
1: ضغط، روماتيزم،
0: أمراض في كل جسمك.
1: أمراض مزمنة.
0: إحنا بنطلب التاريخ المرضي في الأمراض كاملة، شوفي عندك أمراض، في إشي بتشكي، الشكوى الحالية أنا ما بتطلع عليها
1: يعني
0: مباشرة،
1: بنسمعها بس مش هي الأهم،
0: مش إنه سني خلاص
1: أتوقف عندها.
0: أنا أطلع على السن ولا أنظر إلى البيئة المحيطة.
1: هذا اللي كان يصير.
0: أنا بنظرة واحدة من طبيب الأسنان حتى أتفرج أشوف لسانه وأشوف خده وأشوف
1: أشوف
0: شنو،
1: اللثة وأشوف الاصطفاف
0: ما
1: الأسنان.
0: بتاخذ مني دقيقة،
1: خليها دقيقتين، معليش مستعجلين.
0: لا احنا
1: طيب
0: بتحكي
1: هاي رسالة للأطباء العامين،
0: ايوه انه
1: لأطباء
0: افحص
1: الأسنان.
0: مريضك وخذ سيرة مرضية بالأمراض اللي عند مريضك، وحتى

0: حسس مريضك بأهمية أنك تعرف السيرة المرضية.
1: اي والله بصير يحترمك دكتور، بصير يعرف انه انت والله اعطيتي وقتك وقت كافي وسالتي اسئله ما كان متوقعها، بصير هيبه الطبيب اكثر.
0: لانه في كثير احنا بنواجه، يعني انت بتحكي رساله للطبيب، انا بدي احكي رساله للمريض اللي داخل نفس العياده. مجرد ما دخلت عياده اسنان لا تقول انا سن وملهوش دخل في الباقي، سواء متعمد او غير متعمد،
1: قاصد ممكن غير قاصد،
0: غير ممكن يحكي انه انا طيب اسنان شو دخله في بقيه الامراض،
1: ليش سألني عن السكري؟
0: ما له دخل. هسه ما له دخل، لا، لانه ممكن يشتغل لك شغله يا ياذيك يا يحصل لك نتيجه غلط يا شخصك غلط،
1: صح،
0: لانه مش عارف انت ايش عندك. هو تعامل معك كانسان سليم، وارد يقوم باجراء ياذيك فيه.
1: مثلا إذا السكر عنده عالي،
0: السكر عالي إذا قام بخلع سن والسكر عالي رح يصير عنده التهابات،
1: كارثة.
0: مريض قلب ما حكى أنه أنا مريض قلب بأخذ مميع، في عندي أدوية ممكن تتعارض مع البنج، ممكن تتعارض مع نوع مضاد حيوي بنعطيه، يعني حتى إحنا ممكن يجي نكتب نوع مضاد حيوي يتعارض مع الدواء اللي بأخذه. فهون بنحكي كلا الطرفين يكونوا صريحين مع بعض، أنا دخلت على طبيب بعطيه كل المعلومات كاملة.
1: طيب رسالة للطبيب العام، احنا حكينا للطبيب الأسنان العام، الطبيب البشري العام، شو ممكن يجي مريض ويسأله ويتأكد من أنه يربط إشي سني بإشي بأمراضه؟
0: رسالة للطبيب العام، مع احترامنا لهم جيدين ورائعين وممتازين، بس مجرد ما صارت الشغلة في عندي إشي جوا ثمه لا يعيبني إني أقول لطبيب الأسنان ممكن تيجي تشوف لي إياه، ممكن تيجي تشوف لي لسانه إيش ماله، ممكن تشوف لي لسانه مربوط ولا لا جد. مش يعني مش غلط لو شافوا طبيب الأسنان، لا يعيبني ولا ينقصني، بالعكس بيساعدني،
1: بالعكس هذا بكمل، بالعكس هذا مفخر
0: تكميلي كونه طبيب الأسنان درس داخل الفم أكثر من الطبيب العام.
1: هاي
0: يشوف الطبيب العام بيوجه، بيتقدم للمريض علاج مشترك من قبل الاختصاصين الطبيب العام وطبيب الأسنان، توصل لتشخيص.
1: أشكرك على أنك لفت انتباه على هذا الموضوع، بس أنا كان سؤالي أنه لما يكون طبيب عام في مركز صحي فيه وش طبيب أسنان، شو كيف وجه المريض؟ إذا بس كمان إنه الاستشارة بين طبيب العام الأسنان والبشري كمان هاي كثير مهمة.
0: نعم، إنه لا يكتفي واحد فيهم في الاستغناء، لا طبيب الأسنان بيقدر يعالج المريض منفصل عن الاختصاصات الطبية، صح. لأنه الفم نرجع بنقول هو جزء من الإنسان يؤثر ويتأثر به،
1: صح. طيب حكيتي طواحين العقل وحكيتي لسان مربوط، ليه سموه طاحونة عقل؟
0: لأنها بتطلع على عمر الثمنتعش، اللي يعتقدوا إنه على الثمنتعش
1: يعني القدامى فكروا على الثمنتعش بصير بيكتمل العقل،
0: بيكتمل العقل
1: هيك بس، يعني ما لها اسم؟
0: لا لا، أصلا مسمها في اللغة الإنجليزية wisdom tooth، سن الحكمة،
1: حكمة،
0: يعتقدوا يعني انه وصل،
1: يعني نفس المعنى،
0: وصل 18 19 معناه صار يمتلك من الحكمه كميه مقبوله.
1: طيب وشو معنى لسان المربوط؟ شو المقصود فيه؟
0: اللسان المربوط هي حتى نفهمها مزبوط بدنا نفهم التطور الطبيعي لنمو الطفل. الطفل بيجينا بعمر احيانا اسبوع، احيانا شهر، احيانا يومين ثلاث، محول من قبل طبيب أطفال إنه راجعوا لسان الطفل مربوط. إيش يعني؟ يعني طرف اللسان مرتبط بقاع الفم.
1: نعم.
0: التطور الطبيعي وضمن النمو الطبيعي الأصل إنه عند الولادة بيكون قريب طرف اللسان من قاع الفم، مع الأيام خلال أول سنة من العمر بيرجع إلى وضعه الطبيعي بسبب حركة اللسان، صار يوكل الطفل وصار يرضع وصار يبلش بده يحكي، فبرجع إلى وضعه الطبيعي. ربط اللسان حتى نقول هو مسبب لمشكلة بالنطق، أول إشي إحنا بدنا الطفل يكون وصل لمرحلة تتعدى السنتين.

0: ما بحكيش على السنة.
1: نعم، تعدى السنتين وتعدى ال4 سنين وراح على أخصائي نطق، وقيم أخصائي النطق إنه أثناء ما بيحاول
0: النطق.
1: ينفض إنه اللسان لا يصل إلى الأسنان العلوية، لا يستطيع يشوفه فعلا يتأكد منه.
0: هنا
1: وقتها بنقول آه هو
0: لسان مربوط.
1: بحاجة، لسان مربوط بده يكون يتجاوز ال4 سنين، مش على عمر يوم ولا أسبوع ولا شهرين ولا 6 شهور.
0: هاي رسالة أخرى كمان.
1: ما بنبلش في الطفل في هذا العمر إنه أنا عندي مشكلة
0: طيب
1: لسانه
0: شو
1: مربوط.
0: بتعملوا لما بيكون بتأكدوا إنه تشخيصه لسان مربوط؟
1: عملية بسيطة جدا لفك اللسان عن قاع الفم، بس النقطة اللي كثير مهمة دايما بنحكي، انت اجيت عملتها مشان نطق، لا يكفي انه انا
0: فكيتها وخلاص،
1: فكيته،
0: بدك
1: انت
0: تروح
1: تروح بدي لازم ترجع على اخصائي النطق والتابع
0: تتعلم
1: عنده
0: الحكي.
1: يتعلم عنده.
0: يعني هو بكون بيحكي بس ما مش كل الكلمات صح؟ الكلمات اللي لها علاقة بالرفع
1: رفع اللسان إلى طرف الأسنان هاي يحددها أخصائي النطق، بيحكي أنا مش قادر إني أطلع صوت الحرف واضح لأنه اللسان ما بوصل
0: ما
1: عندي،
0: بوصل،
1: ما
0: بضل فراغ،
1: بوصل، هو بتحرك لكن ما بوصل
0: بضل
1: لطرف،
0: فراغ، بنطق بحرف ثاني.
1: بطلع الصوت مش مزبوط. هاي هي وحالات بسيطة وقليلة جدا اللي فعلا بيكون في عنا لسان مربوط.
0: واضح. طيب هلا شو التطور الفعلي اللي يعني اليوم احنا بنحكي عن الذكاء الاصطناعي كمان. في تطور، انتكم في عندكم مرضى مدخلين في أسرة؟
1: نعم، البشير من حوالي 2 سنين أصبح في قسم سريري كامل منفصل لجراحة الفكين ب18 سرير،
0: ما شاء الله.
1: لجراحة الفكين لوحده غير مرتبط. كان في السنوات الماضية كان عدد أسرة ضمن
0: الآن
1: الأنف والأذن والحنجرة، حاليا استقل بقسم كامل
0: 18
1: منفصل،
0: سرير ما شاء الله.
1: أصبحت عمليات غرفة عمليات يومية.
0: طيب شو يعني التطور
1: تطور
0: الرهيب؟
1: كل ما تسمع من تطور بتشوفه موجود، نحكي القطاع الخاص يواكب التطور، الخدمات الطبية تواكب، الجامعات تواكب،
0: كل
1: حتى وزارة الصحة الزرعات السنية بكلها أصبحت تتم إجراءها ضمن وزارة الصحة، حتى الحالات المتقدمة منها
0: نعم
1: صار في دورات تدريبية يتم عقدها في وزارة الصحة لغايات تدريب المقيمين اللي موجودين في برنامج إقامة، برنامج تدريبي يجب أن يتطلع المقيم إلى جميع التطور الموجود، جميع التطورات، ويمارسها، أن لا تكون قراءة نظرية،
0: تطبيق.
1: تطبيق عملي.
0: طيب
1: الذكاء الاصطناعي موجود اللي
0: كيف بنعكس على
1: بنعكس، واحد بيوفر علينا وقت، بيوفر علينا جهد، بيعطينا نتيجة ودقة في النتيجة النهائية أعلى،
0: يعني النتيجة النهائية بتكون تقريبا
1: أدق
0: ماخذين تصور عنها.
1: أدق وتصور واضح، المريض بيعرف فيها والطبيب بيعرف فيها، الجهتين بيتفقوا عليها.
0: طيب الجراحات الأخرى اللي حكينا عن الأكثر شيوعا، الجراحات الأخرى، الحوادث، الكسور، السرطان، الأورام،
1: الحوادث والكسور تقريبا نحكي شبه يومي، شبه
0: للأسف
1: يومي في
0: وتزداد أيام العيد.
1: تزداد أيام العيد تزداد، يعني لما نرجع للدوام بعد العيد بيكون أنت مفرغ حالك أول أسبوع فقط للحوادث اللي كانت أعداد كبيرة.
0: تصوري
1: الجراحة التقويمية كثير بلشت أعدادها تزيد، المرضى بطلبوها كثير، اللي هي تعديل على شكل الفك، لأنه زمان كان التقويم بيصف هالأسنان جنب بعض اللي يصير شكلهم حلو،
0: صح،
1: بس
0: بس الفك ما
1: ما بيقدر يبلش فيه. الناس صارت تتقبل إنه أنا والله بدي أسوي عملية مشان أضبط الفك، أضبط شكلي، أضبط الإطباق، أضبط وظيفة الأكل. الناس بتطلبها صارت كثير، البنات كثير، من جديد حتى الرجال بيجوا بطلب

0: اه انه
1: والله
0: والله
1: دكتور بتشوفي أحيانا الرجال، يعني النساء يعني نتقبل بكل بساطة أنه تلجأ للتجميل وتلجأ للتحسين الشكل الخارجي، ولكن كثير من في ناس ليش أسنانهم بيكونوا طالعين للأمام وكبار يعني، وفي منهم أطباء
0: نعم
1: يعني
0: كان
1: نقدر
0: يرفض الإجراء الجراحي. الإجراء الجراحي زمان ما كان بالسلاسة الحالية، تطور الأدوات، تطور المعدات، تطور الذكاء الاصطناعي أعطانا هاي السهولة للنتيجة. الإجراء حتى الطبيب نفسه، أنا لما بعمل إجراء كل سنة مرة مش زي ما بشتغل الإجراء
1: هاي بشكل روتيني.
0: مش لما انا كل اسبوع بشتغل مريض ومريضين، حتى قدرتي انا بتتغير،
1: طبعا
0: فالنتيجة
1: خبرة
0: للمريض بتكون
1: أفضل.
0: افضل.
1: هلا إذا واحد عمره مثلا 50 سنة
0: نعم
1: وأسنانه طول عمره طالعين لقدام للأمام، في له إجراء ممكن
0: طبعا،
1: شو الإجراء؟ بخلعوا الأسنان وبرجعوهن ولا
0: هس لا ممكن بده اول اشي بنقول التشخيص، تشخيص هل هو تقدم اسنان ولا تقدم فك.
1: تقدم أسنان؟ أنا شايف إنه تقدم أسنان، في واحد بعرفه
0: تقدم الأسنان، صح التقويم بيحكوا لك إنه إحنا لا بنشتغلش إلا للأطفال، بس بالعلم أنت بس بدك تزيد الوقت اللي بدك تشتغل فيه، حركة الأسنان تكون مدروسة، ما يكون عندك التهاب لثة، تعطي فترة بناء للعظم، تكون متمكن من المادة العلمية، ممكن يتسوى تقويم. ممكن إنه يجي إذا شغلة بسيطة وما في تقدم بالفك، انت بتحكي يخلعهم ويحط محلهم، لا بزيادة اذا صحتهم كويسة بنقول بلبسهم.
1: سؤال أخير، إحنا الوقت أدركنا وفتنا كمان زيادة. دكتورة، اللي زارع أسنان
0: نعم
1: بصراحة بتغير صفة الأسنان أحيانا، لأنه مش كل الزرعات ممكن يكونوا متناسقات ربانيات. تنظيف الأسنان صعب بالفرشاية، شو ممكن يلجأ كيف؟ لأنه دائما تجدي أنه في طعام بظل بين الأسنان
0: خطأ في الزراعة،
1: في الأخ.
0: خطأ في التلبيسات. الأصل أنا عندي إذا في طعام بفوت تحت التلبيسة ولا تحت الزرعات، مش الحل أنا أظلني صح، النظافة مطلوبة والعناية مطلوبة، بس إذا دايما بدخل ودايما الأكل متكرر هو بيأسس لبداية التهاب ما حول الزرعة اللي
1: نعم،
0: سيؤدي لاحقا إلى خسارة هاي
1: المضخة
0: الزرعة.
1: المائية كويسة؟
0: المضخة المائية كويسة والفرشاة الكهربائية كويسة، هي تساعد. احنا بنقول بالذات للمرضى اللي بيقول لك أنا للكبار بالعمر أنا ما أقدر أتحكم في إيدي، المضخة
1: مزبوط.
0: بتساعد بس الفرشاية بتساعد. وأي والتنظيف عند الطبيب،
1: الدوري
0: التنظيف الدوري اللي
1: التكلس.
0: بيكون عامل زرعات لازم يكون عنده تنظيف دوري عند الطبيب، يتأكد انه ما في عندي تجمع تكلس على كتكلس على الزرعات.
1: واضح. كلمة أخيرة،
0: كل عام وأنتم بخير.
1: أشكرك. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتورة إخلاص فواز بني بكر، استشاري جراحة الوجه والفكين مستشفى البشير. شكرا لك، بصراحة أبدعتي.
0: يعطيك العافية.
1: إلى حلقة القادمة، السلام عليكم.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأجهزة المعنية في حدود المدورة تتخذ كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بعد أدائهم فريضة الحج. واشنطن تؤكد استعدادها لاستئناف الهجمات على إيران، والأخيرة تتهم واشنطن بمواصلة الحصار البحري رغم إعلان رفعه. اختتام جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل، والأخيرة تصعد من هجومها على جنوب لبنان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، اتخذت الأجهزة الأمنية في مركز حدود المدورة كافة الاستعدادات لاستقبال قوافل الحجاج الأردنيين بعد أدائهم فريضة الحج للعام الحالي. وجرى تعزيز وزيادة كوادر المركز من مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وسلاسة عبور الحجاج من المركز الحدودي ولتجنب أي تأخيرات وازدحامات. حول هذا الموضوع قال مدير جمارك المدورة العميد جمارك الدكتور عدي الماضي.
1: انطلاقا من توجهات الاستراتيجية لدائرة الجمارك وبناء على توجيهات مباشرة من عطوفة مدير عام الجمارك، قمنا بتنفيذ خطة عمل تشغيلية ميدانية متكاملة بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والمعنية العاملة داخل الحدود، حيث كانت تتضمن رفع مستوى الجاهزية وضمان انسيابية الحركة وأيضا التسهيل المدروس، وعليه تم تعزيز الكوادر البشرية لضمان انسيابية الحركة وتنظيم المسارم وتنظيم المناوبات بإذن الله، وكل ذلك لعكس صورة مشرقة عن وطننا وعن أردننا وعن الكرم الأردني الأصيل المتعارف عليه.
0: من جانبه قال المقدم رفيق بطاح نائب مدير مركز حدود المدورة:
2: مركز حدود المدورة يعتبر المعبر الرئيسي لاستقبال الحجاج بيت الله الحرام، وهو يستقبل الحجاج المصري من الجنسية المصرية ويستقبل الحجاج من الجنسية العربي 48 و 67. عملنا خطة أمنية مشتركة بين الأجهزة الأمنية داخل المركز الحدودي لاستقبال الحجاج وتقديم كافة الخدمات المشتركة لهذه اللي بعتبرها احنا مناسبة إسلامية وطنية. خدمة الحجاج وهم ضيوف الرحمن نعتبرها يعني شرف عظيم نفتخر فيه دائما بتقديم كافة المساعدات لإخواننا المصريين. تم تعزيز المركز الحدودي لتسهيل الإجراءات المتخذة داخل المركز الحدودي، والحمد لله إن شاء الله أنها تكون الأمور طيبة ونقدم كافة المساعدات لإخواننا الحجاج.
0: تعد العيدية واحدة من أجمل العادات الاجتماعية التي تجسد روح التكافل والمحبة بين الناس في محافظة الكرك، كما أنها تجدد معاني الفرح والتراحم بينهم. فضيلة الشيخ علاء الكساسبة من مديرية أوقاف لواء المزار الجنوبي تحدث لمندوبنا عدنان الجرالي حول ذلك الموضوع وقال:
3: العيدية تعد واحدة من أجمل العادات الاجتماعية التي تجسد روح التكافل والمحبة، تجدد معاني الفرح والتراحم بين الناس مع حلول أيام العيد من خلال تقديم مبالغ مالية بسيطة للأرحام والأطفال في صورة تعكس الاهتمام والود. ورغم كونها ليست التزاما شرعيا واجبا، إلا أنها من العادات الطيبة التي تنسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية في نشر المودة وإدخال السرور على القلوب، وتندرج ضمن أبواب الإحسان والبر التي تقوي العلاقات الاجتماعية وتصلح النفوس.
0: أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي لصحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس ترامب لم يتخذ بعد قرارا بشأن التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، مشيرا إلى أن ملف الأموال الإيرانية المجمدة لا يزال يمثل إحدى العقبات الرئيسة في مسار المفاوضات بين الجانبين. إلى ذلك أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجست اليوم أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونات كافية من الأسلحة وتتمتع بالقدرة الكاملة على تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران عند الضرورة. من جانبه قال محسن رضائي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، قال اليوم إن الرئيس الأمريكي يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري على إيران وتقديم ما وصفها بمطالب مفرطة في المفاوضات. بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع الرئيس اللبناني جوزيف عون مستجدات الأوضاع في لبنان والتطورات الأمنية في المنطقة، وذلك خلال اتصال تناول الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار، مشيدا بما وصفه بشجاعة الرئيس عون في المضي نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للمساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة القضايا العالقة بين الجانبين. إلى ذلك اختتم لبنان وإسرائيل جولة مباحثات أمنية في مقر وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن، وسط تقارير أفادت بأن ملف سلاح حزب الله والطائرات المسيرة تصدر جدول الأعمال. وشارك في المباحثات وفدان عسكريان من الجانبين اللبناني والإسرائيلي تمهيدا لجولة مفاوضات سياسية جديدة مقررة الأسبوع المقبل بين بيروت وتل أبيب ضمن مسار تفاوضي ترعاه الولايات المتحدة. وقال البنتاغون إن المحادثات كانت مثمرة وركزت على بناء أطر للأمن والاستقرار الإقليمي. ونبقى في الشأن اللبناني، حيث استشهد 10 أشخاص وأصيب العشرات بغارات إسرائيلية منذ فجر اليوم على بلدات عدة جنوب لبنان، وذلك بالتزامن مع تحذيرات جديدة وجهها الجيش الإسرائيلي إلى سكان 5 بلدات في قضائي النبطية والبقاع الغربي بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم رصد إطلاق عدة مقذوفات من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن أحدها سقط في مستوطنة كريات شمونة، فيما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي معظم المقذوفات دون تسجيل إصابات. اتهمت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول عام 2025، وذلك عقب إصداره أوامر بتوسيع سيطرة الجيش على مزيد من مناطق قطاع غزة. واستذكر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم ما وصفه بالصمت من جانب مجلس السلام تجاه تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن نيتها السيطرة على 70% من مساحة القطاع، معتبرا أنها تمثل استمرارا لمخططات تهجير الفلسطينيين. وفي الضفة الغربية المحتلة، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم من عمليات الاقتحام والاعتقال، حيث اعتقلت 6 فلسطينيين من مدينتي قلقيلية وطول كرم. أوقفت الرحلات الجوية نحو ساعة في مطار ميونخ اليوم بعد الاشتباه برصد طائرات مسيرة، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة وإدارة المطار. وأكد متحدث باسم المطار أن عملية بحث واسعة النطاق نفذتها فرق الطوارئ لم تكشف عن أي تهديد للسلامة العامة. وبالعودة إلى الشأن المحلي، قالت وزارة السياحة والآثار إن استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف اعتبارا من الأول من تموز المقبل سيسهم في زيادة أعداد السياح، لا سيما من الأسواق الأوروبية. وأوضحت الوزارة أنها كثفت بالتعاون مع الجهات المعنية وجودها في المعابر الحدودية والمنافذ الرئيسية للمملكة للترويج للمنتج السياحي الأردني والتعريف بمنصة أهلا بالأردن وتقديم التسهيلات والمعلومات اللازمة للزوار بما يعزز تجربتهم السياحية. يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره السويسري عند الساعة 4 من مساء غد على استاد كيوبيان بارك في مدينة سانت غالين السويسرية في لقاء ودي، وذلك في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. ويغادر المنتخب الوطني سويسرا يوم الاثنين متوجها إلى أمريكا لمواجهة منتخب كولومبيا مساء الأحد في مدينة سان دييغو في لقاء ودي أخير قبل المشاركة الرسمية في المونديال، على أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأمريكية. ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تكون الأجواء اليوم لطيفة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة. ختام هذه الفترة الإخبارية، إعادة لأبرز عناوينها. الأجهزة المعنية في حدود المدورة تتخذ كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بعد أدائهم فريضة الحج. واشنطن تؤكد استعدادها لاستئناف الهجمات على إيران، والأخيرة تتهم واشنطن بمواصلة الحصار البحري رغم إعلان رفعه. اختتام جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل، والأخيرة تصعد من هجومها على جنوب لبنان. ومع ختام هذه الفترة الإخبارية إليكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، ومن التنفيذ الهندسي خالد أبو زيد. كانت معكم ليندا طايع، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أسعد الله مساءكم أعزائي مستمعي برنامج كل عام وأنتم بخير، والذي يبث عبر موجة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام. وهذه تحياتي لكم أنا وفاء الحسن ولجميع من يستمع إلينا الآن. كل عام وأنتم ترفلون بثوب الصحة والسعادة أينما كنتم.

هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية الأستاذ خالد أبو زيد ومن المراقبة الرئيسة الأستاذ إسماعيل النجار.

أربعة أيام مضت سريعا بين تكبيرات العيد ولقاءات الأحباء وموائد جماعة العائلة وأحاديث عادت إلى البيوت شيئا من دفئها المعتاد. أيام حملت في تفاصيلها فرحة العبادة وفرحة اللقاء ومساحة أوسع للتواصل مع من نحب. وجاءت هذا العام بعد أيام احتفى فيها الأردنيون باليوبيل 80 للاستقلال، حيث امتزج الاعتزاز بالوطن بفرحة عيد الأضحى المبارك، لتلتقي المناسبتان في ذاكرة وطنية وإنسانية جميلة.

هذه الأيام المباركة تترك في الوجدان أثر معان إيمانية وإنسانية تجمع الناس على الألفة والمحبة، وتعيد التذكير بقيمة العائلة وصلة الرحم والتكافل وكل ما يجعل المجتمع أكثر قربا وتماسكا.

ومعكم هذه الساعات نواصل الاحتفاء بروح العيد وأهمية الحوار حول الأسرة والمجتمع وحول المعاني التي تستحق أن تبقى حاضرة بعد انقضاء المناسبة. مساء الخير من برنامج كل عام وأنتم بخير، وحفظ الله الأردن ملكا وأرضا وشعبا.

0: في رابع أيام عيد الأضحى المبارك أتمه الله علينا جميعا بالخير والبركة، بشرفني استضافة سماحة الشيخ الجليل عبد الكريم الخصاونة مفتي عام المملكة سابقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بابنتنا العزيزة المحترمة وفاء الحسن.
0: حياكم الله وكل عام وأنتم بكل خير.
1: وأنتم بخير كله إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم. سويعات قليلة وينتهي عيد الأضحى المبارك، بينما نعيشه من مناسبات دينية ووطنية جامعة، ما الركائز التي تحفظ قوة المجتمع وتماسكه وتضمن بقاء روح المسؤولية والتراحم والانتماء حاضرة بين أبنائه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية هذا العيد المبارك، عيد الأضحى الكريم والمبارك إن شاء الله على كل المسلمين، مرة يعني أتقدم بالتهنئة والتبريك لعميد آل البيت الكرام جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين، وإلى الأسرة الهاشمية المباركة الكريمة، وإلى الأسرة الكبيرة والكريمة الأردنيين، وإلى الأسرة العظيمة المسلمين في كل مكان. ونقول كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وأعاده عليكم باليمن واليمان والإيمان والصحة والإسلام والبركة والخير والهدوء وصلاح الحال والبال إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: حقيقة كان عيد الأضحى يمر كما يمر تمر الأعياد الكريمة المباركة على الأردنيين، وهم يستقبلونه بالدعاء والتهليل في يوم عرفة. وكان الشيء الملفت للنظر أن الأردنيين والحمد لله يتميزون بدينهم وإيمانهم ومحبتهم لله سبحانه وتعالى وتقواهم لله عز وجل. هذه الاستقبال كانوا يستقبلونه بالتهليل والتكبير والدعاء، والدعاء لهذا البلد الطيب المبارك ولأهلهم ولأبناتهم ولأبنائهم ولأخواتهم. والمسلم دائما يبتهل بالدعاء ويختار المناسبات الدينية القريبة، ولا سيما يوم عرفات ينزل الله سبحانه وتعالى نزول رحمة ومودة على الناس كلهم، ويقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفره. فكان الأردنيون والمسلمون يدعون الله عز وجل على عرفات، وكان أيضا في بيوتنا يدعون الله عز وجل بالدعاء، وأن الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد دائما آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. وكانوا أيضا يختمون هذا بالصيام، وكانوا معظمهم صيام كأنهم في يوم من أيام رمضان المباركة الكريمة القديمة اللي صاموها في شهر رمضان، وكذلك هم سبحانه وتعالى. ولذلك استقبلوا العيد بالصلاة أيضا بصلاة العيد، وهم يهنئوا بعضهم بعضا ويكبرون ويهللون ويستغفرون الله ويطلبون من الله سبحانه وتعالى الرحمة والمودة، وأن يزيل عن المسلمين وعن أهل غزة وعن كل المسلمين في لبنان وغيرهم من المآسي والآفات التي حلت بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكرب عن المسلمين كلهم في كل مكان، إنه ما يشاء على ما يشاء قدير، نعم المولى ونعم النصير. وكذلك في هذا العيد المبارك هو هم وجدوا أن هنالك الأضحية التي يتقربون فيها إلى الله، يضحي الإنسان بذنب مال من أجل أن يتقرب إلى الله عز وجل ويقدم الهدايا والأضاحي لأقربائه ولإرحامه، ويصل بعضهم بعضا ويهني كأنه يقول هنئوني بهذه المناسبة الطيبة الدينية الكريمة اللي أنا أسأل الله أنه قد غفر ذنبي وأزال عني كربتي وأزال عن كل المسلمين ما يعاني منه، ونسأل الله أن يطهرنا من الذنوب والآثام، وأن كما أن الحجاج على جربه عرفات قد غفر الله لهم، وأن الله سبحانه وتعالى عندما ينزل برحمته ويقول قد غفرت لكم ذنوبي، وهكذا ما يشعر به المسلمون في الأردن بالمحب والمودة والزيارة في خلال 3 أيام لبعضهم البعض. وحقيقة كانت وسائل التواصل الاجتماعي كويسة تهنئة وتبريد، مع المكان الذي لا يتمكن من الوصول إليه أو من الوقت ما أسعفه من أجل الذهاب إلى أرحامه أو إلى أكوانه أو أخواته، وإنما يقدم لهم التهاني بالوسائل التواصل الاجتماعية التي هي أصبحت وسيلة جيدة لصلة الرحم أيضا. ولذلك يعني وجدوا في هذا اليوم المبارك الألفة والمودة والمحبة وإزالة الفخائل، ويصبح أن المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ويشعرون أنه هم الفقير الغني يسعى للفقير، والفقير يسعى للدعاء لأبنائه ولذريته، وأيضا إلى الأغنياء الذين قدموا المساعدات الطيبة والمباركة ولحوم الأضاحي والأموال التي يقدمها الأردني. صحيح عندنا نجد في هذه المحبة والمودة والرحمة في قلوب الأردنيين متميزة، يعني كل يستطيع أن يبذل ما يقدر عليه من أجل إخوانه الذين هم في ضيق أو في شدة أو في كربة، لأنهم يقرؤون من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولذلك يحبون إنه الله ينفس عنهم، هم لما يقدموا المساعدة للفقير والمسكين والمحتاج هم يعرفون أنهم يقدمون لأنفسهم، لأنهم في يوم القيامة يكونوا من المكروبين والمحتاجين من في ضيق، فربنا بنفس عنهم لأنه الجزاء من جنس العمل.
0: صحيح.
1: من نفس في الدنيا عن الفقراء والمساكين نفس الله عنه قربة من كرب يوم القيامة. ولذلك حقيقة أصبح هذا العيد عندنا باللاحظ الوقت قليل عندهم حتى يتواصلوا مع أرحامهم ومع أقربائهم ومع جيرانهم، وحتى غير المسلم يشعر أنه هو كأنه مسلم في مثل هذه الأيام في المودة والمحبة والصلة مع بعض البعض، لأنه إحنا عندنا الوئام والتآلف يعني طريقة غريبة جدا، كأننا نشعر بأننا عائلة واحدة مع بعضنا البعض، ونشعر في شعور واحد بألف واحدة. ولذلك حقيقة إن العيد عندنا هي إعادة، هي من إعادة لبناء البيوت من جديد اجتماعيا وأخلاقيا وسلوكيا، وصلة الرحم مع بعض البعض، لأنه يعرف أنه عندما يصل رحمه هو يصل رحمه، هو يعرف أنه ليس هي لصالة وإنما لإرضاء الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قل: من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته، ولذلك هم يصلون من أجل أن يصلهم الله وأن يقضيهم الله سبحانه وتعالى من محبته ومودته. تلاقي العائلة تلفت مع بعض البعض وتعاملت مع بعض البعض وشعرت بأن هذا العيد عيد له ميزة خاصة عند المسلمين. ولذلك حقيقة الأعياد عندنا نعطيها مكانتها الدينية ومكانتها الأخلاقية والمحبة والمودة حتى يعني نتمنى أن تكون كل أيامنا أعياد. وهي كل أيامنا أعياد لأنه إحنا دائما بالتعاون والتكافل، مثل المؤمنين في تعاونهم وتكافلهم وتعاون، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ثم من أراد أن يحب أن ينسى يعني أخي بأجل في أجله أو أن يزاد له في رزقه فليصل رحمه، ولذلك هو بزيز رزقه يعني ما بينقص من رزقه هذا العطاء وهذا التكافل وهذا التعاون مع بعض البعض، إنما بزيد الرزق ولا يزيد الرزق فحسب فقط، وإنما أيضا بزيد بعمر الإنسان الوصول الرحيم اللي وصل رحمه. ولذلك هذا شيء عظيم إنه يعني طلب من الناس هذا الأمر ما استطاعوا أن يصلوا إليه كما يصل إليه المناسبات الدينية اللي هي بتقربنا مع بعضنا البعض تجعل الأردنيين ألفة واحدة ومحبة واحدة وقوة واحدة، وهكذا نجد في يعني في بقية الأيام لأن تعودنا في الخير في أيام المباركة، وكذلك في غير الأيام هذه فيتعود الإنسان على الخير والمحبة والمودة. لذلك حقيقة إنه الأعياد لها نقلة تنقل الناس من نقلة نوعية معينة إلى نقلة جيدة ممتازة والحمد لله، ونخرج كأنه إحنا بنضل نقول نأجل بزياراتنا ومودتنا ومحبتنا إلى يوم العيد إلى يوم التواصل، فنصل ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يصلنا ويعطي الذين وصلوا أرحامهم وداروا جيرانهم وأصدقائهم أن يعطيهم من الخير الكثير حتى يشعر أنه تغيرت حياته. كذلك تغيرت حياته من الناحية الدينية من قراءة القرآن ومن الصيام ومن ذكر الله سبحانه وتعالى، هل بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك ندعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يحفظ هذا البلد وأن يجعله آمنا مطمئنا سخاء وسائل للمسلمين، وسأل الله دائما أن ينفس الكرب عن كل
0: آمين.
1: من المسلمين على أهل غزة وعن فلسطين وعلى أهل لبنان وفي كل في السودان وفي كل مكان إن شاء الله. ولذلك دائما هذا دعائنا وهذه يعني أثر العيد على الأردنيين المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، جزيل الشكر لطيب التواصل والحديث سماحة الشيخ الجليل عبد الكريم الخصاوني مفتي عام المملكة سابقا، كل الشكر لطيب.

0: الحديثي. يعطيكم ألف عافية وكل عام وأنتم بخير.
1: جزا الله ابنتنا الكريمة وسائل الحسن كل خير ومحبة ومودة، ويرد علينا وعليكم كل المسلمين الأردنيين بالمحبة والمودة والأمن والاطمئنان والصحة والسلام والسلام.
0: اللهم آمين، اللهم آمين.

0: من لقاءاتنا أيضا لليوم منرحب بضيفي المقدر المهندس غازي الحديد المدير التنفيذي للمناطق والخدمات المدينة في أمانة عمان الكبرى. أهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير.
1: كل عام بخير أخت وفاء وإن شاء الله أنه دائما بكم بخير.
0: يعني واضح من صوتكم كمية المجهود اللي بذلتوها خلال هذا الأسبوع ودوما تبذلوها، الله يعطيكم ألف عافية يا رب.
1: الله يعافيك ستي، الله يعافيك.
0: يعني ما شاء الله، وأنا جاي على هالطريق وإحنا من عيد حتى طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، يعني منشعر بحجم النعم اللي إحنا فيها، اللي وراها كوادركم الكبيرة والإنسانية، اللي يعني عفوا تاركين أهاليكم وموجودين على مدار 24 ساعة، عم نطلع في كل الأوقات بنتفرج على جمال نظافة عمان، بيستيقظ حتى المواطن الأردني صباحا على مدينة نظيفة، يعني وهاي النعم كلياتها الحمد لله رب العالمين عم وراها كوادر عم تشتغل بصمت، كوادر ميدانية، غرف متابعة. فحدثنا باش مهندس يعني على كيف تدار هذه العمليات، عمليات جمع ومعالجة ومخالفة مخلفات الأضاحي خلال أيام العيد بما يضمن السلامة الصحية والبيئية.
1: أخت وفاء، زي ما تعرف احنا في خدمة عنا اللي هي مواقع أضاحي.
0: نعم.
1: فعندنا داخل عمان 9 مواقع أضاحي داخل العاصمة عمان، مفرقة ما بين مناطق أمانة عمان، بالإضافة إلى مسلخ عمان ومسلخ المضونة.
0: نعم.
1: فستي، هاي طبعا هذا العملية يعني تمت طبعا قبل فترة العيد تقريبا بأسبوعين أو أكثر، يعني عملية تجهيزات مشان نجهز المواقع مشان يعني قدوم الأعياد ويوم الأضحى المبارك.
0: نعم.
1: فهاي يعني طبعا تمت العملية الحمد لله رب العالمين، وإحنا تقريبا يعني اليوم آخر يوم إن شاء الله، وهاي طبعا بمتابعة حثيثة من كوادر أمانة عمان. يعني إحنا مجهزين الحاويات المخصصة اللي هي لنقل مخلفات الأضاحي.
0: نعم.
1: بالإضافة للحاويات العادية، بالإضافة لتنك ما يكون متواجد، بالإضافة اللي هو اللي عندنا المواتير الرش اللي ركبات على هذه المركبات عندنا.
0: صحيح.
1: وطبعا هاي يتم معالجتها اول يعني تحويلها لمكب الغباوي مباشرة.
0: نعم.
1: لتتم يعني لها معالجة خاصة بمكب الغباوي.
0: نعم.
1: فهاي كانت على مدار طول يعني طول فترة عيد الأضحى المبارك. هسه احنا اليوم ستي كمان، احنا اليوم يعني اليوم اخر يوم ان شاء الله، يعني بس اخواننا التجار يسلمون المواقع يعني يطلعوا منها.
0: نعم.
1: ففي كمان عملية متابعة انه نفس الموقع يتم مسحه باللودر، وبالإضافة أي مخلفات كمان تكون يعني على هذا التربن يتم رفعها. وبعد هيك ستة يتم عملية مكافحة الحشرات والمعقمات. طبعا هاي تستمر بدائرة ضبط مكافحة الحشرات. تتم العملية هاي لمدة أسبوعين ستي، صباحي مسائي يتم رش الموقع. بالإضافة لبعض المواقع اللي هي خلينا نقول اللي يعني ما دخلت عنا على المواقع الأضاحي اللي عنا، كمان هاي إذا في كان أي موقع أي كذا كمان يتم معالجته بنفس الطريقة ستي.
0: نعم نعم. أيضا عمان نظيفة، يعني كما بدأت بالحديث، وبرضو هاي جهودكم الجبارة يعني اللي هي كمان تزامنت مع موضوع الأضاحي.
1: نعم.
0: فحدثنا أيضا عن هذه الجهود الجبارة المشكورة منكم.
1: يعني ستة، احنا عادة يعني طول فترة الأعياد وقبل العيد اللي هي يوم الوقفة.
0: نعم.
1: وقبل يوم الوقفة يعني احنا اشتغلنا وقفات تنتين اعتبار يوم الاثنين والثلاثة، اشتغلناها على مدار 24 ساعة.
0: نعم.
1: بكوادرنا اللي هي بعملية جمع ونقل النفايات.
0: نعم.
1: كان التركيز على شفتين اللي هو نقل النفايات، يعني بمعنى انه رفعنا من عمان.
0: نعم.
1: يوم الاثنين تقريبا 1150 طن.
0: نعم.
1: ويوم الثلاث رفعنا 5050 طن، هذا على مدار يومين.
0: نعم.
1: يعني تقريبا تحكي عن 10,000 طن تم رفعهم، ومن ثم للمحطة التحويلية ومن ثم لمكب الغباوي.
0: نعم.
1: فهاي يعني كانت عندنا زي حالة طوارئ احنا يعني خلال الفترة هاي، والهذا الحمد لله يعني هذا يعني الوضع يعني كنتوا تشاهدوه بعيونكم، اذا في اي ملاحظات اي كذا يعني تم رفعها مباشرة.
0: نعم. إلى أي مدى دائما، وكان هذا حديثك أيضا، أنه دائما بيأثر الذبح العشوائي والتخلص السليم من المخلفات على نظيفة على نظافة المدينة والصحة العامة، وهذا يعني كتير كان دائما بيعمل قلق، يعني دائما جهودكم متكاثفة حتى تكون يعني بعيدة عن موضوع الذبح العشوائي، بل بالعكس دائما بتسعوا لموضوع التوعية بذلك.
1: والله ستي تعرفي هي يعني عملية المواقع الأضاحي اللي عندنا، يعني حتى المواطن لما يشتري أضحيته يعني عندنا كمان بكل موقع في عندنا يعني في يعني ما بيننا وبين نقابة الأطباء البيطريين يعني كان في عندنا دكاترة يعني أطباء بيطريين متواجدين مواقع الأضاحي، يعني معنى لما يجي على الموقع اللي داخل اللي عمليته أمانة عمان إنه يأخذ يعني الأضحية تبعته مفحوصة ما فيها أي مشاكل. انت علي كيف؟ وبالنسبة للعشوائيات يعني كان في شوية عشوائيات وتم التعامل معها، وقلت لك يعني نفس هذا الطريقة اللي نتعامل بالموقع اللي عندنا اللي هو اعتبار مرخص، نفس الطريقة اللي راح نتعامل معه راح نتعامل معها كمان نفس الشيء إذا في أي واقع.
0: نعم. ما الحجم حجم العمل الذي تقوم به الفرق الميدانية لإعادة مدينة عمان إلى وضعها الطبيعي بعد انتهاء الموسم؟ يعني إحنا سويعات وبنخلص بكل عام وأنتم بخير من عيد الأضحى، يعني بعد انتهاء الموسم كم من حجم عمل تحتاجه؟
1: والله ستي قلت لك يعني إحنا اليوم إن شاء الله اليوم يعني بس إخواننا التجار يخلوا المواقع، هاي 9 مواقع راح يتم المباشرة يعني مباشرة يعني نبلش، فممكن يعني اليوم يتم مسحها بالإضافة لا رشها ولا المتابعة، يعني إن شاء الله اليوم يعني بالنسبة للمسح الساحات راح يتم مسحها جميعا، يعني جميع الساحات راح تنمسح ويتم تعقيمها اليوم. لكن قلت لك العملية مستمرة، عملية التعقيم اللي هي تعقيم ومشان الحشرات يعني هاي تستمر لمدة 2 أسبوع ستي.
0: صحيح صحيح، يعني للأسف رغم التوعية والنظافة الدائمة بعمان إلا أنه في يعني

0: دائما بنحكي مسؤولية الوعي المجتمعي،
1: نعم
0: بتلاقي
1: صحيح.
0: بعض الأفراد يعني مش مقدرين هذا التعب وهذا الجهود، وهالناس اللي يعني سهرانة فعليا مواصل الليل بالنهار عشان هذه النظافة وهذه النعمة
1: نعم
0: الكبيرة اللي
1: صحيح.
0: احنا فيها. يعني هل تعتقد أنه الوعي المجتمعي اليوم بيواكب حجم الجهود اللي عم تبذلوها ككوادر وخدمات المدينة، مدينة عمان خلال العيد؟
1: والله يا ستي، يعني تعرفي خدمات المدينة، يعني أو نحكي بشكل عام، يعني أمانة عمان معنية
0: نعم
1: يعني جمع
0: نعم
1: ونقل
0: نعم
1: المياه.
0: نعم
1: فإحنا طبعا وعي المواطن، يعني وعي المواطن إن شاء الله بيكون واعي، وأخونا المواطن يعني كمان زي ما يحب يشوف بيته نظيف رصيف نظيف، كمان يعني أتوقع يحب عمان تكون نظيفة. فلازم كنا يعني تكاتف الجهود مش بس من أمانة عمان،
0: نعم
1: يعني كمان عمان الوطن، يعني الله يعطيهم العافية، إحنا نشتغل على مدار 24 ساعة.
0: نعم
1: يمكن في شغلات كمان المواطن ما بيحسها كمان، يعني لأن احنا كمان كارثات بالشوارع الرئيسية الفرعية، برامج يومية، يعني حتى عملية شطف يعني لهذا الساحات المواقع الأثرية، هذا المصليات كمان اهتمين فيها،
0: رائع
1: اهتمين فيها كمان قبل العيد، المصليات إذا يعني مواقع مصليات اللي بحاجة لتنظيف أو شطف. طبعا المقابر كمان اشتغلنا عليها احنا كخدمات مدينة، كل مقابر عمان اللي هي الخاصة والعامة اللي هي اعتبار داخل حدود أمانة عمان، خدمات المدينة اشتغلناها وتم تعشيبها كاملة، يعني بحيث انه كمان المواطن يشوف يعني كمان بالهر الزيارة. تعرف يمكن بداية كل عيد في زيارة تكون للمقابر،
0: صحيح
1: فهي كمان أمانة عمان اشتغلتها. يعني
0: نعم. يعني باش مهندس، لما منشوف في سلوك من بعض الأفراد يعني عم بيكونوا يلقوا هون وهون بالقاذورات، أو يكونوا متعمدين حتى، يعني في شغلات مستفزة حتى مناظرها لإلنا إحنا،
1: نعم صح نعم
0: يعني
1: صح
0: هل هاي هي مشكلة أساسية في سلوكه، ولا يعني إنه خلص يعني في ناس تنظف من وراي؟
1: والله ستي، شوف احنا هاي الكلمة ما بدنا نعممها، يعني يمكن في ملاحظات لكن ما نقدر نعممها، يعني تعميم يمكن تكون يعني ملاحظات يعني ممكن فردية، بالعكس نشاهد ناس
0: حكينا
1: مثلا
0: بعض،
1: ماشي في
0: صحيح
1: الشارع.
0: حكينا بعض، نعم
1: لكن هي عملية الإلقاء العشوائي، بمعنى الإلقاء العشوائي،
0: نعم
1: يعني حتى ضمن استراتيجية سمو ولي العهد قبل فترة بشهر 8 السنة الماضية،
0: صحيح
1: اللي هي الخطة الاستراتيجية لعملية الإلقاء العشوائي، يعني بمعنى مواطن مثلا بسيارته، يعني احنا قاعدين نشاهدها، يمكن يكون
0: نعم
1: ماشي قدامك بالسيارة
0: فعلا
1: مع كيس وزته من الشباك، لكن هاي احنا
0: نعم
1: نحكي حالات فردية.
0: نعم
1: لكن احنا نعول على مواطننا الكريم وعلى الوعي، لانه قلت لك انا وأرد أعيدها، يعني نظافته بالشارع، نظافته ببيته، نظافته بالرصيف، هاي طبعا يعني بشغلة فردية ما نقدر نعممها، لكن نتأمل من أخونا المواطن، من إخواننا، يعني إنه يعني يحافظوا على نظافة مدينتهم،
0: نعم
1: تكون نظيفة وتكون دائما بأبهى صورها. يعني فهاي إحنا يعني همنا كمان عمان تظلها نظيفة، حتى السائح لما يجي من برا يشوف إنه عمان نظيفة.
0: نعم نعم طبعا هل تختلف خطة ما بعد العيد عن الأيام العادية؟
1: والله ستي شوفي، احنا يعني ما احنا شغالين على مدار 24 ساعة، يعني عملية
0: صحيح
1: جمع ونقل النفايات احنا شغالين،
0: نعم
1: عندنا برامج يومية، يعني وعندنا يعني برامج، ويعني عندنا برامج كثيرة. وبالنسبة لل يعني عملية جمع ونقل النفايات، يعني كمان حتى عملية النقل عندنا مسارات يومية، ويتم جمع باليوم يعني عندنا من داخل حدود عمان تقريبا يعني قريب 3200 3400 طن، هذول يوميا ينسحبوا من رفعوا من عمان.
0: الله يعطيكم ألف عافية يا رب. يعني حضرة المهندس غازي الحديد، المدير التنفيذي للمناطق وخدمات المدينة في أمانة عمان، جزيل الشكر لطيب الحديث والتواصل، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: العام وأنتم بخير ستي، وسيدنا بألف خير وسمو ولي العهد.
0: اللهم آمين، يعطيكم كل العافية، أهلا وسهلا.

0: العيد ليس مناسبة فحسب وجمعات عائلية، بل هو مدرسة من القيم وتطوير السلوك الإنساني والذكاء العاطفي والاجتماعي. برحب الآن بضيفتي المقدرة الأستاذة سنة سالم، المرشدة النفسية ومدربة المهارات الحياتية. أهلا ومرحبا بك، وكل عام وأنت بخير ست سنة.
1: أهلا وسهلا فيك ست وفاء، وأنتي في ألف خير والمستمعين الكرام.
0: يعني أنا جدا سعيدة، عيدي عيدين إن بسماع صوتك أستاذة سنة.
1: يلا يسعد قلبك يا رب.
0: طبعا العيد كما دائما بتحثينا وبتحكي عنه إنه هو عنوان لإعادة التوازن وصناعة المشاعر، وإحنا اليوم رابع أيام عيد الأضحى المبارك. هل بعد أيام من الزيارات والتجمعات والالتزامات الاجتماعية، كيف ممكن للأسرة أن تحافظ على أجواء الألفة اللي صنعتها بالعيد وبخلال إجازة العيد، واللي تنتهي ولا ممكن أنها تنتهي بانتهاء هذه المناسبة؟
1: يعتمد صراحة التدفع على الإنسان نفسه، على الفرد بده ينهيها ولا بده يستمر فيها. لأنه العلاقات تقوى بالأحداث الكبيرة زي مناسبة العيد،
0: صحيح،
1: بس الاستمرارية فيها هي اللي بتخلي العلاقة تظلها مستمرة.
0: نعم،
1: يعني العيد أكيد مناسبة جميلة اجتماعية، كلنا زرنا بعض، بس هي بالآخر مناسبة مؤقتة. فهي مناسبة عشان ما تكون مؤقتة، معناها إحنا بنحولها لأشياء مستمرة. أكيد الناس حيقولوا لنا هذا شغل تنظير، لأنه إحنا رح نرجع الدوامات والعجق أو هيك. مظبوط،
0: وتحصيل حاصل وصلة رحم، ويلا بدي أمشي.
1: الله يبارك للجميع.
0: نعم.
1: يعني وقتها.
0: نعم.
1: لكن قدر المستطاع بدنا نحاول إنه نحافظ على الاستمرارية. يعني نحولها إلى عادة مستمرة، يعني أكيد مش بشكل يومي، بس إنه تحديدا ما عم بحكي عن العائلة الصغيرة، على العائلة الممتدة، لكن على الأقل لو مرة بالأسبوع، لو اتصال، لو رسالة، لو زيارة. يعني طرق التواصل صارت جدا متاحة، وللأسف طرق التواصل هاي الكثير بيستخدمها التواصل مع الغريب مرار الطريق اللي لا بعرفه ولا بعرفني. وعم ننسى أنه نحن نوظفها مع أفراد الأسرة. فهاي الفكرة الأساسية. يعني
0: كمان كثرة اللقاءات، يعني كمان خلال

0: فترة العيد أحيانا بتكشف في فجوات في التواصل بين أفراد الأسرة والأقارب، كيف يمكن تحويل هاي المناسبة الاجتماعية إلى فرصة لإعادة بناء العلاقات لا مجرد أداء للواجبات؟ يعني أحيانا فعلا أستاذي سنة بتكون هالناس والجمعة والكل مبسوط، فجأة بتلاقي أقل نكشة هيك، بتبدأ المشاحنات المشاكل، أو إما على ممسك موقف أو نكتة أو حركة أو طريقة ضحكة إنه هذا مقصود لا هذا مو مقصود، يعني ممكن الأمور تاخذ بردة فعل عكسي، ما رأيك بذلك؟
1: مزبوط، لأنه بعض الأشخاص أصلا يعني عندهم تراكمات بايتة
0: نعم
1: وعم بلتقوا، أو بعض الأشخاص أصلا عندهم بالعمية بنحكيها كلكية نفسية، عنده تقدير ذات منخفض، فممكن يتحسس لأي كلمة ولأي مسحة لأي قصة ويعمل رد فعل كثير أكبر من هيك. وبعض الأشخاص ممكن داخلين المناسبة الاجتماعية أصلا حضور وغياب بس،
0: نعم.
1: يعني هو مش حاضر حقيقة، يعني أنا موجودة بس أنا مش معكم أصلا، أو على تليفوني، أو مش عم بشارك، مجرد بس إنه حضور وغياب زي أيام المدرسة ولا الجامعة.
0: نعم. نعم.
1: فبالتالي كل السلوكيات هاي بتخلي المناسبة الاجتماعية تفقد قيمتها. يعني إذا إحنا مش داخلينها مشان نفهم وننفهم ونتقارب ونستمع ونهتم ونتعاطف من غير لا عتب ولا لوم ولا تسميع كلام، يعني حتى بعض الأشخاص بمجرد مثلا أنت دخلتي بيتهم بدل ما يقولوا لك أهلا وسهلا بصير يقولوا لك وشك ولا وش القمر مثلا، فبتقولي يا ريتني ما دخلت البيت أصلا، يعني يا ريتني ما أجيت زرت. فنحن بهاي المناسبات بدنا بالعكس بدنا نعزز السلوك الإيجابي إنه الناس عم تزورنا، ولو صار مثلا مثل ما تفضلتي أستاذ وفاء سوء فهم، يعني في مقولة مشهورة بحبها صراحة، النبيل من استرضى رضي، يعني لو مثلا صار في خطأ ومثلا انت عبرتي انه مثلا هاي المسحة مش حلوة، ومباشرة الناس بشكل عام جايين يعني نتداور نتقارب، فقال لك انا آسف خلص بتخلص القصة. يعني
0: طيب وفي العكس ممكن يكون عتاب أو رمي كلام أو وكأنه هاي فرصة، يعني إن الآن شفناه وبعد هيك ما حنشوفه أو نشوفها، فخلينا هلا نصفي حسابات أشهر مضت، يعني ما بعرف في ناس نعم
1: بالتالي رح يصفي هذا سبب لقطع العادة يعني التواصل الاستمرار فيها، يعني تسميع الكلام اللوم العتب هذا كله هلا مش بمكانه. وإحنا بالآخر عم نقول إن الفرح عبادة، يعني إحنا نؤجر الآن لأن إحنا بنفرح وعم نفرح، فنحن بفرحنا هاد إحنا بناخد حسنات زي الصيام وزي الصدقات وزي الذبح الأضحية، يعني الله يقبل من الجميع، الله يقبل منا والسميع العليم. فبالتالي الفرح بحد ذاته هو عبادة، فأنا رايحة أفرح أو بدي أستقبل أفرح، هذا هاي العبادة اللي أنا بدي أقوم فيها الآن، فبدي أركز عليها.
0: نعم صحيح.
1: يعني بدي أتذكر إنه أنا تجارتي مع الله عز وجل، فأنا رايحة أفرح وأفرح،
0: نعم.
1: أو بدي أستقبل أفرح وأفرح نفس الفكرة. فبالتالي بدنا نترفع، نتغافل، يعني نتجاوز، نصبر، نكظم، كل هاي القيم الجميلة بدنا نمارسها، يعني هي مش بس كلام جميل إحنا بس نقرأ عنه أو نسمع عنه وعند التطبيق ولا بنعرفه.
0: فعلا فعلا. أيضا أستاذة سنة سالم، يعني في جزء من طلابنا أنهى فعليا الامتحانات وبدأت بالنسبة لهم الإجازة الصيفية، وفي جزء منه تبقى يعني على امتحانات، وإحنا على مقربة فعلا من نهاية الفصل والإجازة الصيفية. من وجهة نظرك يعني كيف ممكن أن نحول هاي الإجازة الصيفية بدل من وقت مستهلك بالشاشات، الألعاب الافتراضية، الروتين، إلى مساحة لبناء الذات، للاستفادة من الأجواء، لبناء الذات داخليا اجتماعيا، يعني تكون مختلفة فعلا، نستغل كل لحظة وكل دقيقة.
1: هلا يعني اللي داخل على الامتحانات او اللي خلص هلا، هاي الفترة هي فترة ضغط طبعا، ما
0: طبعا
1: فتعمل اجهاد. هلا لما نحن نخلص منها على خير وندخل على العطلة الصيفية، كل سنة تسلمين حتى بالعطلة الصيفية،
0: نعم.
1: هلا اول يومين ثلاثة اربعة الناس هيك تو ريكفر يعني من الضغط ومن العتب وهيك، مقبول تمام،
0: نعم.
1: لكن ثلاث اشهر كاملين يكون فيها بس فقط ولا شيء، هذا الفراغ، يعني أنا حتى الراحة أو الاستمتاع هدول إحنا أصلا بدنا إياهم، لكن بدنا إياهم بشكل مدروس، فهو الفراغ الملل هو اللي بحد ذاته هو التحدي. فلما يكون عندنا أهداف بسيطة تعطي معنى لليوم، يعني نعمل روتين بسيط وللأسف حتى إذا عم نحكي عن أبنائنا وحتى أنفسنا يعني للأسف حتى في كبار بطلوا يعرفوا إيش يعني كلمة مواهب، إيش يعني هوايات، ما بطلوا يمارسوها.
0: نعم.
1: يعني حتى كثير مثلا من الأهالي لما أسألهم عن أولادكم شو هوايات أبنائكم ما بيعرفوا، تخيلي
0: يعني موضة قديمة
1: ما بيعرفوا.
0: نعم.
1: يعني طب شو مهاراتهم ما بيعرفوا، طب شو ممكن في أهداف برضه ما بيعرفوا. تخيلي قد ما صار الوقت الرقمي هو اللي إنه خلص إحنا بس على السوشيال ميديا.

0: بحد ذاتها أصلا تحدي، لأنه بصفي إنه الواحد ما عنده بديل. يعني أنا إذا تركت التليفون أو تركت الشاشة، طيب إيش بقدر أعمل؟ بكتشف إنه ولا إشي، لأنه هو لا بيعرف مواهبه ولا بيعرف هواياته ولا بيعرف اهتماماته ولا بيعرف رغباته ولا بيعرف حتى نقاط الضعف تبعته اللي ممكن يشتغل عليها ويطورها مثلا. فأصلا ما بيعرف حاله ولا أهلي بيعرفوه ولا ما في بديل. فهذا بحد ذاته بيعمل لنا هذا الملل والفراغ والهدر للوقت. بس هو البديل، البديل إنه إحنا حقيقة نعمل زي خطة هيك بسيطة فيها أهداف بسيطة بتعطي معنى لليوم، يعني وتكون موزعة ما بين البعد الجسدي، البعد العاطفي، البعد العقلي، البعد الذهني، البعد الروحاني، وكل واحد حسب اهتماماته، احتياجاته، رغباته، أهدافه، طموحه، أحلامه، مواهبه. يعني ممارسات جدا بسيطة عشان يكون الإجازة الصيفية مساحة فعلا للنمو، ما تصفي هي فقط مساحة للأسف مستهلكة بالوقت وغياب بديل مش موجود، وما يكون في توازن ما بين الوقت الرقمي اللي احنا عم نقضيه على الشاشات وما بين باقي النشاطات الأخرى الواقعية، رياضة، قراءة، مواهب، هوايات، يعني روتين يومي خفيف. وممكن أولادنا للأسف مش معتادين على هذا الحكي، فنحن كأهالي بدنا نساعدهم. وأول طريقة أصلا نساعدهم فيها إنه احنا نكون نموذج. يعني أنا ما بقدر أحكي لابني اقرأ وأنا ما بقرأ،
1: صحيح
0: ما بقدر احكي لابني قوم العب رياضه وانا اصلا بتركش الموبايل وبحركش حالي عن كنباي مثلا.
1: مزبوط.
0: يعني التربيه الاساس فيها النموذج.
1: نعم.
0: فبدي اقدم نفسي اكون نموذج صح عشان نعمل الميزان بطريقه صحيحه بين الابعاد الحياتيه كلها.
1: استاذه سنه سالم، يعني احنا اليوم لسه ما انتهى العيد، رابع ايام العيد، الا انه في اتصالات اجتني وبسمع كتير، يعني حتى ليله العيد، انه في كتير ناس عم بيشعروا بالفراغ او التقلب النفسي، يعني مو مرتاحين، مو مبسوطين، شاعرين بالملل، ملانين من الروتين اللي قبل ما يبدأوا فيه اللي هو روتين الاستراحة، رغم أنه كتير فينا كمان بنتظر هذا الروتين. هل هذا سبب نفسي ولا هم عندهم مشكلة يعني في التواصل الاجتماعي؟ يعني ما رأيك بذلك؟
0: هلأ شوفي أستاذ وفاء، بشكل عام لما الإنسان يكون بضغط وفجأة يروح هذا الضغط، حتى لو الضغط إيجابي، يعني لما أقول الضغط مش ضروري ضغط سلبي. بس فكرة إنه أنا نهاري مليان، أوكي، لما أصحى الصبح أكتشف إنه نهاري بطر مليان، هذا بحد ذاته بيخلي الشخص هيك ما يكون مرتاح كتير.
1: صحيح.
0: وفي بعلم النفس حتى بعض المشاعر مرتبطة بالعيد أحيانا تكون مشاعر سلبية لبعض الأشخاص.
1: فعلا.
0: ممكن يشعر بالاكتئاب ويشعر بالحزن الشديد، لأنه أنا طب مين دا أزور، مين دا يزورني، طب أنا إيش بدي أعمل، فبدخل في هاي الدائرة. هلأ بشكل عام إحنا بالصحة النفسية ما أسعى إليه حتى مع عملائي في الجلسات الفردية، ليس هو الشعور بالسعادة المطلقة، هذا شعور جميل لكن هو شعور خارجي مرتبط بأحداث خارجية. الشعور اللي بشتغل مع العملاء بالجلسات إنه نحنا بدنا نحاول يكون مستمر ومستدام، هو شعور بالرضا، إنه أنا رضيانة بغض النظر إيش فيه، بغض النظر يومي فاضي ولا مليان، أنا عندي نشاطات أعملها ولا ما عندي، أنا في رضا، شعور بالرضا. وهذا شعور الرضا أساسه إشي كتير مهم، إله علاقة بطريقة التفكير حتى. يعني في أشخاص ما بيقدروا يشوفوا النعم الموجودة، ما بيقدروا يشوفوا حتى المسرات الصغيرة،
1: دائما متذمرين. نعم.
0: ما عندهم إياها. نعم. يعني زي ما نحكي الجزء الممتلئ من الكأس ولا الجزء الفارغ من الكأس. الاثنين موجودين لأنه الله عز وجل حكى لنا اليسر والعسر اثنيناتهم موجودين.
1: فعلا.
0: في أشخاص ما مش خلص طريقة تفكيرهم بس مركزة على إيش مش موجود.
1: أنا فعلا.
0: بالذات هلأ حتى بالسوشيال ميديا إنه والله أنا كل صحباتي سافروا، أنا كل صحباتي طلعوا، أنا كل صحباتي شروا وكذا وعملوا. هلأ حتى هاي السوشيال ميديا للأسف بتخلينا بعض الأشخاص طبعا اللي عم بيكونوا ضعفاء مقابلها.
1: نعم.
0: بصير عندهم مقارنة، وللأسف المقارنة أصلا مش عادلة. ليه؟ لأنه الفرد بيكون عم بيقارن بأسوأ إشي عنده بأحسن إشي بالطرف الثاني، لأنه هو ما بيعرف. أنا شايف حالي إنه أنا مثلا كفرد ما طلعت وما عملت وما سافرت وما كذا، وبس شايف بالسوشيال ميديا إنه الناس وين سافرت. طب هل أنا بعرف إني أصلا يعني كيف سافروا وإيش عايشين إيش عندهم؟ فحتى المقارنة بتكون مقارنة مش عادلة، لأنه أنا أسوأ إشي عندي اللي أنا بعرفه وما حدا غيري عم بيعرفه، أنا عم بقارنه بأسوأ إشي عند الآخرين اللي أنا عم بشوفه بس.
1: نعم. يعني وين أهمية، يعني ما أهمية الذكاء الاجتماعي اليوم في الحفاظ على العلاقات فعلا الأسرية وتجنب الحساسيات كما تفضلتي والمشكلات خلال التجمعات إذن والمناسبات والمقارنات وما أشبه إلى ذلك؟
0: على الذكاء الاجتماعي ستوفاء من المهارات اللي جدا صارت أساسية وجدا مهمة. هلا مختصر كتعريف هيك سريع انه

0: هو قدرة الإنسان على قراءة الموقف وفهم مشاعره
1: أولا
0: ومشاعر الآخرين من غير أي تضخيم أو حساسية زايدة، لأنه هلأ في المناسبات المشاكل للأسف قد تصير أكتر، بس بسببها لا، يعني السبب هاي المشاكل هو مش سوء نية الطرف بالأغلب اللي بيكون مرسل عفوا، بيكون بالأغلب إلها سوء فهم بالمستقبل. فأنت قبل أو أنت قبل ما تعطي ردة الفعل هاد جرب افهم ببساطة، يعني مثلا أنا وياكي قاعدين في الوفاء، أنا حكيت لك كلمة مش بمكانها، أوكي؟ قبل ما تعطيني ردة فعل مبالغة اسأليني أنت سنة كنتي قصدة هيك، أنت أنا فهمتك هيك، أنا فهمتك صح ولا لا. لو حتى كان عندي سوء نية من سؤالك هاد بالأغلب أنا رح أصحح، أجي أقول لك لا أنا كان قصدي هيك مش هيك، فنعطي مجال لأنه نحن نفهم بعض قبل ما ننط هيك نعمل قفزة جهنمية على الحكم السلبي المطلق اللي فيه سوء ظن كتير وتفسير كتير سيء.
1: ست سنة عفوا، بس أخذتيني لنقطة كثير مهمة. مين الأهم، إنه الواحد يتجاهل دايما الناس اللي بهذه الطريقة يعني، أو اللي هي دايما متصيدة أو سفيها، ولا لا يعني فعلا أصحح لهم أو أحرجهم بالسؤال حتى لا يضلوا يمارسوا هاي الممارسات؟
0: ست الكريمة، ما في جواب بالمطلق، يعني إحنا بالعلاقات الاجتماعية ما عندنا دليل استخدام، يعني إحنا ما نحكي رياضيات وفيزياء، صار واحد بتروح على اثنين، صار ثلاثة بتروح على أربعة، فهو حسب الموقف. في بعض المواقف مثل ما تفضلتي أعمل حالي، يعني زي ما نحكيها بالعمية أصلا، قلت الرد رد، فأنا أعمل حالي أعمل نفسك ميت أعمل حالك مش موجود. في بعض المواقف الاجتماعية لا، بدي أكون إنساني حازمة وأعبر وأضبط الحدود، فهو يعتمد على الموقف. يعني ما في إجابة ثابتة لكل المواقف. فأنت أدرى بحالك وبإدارة هذا الموقف، وهذا هو أصلا إذا الحدا يملك مهارة الذكاء الاجتماعي وقتها بيقدر يعرف كيف يتصرف. أنا بهذا الموقف بدي أقول إنه أنا هاي المسحة ضايقتني أو هاي الكلمة أزعجتني وأنا بفضل هيك ما بفضل هيك، أنا شعرت هيك فلو سمحتي البديل كذا، ولا لا بدي أضلني ساكتة وما أحكي في القصة، لا بدي أجل مثلا الكلام في الموضوع لأنه في قاعدة وفي مبسوطين. يعني حتى من مواصفات الشخص النكدي إنه هو ما بيقدر يأجل النكد، خلاص أنا نكدت هلأ بدي أعملكم إياها قصة. فإنه عادي ممكن بموقف معين مثلا أزعجني، أوكي أنا إحنا قاعدين كلياتنا العائلة مبسوطين في مودة كذا، ليه أنزع النهار؟ فممكن عادي أأجل بكرة، بروح وبتروح هي من بيت سنة بترني على سنة بكرة بتقولي لها والله يا سنة صار كذا كذا أزعجني، أنا متأكدة إنه أنتي ما كان قصدك خير. فأنا طريقة حتى التوضيح الحدود كتير مهمة. في ناس تقلب عدائية جدا، عدوانية كتير، وبتفكر إنه هذا حقي، لا بالعكس، بدل أنت ما يكون حقك أنت بتخسر حقك من أسلوبك قاعد.
1: صحيح، يعني ست سنوات في دقيقة مع قدوم الحجاج يعني وأيضا المغتربين، لأن بدأنا فعليا فترة إجازة الصيف، يعني مع كثرة هاي اللقاءات الاجتماعية كيف نوازن بين العلاقات الاجتماعية والراحة النفسية دون استنزاف؟
0: يعني أول إشي أبارك للحجاج بيت الله، يعني ونسأل إنه الله يتقبل منهم ويجعلوا حجا مبرورا وسعيا مشكورا. والله يجمعنا دائما بحبايبنا المغتربين على خير وذات بال. هو سبحان الله، يعني ابدأ أولا بصحتك النفسية أنت وبراحتك. يعني اللي ما نعمل توازن ما بين هاي الجلسات الاجتماعية وما بين حتى أنفسنا. يعني أنا إذا بمرحلة معينة حسيت حالي ضجت، قررت إنه مثلا أنا أعتذر عن زيارة معينة، مش معناها غلط، مش معناها أنا مقصرة أو مذنبة، أوكي؟ لأنه خلص أنا مثلا شفتكم من بارح جابالي أريح اليوم، بشوفكم بعد بكرة، فما في مشكلة. فنعمل التوازن بشكل صحيح، يبدأ من الداخل للخارج، أنا أكون متوازنة، أنا أكون مرتاحة، عشان لما أعمل الأشياء أعملها فعلا بنفس. يعني ما أصفي رايحة على زيارة اجتماعية زي كنا مغصوبة ولا مضروبة ولا غصبا عني مجرورة، أصفي متحسسة على كل كلمة وعلى كل نظرة وعلى كل طريقة الضيافة، يعني هاي الحساسية الزيادة والشخصنة الزيادة وتقدير الذات المنخفض اللي أصلا يظهر بكل بهاي الجمعات بظهر كثير. يعني في أشخاص فعلا من كتر ما بشخصن الأمور وبفهموا الأشياء بحساسية واضح جدا أنه تقديرهم لذاتهم منخفض. فالأساس أنك أنت تشتغل على حالك لا يعني ذلك أنه أنت كل حساسية هي فقط خطأ منك أو منك، لا، بعض الأشخاص حقيقة بتجاوز الحدود، لكن لما يكون تقدير الذات تبعنا متزن إحنا حتى الحدود هاي منضبطها باتزان، ما منصفي لمؤاخذة مثل البشار.
1: فعلا عجبني المصطلح مثل البشار.

0: جزيل الشكر للست سنة سالم المرشدة النفسية ومدربة المهارات الحياتية. كل الشكر لك وكل عام وانت بخير ستي.
1: سعيدة فيك.
0: حياك يا الله. يا هلا يا هلا.
1: السلام عليكم.

0: أيضا برحب بضيفتي المعالجة النفسية آية رباح. يسعد مساكي وكل عام وأنت بخير.
1: يسعد مساكي وكل عام وأنت بخير.
0: والله يا ست آية، يعني أنا حابة هيك نستعرض موضوع ما يشعر به الأطفال بارتباط عاطفي مع الأضحية. يعني بتيجي هالأضحية على البيت، كم من يوم بيلعبوا معاه وبتصوروا معاه وبيعملوا أجواء مع هالأضحية، بعدين بتعرضوا للأسف هالأطفال لصدمة أو خوف عند مشاهدتهم وحضورهم لعملية الذبح بشكل مباشر. كيف يمكن للأهل التعامل مع هذه المواقف بطريقة تراعي مشاعر الطفل تساعده على فهم المعنى الديني والإنساني للأضحية دون أن تترك لديه مشاعر خوف أو نفور؟
1: أكيد هذا الموضوع كتير حلو أنه حضرتك طرحتي، وطبعا هو متوافق مع عيد الأضحى بشعيرة التضحية بالأضحية.
0: نعم.
1: هلا أول نقطة أنا كتير بحب إني أندد عليها، إذا إحنا ناويين نضحي ما في داعي نجيب الأضحية قبل بمدة طويلة، مثلا أسبوع 10 أيام، عشان ما يصير في ارتباط بين الطفل والأضحية لما بيلعب معها وبطعميها ويشعر إنها حيوان أليف أو صديقه.
0: نعم.
1: لأنه بتصير بعدين عملية التضحية بهاي الأضحية أمام الطفل بتسبب له صدمة أو خوف، لأنه أنت كأنه حيوان أليف بالنسبة له أو صديق أنت ذبحته قدامه، ما رح يستوعب أنه أنت عم بتقوم بشعيرة تشرح له إياها. هاي أول نقطة أنا حابة أنوه إلها. النقطة الثانية، بدنا نشوف الاستعداد النفسي للطفل وعمره، هل هو مستعد أنه يشوف ذبح الأضحية أمامه، وهل هو مستعد نفسيا، وهل عمره مناسب ولا لا. هاي النقطة الثانية أيضا بحب أنوه إلها. الأطفال الكتير صغار اللي عندهم أصلا بوادر صدمات أو خوف تبول لا إرادي، الطفل شخصيته
0: هو
1: ما في داعي أني أنا أحطه أبدا في هاي التجربة لأنها مش مناسبة إله، ولا في داعي أنه يحترها لأنها راح تزيد خوفه وتزيد صدمته.
0: وبتزيد ما ممكن في أطفال بتنمي عندهم هاي مشاعر، يصير عندهم مشاعر حب العنف، ممكن طريقة سن السكين وحضورهم لهذا، يعني مراسم الذبح كلها، يعني هاي ممكن بتضل معهم بالذاكرة. وكمان ست آية، إذا كمان بتأيديني في أطفال ببطلوا يحبوا لا يشربوا الحليب ولا يأكلوا اللحمة، بيصيروا نباتيين من هذيك الأيام. نعم.
1: 100% كتير إجا عندي ناس نباتيين، وكان السبب إنه شاف والده وهو بيذبح الأضحية فعمل عنده زي تروما أو صدمة، ومن وقتها بطل يتقبل إنه شعر إنه الشيء فيه ظلم فيه وحشية. وهي النقطة اللي كمان اللي أنا حابة كتير أنوه لها ست وفاء.
0: نعم.
1: إنه إحنا لما بدنا الطفل يحضر الشعيرة،
0: نعم،
1: إحنا بدنا نفهمه إنه هاي الشعيرة رحمة،
0: نعم،
1: عاطف، عطاء للمحتاجين عشان يفرحوا باللحمة. هذا نوع من أنواع الرحمة والتكاتف والعطاء الإسلامي.
0: نعم.
1: ما بنشرح له إياها فقط إنه هي واجب ديني، وبنختار الكلمات والطريقة المناسبة لعمره، بنشرح بهدوء، بنشرح بصدق أيضا، ما بنغير الحقائق، وبنفهمه كمان إنه الأضحية من حقها علينا إنه إحنا نكون معها الإحسان في ذبحها ونكون رفيقين فيها لما نذبحها.

0: ونشرح له آداب الذبح بما يتناسب مع مخه عشان نفرجيه إنه إحنا ما بنعذب الأضحية. بالعكس إحنا بنقيم شعيرة، ولكن إحنا أيضا بنراعي شعور الأضحية، بنراعي إنها روح، لازم في آداب بالتعامل بالذبح بهاي الطريقة عشان ما نسبب عنده أي نوع من أنواع الخوف أو الصدمة أو الذاكرة السيئة المرتبطة براسه بهاي المناسبة أو هاي الشعيرة، اللي هي لازم إحنا تكون بالنسبة لنا فرح وابتهاج، ما تكون صدمة وألم. اللي لازم نفهمه إنه العيد تكاتف ورحمة وتكافل وأيضا فرح وابتهاج.
1: نعم، وإن شاء الله كل أيامك فرح. المعالجة النفسية آية جميل رباح، وآية جمال أيضا رباح، كل الجمال والأمسيات إليك أستاذة آية، وبشكرك لهذه المداخلة القيمة.

0: أيضا برحب بضيفتي الدكتورة فاتن النشاش، أخصائية التغذية العلاجية. كل عام وأنت بخير.
1: أهلا أهلا وأنت بخير ست وفاء.
0: يعني ما في غنى عنكم، وبالذات بأيام العيد وعلى مدار العام دكتورة فاتن.
1: يعطيك ألف عافية، وكل سنة والجميع بألف.
0: وأنت سالمة وعن نصايحكم، يعني وبعد إجازة هيك كويس، الكل ارتاح جسميا وجسديا. كيف ممكن أنه يكون في إدارة توازن صحي وجسدي بعد أيام العيد المليئة باللحوم والمكسرات والعادات الغذائية الثقيلة؟ ما أبرز المؤشرات اللي بتدل على أنه الجسم فعلا في مرحلة إرهاق غذائي فعلي؟
1: هلا فعليا يمكن نحن خلال ايام العيد الواحد خلينا نقول اكل كثير، يمكن حلويات، هذا عيد اللحمه مثل ما بيقولوها.
0: نعم
1: الناس تبحث.
0: نعم.
1: في منهم عملوا مناسف، في منهم عملوا مشاوي، يمكن كميات الاكل بالاعياد بتزيد عن الايام العاديه.
0: نعم.
1: حتى فكره التنظيم للوجبات بتبطل موجوده.
0: نعم.
1: طب كيف اعرف اذا انا عن جد جسمي تعب ولا لا؟ يعني في مؤشرات يمكن دائما احنا بنقول للواحد انتبه لها. يمكن في منهم بقول انه على طول انا حاسس حالي منفوخ، بطني مليان، حتى العطش بحسوا حالهم عطشانين اكثر من دائما.
0: صح.
1: دائما في خمول للامانه، يعني كثير ناس بتقول لك انا حاسس حالي على طول مفطل.
0: صحيح.
1: إضافة لأنه مثلا عشان الأعياد وعشان المناسبات وعشان خربطة الوجبات بصير حتى النوم مش منتظم. حركة الأمعاء مش منتظمة، يعني في ناس تقول لك مثلا أنا معدتي مسكت، كثير من الأشخاص.
0: صحيح.
1: يمكن بيقولوا خلال فترة العيد أنا رحت على التواليت مش منتظمة، ويمكن في منهم بيقول أنا بحس حالي وزني زاد. طبعا بدنا ننبه أنه هاي الزيادة مش زيادة دهون. طيب ليه

0: بتصير كل هذه الأعراض أو ليه إحنا فعلياً بصير عنا زي ما ذكرتي، حلو المصطلح اللي استخدمتيه، إرهاق غذائي أو إرهاق تغذوي. بدنا نعرف إنه إحنا خلال فترة الأعياد أكيد بصير عنا إفراط في السعرات الحرارية. يمكن نوعية الأغذية اللي نحن عم ناخدها وتكرار الأشياء اللي عم نستهلكها بتخلي إفراط بالسعرات الحرارية. يعني كتير من الأشخاص بتقول يمكن إحنا ببطل عنا فطور وغدا وعشاء خلال فترة العيد، إحنا يدوب بنفطر ويدوب بنتغدى، ولكن خلال النهار والزيارات والاجتماعات للناس والأحباب حبت معمول من هون، حبت شوكولاتة من هون. هلا هدول بيكونوا حجمهم صغير، ولكن إحنا بنقولهم إنهم مكدسين بالسعرات الحرارية، بنقولها أغذية عالية الكثافة بالسعرات الحرارية
1: فعلاً.
0: يعني إحنا ما بدنا ندخل الناس زي ما دايما بقولك بمتاهات السعرات الحرارية، ولكن حبة الشوكولاتة الواحدة ممكن توصل 50 سعر حراري.
1: نعم.
0: حبة المعمول بتكون على المعدل 150 ل 160 سعر حراري. فبالتالي لما نعد خلال النهار قديش إحنا جاملنا الأشخاص ودقنا من معمولات هاي وجاملنا هذا
1: ومن دون وجبة رئيسية أكل
0: رئيسية.
1: نعم.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: فبصفي نحن عنا إفراط بالسعرات الحرارية.
1: نعم.
0: هلأ نقطة تانية إنه دائما سبحان الله عشان العيد الناس بيكون عندها وجبة متأخرة. يعني لأنه الصبح بيكونوا مشغولين، بيجيهم ضيوف كذا إلى آخره، فبتحسي آخر الليل بنتبهوا لحالهم إنه إحنا ما أكلناش، أو بيجوا بدهم يناموا بلاقوا حالهم جوعانين. فدائما في الوجبة المتأخرة هاي كمان اللي إلها دور بإرهاق الجهاز الهضمي. المشروبات يمكن كمان، هلا الدنيا صيف واجا العيد الجو جميل، ولكن نهارا عم بيكون شوب، فيمكن الناس كان من ضمن ضيافتها كمان المشروبات البارده اللي معظمها بيكون محلى او فيها سكر، اضطراب مثل ما قلنا مواعيد النوم بالاضافه لقله الحركه، هذه كلها بتاثر على اصلا هرمونات الجوع والشبع، وبنفس الوقت بتخلي الجسم يضطرب. هلأ إذا كيف بدنا نرجع نوازن الأمور؟ يمكن كثير من الأشخاص على طول بيعاقبوا حالهم، يعني هاي اليوم إن شاء الله آخر يوم بالعيد،
1: بكرة ببلش الدايت الصارم.
0: بالضبط. بدنا نصوم، ما بدنا ناخد كارب، ما بدنا ناكل إلا وجبة واحدة. هون بدنا ننبههم يا ست وفاء إنه هذا مش الأسلوب السليم.
1: صحيح.
0: يعني الجسم بعد العيد ما بدنا نعاقبه، إحنا بدنا نرجع للتوازن تدريجيا.
1: نعم.
0: يعني هي هدف
1: وخير الأمور التوازن طبعا، ودائما ما بنستغني عن حديثك وعن نصائحك أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة فاتن النشاش، وكل عام وأنت بخير وجزيل الشكر لك.
0: يعطيك العافية.
1: وألف عافية.

طبعا مواصلين معكم أعزائي المستمعين، للي بيحب يشارك المسابقة الآن على خط الاتصال المباشر 47 47 111 و 47 47 112، علما بأنه الجائزتين حتكون الجائزة الأولى رحلة إلى المثلث الذهبي من دلس، وأيضا موبايل 50 برو انفكس. السؤال الأول أعزائي المستمعين، ما السورة القرآنية التي ارتبط اسمها مباشرة

بشعيرة الإضحية والعيد وتقرأ كثيرا في هذه المناسبة. أما السؤال الثاني، ريت تشاركونا بمثال من الأمثلة الشعبية اللي بتتزامن وبتخص عيد الأضحى المبارك. نعم، نستقبل اتصالاتكم. أهلا ومرحبا بكم.

0: كل عام وانت بخير.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معي؟
1: كل عام وانت بخير. عبد الكريم.
0: حياك الله اخ عبد الكريم، من وين عم تحكينا اخوي؟
1: من عمان.
0: حياك الله. نعم أستاذ عبد الكريم، ما الجواب؟ ما السورة القرآنية التي ارتبط اسمها مباشرة بشعيرة الأضحية والعيد، تقرأ كثيرا في هذه المناسبة؟
1: الحد.
0: نعم
1: سورة الحد.
0: يعني
1: الله
0: طب حعيده بس بطريقة ثانية. ذكر في القرآن الكريم فصل لربك وانحر، في أي سورة وردت هذه الآية؟ نعم يعطيك العافية. وبتحب تحكي لنا مثل شعبي أستاذ عبد الكريم بخص أيام عيد الأضحى المباركة من الأمثال؟ يعني
1: مثلا كل البنات من جدود عمة.
0: لا هو بيخص العيد، يعني بدنا نحاول يكون بخص العيد وهاي المناسبة.
1: عيد مبارك وعيد إن شاء الله يكون على الجميع بخير وسلام. يا
0: خليك معنا على السمع، يعطيك العافية. أيضا معي اتصال. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير.
2: ألو.
0: كل عام وانت بخير.
2: وانت بألف خير، ينعاد عليك الصحة والسلامة.
0: وعليك بألف صحة وسلامة. بتحبي أعيد لك السؤال ولا سمعتي؟ حابة تجاوبي. نعم بس مين معنا؟
2: معك ملاك.
0: ملاك، من وين حضرتك يا ست ملاك؟ من أي منطقة؟
2: من عمان.
0: حياك يا الله. ست ملاك، ما السورة القرآنية التي ارتبط اسمها مباشرة بشعيرة الأضحية والعيد، تقرأ كثيرا في هذه المناسبة؟
2: سورة الكوثر، فصل
0: لربك وانحر. نعم، وفي عندك مثل تراثي شعبي يخص، يعني من التراث يخص هذه الأيام، أيام عيد الأضحى المبارك؟ كانوا يرددوا أمهاتنا وجداتنا. تفضلي ستي.
2: مو خاطر في بالي والله.
0: مو خاطر في بالك. يعطيك ألف عافية ست ملك.
2: الله يعافيك. شكرا.
0: حياك الله. كل عام وانتم بخير.
3: انت بخير يسعد مساك.
0: يا حي الله. مين معي؟
3: معك سارة.
0: حياك الله يا ست سارة، وانت بألف خير. من وين بتحكينا حضرتك؟
3: من عمان.
0: من عمان، اهلا وسهلا فيكي. يعني بتحبي اعيد لك السؤال الاول؟
3: يا ريت، انا كنت على الخط.
0: نعم نعم. ما السورة القرآنية التي ارتبط اسمها مباشرة بشعيرة الأضحية والعيد، وتقرأ كثيرا في هذه المناسبة؟
3: سورة الكوثر، ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر.
0: نعم نعم. وشو في مثل شعبي ممكن تعطينا اياه من هالجدات وهالامهات، كان يخص ايام العيد؟
3: يعني هلا هو صراحة المثل ما مش كثير انا مع الامثال.
0: نعم ولا بيجي ببالك؟ طيب أحكي لك سارة، إحنا كنا يعني مرينا بعيد الاستقلال في بداية الأسبوع. يعني إيش، ماذا يعني لك التعبير؟ يعني يا ريت هيك تعبري لي عن موضوع معنى الاستقلال بكلمة واحدة، ماذا تقولي؟
3: والله هلأ عيد الاستقلال

0: كل عام وانتم بخير. حياكم الله.
1: يعطيك العافية.
0: اهلا وسهلا بكم.
1: وانت بخير.
0: وانت بكل الخير. مين معنا؟
1: معك يوسف محمد نمر عايد الكندي.
0: يوسف
1: محمد نمر عايد.
0: نعم.
1: الكندي.
0: كل عام وانت بخير اخوي. من وين عم تحكوا معنا؟
1: من الرمثة.
0: حياك الله. اهلا وسهلا باهل الرمثة الكرام.
1: حياك
0: يا رب. ما السورة القرآنية اللي ارتبط اسمها مباشرة بشعيرة الأضحية والعيد وتقرأ كثيرا في هذه المناسبة؟
1: سورة الكوثر.
0: وما في كمان ممكن تعطينا بمثال شعبي مشهور خاصة بعيد الأضحى؟
1: مثل
0: شعبي يعني دارج عنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: بعد العيد.
0: لا.
1: بعد العيد ما بنفلت كحلة.
0: إن شاء الله. يعطيك العافية أخوي. يعني أنا اللي بدي أحكي إنه في كتير كان يردد وما زال وبقرانا الأردنية من التراث يعني بعض الأمثلة كالعيد فرحة والفرحة بالناس بيت ما في ضيافة بالعيد ما ذاق فرحة العيد وما أشبه إلى ذلك وما أكثر الأمثلة الشعبية بذلك. وكل عام وأنتم بخير. ألو تفضلي. حياك الله.
2: كل عام بخير.
0: حياك الله.
2: كيفكم؟
0: وانتي بألف خير عزيزتي. مين معي؟
2: معاكي ربا حسن مشة.
0: حياكي الله يا ست ربا.
2: الله يحييك يا رب.
0: السؤال الأول ما السورة القرآنية التي ارتبط اسمها مباشرة بشعيرة الأضحية والعيد وتقرأ كثيرا في هذه المناسبة؟
2: سورة الكوثر.
0: نعم. وهل من مثل شعبي بخص هاي الأيام الأيام الجميلة أيام العيد الأضحى؟
2: أي سيد جميع الجميع كل عام بخير.
0: مثل شعبي زي بيت ما في ضيافة بالعيد ما ذاق فرحة العيد. العيد فرحة والفرحة بالناس مثلا في مليان مليان مليان أمثلة شعبية عنا.
2: كل رايح عن بالي بصراحة.
0: أعطينا أحكي لك مر علينا العيد الاستقلال. أعطينا ماذا يعني لإلك الاستقلال بكلمة واحدة؟ عبري لنا مشاعرك الجميلة تجاه الوطن.
2: عيد الاستقلال استقلال الوطن عيد الوطن عيد الشعب الأردني يعني فرحة كل بيوت الأردنية.
0: حبيبتي إن شاء الله الفرح عندك دائما وأبدا ويعطيك العافية. خليكي معنا على السماع ولكل من شاركنا الآن ظلوا معنا على السماع
2: إن شاء الله.
0: حياكم الله. كمان اتصال. وكل عام وأنتم بخير.
3: وانت بخير.
0: يا هلا يا هلا. مين معي؟
3: معاكي ميسون.
0: ميسون من وين عم تحكينا يا ست ميسون؟
3: من مأدبة.
0: ميت أهلا وسهلا بأهل مأدبة. كل عام وأنت بخير يا ست ميسون.
3: وأنت بألف خير.
0: طبعا ما السورة القرآنية اللي ارتبط اسمها مباشرة بشعيرة الأضحية والعيد وتقرأ كثيرا في هذه المناسبة؟
3: الكوثر.
0: نعم نعم. وهل لديك يا ست ميسون مثل شعبي قريب لهذه الأيام أيام العيد؟
3: نعم. يعني بالعادة بنحكي من العيد للعيد بتنمسك اللحمة بالإيد.
0: يا عيني عليك. وروعة يا أستاذة ميسون. إيش حضرتك اسمك؟
3: ميسون أبو راجوح.
0: والنعم فيك يا ستي.
3: الله يسعدك يا رب.
0: خليكي معنا على السماء
3: إن شاء الله. شكرا.
0: حياكي.

0: أيضا معنا، كل عام وانتم بخير.
1: كل عام وانت بخير حبيبتي.
0: حياك الله. مين معي؟
1: معك صباح.
0: صباح، صباح العائلة، الاسم الكريم.
1: العلبي. صباح العلبي.
0: نعم، من وين عم تحكينا حضرتك؟
1: من عمان.
0: حياك الله.
1: حبيبتي يسعدك.
0: السؤال، ما السورة القرآنية اللي ارتبط اسمها مباشرة بشعيرة الأضحية والعيد وتقرأ كثيرا في هذه المناسبة؟
1: سورة الكوثر.
0: نعم، وهل لديك مثل شعبي متداول بأيام العيد بخص أيام العيد الأضحى؟
1: لا، احنا اللي بالعيد الأضحى اللي بنسمعه انه يوم العيد بتنمسك اللحمة بالإيد.
0: نعم نعم نعم وفي كمان مثل هيك ممكن يكون؟
1: انه مثل تاني.
0: نعم.
1: بعرف كمان العيد للي بعيد فيه.
0: نعم، كل ماشي، خليكي معنا على السبع السمع ست صباح. حياك الله، يا اهلا وسهلا. يا هلا. ايضا كمان اتصال، كل عام وانتم بخير.
2: مساء الخير.
0: يا هلا، يا مساء الورد.
2: الله يسعدك، كل عام وانت بالف خير.
0: وانت بالف خير. مين معنا حبيبتي؟ عارفيني بحالك.
2: بسمه.
0: ايش الاسم؟
2: بسمه علي حسين.
0: علي حسين، حياك يا الله يا ست بسمة. من وين عم تحكينا حبيبتي؟
2: من عمان. من عمان.
0: هلا هلا فيكي.
2: الله يسعدك.
0: ما السورة القرآنية اللي ارتبط اسمها مباشرة بشعيرة الأضحية والعيد وتقرأ كثيرا في هذه المناسبة؟
2: سورة الكوثر إن شاء الله.
0: وهل من مثل شعبي دارج لأيام العيد الأضحى بخص فرحة العيد؟
2: والله إذا في مثل هلأ راح عن
0: طيب، وماذا يعني لك عيد الاستقلال؟ معنى الاستقلال بكلمة.
2: الاستقلال، أمن وأمان الأردن، وإن شاء الله يضل بلدنا بأمن وأمان يا رب في جلال سيدنا.
0: اللهم آمين. تسلمي ستي، يعطيك ألف عافية، خليكي معنا على السماع
2: إن شاء الله. هلا.
0: كل عام وأنتم بخير. تفضل.
3: ألو.
0: تفضل، حياك الله.
3: كل عام وانتم بخير.
0: وانت بألف خير. ما السور مين معانا اول؟
3: احمد معك.
0: احمد، العائله، الاسم؟
3: الزغاتيت.
0: حياك الله اخوي.
3: الله يحييك.
0: من وين عم تحكينا حضرتك؟
3: من عمان. من
0: حياك الله، اهلا وسهلا باهل الهاشمي.
3: الله يطول عمرك.
0: إذا ما السورة القرآنية التي ارتبط اسمها مباشرة بشعيرة الأضحية والعيد وتقرأ كثيرا في هذه المناسبة؟
3: الكوثر.
0: نعم، لا أنت خليك على السمع، هلا أنت حكيت الجواب الكوثر. نعم. وهل لديك يعني مثل شعبي إن شاء الله بخص
3: شعبي؟
0: نعم، بخص العيد الأضحى، يعني متداول بيننا بأيام العيد.
3: العيد يلم الأجاويد.
0: نعم، رائع رائع فعلا، العيد بلم الأجاويد، وأنت منهم أخ أحمد، وكل من تواصل معنا وكل من بيستمع إلينا الآن، جزيل الشكر أخوي، حياك الله.
3: شكرا.

طبعا اللي فازوا معنا بالمسابقة الأخت ميسون أبو راجوح وأيضا أحمد الزغاتيت يشرفونا بالتواصل معنا. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية استديو كل عام وأنتم بخير، دمتم بود أعزائي المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم السبت 13 من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، الموافق 30 من أيار لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القوة في العبادة منة يمن الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء من عباده، فترى القوي في الطاعة يطيق ما لا يطيق غيره، ويعمل من الصالحات ما يعجز عن عمله جماعة من الناس، وتجد أن له أعمالا في كل باب من أبواب الخير ليحصد في حياته الأجور العظيمة ويجمع الحسنات الكثيرة، وهذا هو الذي استثمر دنياه كما ينبغي. والقوة في العبادة دليل على القوة في الدين، وهذا ما أمر الله تعالى به رسله عليهم السلام في خطاب عام لجميعهم، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأمر سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يأخذوا بالإسلام كله، ويعملوا بكافة أحكامه، ويمتثلوا أوامره، ويجتنبوا نواهيه، وهذه هي القوة في الدين، ويلزم منها القوة في العبادة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوة الأمة في العبادة، والمنقول عنه قوته فيها، كما نقل عنه صلى الله عليه وسلم قوته في الصلاة والصيام والذكر والاستغفار وتلاوة القرآن والجهاد. فمن أمثلة قوته في الصلاة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وصلى عليه الصلاة والسلام بحذيفة فقرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران. وهذا دليل وإخبار عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوته في الصلاة. ومن قوته في الصيام حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا. ومن قوته في ذكر الله سبحانه وتعالى أنه كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. وأيضا قوته في الاستغفار عليه الصلاة والسلام، فحديث

0: ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقوته عليه الصلاة والسلام في تلاوة القرآن حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن القرآن شيء سوى الجنابة. فحري بنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في القوة بالأخذ بالدين والقوة في العبادة لنكون من المفلحين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: ومهما تعاظمت الأحداث واشتدت، أقولها قولا واحدا: هنا رجال مصنع الحسين درعا مهيبا، فهذه الأرض المباركة ولادت الأحرار والشباب الأردني، وأولهم الحسين ابني وابنكم، جند لهذا الوطن. واليوم نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا. وقفة الأخ مع أخي، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية، كما لن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية. فموقف الأردنيين راسخ لا يلين تماماً كوطنهم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. مركز حدود المدورة يتخذ كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بعد أدائهم فريضة الحج. واشنطن تؤكد استعدادها لاستئناف الهجمات على إيران. والأخيرة، تتهم واشنطن بمواصلة الحصار البحري رغم إعلان رفعه. شهداء وجرحى تزامنا مع تواصل القصف الإسرائيلي على بلدات في لبنان، وجيش الاحتلال يوجه إنذارات إخلاء لأكثر من 10 قرى في الجنوب. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

أهلا بكم إلى التفاصيل. تفقد مساعد المدير العام للجمارك الأردنية العميد مؤنس خليفات اليوم سير العمل في مركز جمرك المدورة تزامنا مع وصول أولى أفواج الحجاج القادمين من السعودية للاطلاع على جاهزية المركز ومستوى الاستعدادات المتخذة لاستقبالهم وتسهيل إجراءات دخولهم. وأكد خلال الجولة حرص الجمارك الأردنية على تقديم أفضل الخدمات للحجاج من خلال تعزيز الكوادر الجمركية ورفع الجاهزية التشغيلية بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل حركة الدخول والعبور. وفي مركز جمرك العمري تفقد مساعد المدير العام للجمارك الأردنية العميد رائد الشياب سير الإجراءات الجمركية وآليات استقبال الحجاج القادمين عبر المركز. وأكد الشياب أهمية تقديم جميع التسهيلات اللازمة وتسريع إنجاز المعاملات بما يضمن انسيابية الحركة وراحة الحجاج، مشددا على مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات العاملة داخل المركز لتقديم أفضل الخدمات. من جانبه أكد نائب مدير مركز حدود المدورة المقدم موفق البطاح اليوم جاهزية المركز واستكمال جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين من السعودية. وقال البطاح إنه جرى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والجهات العاملة داخل المركز الحدودي لضمان انسيابية الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للحجاج. وأوضح أن الأجهزة الأمنية العاملة داخل المركز الحدودي وضعت خطة أمنية مشتركة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، مبينا أنه جرى كذلك التنسيق مع الجانب السعودي بحيث يتم إبلاغ المركز عند تفويج الحافلات المتجهة للأردن بما يتيح الاستعداد لاستقبالها فور وصولها. أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم خلو موسم حج 2026 من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية مؤثرة على الصحة العامة، مؤكدة استقرار الحالة الصحية لضيوف الرحمن طوال الموسم رغم التحديات الوبائية والمستجدات الصحية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية. أشارت الوزارة إلى أن موسم الحج تزامن مع تطورات صحية دولية من بينها تفشيات لمرض إيبولا في بعض الدول ورصد حالات مرتبطة بفيروس هانتا، ما استدعى تكثيف أعمال التقصي الوبائي ورفع جاهزية الاستجابة للمخاطر المحتملة، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة اشتباه أو إصابة مؤكدة بهذه الأمراض بين الحجاج. وإلى التصعيد في لبنان، شنت إسرائيل غارات على عشرات القرى في جنوب لبنان تزامنا مع إصدارها إنذارات إخلاء لأكثر من 10 قرى في جنوب لبنان. غداة أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع قواته توغلها في العمق اللبناني. ميدانيا استشهد 10 أشخاص وجرح 16 آخرون بغارات إسرائيلية منذ فجر اليوم على بلدات عدة جنوبية لبنان، بالتزامن مع تحذيرات جديدة وجهها الجيش الإسرائيلي لسكان 5 بلدات في قضاء النبطية والبقاع الغربي بإخلاء منازلهم فورا والانتقال

شمال نهر الزهراني. وقال مصدر أمني لبناني أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن منذ الصباح 15 غارة تدميرية على بلدات في الجنوب بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف كبيرة في قضاء مرج عيون. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، فهذا مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي لصحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس ترامب لم يتخذ بعد قرارا بشأن التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، مشيرا إلى أن ملف الأموال الإيرانية المجمدة لا يزال يمثل إحدى العقبات الرئيسة في مسار المفاوضات بين الجانبين. إلى ذلك أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث اليوم أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونات كافية من الأسلحة وتتمتع بالقدرة الكاملة على تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران عند الضرورة. من جانبه قال محسن رضائي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي اليوم أن الرئيس الأمريكي يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بحسب تعبيره بمواصلة الحصار البحري على إيران وتقديم ما وصفها بمطالب مفرطة في المفاوضات. من محلياتنا، شاركت مرتبات قوة واجب الطائرات العمودية الأردنية الكونغو 2 العاملة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس في فعاليات الاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام الذي يصادف 29 من أيار من كل عام. وجاءت المشاركة تكريما لتضحيات وإسهامات أفراد قوات حفظ السلام الدولية الخوذ الزرقاء في دعم الأمن والسلم الدوليين وتعزيز الاستقرار في مناطق في مناطق النزاعات حول العالم، تقديرا للدور الإنساني والمهني الذي يطلعون به في خدمة المجتمعات المتأثرة بالأزمات. وتضمنت الفعاليات عددا من الأنشطة والبرامج التي عكست روح الالتزام برسالة الأمم المتحدة في حفظ السلام، وأبرزت الجهود التي تبذلها قوات حفظ السلام في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم المجتمعات المحلية في مناطق انتشارها. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية. إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أنقل لكم تحيات رئيس التحرير الزميلة رايا بني يونس من الهندسة الإذاعية محمد عبيدات. ألقاكم على خير. إلى اللقاء.

0: باسمي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كثائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 30 أيار. في مثل هذا اليوم 30 أيار من عام 1967 غادر جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه أرض الوطن متجها إلى القاهرة يرافقه رئيس الوزراء سعد جمعة ورئيس الأركان الفريق عامر خماش، وقد استقبل الرئيس جمال عبد الناصر جلالته في مطار القاهرة. تأتي أهمية هذه الزيارة والتي هي مبادرة شجاعة من جلالة الحسين طيب الله ثراه أنها جاءت في فترة كانت العلاقات الأردنية المصرية في أسوأ حالاتها، وكانت الحرب الإعلامية والدعائية على أشدها، وقد تناسى الحسين يرحمه الله كل ذلك وتوجه إلى أخيه عبد الناصر وهو يهتف إلى تحقيق أمان وطنية وقومية سامية ترنو فوق الخلافات الصغيرة وترتفع عن كل ما هو بعيد عن مصالح العرب الحقيقية. وفي نفس يوم سفر جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه إلى القاهرة في 30 أيار من عام 67 صدر بيان رسمي أردني ينادي بفتح باب التطوع في الجيش، وقد جاء نص البيان كما يلي: تلبية للمراجعات والطلبات الكثيرة التي انهالت من كافة أفراد الشعب داخل المملكة وخارجها في هذا الظرف العصيب الذي تجتازه الأمة العربية للجهاد في سبيل الله والدفاع عن أرض الوطن وللتأهب لخوض المعركة الفاصلة مع العدو المغتصب في سبيل تحرير الوطن السليب، وحرصا من الحكومة على إفساح المجال لكافة أفراد الشعب للمشاركة في هذا الجهاد جنبا إلى جنب مع جيشنا الباسل، فإن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بناء على توجه جلالة القائد الأعلى تعلن عن فتح باب التطوع لكافة المواطنين القادرين على حمل السلاح.
0: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد الاستقلال 80. تجسد المستشفيات الميدانية الأردنية والمحطات الجراحية الجهد الطبي والإنساني الأردني المتواصل في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين، والتي جاءت جميعها بتوجيه مباشر ومكرمة ملكية سامية من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة بكفاءة عالية وللتخفيف من معاناة المرضى. ويأتي المستشفى الميداني الأردني نابلس 10 امتدادا لهذا الدور الإنساني، حيث كان لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي جولة من أرض المهمة لننقل لكم بطاقات معايدة نشام المستشفى الميداني الأردني نابلس 10. فإلى هناك

أنا العقيد الركن ياسر زايد العثابنة، قائد المستشفى الميداني الأردني نابلس 10. باسمي وباسم كافة مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس 10، أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني حفظهم الله ورعاهما، أسمى وأصدق مشاعر الولاء والانتماء والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وبمناسبة الأعياد والمناسبات الوطنية. كما ونجدد العهد بأن نبقى الجند الأوفياء للعرش الهاشمي المفدى، حاملين رسالة الإنسانية والواجب بكل أمانة وشرف وإخلاص. كما ونهنئ نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ممثلة بعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن الطيار يوسف أحمد الحنيطي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد والمناسبات الوطنية، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأردن ملكا وشعبا وأرضا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الله جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ذخرا وسندا للأمتين العربية والإسلامية، وأن يديم عليهما موفور الصحة والعافية، وكل عام وأنتم بألف خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المقدم الطبيب محمد جلال السعيدة، مدير المستشفى الميداني أردني نابلس 10. باسمي ونيابة عن الكوادر الطبية في المستشفى الميداني الأردني نابلس 10، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي عهده الأمين الحسين بن عبد الله الثاني، حفظهم الله ورعاهما وأطال الله في عمريهما، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية. أعاده الله بالخير والبركة والأمان على الأردن قيادة وشعبا. كما أنتهز هذه الفرصة لأبعث أسمى آيات التهنئة والتبريك للعائلة والأهل في المملكة الأردنية الهاشمية، وأخص بالذكر الوالد والوالدة وزوجتي العزيزة وبناتي وأخي العزيز وأخواتي، وكل عام وأنتم والوطن بألف خير.

أنا الرائد هيثم زهير السعودي، رئيس قسم العمليات في المستشفى الميداني الأردني نابلس 10، أرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وإلى ولي عهده الأمين، وإلى رئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى الأهل والزوجة والأولاد بمناسبة حلول عيد الأضحى وعيد الاستقلال، وكل عام وأنتم بألف خير.

أنا النقيب طبيب مالك نمر بني ملحم من مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس 10، أرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى الأهل والأحبة وزوجتي أم أيسر الغالية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، أعاده الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.

أنا النقيب الطبيب علاء عماد الدين عثامنة من مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس 10، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى الأهل وزوجتي وأولادي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، أعاده الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بخير.

أنا الملازم أول نعيم حمدان الخزالة من مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس 10 أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة وإلى أم الغالية وإخوتي وزوجتي وابن العزيز بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية أعاده الله عليكم وعلينا بكل خير وكل عام وأنتم بألف خير.

أنا الملازم أحمد محمود أحمد الخوالدة من مرتبات المستشفى الميدان الأردني نابلس 10، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى والدي وإخواني وخواتي وزوجتي وأولادي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، أعاده الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.

مازن أول طبيب، مهند أحمد بني خالد من مرتبات مستشفى الميدان الأردني نابلس 10. أرفع أسماء آيات تهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وللأهل وزوجتي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية. أعاده الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.

أنا ملازم أول طبيب أدهم أكثم غضبي من مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس 10. أرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى الأهل وزوجتي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، عادها الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الوكيل أول مار محمود رجع ياصلة من مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس 10، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وإلى ولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى والدي وأولادي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية. أعاده الله علينا وعليكم بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الوكيل أول أنس قسيم محمد بدارنة من مرتبات المستشفى الميداني الأردني لابلس 10، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى الأهل والأقارب جميعا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، أعاده الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الوكيل أول محمد صالح بن سالم من مرتبات المستشفى الميدان الأردني نابلس 10، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وإلى ولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى أمي الغالية وزوجتي وبناتي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، أعادها الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الوكيل أول سليمان مصطفى المقابل من مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس 10، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وأهدي سلامي إلى زوجتي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، أعادها الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الوكيل أول حمزة علي سلطان عودات من مرتبات المستشفى الميدان الأردني نابلس 10، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم ولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، إلى أمي الغالية مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، عاد الله علينا وعليكم كل خير، كل عام وأنتم بألف خير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الوكيل أول حسام محمد العياصرة من مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس 10، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضر الصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى الأهل وزوجتي وأولادي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، عاده الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بخير.
3: أنا قبضة أسد بارود ورصاصي عكل نسناسي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الوكيل الأول محمد قاسم محمد الزيود من مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس 10، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضر صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى الأهل وزوجتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، عاده الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الوكيل زيد سالم الحمايدة من مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس 10، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى الأهل وزوجتي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، أعاده الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الوكيل واصل بركات الأزايدة من مرتبات مستشفى الميدان الأردني نابلس 10، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضر صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ولا الأهل والزوجة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، أعاده الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الوكيل خليل يوسف عبابي من مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس 10، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى والدتي وزوجتي وأولادي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، أعاده الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الوكيل أول صالح سلطان أحمد الزيوت من مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس 10، أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى الأهل وزوجتي وأولادي الغاليين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، أعاده الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الوكيل زكريا بن إبراهيم الشرطي من مرتبات مستشفى الميدان الأردني نابلس 10، أرفع باسم آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم ولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى الأهل وزوجتي وأولادي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، عاد الله عليكم وعلينا بكل خير، كل عام وأنتم بألف خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب أول ظاهر محمد السرحان من مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس 10. أرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى أهلي جميعا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وعيد الاستقلال، عاده الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب أول أحمد عبد الكريم المومني من مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس 10. أرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى حضر صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى أهلي وزوجتي وأبنائي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، أعاده الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب أول إيهاب ماهر محمد الصمادي من مرتبات مستشفى الميداني نابلس 10. أرفع أسماء آيات التهاني والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وللأهل وزوجتي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، أعادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، كل عام وأنتم بألف خير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب الممرض عمر إبراهيم عبد الكريم بن ياسين من مرتبات مستشفى الميداني الأردني نابلس 10. أرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى أهلي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، عاده الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب وليد إبراهيم الشوبكي من مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس 10. أرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى والدي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، أعاده الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب ممرض ليث أحمد العظمات من مرتبات مستشفى الميدان الأردني نابلس 10. أرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى أهلي وزوجتي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، أعاد الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب بلال طايل صالح الطرب من مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس 10. أرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي العهد الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى الأهل والأقارب لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، عادها الله علينا وعليكم بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب الممرض أحمد سمير المشاجبة من مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس 10. أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى أهل الكرام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، أعادهم الله عليكم وعلى أردننا الغالي بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم يا مولاي بألف خير، والأردن آمنا مطمئنا تحت رايتكم المضفرة.
1: أنا الرقيب فني أشعة مهند محمد العماد مرتبات مستشفى الميدان الأردني نابلس 10. أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة وللأهل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، أعاده الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب الممرض حمزة عبد الله محمد زبون من مرتبات مستشفى الميدان الأردني نابلس 10. أرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة وإلى الأهل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، أعاد الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رقيب فني عمليات أحمد هشام فلاح القيسي من مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس 10. أرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة وإلى الأهل وأم الغالية وزوجتي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، أعاده الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عريف محمود إبراهيم محمود الحنيطي من مرتبات مستشفى الميدان الأردني نابلس 10. أرفع أسمى الآيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة، إلى والدي وزوجتي الغالية وبنتي بمناسبة الحلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، أعاد الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.
5: أنا العريف ممرض صهيب محمد نادر البطار من مرتبات مستشفى الميدان الأردني نابلس 10. أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين ورئيس هيئة الأركان المشتركة وللأهل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية، أعاده الله عليكم وعلينا بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا همام حاتم عقل القضاء من مرتبات مستشفى الميدان الأردني نابلس 10. أتقدم في أسماء آيات التهاني والتبريك إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى ولي عهده الأمين الحسين بن عبد الله الثاني ورئيس هيئة الأركان المشتركة، وإلى أهلي وزوجتي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والمناسبات والأعياد الوطنية، أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

ختاما، تبقى المستشفيات الميدانية الأردنية عنوانا للرسالة الإنسانية النبيلة التي يحملها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وامتدادا لدور القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في الوقوف إلى جانب الأشقاء وتقديم العون لهم بكل إخلاص واقتدار. مستمعينا الكرام، من المستشفى الميداني الأردني نابلس 10 كانت معكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نقلنا إليكم بطاقات معايدة نشام المستشفى من أرض المهمة. تقبلوا أطيب التحيات وكل عام وأنتم بألف خير.

0: الخامسة والربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. بدء وصول أولى قوافل الحجاج إلى مركز حدود المدورة اليوم. مطار الملك علياء يستقبل قرابة 412 ألف مسافر خلال شهر نيسان الماضي. عقبة تستقبل أكثر من 136 ألف زائر خلال عطلتي عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك. وزير الصحة يتسلم بروتوكولا وطنيا موحدا لعلاج السرطان يضم 26 دليلا إرشاديا. قوة واجب الطائرات العمودية الأردنية الكونغو 2 تشارك في احتفال اليوم الدولي لحفظة السلام. الصحة السعودية تعلن خلو موسم حج 2026 من التفشيات الوبائية. اختتام جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل، والأخيرة تصاعد من هجومها على جنوب لبنان. واشنطن تؤكد استعدادها لاستئناف الهجمات على إيران، وطهران تتهم واشنطن بمواصلة الحصار البحري رغم إعلان رفعه. أخيرا أجواء لطيفة اليوم، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدا. انتهى الموجز، دمتم بخير.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

برنامج خاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إعداد خالد القلاب. تقديم زيد المراجده.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: الله أكبر، الله أكبر ولله.

واسمحوا لي مستمعينا الكرام أن أرفع باسمكم جميعا بطاقة معايدة وتهنئة وتبريك إلى مقامي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة، وإلى نشامى قواتنا المسلحة الأردنية وأجهزتنا الأمنية، وإلى أبناء الأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

نعم أيها الأحبة، يأتي عيد الأضحى المبارك هذا العام، والأردن يقف شامخا ثابتا رغم كل الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم. ففي عالم تمتلئ نشراته اليوم بالأزمات والصراعات والتوترات، يبقى الأردن واحة أمن واستقرار بفضل الله تعالى، ثم بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة ووعي الشعب الأردني وتضحيات الجيش العربي والإجهزات الأمنية.

نعم مستمعينا الكرام، فحينما نتحدث عن الأمن والاستقرار فإننا نتحدث عن نعمة عظيمة لا تقدر بثمن. الأمن يعني أن يخرج الطفل ليلعب مطمئنا، وأن تفتح الأسرة أبواب بيتها لاستقبال الضيوف بأمان، وأن تقام صلاة العيد في المساجد والساحات بكل طمأنينة، وأن يعيش الناس تفاصيل حياتهم اليومية وهم يشعرون بالسكينة. وهذه النعمة العظيمة بكل ثقة وتأكيد يحرسها رجال أوفياء يسهرون على حدود الوطن وفي المدن والقرى والبوادي، ليبقى الأردن آمنا مستقرا. فتحية فخر واعتزاز إلى أبطال قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي، وإلى أجهزتنا الأمنية كافة الذين يقدمون التضحيات بصمت وإخلاص، ليبقى الوطن قويا عزيزا.

وفي هذه المناسبة المباركة نتذكر أيضا أسر الشهداء الذين قدموا أبناءهم فداء للوطن، فهؤلاء الشهداء سيبقون في وجدان الأردنيين رمزا للعزة والكرامة والوفاء. شهداءنا الأفراد أرواحكم مطر. مستمعينا الكرام، عيد الأضحى المبارك هو مناسبة عظيمة مليئة بالدروس والعبر والمعاني الإنسانية.

والإيمانية. ففي هذا العيد نستحضر قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام حين ابتلاه الله تعالى بأعظم اختبار، فاستجاب لأمر الله بكل إيمان وتسليم، وكذلك ابنه إسماعيل عليه السلام الذي كان مثالا للطاعة والصبر واليقين.

فهذه القصة الخالدة تعلمنا أن الإيمان الحقيقي يظهر في أوقات الشدة، وأن الإنسان المؤمن يثق بالله مهما كانت الظروف.

ومن معاني العيد أيضا التضحية من أجل المبادئ والصبر على الابتلاء، الإحسان إلى الناس ومساعدة المحتاجين.

حتى لو أيها الأحبة، من أجمل ما يميز عيد الأضحى هو روح التكافل الاجتماعي، فالعيد الحقيقي لا يكتمل إلا حين يشعر الجميع بالفرح، ولهذا يحرص الأردنيون دائما على مساعدة المحتاجين وتوزيع لحوم الأضاحي ودعم الأسر الفقيرة وإدخال السرور إلى قلوب الأيتام والمحتاجين.

وهذه القيم النبيلة متجذرة في المجتمع الأردني الذي عرف دائما بالكرم والنخوة والتراحم.

وفي كل حي وقرية ومدينة نجد صورا جميلة من التعاون والمحبة خلال أيام العيد.

وفي هذه المناسبة نسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم آمين. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد

نعم أيها الأحبة، العيد فرصة حقيقية للتسامح ونسيان الخلافات، فكم من القلوب تصافت في العيد وكم من العلاقات عادت أقوى وأجمل. فالعيد يعلمنا أن الحياة أقصر من أن تهدر في الخصام، وأن أجمل ما في الحياة هو المحبة والرحمة والتواصل.

مستمعين الكرام، ولا يمكن الحديث عن العيد دون الحديث عن الأطفال. الأطفال هم روح العيد وابتسامته الجميلة. كم هي جميلة تلك اللحظات التي يفرح فيها الطفل بعيديته أو بملابسه الجديدة أو بلعبة صغيرة أهداها له والده أو والدته. ومن أجمل ما يمكن أن نزرعه في نفوس الأطفال خلال العيد معاني المحبة والعطاء والاحترام وصلة الرحم ومساعدة الآخرين، فالعيد فرصة تربوية أيضا نتعلم فيها كيف نكون أكثر رحمة وإنسانية. مع

أيها الأحبة، وفي الوقت الذي نفرح فيه بالعيد لا ننسى إخوتنا في فلسطين وفي قطاع غزة الصامد. قلوب الأردنيين كانت وما زالت مع فلسطين قيادة وشعبا وجيشا، وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهلنا في غزة يواصل الأردن جهوده الإنسانية والطبية والإغاثية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وبجهود القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لقد حملت طائرات الجيش الأردني المساعدات وأقيمت المستشفيات الميدانية واستمرت الجهود الإنسانية لتخفيف معاناة الأشقاء في صورة تعكس الموقف الأردني الثابت اتجاه القضية الفلسطينية.

وفي الختام مستمعينا الكرام، نسأل الله عز وجل أن يحفظ الأردن آمنا مستقرا، وأن يحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان. اللهم آمين.

إذن مستمعينا الكرام، بهذا القدر نكتفي ونكون قد وصلنا إلى ختام هذا البرنامج الخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كان معكم من التقديم زيد المراجدي، ومن الإعداد خالد القلاب، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلنا في كل مكان، من قلب غزة الصامدة ومن خيام الألم والأمل، من المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10، حيث يلتقي الواجب مع الصبر. نحييكم في حلقة خاصة وبرنامج خاص في بطاقات معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. اليوم نلتقي على موعد مزدوج مع الفرح والمعنى، نحتفل بعيد الأضحى المبارك، عيد التضحية والفداء، ونستذكر معه عيد الاستقلال، يوم وقف فيه الأردنيون على أرضهم وقالوا هذه أرضنا. رسائل اليوم ليست مجرد كلمات على الورق، هي نبض قلوب أطباء وممرضين وجنود كتبوها بين غرفة العمليات وغرفة الراحة ليقولوها لكم. كل عام وأنتم بخير، وكل عام والأردن وفلسطين بخير. معنا قائد القوة العقيد الركن عمر الانعمات. يا هلا ويا مرحبا عمر بيك.
1: ياك الله سيد العزيز، سيد العزيز الله يعطيك العافية، وانت بألف خير أخي بشار ولجميع الأخوة المستمعين. في البداية أرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى سمو ولي العهد الأمين وعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد حنيطي، وإلى أبناء شعبنا الأردني. ونؤكد أن عيدنا الحقيقي هو في خدمة أهلنا ومساندتهم في هذه الظروف الحرجة.
0: نعم سيدي، حدثنا عن المهام والواجبات الموكلة لقوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10.
1: سيد العزيز، تتلخص مهام القوة هنا في فرض السيطرة العملياتية وتأمين الإسناد اللوجستي الشامل والدؤوب لكافة مرافق وأقسام المستشفى. من فضل الله باشرت طواقمنا منذ اليوم الأول للوصول إلى أرض المهمة في تنظيم عملية استقبال مئات المرضى والمراجعين يوميا، بالإضافة إلى إدارة الحالات السريرية بدقة عالية تضمن انسيابية العمل في مختلف العيادات التخصصية والجراحية. بالإضافة إلى تفعيل وحدة الأطراف الصناعية المتنقلة. واجبنا الأسمى هو تذليل كافة العقبات الميدانية وضبط تدفق سلاسل التوريد والخدمات والمساندة لتعمل بكفاءة واحترافية عسكرية على مدار الساعة.
0: نعم. طيب سيدي، حدثنا عن الرسالة الملكية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، يعني وهذا الواجب الكبير لنشامة الخدمات الطبية ونشامة القوات المسلحة في قطاع غزة، حدثنا أكثر سيد عن هذه الرسائل.
1: وجودنا على أرض الواجب اليوم هو يعني بناء على أمر من جلالة سيدنا، وهي ترجمة حقيقة للتوجيهات الملكية السامية ومتابعة مستمرة من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم، وهناك تواصل باستمرار للتأكد والاطمئنان على سير العمل بالشكل الصحيح. الرسالة الملكية واضحة، لطالما كانت هناك مشاكل وظروف إنسانية أو صحية داخل القطاع فلا بد من توفير هذه المتطلبات لأهلنا في قطاع غزة. ينظر جلالة القائد الأعلى والقيادة الهاشمية إلى أن الأهل في غزة هم لهم أهمية خاصة ولهم دعم وإسناد طبي وإنساني خاص، ويعتبر هذا واجب مقدس لا يمكن التخلي عنه.
0: نعم يا سيدي، الجهود رائعة وجهود جبارة للأمانة، تحيات الفخر والاعتزاز لكافة النشامة. عمر بيك، كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء ورسالة عز وفخر نصوغها معكم يعني سيدي في هذه الأيام المباركة، وقبل أن نختم

0: هذا اللقاء وهذه البطاقة من أرض الواجب ومن قطاع غزة، يعني هذا الواجب الإنساني الكبير للقوات المسلحة. ما هي كلمتكم الأخيرة التي توجهونها لمرتباتكم وللأهل في قطاع غزة وللوطن كافة عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي؟
1: باسمي وباسم مرتبات المستشفى الميداني جنوب غزة 10 من ضباط وضباط صف وفرات، نتقدم إلى الشعب الأردني بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. ولأهلنا الصامدين في قطاع غزة نقول نحن منكم ولكم ومستمرين في تقديم يد العون والمساعدة الطبية بكل ما أوتينا من قوة وبخبرات، فالدم واحد والمصير واحد، وحمى الله الأردن عزيزا شامخا تحت ظل راية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
0: نعم.
1: وكل وعام بخير.
0: كل عام وانتم بخير سيدي، كل عام النشامة في قطاع غزة، القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بخير وصحة وسلام، وحفظكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم. وأيضا من هنا من استديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لا يفوتنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للزملاء من أرض الواجب، ركن إعلام المستشفى الملازم أول عماد بني عامر والزميل الرقيب أول منير المستريحي على حسن المتابعة والتنسيق الدؤوب لإنجاح هذا اللقاء وإيصال صوت النشامة من أرض الواجب إلى كافة بقاع العالم. مستمعينا الكرام، كان معنا قائد قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 العقيد الركن عمر الانعمات. شكرا جزيلا سيدي.
1: شكرا سيدي، وكل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم.
0: شكرا شكرا سيدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المقدم الركن عمر عبد الله شيرات المساعد الإداري للمستشفى الميدان الأردني جنوب غزة 10، حيث أؤدي واجبي بشرف وأمانة وإخلاص. وفي هذه الأيام المباركة أتوجه بأصدق التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، داعين الله أن يحفظكم جميعا وأن يرزقكم القوة لمواصلة مسيرة البناء والنهضة، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم وعلى الأسرة الهاشمية والقوات المسلحة بالخير واليمن والبركات. وفي هذه الأيام مباركة أرسل إلى والدتي وأهلي وزوجتي وأولادي في لواء الشوبك والزرقاء، داعين الله أن يحفظهم جميعا وأن يبارك في أيامهم بأحر التهاني والتبريكات، وأن يجمعني بهم قريبا في ربوع الوطن العزيز. كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك، وأعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام الفضيلة باليمن والخير.

الله الرحمن الرحيم. أنا الرائد طبيب محمد سليمان علمات من مرتبات المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10، حيث أؤدي واجبي بشرف وإخلاص. في هذه الأيام المباركة أتوجه بأصدق التهاني والتبريكات

إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي العهد الأمين الحسين بن عبد الله الثاني، داعيا الله أن يحفظهما ويرزقهما القوة لمواصلة مسيرة البناء والنهضة، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهما وعلى الأسرة الهاشمية بالخير واليمن والبركات. وفي هذه الأيام المباركة أرسل أحر التهاني والتبريكات لوالدة الحبيبة والزوجة والأبناء في محافظة المفرق، داعيا الله أن يحفظهم ويبارك أيامهم وأن يجمعني بهم قريبا في ربوع الوطن العزيز. كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك، وأعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام الفضيلة باليمن والبركات.

الله الرحمن الرحيم. أنا الرائد محمد فهد العويمر من مرتبات المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10. أتوجه بأسماء آيات التهنئة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ولي العهد الأمين والأسرة الهاشمية وعموم الشعب الأردني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وقرب حلول ذكرى الجلوس الملكي وعيد الجيش. كما لا يفوتني أن أخص بالتهنئة والدتي وزوجتي وبناتي آيلا وتيلا بالأردن الحبيب الذين تفصلني عنهم المسافات ولكن تجمعني بهم المحبة والاشتياق. أسأل الله أن يحفظهم جميعا وأن يسعد قلوبهم بفرحة العيد. كل عام والوطن بألف خير.

الله الرحمن الرحيم. أنا الرائد ممرض معتز عبد السلام الطراونة من مرتبات المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10. يسعدني اليوم أن أتقدم بأسماء آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين. كما أهدي سلامي إلى الوالدة الحبيبة وإخوتي وزوجتي وأبنائي والأهل والأقارب في محافظة الكرك المزار الجنوبي، راجيا من الله أن يديم عليهم الصحة والسعادة. كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرائد ممرض محمود نواش القاضي من مرتبات المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10. أغتنم هذه المناسبة العزيزة لأتقدم بأحر التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجلالة القائد العلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين، داعياً الله أن يمدهما بالعزم والقوة لمواصلة قيادة الأردن نحو المزيد من التقدم والازدهار. كما أبعث اليوم أجمل التحيات وأصدق الأمنيات إلى الأهل والأقارب والأصدقاء في محافظة المفرج، متمنيا لهم عيدا سعيدا مليئا بالأفراح والبركات. كل عام وأنتم بخير.

راس من دم حتامي. مرتبات المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10. أتوجه باسم التهاني إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين وولي العهد الأمير الحسين، داعيا الله أن يمدهما بموفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة على الأرض.

أخواننا الأردنيين باليمن والبركات، وفي هذه الأيام المباركة لا يفوتني أن أبعث بأحر التهاني إلى أهلي وذوي في الأردن الحبيب، متمنيا لهم عيدا مليئا بالفرح وأياما زاخرة بالمودة والبركة، وأن يجمعنا قريبا في رحاب الوطن الحبيب. كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الملازم أول دكتور صيدلي طارق رزق البطاينة من مرتبات المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10. بهذه المناسبة المباركة يسعدني أن أرفع تهنئتي إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعيد الله هذه الأيام الفضيلة عليهما وعلى الأسرة الهاشمية بالخير واليمن والبركات. ولا يفوتني أن أبعث بأجمل التهاني إلى الوالد والوالدة في محافظة إربد منطقة حكمة، متمنيا لهم عيدا سعيدا مليئا بالفرح والطمأنينة، وأسأل الله أن يديم عليهم الصحة والسعادة وأن يجمعنا قريبا في رحاب الوطن الغالي. كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الملازم أول رأفت محمود العبادي من مرتبات المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وقرب حلول ذكرى الجلوس الملكي وعيد الجيش. أبارك لسيدي القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين، وأسأل الله أن يعيد هذه الأيام المباركة عليهما وعلى الأسرة الهاشمية والأردن. وفي هذه الأيام المباركة التي تتجلى فيها معاني الرحمة والعطاء، أخص بالتهنئة والدي ووالدتي وأشقائي وزوجتي وأبنائي تيم وتلين وتيا في الأردن، سائلا الله أن يبارك أيامهم ويرزقهم الخير والسكينة وأن يجمعني بهم قريبا. كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك. الجيش جيشك يا عزيز الشاني،
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الوكيل الأول عمر هشام العموش من مرتبات المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10. في هذا اليوم المبارك أرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى سيدي القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده والعائلة الهاشمية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والأعياد الوطنية. كما أود أن أرسل سلامي إلى روح والدي وإلى والدتي العزيزة وإلى الأهل والأقارب والأصدقاء في محافظة جرش والمفرق، سائلاً المولى أن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار، وكل عام والأمة الإسلامية والعربية بألف خير.

الله الرحمن الرحيم. أنا الوكيل أحمد سعود الطراوني من مرتبات المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10. بمزيد من الفخر والولاء أتقدم بالتهنئة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمير الحسين، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهما وعلى الأسرة الهاشمية بالخير واليمن والبركات. وبهذه المناسبة لا يفوتني أن أتوجه بأحر التهاني إلى والدي ووالدتي وشقيقي والأهل والأقارب في محافظة الكرك لواء المزار الجنوبي، داعياً الله أن يديم عليهم الصحة والسعادة وأن يجمعنا دائماً على الخير والمحبة، وكل عام والأمة الإسلامية والعربية بألف خير.

أنا الوكيل إيهاب محمد نجيب أبو عطا من مرتبات المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10. لمزيد من الفخر والولاء أتقدم بالتهنئة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمير الحسين وأن يعيد

هذه المناسبة المباركة عليهما وعلى الأسرة الهاشمية بالخير واليمن والبركات. وبهذه المناسبة لا يفوتني أن أتوجه بأحر التهاني إلى أهلي وذوي في الأغوار الشمالية، داعيا الله أن يديم عليهم الصحة والسعادة وأن يجمعنا دائما على الخير والمحبة.

بسم الله الرحمن الرحيم أن الرقيب أول سيف الدين محمد بن عامر من مرتبات المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10. بهذه المناسبة العزيزة أتقدم بأصدق تهاني لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، سائلاً الله أن يحفظهما ويبارك جهودهما في قيادة الوطن في هذه اللحظات المباركة وأجواء العيد. لا يسعني إلا أن أتذكر أهلي وذوي في بلدة الرحابة وأرسل لهم أحر التهاني والتبريكات من القلب. أعاد الله علينا هذه الأيام الفضيلة ونحن معاً بأفضل حال. كل عام وأنتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب مهندس تغذية سيف أحمد العمري من مرتبات مستشفى الميدان الأردني جنوب غزة 10. بمزيد من الفخر والولاء أتقدم بالتهنئة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمير الحسين، وأسأل الله أن يعيد هذا المناسبة المباركة عليهما وعلى الأسرة الهاشمية بالخير واليمن والبركات. وبهذه المناسبة أتوجه بأحر التهاني إلى الأهل في محافظة الزرقاء، داعين الله أن يديم عليهما الصحة والسعادة وأن يجمعنا دائما على الخير والمحبة، وكل عام والأمة الإسلامية والعربية بألف خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا العريف رائد على الأزايدة من مرتبات المستشفى الميدان الأردني جنوب غزة 10. أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده بمناسبة عيد الأضحى، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة عليهما وعلى الأسرة الهاشمية والشعب الأردني بالخير واليمن والبركات. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أبعث بأحر التهاني إلى والدي ووالدتي والأهل جميعا في محافظة ماجدة. كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا العريف إبراهيم راتب العمري من مرتبات المستشفى الميدان الأردني جنوب غزة 10. أغتنم هذه المناسبة العزيزة لأتقدم بأحر التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين، داعينا الله أن يمدهما بالعزم والقوة لمواصلة قيادة الأردن نحو المزيد من التقدم والازدهار. كما أبعث اليوم أجمل التحايا وأصدق الأمنيات إلى الأهل والأقارب في بلدة حبكة، متمنيا لهم عيدا سعيدا مليئا بالأفراح والبركات، وكل عام وأنتم بخير.
2: وهكذا نصل معكم إلى ختام حلقتنا الخاصة من بطاقات تهنئة من المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10. حملنا لكم اليوم كلمات خرجت من القلب إلى القلب من رجال ونساء وقفوا على خط الواجب بين الجرح والأمل، ليقولوا لكم في عيد الأضحى المبارك وعيد الاستقلال كل عام وأنتم بخير، وكل عام والأردن شامخ وغزة صامدة. شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء، وشكرا لكل من شاركنا ببطاقات المعايدة، وشكرا لجنودنا وطواقمنا الطبي الذين كانوا وما زالوا عنوان العطاء. مستمعين الكرام، كان معكم مقدم هذه البطاقات بشار المراجدة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة، وأيضا من هنا من استوديوهات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لا يفوتنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للزملاء من أرض الواجب، ركن إعلام المستشفى الملازم أول عماد بني عامر، والزميل الرقيب أول منير المستريحي على حسن المتابعة والتنسيق الدؤوب لإنجاح هذا اللقاء وإيصال صوت النشامة من أرض الواجب إلى كافة بقاع العالم. دمتم بخير وكل عام والوطن وقائد الوطن وجيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية بألف خير ويمن وبركات.
3: إلى هنا سيداتي وسادتي، نأتي إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونعود بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان فإلى هناك.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. وصول أولى قوافل الحجاج إلى مركزي جمرك المدورة والعمري، والأجهزة المعنية في مركزي الحدود تتخذ كافة الاستعدادات لاستقبالهم. واشنطن تؤكد استعدادها لاستئناف الهجمات على إيران، والأخيرة تتهم واشنطن بمواصلة الحصار البحري رغم إعلان رفعه. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وإنذارات لإخلاء 13 قرية. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، نبدأ نشرتنا بحجاج بيت الله الحرام، حيث تفقد مساعدا المدير العام للجمارك الأردنية اليوم أولى أفواج الحجاج القادمين من السعودية عبر مركزي جمرك المدورة وجمرك العمري للاطلاع على جاهزية المراكز الحدودية ومستوى الاستعدادات والإجراءات المتخذة لاستقبال الحجاج وتسهيل حركتهم بكل يسر وسهولة. وأكد مساعد المدير العام للجمارك الأردنية العميد مؤنس خليفات خلال جولة في مركز جمرك المدورة حرص الجمارك الأردنية على تقديم أفضل الخدمات للحجاج من خلال تعزيز الكوادر الجمركية ورفع الجاهزية التشغيلية داخل المراكز الحدودية، بما يسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة الدخول والعبور انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقديم الرعاية والخدمة للمواطنين والمسافرين. واطلع خليفات على واقع العمل الميداني وآلية التنسيق بين مختلف الجهات العاملة داخل المراكز الحدودية، مشيدا بجهود مرتبات الجمارك والأجهزة المعنية في التعامل المهني والإنساني مع الحجاج وتقديم المساعدة والإرشاد لهم على مدار الساعة. كما تفقد مساعد المدير العام للجمارك الأردنية العميد رائد الشياب سير الإجراءات الجمركية في مركز جمرك العمري، واطلع على جاهزية الكوادر وآليات العمل المتبعة لاستقبال الحجاج القادمين عبر المركز. وأكد الشياب أهمية تقديم جميع التسهيلات اللازمة وتسريع إنجاز المعاملات بما يضمن انسيابية الحركة وراحة الحجاج، كما شدد على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات العاملة داخل المركز لتقديم أفضل الخدمات للحجاج بما يعكس الصورة المشرقة للجمارك الأردنية. وأشار إلى أن دائرة الجمارك اتخذت جملة من الإجراءات التنظيمية والفنية لضمان انسيابية الحركة خلال موسم الحج والتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد القادمين، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والراحة للحجاج أثناء عودتهم. من جانبه، أكد نائب مدير مركز حدود المدورة المقدم وفيق البطاح جاهزية المركز واستكمال جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال جميع حجاج بيت الله الحرام العائدين من السعودية. وقال المقدم بطاح:
1: مركز حدود المدورة يعتبر المعبر الرئيسي لاستقبال الحجاج بيت الله الحرام، وهو يستقبل الحجاج المصري من الجنسية

0: المصرية واستقبل حجاج من الجنسية العربي 48 و 67. عملنا خطة أمنية مشتركة بين الأجهزة الأمنية داخل المركز الحدودي لاستقبال الحجاج وتقديم كافة الخدمات المشتركة لهذه اللي بعتبرها احنا مناسبة إسلامية وطنية. خدمة الحجاج وهم ضيوف الرحمن نعتبرها يعني شرف عظيم نفتخر فيه دائما بتقديم كافة المساعدات لإخواننا المصريين. تم تعزيز المركز الحدودي لتسهيل الإجراءات المتخذة داخل المركز الحدودي، والحمد لله إن شاء الله أنها تكون الأمور طيبة ونقدم كافة المساعدات لإخواننا الحجاج.
1: أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم خلو موسم حج 2026 من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية مؤثرة على الصحة العامة، مؤكدة استقرار الحالة الصحية لضيوف الرحمن طوال الموسم رغم التحديات الوبائية والمستجدات الصحية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية. وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان جاء عقب نجاح موسم الحج لهذا العام على مختلف المستويات، مشيرة إلى أن المنظومة الصحية حافظت على درجات الجاهزية والرصد والتأهب لضمان سلامة الحجاج. تسلم وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بروتوكول علاج مرضى السرطان الوطني الذي يتضمن الأدلة الإرشادية الوطنية الموحدة لعلاج المرضى في القطاعات الصحية المشاركة، وأعدته لجنة وطنية ضمن نهج تشاركي يهدف إلى توحيد الممارسات العلاجية وتعزيز جودة الرعاية. وشارك في إعداد البروتوكول أطباء وصيادلة سريريون وكوادر تمريضية من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان ومستشفى الجامعات الأردنية ومستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء. وأكد البدور أن البروتوكول يضمن توحيد التوصيات والعلاجات بين جميع القطاعات الصحية بما يحقق العدالة العلاجية ويوحد القرار العلاجي للمرضى في مختلف أنحاء المنظومة الصحية. ونتحول إلى تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث أكدت الولايات المتحدة اليوم أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه، وذلك بعد 3 أشهر من اندلاع النزاع الذي اجتاح الشرق الأوسط وهز الاقتصاد العالمي. وكان البيت الأبيض أفاد بأن ترامب على وشك اتخاذ قرار بشأن اتفاق مع إيران بعد أسابيع من التصريحات والتقارير المتضاربة بشأن المفاوضات الجارية بوساطة باكستانية مع دخول قطر على الخط أخيرا. لكن ترامب لم يتخذ أي قرار بعد اجتماع عقده أمس مع مساعديه واستمر ساعتين في غرفة العمليات في البيت الأبيض. وبعد انتهاء الاجتماع صرح مسؤول في البيت الأبيض طالبا عدم ذكر اسمه أن ترامب لن يقبل بأي اتفاق لا يصب في مصلحة أمريكا ولا يستوفي خطوطه الحمر، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. وكان الرئيس الأمريكي ترامب أعلن في وقت سابق رفع الحصار البحري المفروض على إيران، بينما أكدت الخارجية الإيرانية أنها بصدد رؤية مصداقية تطبيق التصريحات إن كانت حقيقية أم مجرد تصريحات إعلامية. وقال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلته الحصار وطرح مطالب مبالغ فيها. وإلى التطورات في الجنوب اللبناني، حيث شنت إسرائيل السبت غارات على عشرات القرى في جنوب لبنان تزامنا مع إصدارها إنذارات إخلاء لأكثر من 10 قرى في جنوب لبنان غدا إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع قوات وتوغلها في العمق اللبناني. وجاءت أوامر الإخلاء الجديدة غدا عقد وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي محادثات أمنية مباشرة في واشنطن، وقبل مباحثات مباشرة ترعاها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، وهي الجولة الرابعة منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله في 2 آذار. وواصلت إسرائيل السبت غاراتها على جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارة على سيارة قرب مدينة النبطية وضربات على قرى أخرى، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال محيط قلعة شقيف العائدة إلى القرون الوسطى، غداة تحذير من وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة أن عددا من المواقع الأثرية المهمة في لبنان معرضة

لخطر جدي من بينها القلعة. هذا ودعا المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إخلاء 7 قرى في جنوب لبنان والبقاع، وفي وقت لاحق أصدر إنذارات بإخلاء 6 قرى جنوبية أخرى. في المقابل أعلن حزب الله في بيانين منفصلين أنه استهدف كريات شمون بهجوم صاروخي ردا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين. كما أعلن الحزب أنه قصف بصلية صاروخية فجر السبت بنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة في شمال إسرائيل، مع استمرار الضربات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار المعلن في 17 نيسان. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث قالت وزارة السياحة والأثار أن استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف اعتبارا من الأول من تموز المقبل سيسهم في زيادة أعداد السياح ولا سيما من الأسواق الأوروبية. وأوضحت الوزارة أنها كثفت بالتعاون مع الجهات المعنية وجودها في المعابر الحدودية والمنافذ الرئيسية للمملكة للترويج للمنتج السياحي الأردني والتعريف بمنصة أهلا بالأردن وتقديم التسهيلات والمعلومات اللازمة للزوار بما يعزز تجربتهم السياحية. وصلت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية تنفيذ برنامجها الاحتفالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسط إقبال جماهيري وأجواء عائلية وترفيهية في كورنيش البحر الميت وشاطئ البحر الميت وتلفريك عجلون. وبلغ عدد الزوار خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد أكثر من 50,000 زائر. وأكدت المجموعة أن كورنيش البحر الميت وشاطئ البحر الميت استقطبا نحو 40,000 زائر، فيما استقبلت الفريك عجلون قرابة 10,000 زائر، ما يعكس الإقبال الكبير على المشاريع السياحية والترفيهية التابعة لها والتي أصبحت وجهات رئيسية للعائلات والزوار خلال المناسبات والأعياد. أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن العقبة ووادي رم استقبلتا 136,546 زائرا خلال عطلة عيد الاستقلال 80 وعيد الأضحى المبارك في رقم قياسي يعكس مكانتهما كوجهة سياحية واقتصادية متكاملة. وقال رئيس مجلس المفوضين شادي رمزي المجالي إن نسب الإشغال الفندقي بلغت 100% في مختلف التصنيفات خلال ثاني وثالث أيام العيد، فيما بلغ معدل الإشغال العام 96% طوال فترة العطلة. وأضاف أن النشاط السياحي والاقتصادي أسهم في تنشيط القطاعات التجارية والسياحية والخدمية، وبدعم من احتفالات عيد الاستقلال وفعاليات مهرجان أمواج العقبة خلال عيد الأضحى. أعلنت مجموعة المطار الدولي الشركة الأردنية المشغلة لمطار الملكة علياء الدولي أن المطار استقبل 411,865 مسافرا خلال نيسان 2026 بارتفاع بلغ 11.2% مقارنة بآذار 2026، وتراجع 49.5% مقارنة بنيسان 2025، ما يعكس استمرار المرونة التشغيلية واستقرار وتيرة التشغيل. وقال الرئيس التنفيذي نيكولاس ديفيلير إن مطار الملكة علياء الدولي يواصل العمل بمرونة وقدرة عالية على التكيف رغم التحديات الإقليمية التي أثرت على الطلب على السفر وحركة الطيران في القطاع. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق بينما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. وصول أولى قوافل الحجاج إلى مركزي جمرك المدورة والعمري، والأجهزة المعنية في مركزي الحدود تتخذ كافة الاستعدادات لاستقبالهم. واشنطن تؤكد استعدادها لاستئناف الهجمات على إيران، والأخيرة تتهم واشنطن بمواصلة الحصار البحري رغم إعلان رفعه.
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وإنذارات لإخلاء 13 قرية. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميل مزيد العرمان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

إياد شطناوي. لوحات وجولات في العيد من آسيا وإفريقيا. عيد الأضحى أو العيد الكبير مع عيد الفطر السعيد، فيهما الفرح والسرور وإرضاء الله عز وجل.

في الهند يسمى عيد الأضحى المبارك باكر عيد، ويتوج كل عام بعادات يستمدها المسلمون هناك من تراثهم الأصيل، وتتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي تجمع الناس معاً، مما يعكس الروح النابضة بالحياة وألوان السرور. ومن أبرز المظاهر الاحتفالية بعيد الأضحى تجمع المصلين في المساجد أو الساحات المفتوحة المخصصة لأداء صلاة العيد، مثل المسجد المكي والمسجد الجامع، في مظاهر روحانية وتعبدية تدل على التضحية والصدق والوحدة الروحانية. كما تنظم العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية خلال العيد، وتشمل أسواقاً شعبية وكرنفالات ومعارض للتراث والفن الإسلامي العريق، وتقام مهرجانات الطعام في مختلف المدن الهندية ذات التواجد الإسلامي، حيث تقدم الأكشاك أشهى الأطباق التقليدية مثل البرياني والكباب، بالإضافة إلى الحلويات مثل الشير كورما والسيفيان.

الحيين المسلمين، والاحتفال بعيد الأضحى المبارك يأتي بشكل مختلف وفريد، ويطلق بعض الهنود عليه بكر عيد نسبة إلى كلمة بكري أي الماعز، ويحرص المسلمون في الهند على الحج كل عام في زيارة الروضة النبوية الشريفة وسائر الأماكن المقدسة هناك، ويتعارفون مع إخوانهم العرب وغيرهم من المسلمين الذين يحضرون إلى ذلك البلد الأمين في أجواء روحانية تجسد الوحدة بين المسلمين. من الأطعمة التقليدية في عيد الأضحى في الهند وجبة بادامي لامب كورما أو خورما، وهي مكونة من لحم الضأن بالكاري مع كريمة اللوز والتوابل الهندية الرائعة. ومن أبرز الوجبات كذلك طبق شاهي برياني، وهو يشبه الثريد في المطبخ العربي. في ماليزيا يحتفل المسلمون بعيد الأضحى في أجواء إيمانية واجتماعية لا مثيل لها، ويسمى عندهم هاري رايا حاجي، ويتكلل بإقامة الصلاة في المساجد المعروفة مثل مسجد سلانغور ومسجد النور لايوان، ثم يقومون بذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأهل والأصدقاء والمحتاجين، ما يعزز قيم الكرم والتكافل الاجتماعي بينهم. يرتدي المسلمون هناك الملابس التقليدية مثل الباجو ملايو والباجو كورونغ. ومن أطعمة عيد الأضحى الشهيرة في ماليزيا الكيتوبات، التي تحضر من الأرز وتطهى في أوراق الخيزران الملفوفة. أما الليمانغ فهو طبق يتكون من الأرز المخلوط بحليب جوز الهند، والذي يطهى كذلك في عيدان الخيزران المجوفة والمغلفة بورق شجر الموز، ويقدم هذا الطبق بجانب صلصة الفول السوداني الحارة. أما الطعام المصنوع من اللحم البقري المخلوط بمعجون الفلفل الحار وحليب جوز الهند بالإضافة إلى البهارات يسمى عندهم الريندانغ. ومن الأطباق الشهيرة كذلك كويارايا، وهي قطع من البسكويت بألوان زاهية تقدم للضيوف في جرار مزينة بالشرائط والخيوط البديعة.

أو عيد النحر، يقومون هناك بذبح كبش أو بقرة والتوزيع من لحمها على الفقراء والأقارب والأصدقاء. ومن مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في باكستان ارتداء الرجال لباس الكاميز التقليدي، ويرشون الزيوت العطرية الطبيعية المستخرجة من الأعشاب الجبلية، وتكتظ المساجد بالمصلين في مختلف المساجد الكبيرة في البلاد. ومن أشهر الأطباق الباكستانية التقليدية في عيد الأضحى البرياني والشيرخورما والسيفيان. ومن تقاليد عيد الأضحى المشهورة هناك استخدام نقوش الحناء على الأيدي ابتداء من الليلة التي تسبق العيد، فتتزين النساء والفتيات في طقوس جماعية بالحناء ضمن تقاليد من الغناء والألحان التراثية. ومن الطقوس الفريدة والغريبة في باكستان تزيين الأضاحي قبل ذبحها، ويمكن للمرة مشاهدة العديد من المواشي المزينة بقلائد الزهور والطلاء الملون على جنبات الطرقات في مختلف القرى والمدن الباكستانية.

في بروناي دار السلام تبدأ الاحتفالات بصلاة عيد الأضحى في المساجد الشهيرة في البلاد كمسجد عمر علي سيف الدين ومسجد حسن البلقية، ثم يقوم الناس بزيارة قبور عائلاتهم استذكاراً لهم في العيد ولقراءة الفاتحة على أرواحهم. وتقدم هناك الأطعمة التقليدية مثل الأمبويات في الولائم العائلية والجماعية تعبيراً وتعزيزاً لقيم التضامن والمحبة بين المسلمين. أما في الصين وقبل حلول عيد الأضحى المبارك، يبدأ المسلمون هناك بالاستعداد لاستقباله من خلال تنظيف المنازل وتزيينها بأجمل الزينة والنقوش الفريدة من تراث الصين وفنها الجميل، وشراء الملابس الجديدة التي تضفي على العيد رونقاً خاصاً مثل لباس الدوبي التقليدي للرجال. في صباح يوم العيد يتوجه المسلمون إلى المساجد في مختلف المدن الصينية مثل كاشغار وأورومتشي وقانسو لأداء صلاة عيد الأضحى، حيث تكتظ المساجد بالمصلين الذين يتوحدون في خشوع وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وتنظم في بعض المدن الفعاليات الاجتماعية والمهرجانات الترفيهية والثقافية، حيث يرتدي الأطفال والكبار الملابس التقليدية ويستمتعون بالموسيقى والألعاب الشعبية وتناول الأطعمة التقليدية الفاخرة مثل أطباق اللاجمان وتقديم الفواكه والمكسرات. تختلف الأطعمة المقدمة في عيد الأضحى من منطقة لأخرى في الصين، ففي مناطق الإيغور تعد أطباق مثل بولاو، وهو طبق من الأرز واللحم، ويعد الكباب من أشهر الأطباق التي تزين موائد العيد عندهم، ومن الأطعمة التقليدية الشهيرة كذلك التي تزين موائد العيد النودلز بأنواعه المختلفة والحلويات التقليدية. وفي مناطق الهوي في الصين تقدم كذلك أطباق النودلز ولحم البقر المطبوخ بالطريقة الإسلامية إلى جانب الحلويات والمشروبات الباردة.

عيد الأضحى المبارك في بعض المدن الصينية ذات الطابع الإسلامي، فيه أطياف من الفرح والبهجة حين تظهر الشوارع والمنازل مزينة بالأنوار والحبال المضيئة، ويشارك الناس في الحفلات وفي الرقصات التقليدية تعبيراً عن سعادتهم بهذه المناسبة الدينية العظيمة. في أوزبكستان يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك في أجواء من البهجة والألفة، وعيد الأضحى المبارك من أهم أعياد الشعب الأوزبكي. تقام صلاة العيد في العديد من المساجد الأوزبكية الشهيرة مثل مسجد كاليان في بخارى، وتقام الصلاة كذلك في الساحات المفتوحة، ويرتدي المسلمون بالعيد أفضل الملابس ويتبادلون الهدايا والتهاني والتبريكات بعد أداء الصلاة، ليتوجهوا بعدها إلى أسواق الأضاحي المخصصة للذبح والبيع. تمتاز أوزبكستان بعاداتها وتقاليدها في تاريخها القديم، حيث تقام العديد من الأنشطة والاحتفالات الترفيهية، ويتبادل الناس الزيارات فيما بينهم، وزيارة المتاحف والمعارض، وتناول أصناف الأطعمة الأوزبكية التقليدية. ومن جانب آخر، السير معاً في لقاءات عائلية في المتنزهات الشهيرة، والتواجد في رحلات في المناطق الريفية، وأحياناً على سفوح التلال المليئة بالأزهار والفراشات. ولعيد الأضحى في قارة إفريقيا طقوسه المميزة في كل رقعة من القارة السمراء. وفي هذا السياق تقول الباحثة وداد وهبي: يستقبل المسلمون عيد الأضحى بطقوس تتجاوز كونها شعائر دينية إلى كونها طقوساً ثقافية متجذرة في الهوية تتناقلها الأجيال رغم تقلبات الزمن ومشقات الحياة. عيد الأضحى أو تباسكي كما يطلق عليه في عدد من دول إفريقيا يظل مناسبة جامعة توحد شعوباً متنوعة اللغات والأعراق، وتعيد للأسر والمجتمعات لحظات الصفاء والتكافل. في القرى النائية كما في العواصم الصاخبة يتهيأ ملايين المسلمين لاستقبال العيد قبل حلوله بأيام وأسابيع. تنظف البيوت وتجفف الحبوب على الأسطح، وتخاط الأثواب في الأزقة، بينما تمتلئ الأسواق بالأقمشة وبالتوابل. في مالي مثلاً، حين تتسلل الشمس إلى الأحياء القديمة تبدأ طقوس العيد من صوت الماكينات في محلات الخياطة، وتكتظ الأرصفة بباعة اللحوم والتوابل وأساور البنات. وفي السنغال وفي أجواء من الإيمان والروحانيات مع التقاليد الشعبية يغدو شراء الأضحية وإظهارها أمام البيت علامة اجتماعية تعبر عن الكرامة أكثر من تعبيرها عن الثراء.

في نيجيريا تمتد الصفوف كالأمواج في ميادين كانو وسوكوتو، حيث تصطف النساء وكذلك الرجال والأطفال في لوحة تزهو بالأنماط التقليدية الملونة. وفي إثيوبيا يرتل الأئمة الأدعية بلغات البلاد الأمهرية والأورومية. أما في تنزانيا فتقام صلاة عيد الأضحى على الشاطئ، ويقف الناس حفاة على الرمال، تحيط بهم أصوات النوارس ورائحة البحر. وتضيف الباحثة وداد وهبي: اللباس في العيد ليس من باب الرفاهية والزينة، بل هو تصريح ثقافي جماعي. ففي غانا ترتدي النساء الكينتي المزركشة بألوان تنطق بتاريخ الممالك القديمة. وفي تنزانيا يظهر الرجال بالكانزو الأبيض والعمائم الأنيقة، بينما تلف النساء رؤوسهن بأوشحة بلون العلم الوطني. أما في النيجر يتزين الناس بثياب تحاكي لباس الصحراء الكبرى، تشبه الدراعية الموريتانية. أما في نيجيريا فتقام عروض الخيول كأنما العيد هو احتفال بالهوية والتراث.

ما إن تنتهي الصلاة حتى تبدأ مواكب الطعام والضيافة. في تشاد مثلاً تطبخ العجينة الزرقاء وتوزع اللحوم على الجيران في طقس يحاكي فلسفة الأضحية، أن نتقاسم ما هو أغلى من المال، في حين أن جزر القمر تبدع في مزج جوز الهند بالأرز والسمك في وجبات فيها استنطاق للبحر والطبيعة معا. أما الأطفال فهم من ألوان العيد وبركاته. في النيجر يركضون بين البيوت حاملين أكياس النقود الصغيرة، يرتدون ملابسهم الجديدة ويهتفون بالأهازيج الشعبية. وفي الصومال يغلب الأبيض على ثيابهم، يتسابقون في تلاوة ما حفظوه من القرآن الكريم، متناولين قطع الحلوى ومكافآت الكبار لهم.

0: عيد الأضحى في إفريقيا نشيد روحي يتردد في الحارات والقرى والعواصم، يغنيه الأفارقة بلغاتهم ولهجاتهم وأزيائهم وقلوبهم في تجسيد فعلي للحياة. إضاءات ومعالم في عيد الأضحى المبارك. الكتابة والإعداد الدكتور مخلد بركات، التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج إياد شطناوي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
2: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
3: حكايات من العمر،
4: تأليف موسى نعواش،
3: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
4: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري وعمر حلمي.
3: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
4: إخراج محمد حلمي.
5: الحلقة 27.
6: تصور يا كرم، إحنا مش توأم ومع هيك بنشبه بعض بشغلات كثيرة. شو رأيك؟ بتوافقني هالحكي؟
7: أنا بوافقك. لا، ومش بس بوافقك، بدي أضيف عبارة على كلامك كمان. إحنا بنشبه بعض وكمان منكمل بعض. هلأ أنا بكتب شعر وإنت بتقرأ الشعر وبتغنيه، شو رأيك؟ بتوافقني إنت بهالحكي؟
6: وأنا كمان بدي أضيف عبارة، إحنا بنشبه بعض وبنكمل بعض وشركاء مع بعض. يعني أصحابك وصحابي نفس الأصحاب. وهسا بعد ما اتفقنا بدي أكمل.
7: تفضل.
6: لما قلت إنه إحنا شبه بعض

0: هالجملة كانت بسبب اللي شفته منك عند صاحبنا عامر.
1: شكرا لك يا خالد. أنا بصراحة كنت بدي أحكي معاك عند عامر بعد زيارتنا لبيته، لأني مثل ما أنت اكتشفت التشابه بيناتنا، أنا كمان اكتشفته بعد كلامك مع أبوه.
0: ما بدنا نقول قصة عامر جمعتنا لأنه إحنا أصلا مجتمعين، بس عامر الطالب المتميز فاجأ كل اللي عرفوه بانجرافه مع مجموعة تتعاطى المخدرات، وهذا اللي خلاني أنا وإنت نوقف معاه حتى يتعافى.
1: تعرف، الصحيح إنه بعض معارفنا زعلوا مني ومنك لوقفتنا مع عامر. يا عمي قلت لهم هذا مريض، والمريض بده حدا يكون معاه حتى يتعالج ويشفى.
0: طبعا عرفت وصار معاي اللي صار معك. أنا مستغرب كيف العصابة الخبيثة اللي بتتعاطى المخدرات وصلت لعامر.
1: لا، أنا استغربت أكتر كيف عامر مشي معاهم وقدروا يضموه ويصير من اللي بيتعاطوا مثلهم.
0: عامر لا يمكن يصير مثلهم ما دام كل اللي بيحبوه معاه. عامر نظيف، واللي نظيف لا يمكن يتوسخ مهما حاولوا تشويه سلوكه.
1: وهون بيجي دورنا وامتحان إلنا أبو الخلد عشان نوقف معاه. صحيح الأجهزة الرسمية اللي بتبذل كل جهدها حتى تحمينا من كل شي بيضرنا موجودة قبلنا وما بتتركه، بس كمان إحنا لازم نلعب دور مهم.
0: كلامك صح، وإحنا ما بدنا نرد على اللي بطلب منا نبعد عنه لأنه صار فاسد، إحنا بدنا نظل معه حتى يرجع مثل ما كان وأحسن.
1: تعرف خالد، أنا كتير مبسوط من أبوه على فكرة. أبوه اللي بيحاول يساعده قد ما بيقدر، مش مثل بعض الآباء اللي بيصير يضرب ابنه على مثل هيك سلوك مرفوض. وحتى تعاونه مع الأجهزة الرسمية كان كتير مهم.
0: أبوه كان مبسوط من وقفتنا مع عامر وحكالي ظلوا معه احموه، هذا أخوكم.
1: صدقني امبارح كنت كتير فرحان لما صار عامر يتجاوب معاي ويقول لي خليكوا معاي، خليكوا جنبي، أنا بحاجتكم.
0: يا سلام يا سلام، قديش أنا مبسوط من تشابهنا وتكاملنا وشراكتنا.
1: هذا بالضبط اللي قاله أبو عامر، قال انتوا توأم محبة.
0: تكفينا مثل هيك شهاد؟ أي والله بتكفينا.

0: الله الله، شو اشتقت للقهوة من إيدك واشتقت للسهرة معاك. بالفعل حسيت امبارح إنه في إشي ناقصني، وما فتشت كثير حتى أعرف شو اللي ناقصني، لأنه مراجعة سريعة لحالي عرفت إنه أنت اللي ناقصيتني.
1: يسعد قلبك على هالكلام الحلو، بس يعني كل هالليلة وحدة، قصدي سهرة وحدة، ما كنا مع بعض لأني كنت مشغولة مع هالة.
0: أها
1: مثل ما بتعرف، اوعى تحكي لي إنك بتغار من هالة.
0: يمكن أغار عليكي من أي إشي إلا من هالة، بنت اللي شايف حالي أنا فيها.
1: عندك ووقف لو سمحت، أنا صرت أغار هلأ من هالة.
0: أها
1: قول بنتنا اللي شايفين حالنا فيها.
0: قصدي أنا وإنتي واحد يا أم خالد. المهم أنت ملاحظة إنك هاي أول مرة بتضلي مع هالة من الصبح لآخر الليل؟ أكيد في إشي مهم خلاكي معاها كل هالوقت.
1: أكيد، ولا تنسى إنه هالة بتستاهل تاخد مني كل هالوقت الطويل.
0: طبعا أنا معاكي، هالة بتستاهل، وإذا ما اهتمينا فيها بمين رح نهتم؟
1: شوف يا سيدي، هالة مبارح كانت معزومة عند صاحبتها مريم اللي معها بالجامعة على غدا وعلى عيد ميلادها كمان، يعني عصرونية مثل ما بيقولوا سهرة. وبتعرف إنه مريم ساكنة في قرية قريبة من هون، وكان لازم أرافقها حتى تختار الهدية ونتشارك سوا بالعزيمة وفرحة العيد.
0: المهم عندي تكوني انت وهالة انبسطوا، وكمان مريم الله يحميها يتيمة الأم وبتشوف حالها فيكي لدرجة انها بتناديكي يا ماما.
1: الغريب والمدهش إنه مريم عزم كل صحباتها مع إمياتهم، وهذا الإشي كتير ريحني، يعني فرصة تتعرف الأمهات على بعضهم البعض.
0: اها بفهم من هالحكي، مش أنا الوحيدة اللي سهر لحاله بدون مرته، بقصد كل أم من هالأمهات تركت جوزها بهالسهرة لحاله.
1: مش عارف شو بدي أحكي لك، أصلاً كل الأمهات شعروا بدور وقيمة الأم، مش عند مريم لحالها، لكن في هالحياة كلها. وأنا بقول إنه الأم والأب بيتشاركوا بهذا الدور وهي القيمة، وغياب واحد منهم يعني بيسبب جرح وغياب كبير وفراغ في البيت.
0: يا ستي أنا بوافقك بهالحكي،

0: ومش بس بتشاركوا بالمسؤولية والمحبة، لا، وكمان بكملوا بعض مع أولادهم. ومثل هيك صورة والحمد لله موجودة في مجتمعنا، وربنا سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: صدق
0: الله العظيم. يعني جعل العبادة إله واختص بها مع الإحسان للوالدين.
1: أنا بقول عن مريم إنها هالبنت الملتزمة بدينها توجت

0: شكراً يا كروم على الألوان والريشة وعلى كل إشي جبته لأختك الرسامة.
1: يعني شو بدي أقول لك يا هالة أكثر من عفواً؟ يا ستي عفواً، بس مجرد ما حكيتي لي إنك بحاجة للألوان والريشة وغيرهم كان ضروري أجيب لك إياهم يا ستي الكل.
0: قديش بكون مبسوطة لما بسمع مثل هيك كلام منك ومن خالد، وبحس حالي عن جد محظوظة كتير إنه عندي أخين بسوا الدنيا كلها.
1: طيب شو نقول أنا وخالد؟ يعني إحنا دايماً بنحكي لولا وجودك بهالبيت كان ما زارت الضحكة. صدقيني صدقيني يا هلا إنك سبب سعادتنا. لا ومش لحالنا كمان، أبوي وأمي مبسوطين فيكي.
0: شوف يا كرم، هالحكي اللي بتحكيه وبنسمع عكسه في بيوت كتير عن وجود البنت الوحيدة مع إخوانها الشباب مهما كان عددهم.
1: بعرف بعرف بعرف شو بقولوا. لا وبضحك لما بسمع إنه الأولاد في البيت قال ماخدين الساحة سباحة. طيب هدول لما يزورونا بالبيت شو رح يقولوا؟ رح يقولوا هالة في بيتها ماخد الساحة سباحة.
0: يا سلام عليك يا كروم، انت وخالد مبين انكم بتغاروا مني، شو رأيك تشاركوني بالسباحة؟
1: ايه شو نغار ما نغار، جديدة علينا هاي هلول. هلا صحيح بيقولوا بالامثال الولد فرحة لو كان قد القمحة، بس احنا شو بنقول؟ بنقول البنت بدر وإلها في البيت الصدر.
0: شوف، إذا بدنا نحكي بالأمثال عن علاقة البنت بأبوها، أبو البنات شايل على كتفه حسنات.
1: أيوة.
0: وعن علاقتها بأمها قالوا اللي بسعدها زمانها بتجيب بناتها قبل صبيانها.
1: أحلى.
0: طبعاً أنت بتعرف إنه البنت بتساعد أمها أكتر من الصبي.
1: شوفي إحنا توسعنا كتير من العلاقات الأسرية للعلاقات الاجتماعية بقضية المرأة، واللي بيهمنا بصراحة إنه كل واحد ياخد حقه قد ما بيعطي مين ما كان.
0: هذا هو الصح يا كروم، إحنا في المجتمع عنا تنافس مين بيعطي الوطن أكتر ومين بتصالح مع نفسه أولاً ومع ناسه وأهله تانياً.
1: يا عيني يا عيني على هالكلام اللي بيسر البال، عن جد رح نضل النادي بالأسرة الواحدة في الوطن الواحد، وهيك بتكون صورتنا الوطنية والأسرية من أجمل الصور.
0: وعلى سيرة الصور، بتوقع إنه خالد ما حكالك عن المفاجأة اللي مخبيتها أختك هالة إلك.
1: مفاجأة؟ لا بصراحة ما حكالي، ما حكالي أبو الخلد عن أي مفاجأة، بس على فكرة أنا بقبل منك شو ما بتقدمي.
0: خبرني خالد إنك بتجهز بديوان شعر، وهذا أول ديوان عندك، يعني إله أهمية.
1: أكيد أكيد إله أهمية، وبيني وبينك يعني عندي نية للطباعة بعد ما أخذ رأيك، لأني حكيت أنا وخالد بالموضوع وقال لي ضروري هالة تشاركنا بالرأي لأنه لا تنسى أنها فنانة.
0: والله خالد مش قليل بهالحكي. على كل حال، أنا وخالد قرأنا الديوان وقررت يا شاعرنا العظيم أصمم لك الغلاف. ما رأيك دام فضلك؟
1: أحلى مفاجأة، أحلى هدية، أحلى أخت.

0: وبعدين معك يا أبو خالد، ارتاحي شوي من هالحسابات، الله يهدي بالك وبالي. أنا يعني كمان لما بشوفك مشغول طبيعي أنزعج، صار لك يومين ثلاثة على هالحالة.
1: شكرا لك يا أم خالد، بعرف شعورك ومشاعرك معاي، وأنا بحاول أخلص شغل الحسابات بالمحل، لكن صدقيني ما في وقت، دائما مشغول.
0: الله لا يشغل بالك، بعرف إنك مشغول بس أنت بحاجة للاستراحة، إحنا تعودنا بهالسهرات نفتش عن راحتنا مع كلمتين طيبات وفنجان قهوة يستاهل تمك.
1: هيك تعودنا، وهالعادة إن شاء الله ما بنتركها، وبالآخر الحسابات بتخلص وبنرجع لسهرتنا الحلوة.
0: هذا أكيد. هلأ احكي لي إذا أنا بقدر أساعدك، وقول لي شو شغل بالك ومزعجك.

0: يعني في غلط في الحسابات، يعني في نقص بالموجودات.
1: حلو منك التعابير التجارية، كأنك من التجار اللي مارسوا الصنعة سنين. وحتى أريح بالك، الخربطة والغلط أكيد في الحسابات بين جمع وضرب، وبتضلها بالآخر محلولة.
0: هذا المهم، إنك تلاقي لكل غلطة حل، وما تخاف من أي إشي. عندك هالة بتراجع لك الحسابات وبتشوف وين الغلط.
1: يا سلام، أكيد رح أستعين بهالة بموضوع الحسابات، والعادة دايما هي اللي بتراجع لي الكشوفات.
0: هيك يا سيدي لقينا الحل، وهلأ خلينا نحكي بسهرتنا من دون خوف من الحسابات أو من الغلط.
1: الخوف موجود بالإنسان وساكن فيه، وعمر الخوف ما ترك واحد منا مين ما كان، وبحاول الإنسان يبين حاله مش خايف، بتلاقيه خايف أنه خاف.
0: اللي بتحكيه صحيح. إحنا لما بدنا نقول عن واحد مريض بالسرطان، الله يكفينا الشر،
1: آمين يا رب،
0: بنقول مريض بهداك المرض، بتعرف خايفين نحكي اسمه حتى ما يصيبنا.
1: هذا صح، إحنا بنخاف من اليوم ومن بكرة، بنخاف على أولادنا وعلى مصالحنا، ومرات بتلاقي أحيانا أنه من مصلحتنا أن نخاف.
0: اللي بيخاف من الموجود ضروري يأخذ حذره منه، يعني كنا بنخاف من النار ضروري دايما نكون حريصين نبتعد عن خطرها.
1: وهذا أنا اللي واقع فيه، الخوف من الغلط بالحسابات بيخليني أراجع الحسابات أكثر من مرة، ومش هيك وبس، ضروري أستعين بهالة مثل ما قلتي.
0: من هون بنقول إنه بعض أنواع الخوف بعطينا فرصة نلاقي طريق الأمان.
1: يا ست، في ناس بخافوا على قدهم، وفي ناس ممكن تنهار إذا خافت. أنا صحيح خايف من الغلط الحسابي، لكن قلت لك إنها محلولة وما في خوف، ورح استعين بهالة.
0: يا سيدي مدامها محلولة خلينا نكمل سهرتنا بدون خوف وبدون قلق، يعني على أقل من مهلنا وعلى راحتنا.
1: ولا يهمك، وعشان تحلو السهرة يعني بدي أتعبك شوي.
0: تعبك راحة يا سيدي، قول.
1: الله يسلمك، المهم أن تعملينا فنجانين قهوة من إيديك الطيبات.
0: بس هيك أي تكرم عيونك.
1: يطول بعمرك يا أم خالد، وخليلنا إياكي، وتضل سهراتنا هيك حلوة وجميلة بوجودك.
0: إلى اللقاء في حلقة قادمة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية.

الصوتية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيدي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإحنا نودع أيام عيد الضحية، نقول لكم كل عام وأنتم بخير وينعاد عليكم بالسلامة. نتذكر من أطعمة العيد اللي اهتموا فيها الأردنيين القدماء واللي تتقدم على الفطور قبل لحم الضحية طبعاً، الهيطلية اللي ما زالت موجودة في مطابخنا ومطاعمنا باسم المهلبية. طبعا العيد يبدأ مبكرا بعد الصلاة مباشرة، ولهذا لابد من فطور لأن الذبائح والأضاحي تتأخر لبعد الضحى. كان الأردنيات يستعدن لصنع الهيطلية قبل يوم عرفة، يأخذن جريشة القمح ويمرسنها بإيديهن حتى يطلعن منها نشا القمح المعروف. ليلة عرفة يطبخن الحليب مع نشا القمح والسكر حتى يختلط ويتماسك، بعدين يصبنه بصحن كبير ويغطنه للصبح، ويصير شبيه بالمهلبية اللي نشوفها الآن بالأسواق أو تنصنع بالبيوت. عادة يتقدم الصحن زي ما هو بعد ما يصبوا عليه السمن ويكون جاهز للأكل. الجدير بالملاحظة أنه كل مكونات الهيطلية متوفرة بين إيديهم، القمح، الحليب، السمن، وحتى الحطب اللي يطبخوها على ناره. من عادة الأردنيين بعد نحر الضحية مباشرة يكون واحد من الشباب شد على الفرس والخرج فوقها، يأخذ قطعة من الضحية طعمة لوليته المتزوجة في عرب بعيدة لازم يوصلها ولو مشى نص يوم على الفرس. ليش؟ لأنها تلد لدربه وتترقب وصوله، وطبعا تشوفها كبيرة لما أخوها أو أبوها يجي يعايدها قدام الناس.
2: لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد

أعزائي المستمعين، سنة 1908 اكتمل مد سكة الخط الحديد الحجازي من دمشق للمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. الخط هذا اختصر رحلة الحج من 3 أشهر لحوالي أسبوع واحد. كان الحجاج الأردنيين يتجمعوا في محطة المفرق ومحطة عمان والقطرانة ومعان ويركبوا القطارات مع بقية الحجاج، ورافق القطار هذا خط تلغراف يقدر الحجي أنه يبرق بواسطته لأهله ويعطيهم أخباره. طبعا بزمننا هذا كبسة على زر الهاتف النقال، وهلو مرحبا احنا طالعين على جبل عرفات وبكرة ان شاء الله نفيض ونروح. وما دام جبنا سيرة التلغراف نذكر انه كان اهم وسيلة اتصال في بداية الخط الحديدي الحجازي. الشاعر سالم ابو الكباير وصفه بقوله: يا راكب اللي ما دان الصفير همايل عن من خيرة الهجن سرساح، أمو نعامة وقالوا أبو بعير لفى مغلطانية بين خف وجناح، إحبال كورو مثل سلك الحرير وسفايفه تقل القرابين طفاح، لأنك ضربت بالكعب له فرير ممشى 10 أيام جابها المصباح، لأنه ورد يشرب 80 بير ما بير إلا بيه 80 مياح، مد من طرف الطايف وأمسى بالدوير سوق بصرة طواها مرواح، اقلع رودس هدها بالهرير وقصور حيفا بالبحر تطفح اطفاح.

0: عليه: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله.
1: أعزائي المستمعين، من حكاية عيدنا هذا والعالم كله اتأثر بحرب إيران مع أمريكا وإسرائيل، ارتفع سعر البترول في كل كازيات العالم، وشكوا المزارعين من أزمة السماد اللي صارت بسبب سالفة مضيق هرمز. لكن إنه الغلاء يلحق البعارين الأردنيات المعروضات للبيع ضحايا، هذه سالفة نادرة تستحق وقفة ورواية. صديقي منصور كان من زمان يوفر حتى يشتري ضحية هدي عن روح والده المتوفي. عمل لفة طويلة عريضة ما بين القطرانة والرمثة وهو يدور على ناقة أو جمل بسعر يناسب الموازنة اللي وفرها. صباح عيد الضحية رحت عايد عليه وأقول له إن شاء الله أن الضحية مقبولة وواصلة. اغتصب ابتسامة سحبها من كشرة وهو يسلم علي، ولأنه منصور عزيز علي ما طابت لي كشرته وخفت أنه وراها مشروع طوشة عائلية. انتبهت لزوجته الفرحانة بالعيد وتقسم لحم الضحية على المحتاجين اللي تجمعوا قدام الدار. رشفت فنجان القهوة اللي أعطاني يا منصور وسألته علامك عسى ما شر، فقعدت معه وحلف لي أنه اشترى ناقة الضحية ب3000 دينار. قلت له أنه هذا رقم فلكي لسعر ناقة للذبح. انشغل منصور بضحيته وأنا رجعت للدار أفكر. مراعي الوطن العربي يسرح فيها 75 مليون جمل وناقة وحوار، تتركز كثافة البعارين هذه في ليبيا والسودان والسعودية اللي تستورد المواشي وما تصدرها. طيب ما هو الجمل العربي انتقل للهند وأستراليا مع عسكر الإنجليز في حركتهم الاستعمارية. الجمل العربي ساعدهم على ملاحقة الهنود وسكان أستراليا الأصليين اللي انكمشوا في أقليات. بالهند قدر المهاتما غاندي تكميش الإنجليز وترحيلهم من بلاده بالمقاومة السلمية. وصلت البيت وأنا أردد مع الشاعر المتنبي: عيد بأي حال عدت يا عيد لأمر مضى أم فيك تجديد. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي زيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيدي.

0: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة.
1: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. وصول أولى قوافل الحجاج إلى مركزي جمرك المدورة والعمري والأجهزة الأمنية في مركزي الحدود اتخذت كافة الاستعدادات لاستقبالهم. وزارة الصحة السعودية تعلن خلو موسم حج 2026 من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية مؤثرة على الصحة العامة. رئيس الوزراء اللبناني يقول أن المفاوضات مع إسرائيل هي الطريق الأقل كلفة على بلاده وإن لبنان تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا. الجيش اللبناني يعلن إصابة عسكريين اثنين بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كانا يستقلانها قرب مدينة النبطية في جنوب لبنان مع استمرار الضربات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار المعلن. الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران، والبيت الأبيض يعلن أن رئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه. ومحليا، وزارة السياحة والأثار تقول أن استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف اعتبارا من الأول من تموز المقبل سيسهم في زيادة أعداد السياح ولا سيما من الأسواق الأوروبية. وأخيرا، ارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا وأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
2: السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا، وكل عام وأنتم بخير وأضحى مبارك. الحديث في هذا اليوم المبارك حول أهمية صحة الفم والأسنان، ومنها ننتقل لتخصص جراحة الوجه والفكين وكيف تطور هذا الاختصاص العلاجي والتجميلي. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا الدكتورة إخلاص فواز بني بكر، وهي استشاري جراحة الوجه والفكين في مستشفى البشير. دكتورة أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بخير.
3: كل عام وأنت بألف خير والمستمعين الكرام بألف خير.
2: الله يسلمك دكتورة. على فكرة يعني إحنا أحيانا لا ندرك أهمية السن وأهمية الفم وأهمية يعني كوظيفة، بنأكل وانتهى الموضوع، بس لما نصل مرحلة نصير نعاني بالأسنان من سن أو فقدان سن يختلف عندنا المذاق ويختلف عندنا الطعم الأكل ويختلف، وما بتصوري حالك تصلي مرحلة أنه الأسنان كثير تروح، واليوم مشكلة إذا تغير الشيء.

0: غير الشكل الخارجي. فشو أهمية الفم والأسنان؟
1: الفم والأسنان عبارة عن وحدة واحدة. عنا بنحكي وظيفة للفم وما يحتويه من أسنان. في عنا مصطلح الصحة الفموية والصحة السنية.
0: الصحة عن بعض.
1: الصحة الفموية مفهوم أشمل
0: من السنية.
1: من السنية. السنية ممكن بأول لحظة تخدع إنه أنا أتحدث عن صحة هذا السن لوحده منفصل عن البيئة اللي محيطة فيه. الصحة الفموية أنا بدي أخذ الصحة لهذا السن، صحة الأنسجة الرخوة اللي محيطة فيه تشمل كل منطقة الفم كاملة، ابتداء من الشفة اللي ظاهرة للإنسان خارج الفم، الشفة خارج الفم،
0: نعم،
1: الجلد الخد، حتى الجلد الخارجي للخد هو من المنطقات من ضمن اختصاص جراحة الوجه والفكين. هي جراحة الوجه والفكين اللي داخل من فيها داخل جوا الفم، تنطلق جوا الفم حتى تصل إلى حدود منطقة اللوزتين. يعني اللسان هو من ضمن الصحة الفموية، منطقة سقف الحلق كمان هي من ضمن الصحة الفموية، الغدد اللعابية اللي موجودة في داخل الفم هي من الصحة الفموية.
0: والله بصراحة
1: يعني الأعصاب الموجودة، الإحساس اللي عندي كمان كله صحة فموية. حركة العضلات بالوجه، حركة الشفاء
0: كمان من ضمن الـ
1: نعم، عظم الفكين سواء العلوي أو السفلي أو عظم الوجنة كمان من ضمن الصحة الفموية.
0: يعني مفهوم واسع، مش سن،
1: مفهوم واسع،
0: مش سن
1: ووظيفته ليست فقط الأكل. إنه أنا يعني حتى يكون عندي وظيفة قدرة على تناول الطعام صحيحة بدي وظيفة السن صحيحة، وظيفة الأنسجة الداعمة للسن صحيحة، وظيفة العظم اللي بتحرك عندي، وظيفة المفصل الفكي واللعاب
0: وحركة اللسان.
1: هو أنت إحنا بنسولف عن جهاز كامل، جهاز بكل أجزاءه يجب أن تكون سليمة حتى يبقى الجهاز كامل سليم.
0: يعني إحنا لما نتحدث عن صحة الأسنان يعني بنحد من القيمة الفعلية للفم.
1: نعم، هي قيمة بسيطة جدا،
0: جزء من كل
1: جزء
0: وليس
1: من
0: هي
1: كل
0: الكل.
1: ولا تعبر
0: يعني
1: عن
0: ليش بسموك اختصاصي الأسنان؟
1: عادي، كل شيء بيبدأ صغير وبكبر.
0: والله الله،
1: هي إنه
0: عم
1: بمرحلة
0: تكبر، طب الأسنان عم بيكبر بشكل واضح وعم بتحسن
1: كثير
0: بشكل ملحوظ، وخدمة التقنيات الحديثة والتكنولوجيا خدمة المريض، خدمة الطبيب
1: بشكل أصبح ملاحظ بفارق. إحنا بنحكي لو بنيجي نتفرج على العلم السنة هاي بفرق عن علم السنة الماضية، بفرق عن علم خمس
0: صوري
1: سنين.
0: لو رحنا 10 سنين،
1: 10 سنين كثير الوضع رح يكون بفرق عن هسا، التطور والمجالات الأشياء.
0: أحد الوزراء مرة قال أنتوا هون بتشتغلوا بس شغل خلع وحشوة.
1: كانت في مرحلة اخلع السن ممكن تحط محله ممكن ما تحط.
0: لا، ما كانش يحطه،
1: ما كانش يحط. حاليا انت بتأسس ايش بدك تحط قبل ما بدك تخلع.
0: زمان كانوا يقولوا بخلع السن السليم بخلي المريض.
1: ممكن.
0: ممكن.
1: ممكن ممكن
0: لأنه التهابات شديدة ممكن يخربط الطبيب.
1: وارد الطبيب لهذا السبب. احنا حاليا صارت شبه موجودة منتشرة في الأردن فكرة إنه الاختصاصات طب الأسنان
0: رح نحكي بها.
1: يعني ليش صار مجال الاختصاص هسه؟ أنت بمرحلة طبيب الأسنان العام بيشوف الأشياء البسيطة، الأشياء العامة المنتشرة بكثرة. بلحظة إذا الحالة صارت فيها درجة من التعقيد ودرجة من الصعوبة، هون أنت مضطر
0: التخصص
1: تلجأ لاختصاصي مشان تكون طريقة معالجتك دقيقة للإشي اللي أنت فعلا بتشكو منه وتكون معالجة صحيحة.
0: صح، يعني إحنا بالنهاية الهدف نحافظ على الفم ونحافظ على الأسنان، بدنا
1: نعم.
0: أسناننا يظلوا سليمة. إذا ما حافظناش على اللثة وعلى محتوى الأجزاء الأخرى إحنا بنكون فشلنا بصراحة.
1: فشلنا فشل الأسنان. ممكن واحد يقول لك أنا بتفيدني بدي أحافظ عليها مشان منظري كويس قدام الناس، مشان أنا أعرف أحكي.
0: هاي وظيفتين، هاي وظيفتين
1: النطق.
0: ولكن
1: إيه أنا بدي آكل بدي هاي، بس

0: في ناس كمان الأمراض الثانية ممكن يكون يظل السن موجود وتكون عندك أمراض ثانية ما تقدر تحكي منها، ما تقدر تحرك الفك بطريقة مريحة بطريقة آمنة بدون ألم.
1: صح.
0: وانتشار الأمراض الفموية حاليا كثير منتشرة، كثير بنشوف أمراض فموية، وممكن فعلا زي ما حكيت أنت إنه يروح على الدكتور ويصير سوء علاج
1: نعم،
0: أو
1: سوء
0: سوء
1: تشخيص،
0: تشخيص
1: صح،
0: يؤدي إلى سوء علاج أو تأخر في المعالجة تؤدي إلى مضاعفات كان ممكن
1: احنا بغنى عنها.
0: في غنى عنها.
1: طيب، بتعرفي ايام العيد الاطفال والنشاطات والسيارات والهدايا والمصاري معها بتعرضوا لاصابات
0: نعم
1: للاسف، سقوط، وشو يعني شيوعا اكثر، شو اللي بيصير،
0: أكثر
1: شو النصيحة؟
0: الأشياء اللي بنشوفها في العيد السقوط عند الأطفال بنسبة كثير عالية، بالذات اللي بيكونوا يلعبوا ألعاب غير آمنة، ألعاب الأطفال اللي غير آمنة، وحتى الآمنة ممكن تقول كلنا سمعنا إنه والله
1: صح
0: أثناء في المنطقة الفلانية في لعبة وقعت
1: صح
0: وصار
1: صح
0: في أذية. حوادث السير بتزيد، الكل بيسهر بيروح متأخر بالليل
1: صح
0: بيروح، هاي حوادث
1: وبده
0: السير
1: يزور
0: بتزيد
1: العناية وتزور الحبايب وبيطلع يفسح الأولاد.
0: طبعا، هاي كلها حوادث السير بتكون أزيد بيصير. هون كيف ستعالج هاي الحوادث؟ نتقي الحادث من البداية،
1: نعم، الوقاية مهمة.
0: نتجنب حتى إنه، لأنه أي حادث سير بغض النظر لو مهما اشتغلت فيه وهاي إلا يترك نسبة من العجز،
1: من
0: لن
1: الأثر
0: تكون لن ترجع كما كنت قبل الحادث
1: أكيد،
0: لا نفسيا ولا جسديا.
1: لأنه أنت مجالك كمان واضح، يعني الوجه والفكين يعني الجلد واضح،
0: نعم،
1: لابد من حدوث بعض
0: الجلد
1: الندر
0: ظاهر بالوجه،
1: بالوجه. نعم، كل الناس بتدور يعني بالإيد، ممكن الواحد يلبس يغطي، بس الأثر سيكون جسديا ونفسيا.
0: نعم،
1: ونصيحتك للأطفال، لأهل الأطفال، للأمهات، للي مبسوطين بأولادهم، للي بدهم يفرحوهم بالعيد.
0: يعني الألعاب إنها تكون مراقبة، ما ينترك الطفل لحاله بدون أهله، في حال تعرض لأي سقوط ما تكون دوشة العيد تلهينا
1: عن
0: عن
1: العناية.
0: المعالجة أو عن الأخذ للتشخيص،
1: صح.
0: مش إنه وقع مستعجلين مش فاضيين بدنا نروح بدنا نيجي. وكل عام وانتم بخير.
1: وأنتم بخير وصحة وسلامة. طب دكتورة، كيف بدنا نحافظ على سلامة الفم والأسنان؟ الصحة الفموية.
0: الصحة الفموية نبتدئ بداية، واحد التنظيف اللي بنحكي عنه العناية بالفم والنظافة، واحد. اثنين، أنا بحكي كل شخص المفروض الزيارة الدورية لطبيب الأسنان
1: دوري.
0: دورية، مش غلط أنا لو ما بشكي من ولا أي إشي
1: نعم.
0: ورحت زرت طبيب أسنان نقول لو كل سنة سنتين أنا بروح بعمل تشيك أب، سواء طفل سواء كبير للتقييم هل توجد، لأنه في بعض المشاكل أحيانا اللي بنشوفها ما بتكون مؤلمة،
1: نعم.
0: يعني إحنا دافعنا لزيارة طبيب الأسنان أو الاختصاصي هو الألم، في حال عدم وجود الألم أنا ممكن ما أروح. لا، في أمراض قد تكون مؤلمة وفي أمراض غير مؤلمة، الغير مؤلم الزيارة الدورية واجبة، زيارة على عمر ال 18 المفروض كل واحد يكون صار له عند طبيب الأسنان صورة أشعة بانوراما
1: على 18 سنة
0: تقيم،
1: أقلها.
0: أقلها تكون صار عندنا واحدة. بعد ال 50 احنا بنصير عندنا الفحص الدوري، نواجه حالنا شوي صح، انتشار أمراض السرطانات اللي موجودة حاليا وأمراض الفم بعد ال 50 بتزيد، فإحنا
1: تمام.
0: بنقول إنه الفحص الدوري عند طبيب الأسنان للتأكد من صحة الفم اللي موجودة عندنا، نظرة الطبيب ممكن تكون أشمل
1: أدق أدق. نعم.
0: أشمل من نظرة المريض نفسه، المريض ما يهمل أي إشي موجود جوا ثمه، ما هو بوجعش، مش إشي عادي، رحت على الدكتور وأعطاني

0: يكون بس ما طبت؟
1: والله يا دكتورة احنا الثقافة السنية تقريبا يعني نقول للناس شيكوا على السكري، شيكوا على الضغط، شيكوا على الدهنية، على القلب، بس على الأسنان نادر ما
0: نادر، ولأنه شغلة جوا الثم ومخبية ممكن يكون لا سمح الله في إشي والمريض غير منتبه إنه في إشي
1: إنه ممكن لحقه، ممكن نتفاداه،
0: ممكن تكون أمراض فموية عادي، تقرحات، أمراض فطريات، التهابات. بلاش نأخذ الجانب السيء دغري نروح نفكر كل شيء سرطانات
1: على الأورام.
0: بس برضو أمراض الفم موجودة، وأمراض ممكن تكون فيها جزء من أمراض مناعية.
1: نعم.
0: تكون كمان هاي تظهر على اللثة، تظهر على اللسان. وفي أمراض انت حكيت، احنا حكينا بعد الخمسين، انت حكيت بنفحص سكري، بنفحص ضغط.
1: صح.
0: حتى هاي الأمراض المزمنة في الجسم، الفم جزء من الجسم، فالسكري له تأثير على صحة الفم وسيظهر له أعراض في الفم
1: كمان.
0: أمراض المناعة اللي في الجسم، الروماتيزم وبقية الأمراض. صح. كلها لها أعراض تظهر بالفم. ليش يكون عندي عرض وأنا مش منتبه له ويظل ماشي ويعمل تأثيره وأنا مش فاحص ولا متخذ له علاج؟
1: يعني بصراحة بجوز مقصرين أطباء الأسنان بالتوعية الفموية السنية. يعني هاي من أتسم الحلقات اللي أنا عاملهن حول الأسنان بصراحة دكتورة. يعني أخذت جزء مهم إنه لازم أركز كثير على الأسنان، لأنه قديش بتأثر سلامة الفم على سلامة الجسم.
0: كثير عالية، كثير
1: يعني
0: عالية.
1: خطوة البوابة الرئيسية لما تدخل الجسم هي
0: بوابة رئيسية. حتى أمراض القلب صارت في الدول المتقدمة يقول لك فحص البكتيريا اللي موجودة في الفم، فحص اللعاب، بيعطيك عن إيش في عنده أمراض في القلب.
1: تصوري
0: لحد وين وصلوا، إنه أنا من خلال ثمه ممكن أبدأ أطلع أشوف إيش في عنده أمراض، إيش علاقة أمراض القلب بأمراض الفم، ووجدوا بيناتها علاقة، وصار في إنه ممكن والله إحنا بنشوف البكتيريا، بنشوف اللعاب، بنشوف هاي، بنشوف التهابات اللثة، بنعرف إيش وضع القلب، بنعرف إيش وضع السكري.
1: معناته راح ينعكس على الجهاز الهضمي، وراح ينعكس على الكلى، وراح يعني كله يعني أهمية الموضوع عم نكتشفه بصراحة بطريقة أخرى غير إن نظرة السن والله مسوس ولا مش مسوس.
0: مرحلة سن مسوس مش مسوس من أبسط الأشياء اللي
1: ممكن نمر عليها،
0: نمر عليها ونفكر فيها، ونفكر إنه والله إيش بدنا نسوي، السن مسوس مش مسوس. حل مباشر وحل سريع، إحنا بنحشي السن وبنعالجه إذا في مرحلة في بدايتها.
1: ولكن إحنا ما اكتشفنا المهم.
0: لكن إذا بدنا نبدأ نتفرج إنه الفم هو جزء من الجسم كامل، أمراض الكلى تظهر بالفم، أمراض القلب تظهر بالفم، السكري يظهر بالفم، أمراض الغدد، الصماء تظهر بالفم.
1: وين بدك
0: تجيب؟ وفي أمراض أول ما تظهر أعراضها تظهر بالفم.
1: مثلا؟
0: نعم.
1: مثلا يعني موضوع كثير مهم، لازم هاي نخصص حلقة خاصة الأمراض الجسم والصحة الفموية
0: والفموية.
1: بصراحة لازم نحكي فيها. يعني تصوري أمراض الرثوية وغير الرثوية، الروماتيزم، كلها تنعكس من خلال فحوصات الفم أو سلامة الفم.
0: وممكن يكون أول تشخيص لها في الفم. أول اللي إحنا كثير بنشاهدها أحياناً التقرحات، ممكن تطلع تقرحات.
1: صح
0: بالفم.
1: صح صح صح.
0: والتقرحات جرحت حالي، أكلت إشي قاسي، أكلت إشي متكررة أكل، وظل محمل إنه لا، هي قد تكون بداية لبداية مرض مناعي يبدأ في الجسم.
1: يعني أقلها القولون، أقلها الالتهابات الرثوية للمفاصل.
0: نعم.
1: يعني أخذنا منك معلومات كفاية، خلينا نتوزع على موضوع التقدم الجراحي. دكتور، تقدم الفك، جراحة الوجه والفكين تقدم خرافي بصراحة.
0: نعم.
1: والشيء الكويس فيه إنه هذه الجراحة موجودة في مستشفيات الصحة، وخاصة

0: ما كانت تقدمها قبل 10 سنين، ما كانت واصلة. حاليا أي إشي علمي جديد وزارة الصحة لا تتوانى أنه يتم تقديمه وتنفيذه في الجراحة في مستشفى البشير. العمليات التي تتم، كل ما يدخل في مستشفى البشير يتم علاجه في المستشفى. الكسور كاملة، الجراحات التقويمية كاملة حاليا تتم في مستشفى البشير. التطور الذي حدث ليس فقط على الجراحة، التقويم أيضا تطور
1: مذهل. نعم
0: مذهل. تطور الأسنان الأطفال، المعالجة اللبية، علاج العصب، تطورات كبيرة. الأجهزة اللي أصبحت حاليا موجودة في وزارة الصحة ما كانت منذ سنوات موجودة، والتطور لا زال متواصل. كل شهر شهرين بيتم إضافة جهاز، بيتم إضافة تقنية جديدة إلى قسم الأسنان
1: أعتقد
0: في مستشفى
1: مستشفى
0: البشير.
1: البشير فيه العيادة اللبية فيها جهاز
0: فيها جهاز الميكروسكوب،
1: الميكروسكوب هذا، يعني بصراحة بالقطاع الخاص ممكن يكون مش موجود، وعادة بالظاهر
0: قلة
1: قلة
0: قلة اللي
1: إنه
0: موجود
1: يكون
0: عندهم.
1: بالبشير بعيادة اللبية.
0: نعم
1: وكويس إنه يعني صرتوا تضموا برامج تعليمية عندكم، إقامات ما كانت.
0: برنامج الإقامة موجود في وزارة الصحة منذ سنوات. التوسع اللي صار، بلش برنامج الإقامة في اختصاصات الجراحة والتقويم، توسع حاليا إلى معظم الاختصاصات، صارت موجودة. أعداد المقيمين كثير ارتفعت. كان أول ما بلش برنامج الإقامة بمقيم ومقيمين اثنين فقط، حاليا أنت بتسولف عن برنامج فيه حوالي 20 مقيم
1: والله
0: أو
1: اكتساح
0: أكثر.
1: اكتساح للاختصاصات، كل الاختصاصات صارت تقريبا.
0: العدد زاد. وطبيعة الناس، يعني إذا بنيجي بنسولف عن طبيعة الناس حاليا والناس قبل 10 سنين، الناس زمان ما كانت تعرف كل شيء إنه تتوفر الإمكانية لعلاجه.
1: كنا نروح على طبيب
0: هسا
1: دكتور، كنا نروح على طبيب الاسنان يعني يعطينا هالجزء البسيط اللي يفتح سمك وسكر سمك، تاخذينيش مش
0: نعم
1: انتقادا، بس ما كانت في تقنيات، ما كان فيه تخصصات. طبيب عام بظل بالنهاية إمكانية طبيب عام.
0: حاليا حتى الناس كلها بلشت تفهم وتتنور. وارد الإنترنت بيساعد، بيفهم،
1: صح،
0: بيخلي
1: ولو
0: الواحد
1: أنه أحيانا ممكن يوقع في متاهة.
0: بيوقع بمتاهة، بس صارت الناس تشوف الأشياء، تتقبلها أكثر. الإجراءات، نقول مثلا نأخذ مثال الجراحة التقويمية،
1: نعم
0: كانت في البشير نقول قبل عدد من السنين كانت عملية نقول صعبة، نقول خطيرة، نقول
1: صح،
0: المريض بخاف وبدي أعمل وما يعمل إلا اللي يكون وضعه سيء جدا. الأيام هاي إحنا بنيجي بنحكي في حالات تجميلية صارت، يجوا يشتغلوا الجراحة التقويمية بس بهدف تجميلي مش بهدف وظيفي.
1: بينما
0: سهولة صارت في العملية، العملية صارت تتسوى بدل ما كانت حالة في السنة أنت بتحكي حالتين في الأسبوع، 3 4، يعني صار العدد كثير كبير.
1: واضح. احنا اليوم نتكلم عن طب متقدم وطب متطور في طب الأسنان، وهذا يعني سينتشر وينعكس على الخدمات الفموية في وزارة الصحة وفي القطاع الخاص. بالنهاية الأطباء اللي موجودين، في ناس بيظلوا بالصحة، في ناس بيطلعوا على القطاع الخاص، في ناس بيسافروا، ولكن التطور الفعلي اللي صار، يعني اليوم طبيب الأسنان صار محصن في تقنيات مهمة، في أجهزة حديثة، وفي إشراف طبي من زملاء. اليوم بنقول الجراحات الوجه والفكين، شو المقصود فيها؟ كتخصصك أنت.
0: جراحة الوجه والفكين تشمل أي إجراء يتم على العظم أو الأنسجة الرخوة في منطقة الوجه
1: نعم.
0: كامل ومنطقة الفكين. تشمل أنسجة رخوة وتنسج، وتشمل العظم والأسنان، تشمل منطقة، إذا بدنا نتفرج على منطقة الوجه بنقول محجر العين كامل، بنقول منطقة الخد كاملة، الفك العلوي كامل، الفك السفلي، حتى امتداده على الرقبة هو جزء

0: مشترك بين جراحة الفكين واختصاص جراحة الرأس والرقبة والعنق. يعني اختصاص جراحة الفكين بلش يعني من فترات انه هو يعمل ضمن فريق
1: بالضبط،
0: ليس لوحده،
1: متعدد التخصص.
0: متعدد. وارد أن يكون بعض الحالات تجد فيها جراح الفكين، تجد فيها جراح الأعصاب، تجد فيها جراح الأنف
1: الأنف
0: والأذن والحنجرة، جراح التجميل، جراح الأوعية الدموية، الجراحة العامة.
1: صوري،
0: لم تعد اختصاص أن يقف الجراح لوحده،
1: وهذا صح يعني من النهاية.
0: بقيت هي جزء من فريق عمل لإتمام علاج المريض كامل.
1: ومطبق موجود، مش حكي بوزارة الصحة وفي
0: مطبق
1: المستشفى البشير.
0: وموجود وليس كلام. لا، الحالة تدخل وتقيم، إذا بدها أنف وأذن وحنجرة بيكون موجود، بدها جراح فكين موجود، بدها أعصاب هو موجود، بدها عظام هو موجود.
1: العمليات دقيقة، بحاجة لميكروسكوب، بحاجة إلى أشياء مساندة، مساعدة للتشخيص والعلاج والتثبيت كيف؟
0: جراحة الفكين حاليا مثلها مثل معظم الاختصاصات الطبية غزاها الكمبيوتر وورك،
1: تمام.
0: الكمبيوتر والتصوير الشعاعي
1: اللحظي
0: اللحظي، انه احنا بنشتغل وبنصور لحظيا، وانه عندنا الأشعة اللي بتتدخل على الكمبيوتر وبتم معالجتها ضمن برامج حتى تعطينا الشكل النهائي لما بعد العملية.
1: كمان
0: انت ممكن تسوي عملية وانت
1: وتنجح.
0: عارف نتيجتها لانك محضر، انت بتحضر لها قطع. اللي انا مثلا بدي احرك
1: قطع
0: عظم،
1: تثبيت.
0: بدي احرك عظم، انا عندي قطعة بتقول لي انا العظم كيف رايح يكون بعد، قطعة بتنحط بتمسك العظم كيف سيكون الشكل النهائي. المجال جراحة الفكين كونه في عظم بيعتمد على صفائح، على البراغي اللي بتثبت فيها، حتى في أجهزة،
1: نعم.
0: أجهزة حاليا، أجهزة تطويل العظم اللي كانت موجودة، نقول بيطولوا عظم الرجل، بيطولوا عظم الإيد، صارت موجودة حاليا في البشير ومنذ سنوات
1: بجراح
0: موجودة
1: الوجه.
0: بجراحة الفكين، ويتم تركيبها للمرضى. وأكثر فئة بتستفيد منها هم المرضى اللي بيكون عندهم الشفة الأرنبية، اللي
1: الأطفال
0: الأطفال في مرحلة إنه كبر، بس صرنا نشوف إنه منطقة منتصف الوجه ما فيها نمو كفاية بسبب الشفة الأرنبية. بيتم بهاي الأجهزة نفسها، نفس مبدأ
1: تطويل العظام،
0: نفس مبدأ تطويل
1: طريقة
0: العظام، صار
1: الجلزارف.
0: التطويل للفك. وأجهزة إجمالا هي غالية الثمن، مكلفة لوزارة الصحة، وكله بيتم شرائها وتوفيرها في مستشفيات وزارة
1: يعني
0: الصحة.
1: الهدف مش إجراء العملية بقدر ما المحافظة على ما بعد العملية، الشكل الخارجي يعني يكون مقبول. يكون هنا بنقول التجميلي العلاجي وليس التجميلي التجميلي.
0: تجميلي صعب نفصل بين نحكي إنه هذا تجميلي، تجميلي 100%، تجميلي 100% بتشمل بجوز نقول البوتوكس، الفيلر في الحالات اللي بتشتغل على الجلد. بس الأشياء اللي لجراحة الفكين، الحالات إلا الحالات البسيطة منها بتعد تجميلي، البقية إحنا بنحكي تجميلي زائد وظيفي، لأنه النفسية
1: كمان
0: تتأثر بالشكل.
1: طبعا
0: إذا كان الشكل كثير يعني متأثر، الشكل غير مقبول، شخصية الإنسان بتتأثر،
1: غير شكل غير
0: تقييمه لنفسه بتغير، مدى ثقته بنفسه، بالمجتمع، بأدائه لوظيفته، تواصله مع البيئة المحيطة حواليه بتتأثر. فإحنا
1: واو.
0: بنحكي التجميلي
1: ما
0: مهم،
1: بنفصلهوش عن الوظيفي وعن العلاجي.
0: صعب ينفصل إلا في الحدود الطرفية البعيدة. نحكي التجميلي اللي لا توجد مشكلة وظيفية صعب، حالات قليلة جدا، أغلب الحالات بتكون هي تجميلي زائد وظيفي.
1: يعني تجميلي أحيانا بتغير شكل الوجه كامل،
0: نعم،
1: وناس في سيدات أو سادة بلجأوا لها إشي تجميلي بغير، يعني بتشوف الشكل بعد 20 سنة بترجع تشوفها.

0: ما كانت هيك، رجع لصورها القديمة تجد أنه تغير. شو هنا له دور العلاج الجراحي للوجنة للفك للأنف ما حول الفم.
1: الشكل الجراحي بغير الشكل بطريقة إنه أنت بتضطر تغير الصورة على الهوية.
0: تصوري لهالدرجة؟
1: يعني الجراحة التقويمية بتغير الشكل بطريقة، لأنه أنت بتمسك الفك السفلي وبتحركه بأي اتجاه والفك العلوي بأي اتجاه، إذا حركت الاثنين سوا أنت حركت أكثر من نص الوجه. حتى الأنف بتأثر شكله بتغيير الفك العلوي، يعني تبقى العيون هي اللي ثابتة ما تغيرت.
0: يعني
1: وإذا
0: تعرف من
1: اشتغلنا على
0: عيونك
1: الوجنة، إذا اشتغلنا على
0: تغيرت
1: الوجنة
0: العيون،
1: والله ممكن تغير شكل العيون.
0: فلذلك الهوية لازم تغير الصورة.
1: احنا دايما بنحكي للمريض بعد العملية ب6 شهور بدك تغير الهوية، لأنه
0: بدك تروح على
1: ممكن
0: الأحوال المدنية وتطلب تغيير
1: إذا
0: ووقفوك محل،
1: ممكن وارد على محل إذا كان
0: أو
1: في
0: تسافر.
1: تدقيق بحكي لك الصورة مش إلك.
0: تصور لهالدرجة؟
1: نعم.
0: بدناش نحكي بشغلات أخرى السرية وتغيير الجناح. طيب شو الأكثر عمليات جراحية شيوعا بتوجهها سواء عند الأطفال سواء عند الكبار؟ يعني ليش الناس بيلجأوا لكل الجراحات دون الكسور والحوادث؟ بدي
1: دون
0: شاهد.
1: الكسور والحوادث احنا بنبدأ نحكي أول وحدة الأسنان المطمورة. واحد نرجع لأسنان.
0: نعم.
1: ليش بنحكي إنه كل مريض في عمر ال 18 احنا بحاجة يكون عندنا صورة بانوراما؟ أحيانا المريض ما بيعرف عدد أسنانه، ما بيعرف طلعوا
0: ما
1: كلهم، ما
0: بنعدهم
1: طلعوا
0: شو.
1: كلهم. ممكن يكون في أسنان مطمورة
0: ولا
1: ما
0: لا
1: انتبه لها.
0: لعمر 18 بيضلوا مطمورين؟
1: في ممكن يكون يظل مطمور وما يبين. هسا احنا بعد ال 18 بدنا نتفرج نحكي والله عندي سن مطمور. الاسنان المطموره عرضه اذا بقيت في العظم مطموره الى افات مستقبليه.
0: وهي
1: اكياس تتكون حوالين هاي الاسنان المطموره.
0: الأكياس.
1: الاكياس اثنين، هاي الاسنان المطموره بعد عمر ال 25 ممكن حركتها تضعف، يعني نحكي انها ما بتتحرك باستثناء طواحين العقل. إذا كانت طواحين العقل مطمورة باتجاه مائل رح تسبب بأذية واضحة للأسنان المجاورة إلها، فرح ينتهي بالمريض خسارة طاحونة العقل
0: واللي بحده.
1: واللي بحده. فالأكثر شيوعا نحكي وشائعة وسهلة طواحين العقل. بعديها إذا بدنا نبدأ نحكي العلاج للآفات الفموية الجراحي، بنسولف عن كل الآفات الجراحية اللي موجودة عندنا باستثناء الكسور. أمراض الغدد اللعابية اللي بتحتاج إلى تداخل جراحي،
0: نعم.
1: والأورام اللي موجودة فيها. حتى الغدد اللعابية بتكون فيها حصوات،
0: صوري
1: اللي يعني في مرضى بيجيبوا لك إيش أنا بعرف حصوي بالكلى، جايين بتقولوا لي حصوة في الغدد. نعم، أي إشي بفرز وارد
0: ممكن
1: إنه
0: يتسكر.
1: ممكن يتسكر وتسكيره بتكون بحصوة، والحصوة هاي بدها إزالة.
0: عادة الحصى من ايش تتكون؟ يعني
1: من طبيعة إفراز اللعاب، الغدة اللعابية
0: من الأملاح
1: موجودة باللعاب، الأملاح
0: باللعب.
1: الموجودة باللعاب. اللعاب بفترة ممكن يقل إفرازه، يبطل يمشي سريع
0: صح،
1: فبيرسب، يعني نفس فكرة المي اللي ماشية بسرعة
0: المجاري
1: خففت
0: البولية
1: السرعة
0: يصير
1: رسب
0: فيه ترسب،
1: وبتتكون فيها
0: ومرة على
1: الحصوات،
0: مرة مرة على مرة بتكبر
1: بتكبر
0: وبتسكر.
1: تكبر وبتسكر وبتصير
0: يعني نفس حصى المسالك، نفس
1: نفس
0: المبدأ.
1: حصى المسالك، نفس حصى
0: هاي هاي
1: المسالك.
0: هاي من العمليات اللي أكثر شيوعا يعني.
1: الشائعة أورام الغدد اللعابية موجودة وشائعة. بالفترة الحالية احنا من جوز من سنة وشوي فعلا احنا بنشوف زيادة في الأورام بشكل عام سواء حميدة أو خبيثة. حتى بلشت في أعمار شوي أصغر من المتعودين عليه.
0: معقول في صار تغيير ولا صرنا نشخص دكتورة أمراض موجودة بس ما كناش نشخصها؟
1: ممكن ممكن
0: لأنه حتى ما نصيرش نقول إنه يعني
1: لا،
0: زايدة أمراض الفم.
1: الناس وعيت، الناس
0: هاي
1: وعيت
0: واحدة
1: صارت تيجي من بدايتها
0: صح.

0: تيجي من بدايته بعده بمرحلة العلاج الجراحي، فينشاف في عيادة الجراحة، مش يجي في مرحلة إنه والله متقدم في المرض
1: وصار بده
0: ينحكى له
1: علاجات
0: فيش
1: اخرى.
0: علاج، يا فيش علاج يا
1: بس
0: بدك علاج
1: انه
0: آخر.
1: يعني صرتوا تشوفوا، لانه صرتوا تقدروا تشخصوا، صرتوا اكثر علما ومعرفة، وعندكم اجهزة تساعد بالتشخيص.
0: نعم، وبلش حتى الوعي عند أطباء الأسنان العامين.
1: شو رسالتك للاطباء العامين اللي منتشرين في بعض المراكز الصحية الشاملة؟ لانه مش موجودين في كل المراكز الصحية، بل المراكز الصحية الشاملة، وعندنا أكبر مثال عمان الشامل في تخصصات مختلفة للأسنان.
0: احنا
1: إحنا رسالتنا للأطباء العامين
0: الطبيب العام،
1: الأسنان.
0: الطبيب العام لو فات المريض بحكي لك انا بشكي من سني، خذ دقيقة واحدة بس
1: شو
0: وتطلع في ثمه كله، مش على السن اللي
1: اللي
0: اشر
1: شكا
0: لك
1: منه؟
0: عليه،
1: أيوه، هاي
0: مش
1: هاي
0: اشر لي على سم، انا بتطلع على هذا السن وما بتطلع
1: عليش
0: على اي
1: يطلع،
0: شيء
1: عليش
0: ثاني،
1: يطلع
0: اتطلع
1: بالدقيقة هاي.
0: في الدقيقة هاي انا بكون بتطلع وبكون سأله شو عندك امراض وشو تاريخك المرضي،
1: تمام.
0: تاريخ المرضي ايش عندك،
1: سكري،
0: امراض،
1: ضغط، روماتيزم،
0: امراض في كل
1: أمراض
0: جسمك،
1: مزمنة.
0: احنا بنطلب التاريخ المرضي في الامراض كاملة، شوفي عندك امراض، في اشي بتشكي، الشكوى الحالية انا ما بتطلع عليها
1: يعني
0: مباشرة،
1: بنسمعها بس مش هي الأهم.
0: مش انه سني خلاص
1: أتوقف عندها.
0: انا اطلع على السن ولا
1: هذا
0: انظر
1: اللي كان
0: الى
1: يصير.
0: البيئة المحيطة،
1: هذا اللي كان يصير.
0: انا بنظرة واحدة من طبيب الاسنان حتى اتفرج اشوف لسانه واشوف خده
1: واشوف
0: واشوف شغله
1: اللثه واشوف اصطفاف
0: ما بتاخذ
1: الاسنان،
0: مني دقيقة.
1: خليها دقيقتين، معليش مستعجلين.
0: لا احنا
1: طيب، هاي
0: بنحكي
1: رساله للاطباء العامين،
0: ايوه انه
1: لاطباء
0: افحص
1: الاسنان.
0: مريضك وخذ سيرة مرضية بالامراض اللي عند مريضك، وحتى حسس مريضك بأهمية انك تعرف السيرة المرضية.
1: اي والله، بصير يحترمك دكتور، وبصير يعرف انه انت والله اعطيتي وقتك، وقت كافي، وسالتي اسئله ما كان متوقعها، بصير هيبه الطبيب اكثر.
0: لانه في كثير احنا بنواجه، يعني أنت بتحكي رسالة للطبيب، أنا بدي أحكي رسالة للمريض اللي
1: للمريض
0: داخل
1: نفسه.
0: العيادة، مجرد ما دخلت عيادة أسنان لا تقول أنا سن وملهوش دخل في الباقي، سواء متعمد أو غير متعمد،
1: قاصد
0: ممكن
1: وغير قاصد.
0: غير ممكن يحكي إنه أنا
1: عفوا،
0: طيب أسنان شو دخله في
1: شو
0: بقية
1: ليش سألني
0: الأمراض
1: عن السكر
0: يعرفها،
1: يا
0: ما إله دخل هسا، ما إله دخل لا، لأنه ممكن يشتغل لك شغلة يا يأذيك يا يحصل لك نتيجة غلط يا يشخصك غلط،
1: صح.
0: لأنه مش عارف أنت إيش عندك، هو تعامل معك كإنسان سليم وارد يقوم بإجراء يأذيك فيه.
1: مثلا خلينا
0: مثلا
1: نقول إذا
0: إحنا
1: السكر عنده عالي،
0: السكر عالي، إذا قام بخلع سن والسكر عالي راح يصير عنده التهابات،
1: كارثة،
0: كارثة. مريض قلب ما حكى انه انا
1: باخذ
0: مريض قلب باخذ
1: مميعات.
0: مميع، في عندي ادوية ممكن تتعارض مع البنج، ممكن تتعارض مع نوع مضاد حيوي بنعطيه، يعني حتى احنا ممكن نيجي نكتب مو نوع مضاد حيوي يتعارض مع الدواء اللي باخذه،
1: واضح.
0: فهون بنحكي كلا الطرفين يكونوا صريحين مع بعض، انا دخلت على طبيب
1: نسمع
0: بعطيه
1: بعض.
0: كل المعلومات كاملة.
1: طيب، رسالة للطبيب العام. احنا حكينا طبيب الأسنان العام، عندنا الطبيب البشري العام. شو ممكن يجي مريض ويسأله ويتأكد من انه يربط اشي سني باشي بأمراضه؟ يعني
0: رسالة للطبيب العام، إيه، مع احترامنا لهم جيدين ورائعين وممتازين، بس مجرد ما صارت الشغلة في عندي إشي جوا ثمه لا
1: ولا
0: يعيبني إني أقول لطبيب الأسنان ممكن تيجي تشوف لي إياه، ممكن تيجي تشوف لي لسانه إيش ماله،
1: ما هو
0: ممكن تشوف لي لسانه مربوط ولا لا جد، مش يعني إيه مش غلط لو شافوا طبيب الأسنان، لا يعيبني ولا ينقصني، بالعكس بيساعدني
1: بالعكس، هذا بكمل، بالعكس هاي مفخرة.
0: تكميلي، كونه طبيب الأسنان درس داخل الفم أكثر من الطبيب العام،
1: هاي
0: يشوف
1: أنا
0: الطبيب
1: قصدي،
0: العام بيوجه بيتقدم للمريض علاج مشترك من قبل الاختصاصين الطبيب العام وطبيب الأسنان، بتوصل
1: أنا
0: لتشخيص.
1: أشكرك على أنك لفتت انتباه على هذا الموضوع، بس أنا كان سؤالي إنه لما يكون طبيب عام في مركز صحي فيهوش طبيب أسنان، شو كيف وجه المريض؟ إذا بس كمان إنه الاستشارة بين طبيب العام الأسنان والبشر

0: كمان هاي كثير مهمة.
1: نعم، إنه لا يكتفي واحد فيهم في الاستغناء، لا طبيب الأسنان بيقدر يعالج المريض منفصل عن
0: البشري
1: الاختصاصات
0: صح،
1: الطبية، لأنه الفم نرجع بنقول هو جزء من الإنسان يؤثر ويتأثر به.
0: صح. طيب حكيتي طواحين العقل وحكيتي اللسان مربوط، ليش سموه طاحونة عقل؟
1: لأنها بتطلع على عمر الـ18، اللي يعتقدوا إنه على الـ18
0: يعني القدامى
1: يعقل
0: فكروا على 18 بصير بيكتمل العقل
1: بيكتمل العقل.
0: هيك بس، يعني ما لها اسم
1: لا لا، أصلا مسماها في اللغة
0: علمي
1: الإنجليزية wisdom tooth، سن الحكمة.
0: حكمة،
1: يعتقدوا إنه وصل
0: يعني نفس المعنى
1: 18 19
0: صار
1: معناه صار يمتلك من الحكمة كمية مقبولة.
0: طيب وشو معنى لسان مربوط؟ شو المقصود فيه؟
1: اللسان المربوط هي حتى نفهمها مزبوط بدنا نفهم التطور الطبيعي لنمو الطفل. الطفل بيجينا بعمر أحيانا أسبوع، أحيانا شهر، أحيانا يومين ثلاث، محول من قبل طبيب أطفال إنه راجعوا لسان الطفل مربوط. إيش يعني؟ يعني طرف اللسان مرتبط بقاع الفم.
0: نعم
1: التطور الطبيعي وضمن النمو الطبيعي الأصل إنه عند الولادة بيكون قريب طرف اللسان من قاع الفم، مع الأيام خلال أول سنة من العمر بيرجع إلى وضعه
0: طبيعي
1: الطبيعي بسبب حركة اللسان، صار يأكل الطفل وصار
0: صح.
1: يرضع وصار يبلش بده يحكي، فبرجع إلى وضعه الطبيعي.
0: طيب
1: ربط اللسان حتى نقول هو مسبب لمشكلة بالنطق، أول إشي إحنا بدنا الطفل يكون وصل لمرحلة تتعدى السنتين.
0: بعده ما بحكيش على السنة
1: نعم، تعدى السنتين وتعدى الـ4 سنين وراح على أخصائي نطق، وقيم أخصائي النطق إنه أثناء ما بيحاول
0: نطق
1: يلفظ إنه اللسان لا يصل إلى الأسنان العلوية، لا يستطيع يشوفه فعلا يتأكد منه.
0: هنا
1: وقتها بنقول آه هو
0: لسان مربوط
1: بحاجة لسان مربوط، بده يكون يتجاوز الـ4 سنين، مش على عمر يوم ولا أسبوع ولا شهرين ولا 6 شهور.
0: هاي رسالة أخرى كمان.
1: ما بنبلش في الطفل في هذا العمر إنه أنا عندي مشكلة
0: طيب
1: لسانه
0: شو
1: مربوط.
0: بتعملوا لما بيكون بتأكدوا إنه تشخيصه لسان مربوط؟
1: عملية بسيطة جدا لفك اللسان عن قاع الفم. بس النقطة اللي كثير مهمة دايما بنحكي، أنت إجيت عملتها مشان نطق، لا يكفي إنه أنا
0: فكيتها وخلص،
1: فكيته،
0: بدك
1: أنت
0: تروح
1: تروح بدي لازم ترجع على أخصائي النطق والتابع
0: تتعلم
1: عنده
0: الحكي.
1: يتعلم عنده.
0: يعني هو بكون بيحكي بس ما مش كل الكلمات صح، الكلمات اللي لها علاقة بالرفع
1: رفع اللسان إلى طرف الأسنان هاي يحددها أخصائي النطق، بيحكي أنا مش قادر إني أطلع صوت الحرف واضح لأنه اللسان ما بوصل
0: ما
1: عندي،
0: بوصل،
1: ما
0: بضل فراغ،
1: بوصل، هو بتحرك لكن ما بوصل
0: بضل
1: لطرف،
0: فراغ
1: آه
0: بنطق بحرف ثاني.
1: بطلع الصوت مش مزبوط. هاي هي وحالات بسيطة وقليلة جدا اللي فعلا بيكون في عنا لسان مربوط.
0: واضح. طيب هلا شو التطور الفعلي اللي يعني اليوم احنا بنحكي عن الذكاء الاصطناعي، كمان في تطور انتكم في عندكم مرضى مدخلين في أسرة؟
1: نعم، البشير من حوالي 2 سنين أصبح في قسم سريري كامل منفصل لجراحة الفكين ب18 سرير.
0: ما شاء الله
1: لجراحة الفكين لوحده غير مرتبط. في السنوات الماضية كان عدد أسرة ضمن الأنف والأذن والحنجرة، حاليا استقل بقسم كامل
0: 18
1: منفصل.
0: سرير ما شاء الله.
1: أصبحت عمليات غرفة عمليات يومية.
0: طيب شو يعني التطور
1: تطور
0: الرهيب؟
1: كل ما تسمع من تطور بتشوفه موجود، نحكي القطاع الخاص يواكب التطور، الخدمات الطبية تواكب، الجامعات تواكب، حتى وزارة الصحة الزرعات السنية بكلها أصبحت تتم إجراءها ضمن وزارة الصحة، حتى الحالات المتقدمة منها صار
0: نعم
1: في دورات تدريبية يتم عقدها في وزارة الصحة لغايات تدريب المقيمين اللي موجودين. في برنامج إقامة، برنامج

0: برنامج تدريبي يجب أن يتطلع المقيم إلى جميع التطور الموجود، جميع التطورات، ويمارسها، أن لا تكون قراءة نظرية،
1: تطبيق.
0: تطبيق عملي.
1: طيب
0: الذكاء الاصطناعي موجود، اللي
1: كيف بنعكس على
0: بنعكس واحد بيوفر علينا وقت، بيوفر علينا جهد، بيعطينا نتيجة ودقة في النتيجة النهائية أعلى،
1: يعني النتيجة النهائية بتكون تقريبا
0: أدق،
1: ماخذين تصور عنها.
0: أدق وتصور واضح، المريض بيعرف فيها والطبيب بيعرف فيها، الجهتين بيتفقوا عليها.
1: طيب الجراحات الأخرى اللي حكينا عن الأكثر شيوعا، الجراحات الأخرى، الحوادث، الكسور، السرطان، الأورام،
0: الحوادث والكسور تقريبا نحكي شبه يومي، شبه
1: للأسف
0: يومي،
1: للأسف
0: في
1: وتزداد أيام العيد.
0: تزداد أيام العيد تزداد، يعني لما نرجع للدوام بعد العيد بيكون أنت مفرغ حالك أول أسبوع فقط للحوادث اللي كانت أعداد كبيرة.
1: تصوري
0: الجراحة التقويمية كثير بلشت أعدادها تزيد، المرضى بطلبوها كثير، اللي هي تعديل على شكل الفك، لأنه زمان كان تقويم بيصف هالأسنان جنب بعض اللي يصير شكلهم حلو،
1: صح،
0: بس
1: بس
0: ما
1: الفك ما
0: بيقدر يبلش فيه. الناس صارت تتقبل إنه أنا والله بدي أسوي عملية مشان أضبط الفك، أضبط شكلي، أضبط الإطباق، أضبط وظيفة الأكل. الناس بتطلبها صارت كثير، البنات كثير، من جديد حتى الرجال بيجوا بطلب انه
1: والله.
0: والله
1: دكتور بتشوفي أحيانا الرجال، يعني النساء يعني نتقبل بكل بساطة أنه تلجأ للتجميل وتلجأ للتحسين الشكل الخارجي، ولكن كثير من في ناس ليش أسنانهم بكونوا طالعين للأمام وكبار يعني، وفي منهم أطباء،
0: نعم
1: يعني
0: كان
1: بنقدر
0: يرفض الإجراء الجراحي. الإجراء الجراحي زمان ما كان بالسلاسة الحالية، تطور الأدوات، تطور المعدات، تطور الذكاء الاصطناعي أعطانا هاي السهولة للنتيجة. الإجراء حتى الطبيب نفسه، أنا لما بعمل إجراء كل سنة مرة مش زي ما بشتغل الإجراء
1: هاي بشكل روتيني.
0: مش لما أنا كل أسبوع بشتغل مريض ومريضين، حتى قدرتي أنا بتتغير،
1: طبعا
0: فالنتيجة
1: خبرة
0: للمريض بتكون
1: أفضل.
0: أفضل.
1: هلا إذا واحد عمره مثلا 50 سنة
0: نعم
1: وأسنانه طول عمره طالعين لقدام للأمام، في له إجراء ممكن
0: طبعا،
1: شو الإجراء؟ بخلعوا الأسنان وبرجعون ولا
0: هسه لا، ممكن بده أول إشي بنقول التشخيص، تشخيص هل هو تقدم أسنان ولا تقدم فك؟
1: تقدم أسنان؟ أنا شايف إنه تقدم أسنان، في واحد بعرفه
0: تقدم الأسنان، صح. التقويم بيحكوا لك إنه إحنا لا بنشتغلش إلا للأطفال، بس بالعلم أنت بس بدك تزيد الوقت اللي بدك تشتغل فيه، حركة الأسنان تكون مدروسة، ما يكون عندك التهاب لثة، تعطي فترة بناء للعظم، تكون متمكن من المادة العلمية، ممكن يتسوى تقويم. ممكن إنه يجي إذا شغلة بسيطة وما في تقدم بالفك، أنت بتحكي يخلعهم بحط محلهم، لا بزيادة إذا صحتهم كويسة بنقول بلبسهم.
1: سؤال أخير، إحنا الوقت أدركنا وفتنا كمان زيادة. دكتورة، اللي زارع أسنان
0: نعم
1: بصراحة بتغير صفة الأسنان أحيانا، لأنه مش كل الزرعات ممكن يكونوا متناسقات ربانيات. تنظيف الأسنان صعب بالفرشاية، شو ممكن يلجأ كيف؟ لأنه دائما تجدي أنه في طعام بظل بين الأسنان،
0: خطأ في الزراعة،
1: في
0: خطأ في التلبيسات. الأصل أنا عندي إذا في طعام بفوت تحت التلبيسة ولا تحت الزرعات، مش الحل أنا أظلني صح. النظافة مطلوبة والعناية مطلوبة، بس إذا دايما بدخل ودايما الأكل متكرر هو بيأسس لبداية التهاب ما حول الزرعة اللي
1: نعم.
0: سيؤدي لاحقا إلى خسارة هاي
1: المضخة
0: الزرعة.
1: المائية كويسة؟
0: المضخة المائية كويسة والفرشاة الكهربائية كويسة، هي تساعد احنا بنقول بالذات للمرضى اللي بيقول لك انا للكبار بالعمر انا ما اقدر اتحكم في ايدي، المضخة
1: مزبوط.
0: بتساعد بس الفرشاية بتساعد واي والتنظيف عند الطبيب
1: الدوري،
0: التنظيف الدوري
1: التكلس.
0: اللي بيكون عامل زرعات لازم يكون عنده تنظيف دوري عند الطبيب يتأكد انه ما في عندي تجمع تكلس على كتكلس على الزرعات.
1: واضح. كلمة أخيرة،
0: كل عام وأنتم بخير.
1: أشكرك. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتورة إخلاص فواز بني بكر، استشاري جراحة الوجه والفكين مستشفى البشير. شكرا لك، بصراحة أبدعتي.
0: يعطيك العافية.
1: إلى حلقة القادمة، السلام عليكم.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها.

0: وصول أولى قوافل الحجاج إلى مركزي جمرك المدور والعمري والأجهزة المعنية في مركزي الحدود اتخذت كافة الاستعدادات لاستقبالهم. واشنطن تؤكد استعدادها لاستئناف الهجمات على إيران، والأخيرة تتهم واشنطن بمواصلة الحصار البحري رغم إعلان رفعه. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وإنذارات لإخلاء 13 قرية. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، ونبدأ نشرتنا بحجاج بيت الله الحرام، حيث تفقد مساعدان مدير العام للجمارك الأردنية اليوم أولى أفواج الحجاج القادمين من السعودية عبر مركزي جمرك المدورة وجمرك العمري للاطلاع على جاهزية المراكز الحدودية ومستوى الاستعدادات والإجراءات المتخذة لاستقبال الحجاج وتسهيل حركتهم بكل يسر وسهولة. وأكد مساعد المدير العام للجمارك الأردنية العميد مؤرس خليفات خلال جولة في مركز جمرك المدورة حرص الجمارك الأردنية على تقديم أفضل الخدمات للحجاج من خلال تعزيز الكوادر الجمركية ورفع الجاهزية التشغيلية داخل المراكز الحدودية، بما يسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة الدخول والعبور انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقديم الرعاية والخدمات للمواطنين والمسافرين. كما تفقد مساعد المدير العام للجمارك الأردنية العميد رائد الشياب سير الإجراءات الجمركية في مركز جمرك العمري، واطلع على جاهزية الكوادر وآليات العمل المتبعة لاستقبال الحجاج القادمين عبر المركز. وأكد الشياب أهمية تقديم جميع التسهيلات اللازمة وتسريع إنجاز المعاملات، مشيرا إلى أن دائرة الجمارك اتخذت جملة من الإجراءات التنظيمية والفنية لضمان انسيابية الحركة خلال موسم الحج والتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد القادمين، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والراحة للحجاج أثناء عودتهم. من جانبه أكد نائب مدير مركز حدود المدورة المقدم وفيق البطاح جاهزية المركز واستكمال جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين من السعودية. وقال المقدم بطاح:
1: مركز حدود المدورة يعتبر المعبر الرئيسي لاستقبال الحجاج بيت الله الحرام، وهو يستقبل حجاج المصري من الجنسية المصرية، واستقبل حجاج من الجنسية العربي 48 و 67. عملنا خطة أمنية مشتركة بين الأجهزة الأمنية داخل المركز الحدودي لاستقبال الحجاج وتقديم كافة الخدمات المشتركة لهذه اللي بعتبرها احنا مناسبة إسلامية وطنية. خدمة الحجاج وهم ضيوف الرحمن نعتبرها يعني شرف عظيم نفتخر فيه دائما بتقديم كافة المساعدات لإخواننا المصريين. تم تعزيز المركز الحدودي لتسهيل الإجراءات المتخذة داخل المركز الحدودي، والحمد لله إن شاء الله أنها تكون الأمور طيبة ونقدم كافة المساعدات لإخواننا الحجاج.
0: أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم خلو موسم حج 2026 من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية مؤثرة على الصحة العامة، مؤكدة استقرار الحالة الصحية لضيوف الرحمن طوال الموسم رغم التحديات الوبائية والمستجدات الصحية التي شاهدها العالم خلال الفترة الماضية. وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان جاء عقب نجاح موسم الحج لهذا العام على مختلف المستويات، مشيرة إلى أن المنظومة الصحية حافظت على درجات الجاهزية والرصد والتأهب لضمان سلامة الحجاج. ونتحول إلى تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث أكدت الولايات المتحدة اليوم أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه، وذلك بعد 3 أشهر من اندلاع النزاع الذي اجتاح الشرق الأوسط وهز الاقتصاد العالمي. وكان البيت الأبيض أفاد بأن ترامب على وشك اتخاذ قرار بشأن اتفاق مع إيران بعد أسابيع من التصريحات والتقارير المتضاربة بشأن المفاوضات الجارية بوساطة باكستانية مع دخول قطر على الخط أخيرا. لكن ترامب لم يتخذ أي قرار بعد اجتماع عقده أمس مع مساعديه واستمر ساعتين في غرفة العمليات في البيت الأبيض. وبعد انتهاء الاجتماع صرح مسؤول في البيت الأبيض طالبا عدم ذكر اسمه أن ترامب لن يقبل بأي اتفاق لا يصب في مصلحة أمريكا ولا يستوفي خطوطه الحمر، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. وكان الرئيس الأمريكي ترامب أعلن في وقت سابق رفع الحصار البحري المفروض على إيران، بينما أكدت الخارجية الإيرانية أنها بصدد رؤية مصداقية تطبيق التصريحات إن كانت حقيقية أم مجرد تصريحات إعلامية. وإلى التطورات في الجنوب اللبناني، حيث شنت إسرائيل اليوم غارات على 10

القرى في جنوب لبنان تزامنا مع إصدارها إنذارات إخلاء لأكثر من 10 قرى في جنوب لبنان. غدا أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع قواته توغلها في العمق اللبناني. وجاءت أوامر الإخلاء الجديدة غدا عقد وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي محادثات أمنية مباشرة في واشنطن، وقبل مباحثات مباشرة ترعاها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، وهي الجولة الرابعة منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله في 2 آذار. هذا وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق في الأيام الأخيرة، مدافعا في الوقت نفسه عن خيار المفاوضات المباشرة معها باعتباره الطريق الأقل كلفة على بلاده. وقال سلام في كلمة من السراي الحكومي في بيروت: اجتمعت صباح اليوم مع فخامة رئيس الجمهورية لتقييم الوضع الدقيق الذي يمر به لبنان، وخصوصا في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق خلال الأيام الأخيرة وضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للوصول إلى وقف سريع وفعلي وثابت لإطلاق النار. وواصلت إسرائيل السبت غاراتها على جنوب لبنان، حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية عن غارة على سيارة قرب مدينة النبطية وضربات على قرى أخرى، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال محيط قلعة شقيف العائدة إلى القرون الوسطى. غدا تحذير من وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة أن عددا من المواقع الأثرية المهمة في لبنان معرضة لخطر جدي، ومن بينها القلعة. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث تسلم وزير الصحة الدكتور إبراهيم لبدور بروتوكول علاج مرضى السرطان الوطني الذي يتضمن الأدلة الإرشادية الوطنية الموحدة لعلاج المرضى في القطاعات الصحية المشاركة، وأعدته لجنة وطنية ضمن نهج تشاركي يهدف إلى توحيد الممارسات العلاجية وتعزيز جودة الرعاية. وشارك في إعداد البروتوكول أطباء وصيادلة سريريون وكوادر تمريضية من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان ومستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء. وأكد البدور أن البروتوكول يضمن توحيد التوصيات والعلاجات بين جميع القطاعات الصحية بما يحقق العدالة العلاجية ويوحد القرار العلاجي للمرضى في مختلف أنحاء المنظومة الصحية. قالت وزارة السياحة والآثار إن استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف اعتبارا من الأول من تموز المقبل سيسهم في زيادة أعداد السياح ولسيما من الأسواق الأوروبية. وأوضحت الوزارة أنها كثفت بالتعاون مع الجهات المعنية وجودها في المعابر الحدودية والمنافذ الرئيسية للمملكة للترويج للمنتج السياحي الأردني والتعريف بمنصة أهلا بالأردن وتقديم التسهيلات والمعلومات اللازمة للزوار بما يعزز تجربتهم السياحية. أعلنت سلطة منطقة العقبات الاقتصادية الخاصة أن العقبة ووادي رم استقبلتا 136,546 زائرا خلال عطلة عيد الاستقلال 80 وعيد الأضحى المبارك في رقم قياسي يعكس مكانتهما كوجهات سياحية واقتصادية متكاملة. وقال رئيس مجلس المفوضين شادي رمزي المجالي إن نسب الإشغال الفندقي بلغت 100% في مختلف التصنيفات خلال ثاني وثالث أيام العيد، فيما بلغ معدل الإشغال العام 96% طوال فترة العطلة. وأضاف أن النشاط السياحي والاقتصادي أسهم في تنشيط القطاعات التجارية والسياحية والخدمية بدعم من احتفالات عيد الاستقلال وفعاليات مهرجان أمواج العقبة خلال عيد الأضحى. أعلنت مجموعة المطار الدولية الشركة الأردنية المشغلة لمطار الملكة علياء الدولي أن المطار استقبل 411,865 مسافرا خلال نيسان 2026 بارتفاع بلغ 11.2% مقارنة بآذار 2026 وتراجع بنسبة 49.5% مقارنة بنيسان 2025، ما يعكس استمرار المرونة التشغيلية واستقرار وتيرة التشغيل. وقال الرئيس التنفيذي نيكولاس ديفاليير إن مطار الملكة علياء الدولي يواصل العمل بمرونة وقدرة عالية على التكيف رغم التحديات الإقليمية التي أثرت على الطلب على السفر وحركة الطيران في القطاع. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. وصول أولى قوافل الحجاج إلى مركزي جمرك المدورة والعمري، والأجهزة المعنية في مركزي الحدود اتخذت كافة الاستعدادات لاستقبالهم. واشنطن تؤكد استعدادها لاستئناف الهجمات على إيران، والأخيرة تتهم واشنطن بمواصلة الحصار البحري رغم إعلان رفعه. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وإنذارات لإخلاء 13 قرية. أيها السيدة والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين مزيد العرمان ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل حسن حماد من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.

الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامى. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم إضاءات ومعالم في عيد الأضحى المبارك. الكتابة والإعداد الدكتور مخلد بركات، التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج إياد شطناوي. لوحات وجولات في العيد من آسيا وإفريقيا. عيد الأضحى أو العيد الكبير مع عيد الفطر السعيد، فيهم الفرح والسرور وإرضاء الله عز وجل. ويوافق عيد الأضحى يوم العاشر من شهر ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة من كل سنة هجرية، ويرتبط بشكل وثيق بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي أمر من الله سبحانه وتعالى بالتضحية بابنه إسماعيل عليه السلام كاختبار لإيمانه. وعندما هم بذبحه افتضاه الله بذبح عظيم ليصبح هذا الحدث رمزاً للتضحية والطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى على مر العصور. فيه تتجلى مظاهر المحبة والأخوة بين المسلمين في كل بقاع الأرض، كما تبرز العديد من العادات والطقوس الاجتماعية الجميلة.

في هذه الحلقة نأخذكم في جولة في العديد من الدول الآسيوية والإفريقية لنتعرف على أبرز التقاليد خلال عيد الأضحى وأيامه المباركة. في الهند يسمى عيد الأضحى المبارك باكر عيد، ويتوج كل عام بعادات يستمدها المسلمون هناك من تراثهم الأصيل، وتتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي تجمع الناس معاً، مما يعكس الروح النابضة بالحياة وألوان السرور. ومن أبرز المظاهر الاحتفالية بعيد الأضحى تجمع المصلين في المساجد أو الساحات المفتوحة المخصصة لأداء صلاة العيد، مثل المسجد المكي والمسجد الجامع، في مظاهر روحانية وتعبدية تدل على التضحية والصدق والوحدة الروحانية. كما تنظم العديد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية خلال العيد، وتشمل أسواقاً شعبية وكرنفالات ومعارض للتراث والفن الإسلامي العريق، وتقام مهرجانات الطعام في مختلف المدن الهندية ذات التواجد الإسلامي، حيث تقدم الأكشاك أشهى الأطباق التقليدية مثل البرياني والكباب، بالإضافة إلى الحلويات مثل الشير كورما والسيفيان.

يقول الباحث الهندي هدير محمد: يعد الإسلام ثاني أكبر الديانات في الهند، ويعتنقه ملايين المسلمين، والاحتفال بعيد الأضحى المبارك يأتي بشكل مختلف وفريد، ويطلق بعض الهنود عليه بكر عيد نسبة إلى كلمة بكري أي الماعز، ويحرص المسلمون في الهند على الحج كل عام في زيارة الروضة النبوية الشريفة وسائر الأماكن المقدسة هناك، ويتعارفون مع إخوانهم العرب وغيرهم من المسلمين الذين يحضرون إلى ذلك البلد الأمين في أجواء روحانية تجسد الوحدة بين المسلمين. من الأطعمة التقليدية في عيد الأضحى في الهند وجبة بادامي لامب كورما أو خورما، وهي مكونة من لحم الضأن بالكاري مع كريمة اللوز والتوابل الهندية الرائعة. ومن أبرز الوجبات كذلك طبق شاهي برياني، وهو يشبه الثريد في المطبخ العربي. في ماليزيا يحتفل المسلمون بعيد الأضحى في أجواء إيمانية واجتماعية لا مثيل لها، ويسمى عندهم هاري رايا حاجي، ويتكلل بإقامة الصلاة في المساجد المعروفة مثل مسجد سلانغور ومسجد النور لايوان، ثم يقومون بذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأهل والأصدقاء والمحتاجين، ما يعزز قيم الكرم والتكافل الاجتماعي بينهم. يرتدي المسلمون هناك الملابس التقليدية مثل الباجو ملايو والباجو كورونغ. ومن أطعمة عيد الأضحى الشهيرة في ماليزيا الكيتوبات، التي تحضر من الأرز وتطهى في أوراق الخيزران الملفوفة. أما الليمانغ فهو طبق يتكون من الأرز المخلوط بحليب جوز الهند، والذي يطهى كذلك في عيدان الخيزران المجوفة والمغلفة بورق شجر الموز، ويقدم هذا الطبق بجانب صلصة الفول السوداني الحارة. أما الطعام المصنوع من اللحم البقري المخلوط بمعجون الفلفل الحار وحليب جوز الهند بالإضافة إلى البهارات يسمى عندهم الريندانغ. ومن الأطباق الشهيرة كذلك كويارايا، وهي قطع من البسكويت بألوان زاهية تقدم للضيوف في جرار مزينة بالشرائط والخيوط البديعة.

يطلق على عيد الأضحى في الباكستان مسميات عديدة، ومنها عيد الزها أو عيد النحر. يقومون هناك بذبح كبش أو بقرة والتوزيع من لحمها على الفقراء والأقارب والأصدقاء. ومن مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في باكستان ارتداء الرجال لباس الكاميز التقليدي، ويرشون الزيوت العطرية الطبيعية المستخرجة من الأعشاب الجبلية، وتكتظ المساجد بالمصلين في مختلف المساجد الكبيرة في البلاد. ومن أشهر الأطباق الباكستانية التقليدية في عيد الأضحى البرياني والشيرخورما والسيفيان. ومن تقاليد عيد الأضحى المشهورة هناك استخدام نقوش الحناء على الأيدي ابتداء من الليلة التي تسبق العيد، فتتزين النساء والفتيات في طقوس جماعية بالحناء ضمن تقاليد من الغناء والألحان التراثية. ومن الطقوس الفريدة والغريبة في باكستان تزيين الأضاحي قبل ذبحها، ويمكن للمرة مشاهدة العديد من المواشي المزينة بقلائد الزهور والطلاء الملون على جنبات الطرقات في مختلف القرى والمدن الباكستانية.

في بروناي دار السلام تبدأ الاحتفالات بصلاة عيد الأضحى في المساجد الشهيرة في البلاد كمسجد عمر علي سيف الدين ومسجد حسن البلقية، ثم يقوم الناس بزيارة قبور عائلاتهم استذكاراً لهم في العيد ولقراءة الفاتحة على أرواحهم، وتقدم هناك الأطعمة التقليدية مثل الأمبويات في الولائم العائلية والجماعية تعبيراً وتعزيزاً لقيم التضامن والمحبة بين المسلمين. أما في الصين وقبل حلول عيد الأضحى المبارك، يبدأ المسلمون هناك بالاستعداد لاستقباله من خلال تنظيف المنازل وتزيينها بأجمل الزينة والنقوش الفريدة من تراث الصين وفنها الجميل، وشراء الملابس الجديدة التي تضفي على العيد رونقاً خاصاً مثل لباس الدوبي التقليدي للرجال. في صباح يوم العيد يتوجه المسلمون إلى المساجد في مختلف المدن الصينية مثل كاشغر وأورومتشي وقانسو لأداء صلاة عيد الأضحى، حيث تكتظ المساجد والمصلين الذين يتوحدون في خشوع وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وتنظم في بعض المدن الفعاليات الاجتماعية والمهرجانات الترفيهية والثقافية، حيث يرتدي الأطفال والكبار الملابس التقليدية ويستمتعون بالموسيقى والألعاب الشعبية وتناول الأطعمة التقليدية الفاخرة مثل أطباق اللاجمان وتقديم الفواكه والمكسرات. تختلف الأطعمة المقدمة في عيد الأضحى من منطقة لأخرى في الصين، ففي مناطق الإيغور تعد أطباق مثل بولاو، وهو طبق من الأرز واللحم، ويعد الكباب من أشهر الأطباق التي تزين موائد العيد عندهم. ومن الأطعمة التقليدية الشهيرة كذلك التي تزين موائد العيد النودلز بأنواعه المختلفة والحلويات التقليدية. وفي مناطق الهوي في الصين تقدم كذلك أطباق النودلز ولحم البقر المطبوخ بالطريقة الإسلامية إلى جانب الحلويات والمشروبات البارده.

عيد الأضحى المبارك في بعض المدن الصينية ذات الطابع الإسلامي، فيه أطياف من الفرح والبهجة حين تظهر الشوارع والمنازل مزينة بالأنوار والحبال المضيئة، ويشارك الناس في الحفلات وفي الرقصات التقليدية تعبيراً عن سعادتهم بهذه المناسبة الدينية العظيمة. في أوزبكستان يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك في أجواء من البهجة والألفة، وعيد الأضحى المبارك من أهم أعياد الشعب الأوزبكي. تقام صلاة العيد في العديد من المساجد الأوزبكية الشهيرة مثل مسجد كاليان في بخارى، وتقام الصلاة كذلك في الساحات المفتوحة، ويرتدي المسلمون بالعيد أفضل الملابس ويتبادلون الهدايا والتهاني والتبريكات بعد أداء الصلاة، ليتوجهوا بعدها إلى أسواق الأضاحي المخصصة للذبح والبيع. تمتاز أوزبكستان بعاداتها وتقاليدها في تاريخها القديم، حيث تقام العديد من الأنشطة والاحتفالات الترفيهية، ويتبادل الناس الزيارات فيما بينهم، وزيارة المتاحف والمعارض، وتناول أصناف الأطعمة الأوزبكية التقليدية. ومن جانب آخر، السير معاً في لقاءات عائلية في المتنزهات الشهيرة، والتواجد في رحلات في المناطق الريفية، وأحياناً على سفوح التلال المليئة بالأزهار والفراشات. ولعيد الأضحى في قارة إفريقيا طقوسه المميزة في كل رقعة من القارة السمراء. وفي هذا السياق تقول الباحثة وداد وهبي: يستقبل المسلمون عيد الأضحى بطقوس تتجاوز كونها شعائر دينية إلى كونها طقوساً ثقافية متجذرة في الهوية تتناقلها الأجيال رغم تقلبات الزمن ومشقات الحياة. عيد الأضحى أو تباسكي كما يطلق عليه في عدد من دول إفريقيا يظل مناسبة جامعة توحد شعوباً متنوعة اللغات والأعراق، وتعيد للأسر والمجتمعات لحظات الصفاء والتكافل. في القرى النائية كما في العواصم الصاخبة يتهيأ ملايين المسلمين لاستقبال العيد قبل حلوله بأيام وأسابيع. تنظف البيوت وتجفف الحبوب على الأسطح، وتخاط الأثواب في الأزقة، بينما تمتلئ الأسواق بالأقمشة وبالتوابل. في مالي مثلاً، حين تتسلل الشمس إلى الأحياء القديمة تبدأ طقوس العيد من صوت الماكينات في محلات الخياطة، وتكتظ الأرصفة بباعة اللحوم والتوابل وأساور البنات. وفي السنغال وفي أجواء من الإيمان والروحانيات مع التقاليد الشعبية يغدو شراء الأضحية وإظهارها أمام البيت علامة اجتماعية تعبر عن الكرامة أكثر من تعبيرها عن الثراء.

في نيجيريا تمتد الصفوف كالأمواج في ميادين كانو وسوكوتو، حيث تصطف النساء وكذلك الرجال والأطفال في لوحة تزهو بالأنماط التقليدية الملونة. وفي إثيوبيا يرتل الأئمة الأدعية بلغات البلاد الأمهرية والأورومية. أما في تنزانيا فتقام صلاة عيد الأضحى على الشاطئ، ويقف الناس حفاة على الرمال، تحيط بهم أصوات النوارس ورائحة البحر. وتضيف الباحثة وداد وهبي: اللباس في العيد ليس من باب الرفاهية والزينة، بل هو تصريح ثقافي جماعي. ففي غانا ترتدي النساء الكينتي المزركشة بألوان تنطق بتاريخ الممالك القديمة. وفي تنزانيا يظهر الرجال بالكانزو الأبيض والعمائم الأنيقة، بينما تلف النساء رؤوسهن بأوشحة بلون العلم الوطني. أما في النيجر يتزين الناس بثياب تحاكي لباس الصحراء الكبرى، تشبه الدراعية الموريتانية. أما في نيجيريا فتقام عروض الخيول كأنما العيد هو احتفال بالهوية والتراث.

ما إن تنتهي الصلاة حتى تبدأ مواكب الطعام والضيافة. في تشاد مثلاً تطبخ العجينة الزرقاء وتوزع اللحوم على الجيران في طقس يحاكي فلسفة الأضحية، أن نتقاسم ما هو أغلى من المال، في حين أن جزر القمر تبدع في مزج جوز الهند بالأرز والسمك في وجبات فيها استنطاق للبحر والطبيعة معا. أما الأطفال فهم من ألوان العيد وبركاته. في النيجر يركضون بين البيوت حاملين أكياس النقود الصغيرة، يرتدون ملابسهم الجديدة ويهتفون بالأهازيج الشعبية. وفي الصومال يغلب الأبيض على ثيابهم، يتسابقون في تلاوة ما حفظوه من القرآن الكريم، متناولين قطع الحلوى ومكافآت الكبار لهم.

عيد الأضحى في إفريقيا نشيد روحي يتردد في الحارات والقرى والعواصم، يغنيه الأفارقة بلغاتهم ولهجاتهم وأزيائهم وقلوبهم في تجسيد فعلي للحياة. إضاءات ومعالم في عيد الأضحى المبارك. الكتابة والإعداد الدكتور مخلد بركات.

تقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج إياد شطناوي.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم وبرابع ليالي العيد أينما كنتم. نحن معكم حتى 12 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية

الأولى وستبقى الأولى. ويسعدنا أن يكون معنا عبر التنفيذ الهندسي الزميل العزيز حسن حماد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزميل إسماعيل النجار، من خلف الميكروفون محبكم متحدثكم خالد علي عياد.

0: أما براوة وهي ذائقة الزميل العزيز حسن حماد. شكرا يا حسن، كل عام وانت بخير. قد تكون عيديتك يا حسن للمستمعين أغنية جميلة مثل قلبك الجميل. 0647 47 111 0647 47 112. ستنقسم حلقة هذا المساء لقسمين، قسم الدردشة مع المستمعين والمسابقة في النصف الأخير من هذه الحلقة. نبدأ بتلقي الاتصالات. مساء الخير
1: ورد.
0: يا هلا،
1: كل عام وانت بألف خير.
0: وانت بخير.
1: عرفتني؟
0: عرفتك
1: يا
0: بثينة.
1: نعم.
0: عياد.
1: نعم.
0: معك خالد عياد.
1: أهلا وسهلا.
0: كيفك يا أبو ثينة؟
1: الحمد لله. كيفك أنت؟
0: تمام. كيف العيد معك؟
1: أنت وعائلتك وكل المستمعين والعاملين في هاي الإذاعة الرائعة.
0: نعم نعم.
1: العيد معي كويس الحمد لله.
0: هاي الإذاعة رائعة ومستمعيها أروع.
1: أكيد. لأنهم والعاملين فيها كمان رائعين.
0: نعم نعم.
1: يعني أنتوا برضو صراحة كثير يعني عاملين لنا هيك أجواء حلوة وجميلة.
0: نعم. وكيف عملتي أجواءك بالعيد؟ احكي لي.
1: والله شو تحكي لك، يعني العيد شعيرة من شعائر الله، فإحنا لازم نحكيها بغض النظر عن اللي في قلوبنا.
0: نعم.
1: فأنا حصل مرة حكيت لك قلت لك العيد بدون أم مش عيد، بس لازم إحنا يعني خلص إن الحياة بدها تمشي.
0: نعم.
1: بغض النظر شو الواحد يعني شو الوضع.
0: والله يا بثينة، وهل تختفي الأم يا بثينة؟
1: لا أبداً.
0: اللي بيعرف قيمة أمه بتختفيش من حياته حتى. نعم. لو وان غابت.
1: بس يعني ما تنسى أنه في أطفال، في شباب، في صبايا بدهم يعيدهم يعيشوا الحياة، فلازم واحد يعني يعيش معهم هاي اللحظات.
0: وهذا سؤالي إليك، أنه كيف سويتي أجواءك بالعيد؟
1: نعم الحمد لله. أول يوم ثاني يوم إحنا ما بنطلع، لأنه بيجوا إخواني الصبح وهم والشباب يعني أولادهم، بعدين المساء أو ثاني يوم حسب إذا بكونوا تعبانين من اللفة بيجوا هم يعني زوجاتهم.
0: نعم.
1: والصبايا.
0: أيوة.
1: فإحنا بنطلع ثالث يوم نرجع برضو قال إيش ونرجع بنعيد عليهم إحنا.
0: معقول في ضيوف ثقال بالعيد؟
1: آه طبعا. و يعني أكثر اللي بوتر في العيد بالنسبة لنا إن الواحد بيضل على أهبة استعداد بأي لحظة، إنه العيد ما حدا بوعد يعني خلص، إنه معروف إنه خاصة الستات والبنات يعني بيضلوا في البيت يستقبلوا، فبيضل الواحد لابس يعني لبس رسمي مش لبس البيت وقاعد ومتهيئ بأي لحظة يجي أي حدا.
0: عاد والله أنا كنت بدردش مع حسن قبل شوية بقول لي أنا فعلا مليت من قضية إني أضلني مرتب طول النهار العيد يعني. حالق وقميصي مكوي و... فبقول لي ليش ما مثلا إحنا شوي نخفف من قضية الاستعداد الزائد. يعني حلو الأناقة، حلو الرتابة، فأنا بقول له يا حسن يعني دامك مبتسم وابتسامتك حلوة يعني هاي أحلى لبسة، لكن هل انت يعني مع انه فعلا الانسان يعني يكون ستاند باي، بدناش نحكي هالكلمه، انه دائما يعني جاهز من الصبح لليل؟
1: استغرب لو اقول لك لانه العيد لازم يكون مميز بشيء معين.
0: يعني مشكله لو كان الواحد لابس دشداشه مرتبه بيتيه او لبس بيتي وعادي؟
1: لا لا لا لا ابدا ما فيها مشكله.
0: ما في مشكله. شو رايك يا
1: يعني
0: حسن؟
1: لا ما فيها، بس زي ما حكيت لك العيد هو باعتبار العيد ورمضان هذول يعني ايام مميزه بالسنه وتغيير للروتين. فيعني من ضمن المزايا او الكسر الروتين او الشعائر انه الواحد يكون لابس افضل ما عنده مثلا. لكن طبعا زي ما تفضلت دشداشه مرتبه شيء مرتب يعني شيء يعني يريق في استقبال الناس.
0: ماشي، بس الراحه مهمه يا ابو ثينة.
1: نعم
0: الراحه مهمه
1: طبعا. طب ماشي، الواحد ممكن يكون مرتاح ويعني مظبط حاله عادي، وين المشكله؟
0: مرتاح ومظبط حاله يعني ما يكونش لابس شيء كرافة او شيء ضيق او الله يعزك برجله شيء حشر.
1: والله شو تحكي لك،
0: هي مصيبه كبيره هي على فكره.
1: نعم
0: مصيبه الواحد يلبس حاجه حشره برجله
1: كثير. تعب. بس هو زي ما حكيت لك يعني احنا لازم نميز العيد في بعض الامور، الصح وذكير الروحه والزيه، وسبحان الله الناس بيعزلوا وبيعملوا الكعك، يعني في مزايا بالعيد تعيش الواحد الاجواء. بس طبعا كثير اختلفت عن زمان، زمان لسه كانت التحضيرات اكثر على ايام امهاتنا الله يرحمهم واجدادنا
0: ويخلي العايشين،
1: كنا ابرياء. يعني هلا اطفال اليوم ما بيحتفلوا او ما بتحس انهم مبسوطين نفس فرحتنا احنا بالزمانات.
0: شو اللي بهمهم الآن أطفال؟
1: اللي بهمهم أنا أوكي إنهم يلبسوا يعني إنهم يشتروا إشي جديد ويلبسوا. بس إحنا زمان ما بعرف كنا قبل بيومين ثلاثة هيك نعمل أجواء للعيد ونخبي ملابسنا عندنا قبل ليلة العيد ونروح ونيجي أكثر ما إحنا قاعدين على الأجهزة.
0: نعم نعم نعم
1: نعم.
0: بثينة.
1: نعم.
0: كل عام وأنت بخير.
1: أنت بألف ألف ألف خير أنت وزوجك.
0: يعني خليكي معنا بالقسم أكيد. الثاني من البرنامج ونحن نكون معنا مسابقة
1: إن شاء الله. الله يعطيك العافية.
0: شكرا يا أبو ثينة. يا هلا. مستمرين على هواء مباشرة مع زميل حسن حماد من تنفيذ الهندسي واسماعيل النجار من غرفة المراقبة الرئيسية. 0647-47-111 أينما كنتم نحن معكم. هلو. إذن بنت النور، أبي تعذرين إحساسي إذا قصرت، وهل عذرت يا حسن؟ هم بيحبوا صعب الأمور شوي.

0: يدانا بعين بحارك. شوف الوصف ما أجمله، يعني البحار اللي بغطس بصيد اللؤلؤ إيش أثمن شيء عنده؟ سمكة سلمون ولا الناجل ولا الدانة اللي بطولها من البحر؟ حلو الإنسان يعرف شو بده. معنا اتصال، مساء الخير.
1: هلا، مساء الخير.
0: مساء النور،
1: كل عام وانت بخير خال خالي.
0: هلا يا خال.
1: ونمسي عليك وعلى الأخوة عندك في الإذاعة وعلى كل المستمعين.
0: يا هلا. أنا
1: هاني خريص من أربد.
0: هلا هلا يا هاني. هلا
1: والله العيد جميل جدا.
0: بدي أعيد عليك يا هاني، كل عام وانت بخير.
1: كل عام وانت بخير. ويا ريتك إنك قريب لنا، نضيفك السادة والمعمول وال وكل شيء. والله
0: يا سيدي واصلة.
1: الله يكرمك. والله العيد جميل، وصوت يعني سماع صوتكم باستمرار أجمل. وأنتوا ما بتقصروا بالعيد وغير العيد، يعني
0: واجبنا يا هاني.
1: برامجكم كلها طيبة ووثق للعالم والناس تسمعها. والله والله
0: نعم.
1: وبنقول من خلال يعني اتصالنا معاك بنعايد على سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حسين المعظم حفظ الله ورعاه، وسمو الأمير حسين المعظم وجلالة الملك رانيا.
0: نعم.
1: وأحلى مفاجأة، أحلى مفاجأة وأحلى عيد إنه سيدنا عايد كل واحد أردني على التلفون.
0: يعني واحد صحي الصبح وفعلا لقى رسالة ملكية،
1: يعني
0: على التلفون.
1: كل يعني يعني يعني هاي أحلى عيد.
0: هذا فقط بالأردن، هذا الكلام فقط بالأردن.
1: والله فقط بالأردن، ما بتعرفوش بأي دولة بالعالم كله
0: إنه
1: قادر الدولة يعيد المواطن.

0: احنا نعم. شو بدنا احلى من هالمفاجاه نعم. الكبيره نعم. والعيد نعم. الطيب هذا. الله يا ربي يخلينا سيدنا ويحمي الاردن
1: اللهم امين
0: الله ويحمي جيشنا بجاه رب العالمين
1: اللهم امين اللهم امين.
0: اتحملني بس شويه
1: تفضل.
0: بدي من خلالك عايد على صديقي الشيخ ابو بشار الجبور شيخ عشائر الجبور بني عبيد
1: نعم.
0: والشيخ ابو فاضل من كوم الاحمر من المفرق. هذول اصدقائي لي والله على كل اصدقائنا والله
1: نعم.
0: وبدي منك طلب بسيط بس
1: نعم.
0: مقطع صوت هاشمي وانا شدنك هاشمي
1: ابشر خلال الحلقه راح نفلك اياها اما هي او اغنيه وطنيه المهم حسب لانه بيتم اعداد الاغاني مسبقا يا صديقي
0: الله يا رب يوفق منتخبنا يا رب
1: اللهم امين ويفرحنا بفوزهم شكرا لك يا هاني خلينا ناخذ اتصال اخر 0647-47-111-112 مساء الخير
2: مساء النور
1: والسرور
2: كل عام وانت بخير يا استاذ خالد
1: اهلا يا استاذ يا هلا
2: كل المراقبه الرئيسيه وللهندسه
1: نعم
2: وللاسره الاردنيه ولا سيدنا وعميدنا جلالة الملك عبد الله وولي العهد وكل المسؤولين الشرفاء
1: نعم
2: والله شوف العيد حقيقة هو للصغار نعم لأنه هم اللي بوردنا شو هو فرحة العيد وهم اللي بحمسونا لفرحة العيد احنا بالنسبة لنا العيد عبارة عن توجيه شو بدنا نعمل فيه حتى نسعد صغارنا ونحاول انه نرجع بالايام للجذور الاولانيه
1: نعم.
2: لان كل طفل يفرح بفرحك معه وبرجعك لطفولته
1: بس بوسينا قالت لك انه الطفل الان تغير يعني بطل اللي يكترث لقضيه العيد
2: يعني
1: وشو
2: يعني
1: لابس
2: يعني بحاول يبعث الطفل اللي داخلك من خلال تصرفاته ومن خلال براءته ومن خلال كل شيء بس والله انا شوف أكثر إشي فرحت فيه بالعيد
1: نعم
2: لما مكن رب العالمين من الأضاحي
1: ما شاء الله الله يقويك
2: والله إنه مكن ربي وأحلى إشي لما أجت عمتي أم زوجتي الله يحفظها ويحفظ لكم زوجاتكم وحمواتكم
1: نعم.
2: وهي تشرف وتتفرج على الأولاد شلون بذبحوا بقطعوا بقيموا يعني حسيت إنه هاي
1: يعني فرحتك كانت بالعيد انك ضحيت ربنا يعني يسر لك امورك وضحيت
2: عن امي وابوي وحسيت براحه ضمير وبنشوه ما لها حدود
1: جميل والله. يعني هذا بتعتبره انجاز
2: والله لانه من زمان كانت حلم بالنسبه لي والله
1: وتحقق يعني يا صديقي
2: نعم يا حبيبي
1: وتحقق هذا الحلم يعني
2: والله
1: وان شاء الله احلام اكبر منه تتحقق يا صاحبي
2: والله أقول لك الصراحة والله بعد الله سبحانه وتعالى الفضل ينسب لزوجتي وإلحاح علي وإصراره على تأكيد أنه لازم تضحي عشان عمي وعمتي
1: نعم الله يخليكم لبعض والزوجة الصالحة كنز شكرا لك يا معتصم حتى نأخذ اتصال إذن معتصم يعني كانت فرحته أنه استطاع أن يضحي يحترم ويحترم هذه الرغبة وهذه الأمنية إذن حسن يشير بوجود اتصال آخر مساء الخير ألو مساء الخير
3: يا مساء الورد
1: يا هلا
3: كيفك خالد
1: يا هلا
3: يا هلا كل عام وانت بخير
1: وانت بخير
3: إن شاء الله العيد معاد عليكم بخير والصحة يا رب
1: والسامعين
3: إن شاء الله يا رب كيف كان العيد معك
1: ممتاز اللهم الحمد لك الحمد
3: الحمد لله رب العالمين والله ما في أحد فرحة العيد
1: نعم
3: بكفي يعني زيت الحبايب هاي حالها بالنسبة لنا أحلى من العيد كله
1: أكثر شيء يعمل لك جو بالعيد شو هو؟
3: عرس بنت أختي
1: اتجوزت بالعيد؟
3: اليوم كان عرسها
1: اليوم؟ ألف مبروك
3: الله يبارك فيك يا رب فكانت أحلى فرحة يعني العيد وعرسها
1: يعني الكل لابس أواعي مرتبة وأواعي العيد أجت على العرس
3: طبعا هي احنا واحد حفلات كمان لا تنسى انه الواحد لازم يكون مضبط حاله
1: لا بس هي مناسبة حلوة انه كل المعازيم كانوا يعني على سنقة عشرة
3: بالضبط يعني كانت كثير على الاجواء كثير حلوة كنا مبسوطين يعني ما بدي احكيك تعرف حتى الشوارع كلها ازمات رغم انه بكره دوامات بس تعشوف الشوارع كيف كلها ازمات كانت
1: ما هو بقول لك هلا بعلم النفس في صدمة العطلة انها خلصت وبكره الناس مداومة
3: بس عادي يعني بيصحوا بكي بيعودوا حالهم
1: عادي اهم شيء يصحوا حلوين ومبسوطين
3: طبعا
1: ويقولوا يا رب
3: الحمد لله رب العالمين

0: ايوه دائما كل شيء حلو الواحد الله مبسوط ومفرفش كمان.
1: نعم نعم بدي اشكرك حتى نعطي مجال الاتصال. يا هلا يا هلا. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيف حالك استاذ؟
1: اهلا ابا الرائد. يا هلا.
2: كل عام وانتم بالف الف خير ان شاء الله.
1: وانت بالف خير. يا هلا
2: ان شاء الله انت وجميع الزملاء.
1: نعم
2: سيد العيد احنا والله بنفرح له اكثر شيء يعني مناسب لا شك انه عيد اسمه عيد.
1: نعم.
2: اللي بيفرحنا فيه انه في فرصة انك انت تشوف الارحام وتكون مناسبة طيبة انك تلتقي فيهم وانك انت ترضي رب العالمين ويكون فرصة في هذا اليوم يوم العيد انه انت ترضي ربنا في مثل هذه المناسبة.
1: نعم.
2: فاحنا في العيد يعني بكل صدق بحكي لك في ناس والله ما منشوفهم سواء كانوا من الأرحام أو من الأقارب عندك. نعم. ذوي القربة وأنت بسيدي العارفين عندك. صحيح. الأرحام ما منشوفهم إلا في العيد للأسف الشديد يعني. فالعيد بيعطينا فرصة مناسبة أنك أنت تزور الأرحام أو زروق أو الأقارب ذوي القربة.
1: يعني اللي فرحك بهذا العيد إنه الأقارب
2: هذا كان فرصة نعم نزور الأقارب والأرحام. نعم. مع بعض.
1: جميل.
2: ليس فقط الأرحام.
1: نعم.
2: فهذه مناسبة طيبة إنه الإنسان يستغلها.
1: نعم.
2: فيها مكسب لإرضاء الله ثم أنك أنت بتفقد أهلك أهلك وأقاربك أين هم. نعم. يعني العيد هو الفرصة اللي بيخليها الناس تلتم مع بعضها البعض.
1: نعم.
2: وخاصة في زيارات الأقارب والأرحام. أنا بعتقد إنه هذه فرصة طيبة إنه أنت تشوف الأقارب والأرحام وتسبب. نعم. الله سبحانه وتعالى. هذا كان أنا رأيي فيه إنه بالنسبة للعيد وأهميته أستاذ أبو علي.
1: نعم. نعم.
2: وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
1: وعساكم من عواد إن شاء الله وكل عام وأنتم بالخير. شكرا لك. شكرا لك. إذا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. نذكر بالأرقام مرة أخرى 0647 47 111 112.

0: خير.
1: مساء النور، يا ريت نطفي الراديو لما
0: كيف حالك؟
1: يا هلا يا هلا،
0: الله يمسيك بالخير.
1: يسعدك
0: يا رب.
1: مين معنا؟
0: نايل زبون، انا من المفرق.
1: والنعم يا نايل.
0: ومنك يا هلا، شلونك؟ شلونك؟
1: بدي انا وياك يا نايل نرحب في اسماعيل نجار، حل ضيفا علينا من غرفه المراقبه الى الجاليري. جاليري، وكل عام وانت بخير يا اسماعيل.
0: ونعم ونعم.
1: ويا نايل تفضل.
0: كل عام وانت بخير سيدي جميعا ان شاء الله.
1: نعم
0: والله سيدي، ما ادري انت تتفق معي ولا، يعني سبحان الله كل شيء تغير هالايام هذه. يعني العيد قبل مش زي عيد الايام هذه صراحه.
1: نعم
0: العيد معروف سيدي هو يوم فرح وسرور للجميع، للاطفال، للنساء، للرجال، لكل الناس. وهذا من شرع ربنا انه نفرح يوم فرح يعني.
1: نعم.
0: فللاسف هنالك يعني شغلات كثيره تغيرت مش زي اول. الان في عنا عادات احنا بالمجتمع القروي والعشائري.
1: نعم.
0: عاده واحنا نكافحها بكل الوسائل اللي هو تجديد الحزن احد الاشخاص المتوفين.
1: تجديد الحزن
0: يعني تلاقي يوم العيد روحوا كلهم على المقبره يسلموا على بعض هناك، واللي يبكي واللي يعني ما بيصير. هذا مخالف للشرع، مخالف لكل شيء. هذا دير عيد ربنا عدم مؤاخذه، وعيد فرح وسرور. انت ميتك صار له 6-7 شهور متوفي رحمه الله عليه، احنا نجدد الحزن ليش مره ثانيه؟
1: يعني بتعرف يا نايل، مرات مشاعر البشر اغلى ما عندهم. مرات الواحد عنده رغبه انه يشوف هالفقيد اللي فقده، سواء اب او ام، فيعني هذا الشيء يحترم. لكن تستمر الحياة، إنه ما نكثر حزن.
0: مش يوم عيد، يوم قبل العيد، بعد العيد روح زور وكذا وحط. عندك طفل بده يفرح، ماخذ شو ذنبه هو الطفل كمان؟ أنت هذا ما هو مستنى بالعيد يستني يعني.
1: نعم.
0: بعدين إحنا عدم مؤاخذة أستاذي يعني. نعم. كمان وصال وسائل التواصل الاجتماعي هاي. يعني أنا زميلي لي سولف يقول لي وصوني على شوية أغراض من، اسمح لي أحكي بالعامية.
1: نعم.
0: من السوق. حليات وشغلاطة نوع فاخر وكذا.
1: طيب.
0: والدنيا وعالم،
1: صحة وعافية. طيب.
0: أقول له طيب يا زلمة أنا خابر يعني، أنت إلك أخت وحدة، وقال هذا أجيبه للبنت عشان تصور تودي على الفيس، بس ما حد يأكل منه.
1: ما حد يأكل منه وبرجع يبيع مرة ثانية.
0: والشغلاط اللي بسبع ليرات، ولا هذا بس يصور مشان نحطه على الفيس.
1: طب أنت شخصيا يا نايل، إيش أكثر شيء فرحك بالعيد؟
0: والله الأضحية، التقرب إلى الله
1: سبحانه. إنك قدرت تضحي
0: وزيارة الرحم.
1: وانك
0: تعرف الرحم من الصبح تلاقيها، اذا لك اخت خاله كذا من الصبح تستنى.
1: نعم.
0: تلاقيها تستنى تفرحها.
1: نعم.
0: تفرح اولادها تعيدها.
1: نعم.
0: وجمعت الاهل يعني، وحتى الطقوس قبل استاذ خالد، انا لحقت يعني، انا مواليد 77
1: ما شاء الله،
0: قبل واحنا صغار يعني بتذكر انا عمري 10 سنين، كان اجواء الصلاه، صلاه العيد غير هسه.
1: نعم. اسماعيل نجار بقول لك بعدك شباب يعني، ما شاء الله.
0: الله يبارك فيه سيدي، الله يسلم. نعم. ويبارك فيه ان شاء الله. الحمد لله. بس اقول لك يعني، كنا احنا صغار عمر 10 سنين مواليد يعني بالتسعينات بالهذا، كنا نتذكر صلاه العيد كلها في مكان واحد، نساء ورجال يطلعوا كلهم للصلاه. الآن مصلى في 10 مصليين يحطوا فيه صلاة عيد.
1: يعني أي عادة حميد الواحد بيحافظ عليها، لازم يتعب شوية حتى يحافظ عليها.
0: لاحظ أنت المنظر لما يكون كل الأهل البلدة نازلين كلهم باتجاه واحد وكبلوا مع الشوارع.
1: منظر بهيج.
0: وكل الناس وكذا وصلوا بالخلا بالأرض الواحدة.
1: يعني أنت يعني مبدئيا أنت اللي فرحك هذا العيد أنك قدرت تضحي.
0: الحمد لله.
1: هذا هو سؤالنا يعني.
0: الحمد لله عند المستمعين. الوالد، والله أنا ضحيت عند الوالد وضحيتين.
1: نعم.
0: الحمد لله.
1: الله يطول بعمره. بدي أشكرك حتى نعطي حبيبي مجال لاتصال آخر.
0: طبعاً طبعاً.
1: شكرا
0: طبعاً.
1: لك يا أستاذي، وأنت بخير
0: يا
1: هلا. معنا اتصال، نذكر بالأرقام مرة أخرى، 0647-47-111-112. يا مساء الخير. ألو، انقطع الاتصال، إذا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: وهناك اتصال. مساء الخير.
1: الو.
0: الو،
1: مساء الخير استاذ هادي.
0: يا هلا يا استاذ،
1: كل عام بخير.
0: وانت بخير.
1: هاي الحجايه معك.
0: اهلا يا استاذ هايل، كيف حالك؟
1: اهلا فيك، حياك الله. كل عام بخير.
0: وانت بخير،
1: الوطن بخير، وجميع المستمعين بخير ان شاء الله.
0: دوام ان شاء الله الدوام.
1: الله يرحمك.
0: تفضل يا هايل، اكثر شيء فرحك وخلاك يعني تقول اه انا عيدت؟
1: اكثر شيء يعني تحس بالعيديه هو اللي يعني عدم مؤاخذه، في ناس يكونوا يعني متخاصمين او كيف تعني كيف.
0: جميل.
1: لما يكون بالجامع، احنا عندنا هاك بالجامع بعد صلاة العيد بيصلوا بالجامع او بيسلموا بعد نهايه الصلاه.
0: نعم.
1: فشفت في يعني في اشخاص بعرف انهم على يعني مشكله بين بعضهم كذا، فشفت حتى صاروا يبوسوا على رؤوس بعض.
0: يعني اللي كان بينهم خصومه اجمل شيء يعني بالعيد انهم يتصالحوا.
1: نعم سيدي عزيز.
0: لانهم الاثنين عندهم نيه، بس في ناس بعند.
1: لا ليش العناد يعني؟
0: هذا اللي بنقوله.
1: يعني هو في حديث عن الرسول بمعناه
0: عليه الصلاه والسلام
1: انه الناس بخصومه اكثر من 3 ايام يعني، فيعرض
0: نعم.
1: هذا ويعرض هذا.
0: نعم.
1: وخيركم من يبدا صاحبه بالسلام. وكمان الزيارات المتبادلة كيف بدي أحكي لك شغلة، الناس تخاف. في برضو كمان شغل دار المسنين هذه الحمد لله مش موجودة عندنا بالجنوب. هذه يا ريتنا شوية يعني اللي عنده أم وأبوه في دار المسنين هو نعم. قادر. لا هو قادر، مش أنه قادر، أكيد أنه قادر أنه يطلع من هالدار هاي قبل العيد يفرح بين أحفاده وبين أهله. فأصلا ما في داعي أنه يودي بهاي الدار يعني.
0: والله أنا نعم. رأيي الشخصي أنه يعني ليش يكون في دار مسنين وفي أولاد؟ ليش بالأصل يعني؟
1: الحمد لله يعني احنا شعب متماسك. احنا نقول قل قليل وقل قليل لا تمثل السواد الأعظم من الشعب يعني.
0: نعم.
1: نعم.
0: بدي أشكرك يا عزيزي وكل عام أنت بخير.
1: أنت بألف خير.
0: يا هلا يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: ألو.
0: أهلا.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء الورد.
2: يسعد مساك الطيب.
0: يسعد مساك. يا هلا.
2: أهلا، أنا معصام معك.
0: والنعم يا معصام.
2: أهلا بحضرتك، تحية كبيرة فريق العمل إعداد وهندسة كل المستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية. يا هلا.
2: الله يسلمك ويبارك فيك. بقول سبحان الله، كل عام وانتم بخير صحة وعافية، والوطن وقائد الوطن الشعب الأردني بألف خير صحة. نعم. يا رب العالمين. والله صحيح اليوم رابع يوم أيام العيد، لكن الله لسه أجواء الفرح والمحبة كلها تملأ البيوت ما زالت لليوم. نتمنى أن يكون كل أيامكم عامرة بالخير والبركات ولمة الأحبة وصلة الأرحام، هذه مهمة جدا. لكن والله في أشياء كثيرة بتفرحني أنا بالعيد.
0: نعم.
2: اللي هي لما بيجي ابن الأخت بزور خالته، لما بيجي ابن الأخ بزور عمته.
0: نعم.
2: حلو كتير، بتلاقي هيك اجتماع الحبايب مع بعض، بتبادلوا المحبة، الدعوة.

0: العلاقات الصادقة. ما أحلى لحظات العيد لما يكون الابن خارج الوطن ويرفع الهاتف تلفون على أمه يهنيها ويهني أبوه، خاصة إذا كان بعيد عن الوطن. هاي كلمات والله تعطي فرحة كبيرة بالقلوب. العيد الحقيقي هو المحبة والتواصل والسؤال عن الأهل والأقارب، هذا بنظري أنا. والذكريات اللي بتضل معنا واللي بتعطينا في العيد بتمنحنا أجمل معاني. كل عام والجميع بخير وسعادة ومحبة، ويسعد لي مساك.
1: يسعد مساكم عصام، كل عام وانتم بخير. شكرا لك.
0: وانت بخير وصحة وعافية. يا هلا.
1: 06-47-41-111-112. مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء النور، يا هلا.
2: كل عام وانت بخير وصحة وسلامة.
1: وانت بخير، يا هلا.
2: كيف حالك إن شاء الله مصروف؟
1: اللهم لك الحمد بخير.
2: تحياتي للأستاذ حسن والأستاذ إسماعيل، وكل عام وانتم بخير لكل العاملين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
1: نعم، ولك التحية.
2: لكل أردني وأردنية وكل نشم ونشمية وكل المستمعين.
1: نعم.
2: معك نايف العزائي.
1: والنعم يا نايف.
2: حبيبي. أستاذ خالد، لاحظ إحنا كنا بشر، لما الصبح تصير صلاة الفجر وكيف التكبيرات ما أجملها. شوف إلها رونق روحاني، سبحان الله. الصغير الكبير بتلاقيه بقعد، احنا الأطفال عندنا بتلاقيهم الصبح بقوم بس بدهم يلبسوا عشان يروح يزاوروا ويلعبوا ويتعايدوا. هاي جمالية العيد كمان.
1: نعم.
2: طلع ريحة الكعك والمعمول، إلها جمالية خاصة بالعيد كمان.
1: بالنسبة لك أكثر شيء فرحك هذا العيد إيش هو؟
2: والله زيارة الأهل والأقارب.
1: زيارة الأهل.
2: بعدين في عندي شغلة بدي أحكي لك إياها، ما عرفت تحملني.
1: نعم.
2: احنا بالستينيات وبالخمسينيات نطلع من عمان لمادبا، يهمنا نركب بهالباص عند جدودنا وعمامنا وخواننا نعايد عليهم ونيجي. كان سيل عمان، هالمراجيح الخشب وهالشقلبيات، هالاولاد هالاطفال الصغار الكبار، ولا في اجمل منها. اليوم هاي راحت، اليوم كلها على الموبايل وعلى القعدات والى اخره. ما كانت مثل اول، والله ما في اجمل من اعياد اول.
1: نعم.
2: وأنا أشكرك يا أستاذ خالد.
1: شكرا لك. يا هلا. شكرا لك. يا هلا. معنا اتصال. ألو.
3: مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء النور، يا هلا.
3: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير، يا هلا.
3: سلام للأستاذ حسن حماد.
1: حسن حماد من التنفيذ الهندسي. نعم.
3: الله يسعدك. نعم. والله أنا فرحني الأطفال الصغار لما تعيدهم الصبح.
1: أها.
3: يضحكوا تعطيهم شوكولاتة، تلاقيهم بيضحكوا كيفين.
1: شوكولاتة ولا كاش؟
3: تعطيهم كاش وشوكولاتة برضو.
1: أوه كريم.
3: وشو بدك تعطيهم؟ دينار يعني، بكيف صغار دينار عشان
1: ظل حدا بقبل بدينار.
3: صغار صغار أطفال صغار.
1: صغار بنو يحمل ورقة وبس يعني، إنه معاه كاش.
3: لا بعرف إنها ليرة، والله بعرف الليرة وبعرف الخمسة.
1: بعرف الليرة.
3: بعرف الليرة، بقول هاي خمسة حمرة هاي عشرة. بعرف.
1: يعني لما تفرح الأطفال أنت بتفرح.
3: بس بكيف يعني، تلاقيهم يأخذوا الليرات يضحكوا يعني، هاي فرحة لا توصف صراحة. والله.
1: جميل جدا.
3: وشكرا لك. انت الجوائز ان شاء الله خلينا نرن ملك لقت معانا
1: يعني بالنصف المتبقي
3: ان شاء الله خير. بلكي ان شاء الله لقت معانا وربحنا لنا شيء. الله يسعدك
1: دائما ربحان.
3: كل عام وانت بخير. دقيقه ان شاء الله يجي محمود العزام. وينه
1: يعني؟ اكيد راح يجي.
3: هلا برن. يلا سلام.
1: يا هلا. اعتقد انه الافضل تتبادلوا ارقام تليفونات مع محمود العزام حتى تطمنوا عليه مباشره ومن خلال الهواء. هنيئا لك يا محمود، هذا الحب. معنا اتصال. مساء الخير. ألو. ألو. أتمنى أنه ما حد يكون فاتح الراديو حتى ما تكون جودة الاتصال سيئة ويعني ونخسر هذه المكالمة. إذن نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. نذكر بالأرقام مرة أخرى: 06-47-47-111-112.

0: وهذه أكيد أغنية إهداء من حسن لأصحاب البشرة السمراء، وهل أجمل منهم أم ماذا؟ معنا اتصال، مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: يعطيك العافية، كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير
1: أستاذي ووطننا الحبيب وجلالة سيدنا ولي عهده بخير يا رب.
0: يسعدك.
1: الله يسعدك. معك رندة حتاملة.
0: أهلا يا رندة.
1: الله يسعدك. هلا اذا بدك تحكي لي، انا تيتي طبعا، واذا بدك تحكي لي شو اكثر شيء بفرحني بالعيد، اني انا اخذ العيديه.
0: انت تيتي بس مبين على صوتك 16 سنه.
1: الله يسعدك ويجبر خاطرك يا رب. لا الحمد لله عندي ثلاث احفاد.
0: يعني المراه مهما كبرت بتحب العيديه.
1: إيه طبعا طبعا طبعا. يعني
0: طب بالك لازم نحرص على الشغله هاي.
1: اكزاكتلي. يعني
0: اكزاكتلي.
1: يعني بصراحه هلا كذاب اللي بقول لك ما بحب العيديه. يعني انا بحب اعايد واتعايد، فانا الحمد لله الله اكرمني بورداتي، الحمد لله بنتي الكبيره نقيب، وعندي الثانيه تنتين مستشفى الامير هاشم، وتنتين بدبي ام ادم، وتويتي مستشفى الامير هاشم نقيب بنتي، والثانيه وعندي عسل وخمس بالامارات الحمد لله رب العالمين.
0: سمي عسل انت؟
1: اها هي اسيل بس احنا منغششها عسل.
0: هذا اسم الدلع.
1: وعندي همس كمان الله يحميهم، عروستنا المستقبليه بشهر 7 باذن الله، فراح يكون عيدنا عيدين ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. يعني تفضلي.
1: فبقول لك يعني انا صراحه انا تيتة ومواليد ال 74 ومجوزه بناتي الاربعه الحمد لله، بس انا بحب اتعايد وعايد صراحه.
0: حلو حلو. طيب يعني احلى عيديه اجتك السنه هاي شو كانت؟
1: إني شفت أحفادي الحمد لله رب العالمين بين إيدي، يجوا من الإمارات الحمد لله، وكانوا
0: الحمد لله
1: عندي
0: سلامتهم.
1: والله يرضى عليك ويسلمك.
0: نعم.
1: ووجود زوجي أبو عبد الرحمن تاج فوق راسنا، هذا أحلى إشي كمان.
0: عيدك أبو عبد الرحمن؟
1: أو والله عيدني.
0: لا بدناش كاش، بدنا هيك إشي يعني.
1: شوف أنا أبو عبد الرحمن
0: مشوار عزومة.
1: أنا صراحة أنا متزوجة صار لي 33 سنة. أبو عبد الرحمن زوجي وأخي وصديقي وحبيبي وابني. كل إشي إلي بالحياة صراحة.
0: الله يخليكم لبعض.
1: الله يسعدك ويجبر خاطرك، وكل عام وإنت
0: وأكيد
1: بخير.
0: أنت بالمثل بالنسبة له أحسن إشي.
1: الحمد لله. هنا هلا مضروب فينا المثل رومي وجوليت، لو انها ختياريه بس مضروب فينا المثل الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله.
1: فالحمد لله رب العالمين. انا ممنونه لك لانك كان صدرك رحب وسمعت لي، وكل عام وانت بخير، وطننا الحبيب بخير، وجلال سيدنا بخير.
0: شكرا لك، كل عام وانت بخير. يا هلا.
1: الله يرضى عليك، في امان الله.
0: يا هلا. معنا اتصال، مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور. هلا،
2: يعطيك العافية، كيف حالك؟
0: يا هلا.
2: كل عام وانت بألف خير والصحة والسلامة.
0: وانت بألف خير. يا هلا.
2: الله يجعلنا من المعيدين ان شاء الله.
0: آمين.
2: يا رب.
0: مين معنا؟
2: امين. معك مهران.
0: هلا يا مهران محمود. تفضل.
2: اهلا وسهلا. هلا. فيك. حبيت اعيد عليكم والله.
0: يسعدك. طب اكثر شيء فرحك بالعيد ايش كان يا مهران؟
2: والله بصراحة العيد كان يعني كله شغل، يعني ما اجتنيش فرصة اني اقدر اعطل بالعيد.
0: ايش بتشتغل؟
2: احنا بنشتغل في القطاع السياحي في المطاعم. والله
0: بالمطاعم. ترى على فكرة تحية لكم، لانكم لا بتعيدوا ولا حتى بتناموا كويس، يعني قطاع المطاعم يعني من اكثر القطاعات اللي بيشتغلوا فيه فعلا، بيضحوا بوقتهم.
2: والله بصراحة هو يعني هي وقت يعني فترة العيد هيك، يعني السياح كلهم من برا البلد بيجوا هيك، يعني هي فترة الشغل هاي بتكون.
0: صحيح صحيح. بعاصمة عمان ولا
2: بالأمان؟ لا في عمان. أنا في عبدون.
0: بعبدون. شكرا لك يا مهران، كل عام وانت بخير.
2: تحياتي وانت بألف خير، وانت بألف خير والصحة والسلامة.
0: إذا مهران يعني فتح موضوع جميل جدا يا حسن، بقول لك إنه اللي بيشتغلوا بالأعياد يعني بلحقوا ينبسطوا أكيد، إلا يقولوا طريقة. مساء الخير. انقطع الاتصال. إذا نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: بدردش قبل شوي برا الهوى مع حسن عن موضوع الشغل، فبقول لي حسن يعني كلمة يا أخي كلامه رائع هذا الشاب، بقول لي حب ما تعمل يعني، والعمل لما تكون أنت بتحب شغلك فعلا ما بهمك، بكون عيديتك أنك أنت قاعد بتبدع بعملك، لأنه سيرة وسريرة ومكانك الطبيعي أنك تكون فعلا بالمكان اللي بتنجز فيه تشعر بقيمتك. إن شاء الله قيمتكم عالية جميعا. معنا اتصال، مساء الخير.
1: أهلا يا هلا يا مساء الأنوار، كيف حالك أستاذ خالد؟
0: يا أهلا يا هلا،
1: تقبل الله طاعتك
0: منا ومنك،
1: وتقبل الله طاعة الأساتذة إسماعيل النجار و
0: حسن
1: حماد.
0: نعم
1: حماد. وجميع المستمعين والمستمعات كل عام وأنتوا بألف خير.
0: وأنتي بألف خير.
1: تفضل.
0: احنا بنحكي يعني هل التقطتي فرحه بالعيد؟ يعني هل حصل شيء فرحك او ركزتي انه يعني معتصم قال انا فرحتي اني قدرت اضحي، فلانه مثلا قالت انا انه اهلي زاروني، مثلا المستمعه قالت انا اني تعيدت بالرغم اني جده، فكل واحد عنده ذروه انه وصلها انه انا فرحت هذا العيد اجتني فرحه.
1: سبحان الله، كل واحد عنده جانب مضيء بالعيد.
0: صحيح.
1: أنا العيد عندي كله إضاءات ولله الحمد. أنا في مثل كانوا بيقولوا إن جاك العيد افرح والبس جديد. أنا معه هذا،
0: والبس جديد.
1: أنا معه هذا المثل. إنه الواحد لما بده بالعيد لا ينام وبضيع يومه، أو إنه هيك يعتزل الناس ويبعد عنهم، لا، اطلع وبتقبل الناس وتقابلهم وسلم عليهم، صفي قلبك وخليك متسامح مع الجميع. يعني أنا العيد عندي فرحة من بداية صلاة العيد، من أول ما رحت على صلاة العيد
0: ما شاء الله
1: شفت الناس كلها مبسوطة، وهالأطفال وهالكبار. طبعا العيد مش بس الصغار وكمان الكبار، لما الأخت تقعد تستنى إخوانها هاي من الفرحات اللي أنا كثير بعتز فيها. لما بيكون جاي إخواني وجاي والدي لعندي، هاي أحلى إشي، شو بدي أحسن من هيك.
0: الله يخليكم لبعض.
1: الله. ولما الواحد كمان زي ما تفضلت حكيت انه يضحي، ان شاء الله بيكرم الجميع، انا الله اكرمني كمان بالاضحيه، كمان الاضحيه فرح في البيت.
0: نعم نعم.
1: ولما الواحد بيطلع وبيشوف الناس وبيطش وبيروح على الحدائق وبيطلع، كمان هاي فرحه.
0: نعم نعم. بدي اشكرك حتى نعطي مجال اتصال اخر. شكرا لك. يا هلا يا هلا. معنا اتصال. وعليكم السلام.
2: لا وانت بخير، تقبل الله تعالى.
0: وانت بخير منه ومنك.
2: الله يرضى عليك ويسلمك يا رب. عماد محمد ديب سلام.
0: هلا يا عماد، كل عام وانت بخير. من وين بتحكي يا عماد؟
2: من عمان. والله
0: من عمان. اليوم مستمعين جدد اليوم كثير بنسمع قاعدين، تفضل.
2: لا والله انا مشارك جديد.
0: انت الاصل، انت والجميع.
2: الله يطول عمرك.
0: نعم تفضل.
2: الله يخليك. بالنسبه للعيد وفرحه العيد، اهم شيء كانت اللي هي يعني تشوف هالفرحه على أولادك، على أولاد أولادك، أولاد بناتك، صلة الرحم، خواتك.
0: نعم.
2: بناتك، أهل قرايب.
0: بس بالنسبة لك أكثر شيء يعني سوى لك جو يعني العيد إيش كان؟
2: والله أنا بالنسبة إلي وأحب إشي،
0: شو ما كان بسيط أو كان عظيم يعني ما فرقت.
2: أنا بالنسبة لي كبير يعني بعد وفاة أمي اللي هي أختي الكبيرة، مدام زرتها كأني زرت أمي. وبعدها بيجي البنات، بيجي الخوات، وصلة الرحم، وهالولاد الصغار لما بتشوفهم لابسين ومبسوطين الفرحة لهم.
0: نعم.
2: وما ننسى أهل الغزة من الدعاء، يعني برضو في غصة في القلب.
0: يا سلام عليك.
2: الله يا يعني رب يرحمه.
0: ما بننسى أهل الغزة أبدا.
2: لا والله الكل ما بنساها.
0: نعم.
2: وبندعي لهم إحنا يا رب. بس
0: أمين.
2: هذا من الفرض والسنة إنه نعيد.
0: نعم.
2: الله يديم علينا الأعياد.
0: اللهم آمين. شكرا لك. شكرا لك. يا هلا.
2: حياك الله. أهلا أستاذي. هلا.
0: 0647 47 111 112. معنا اتصال ومن ثم فاصل. مساء الخير.
3: مساء النور سيد خالد، كيف حالك؟
0: مساء السرور. أهلا
3: خلود معك.
0: أهلا يا خلود.
3: أهلا فيك.
0: كل عام وانت بخير يا خلود. يا هلا.
3: أنت وكل الناس اللي بسمعونا.
0: نعم
3: والله أنا بالنسبة لي يعني لما بتشوفي بنتك، لما بتشوفي حفيدك، لما بتشوفي إخوانك، لما بتشوفي صاحباتك. اليوم كنا بالحديقة كلنا أنا وصاحباتي، يعني أول يوم بطلع.
0: طلعتي مع صديقاتك بالحديقة؟ حلو. شو أخذتوا معكم عد وأغراض؟
3: كل شيء كل شيء، ولا إشي ما أخذنا.
0: وتغلبتوا بالأغراض؟
3: ابدا ابدا اكل على شرب يعني لحد الان اقول لك.
0: اها وظل يعني وظل بعد المشوار اغراض؟
3: لا لا لا ابدا كله قرار عليك.
0: تعرفي خلود مرات احلى رحله لما تجهز للرحله وتروح على البيت ومعك نص الاغراض.
3: لا لا
0: ما خلصته. هذه الرحله الصح.
3: لا لا كله ابدا
0: كله خلص غاد
3: ابدا قضينا عليه.
0: قضيتوا عليه؟
3: يعني كل واحد تقول بل هيك شوي يلا يلا خلصي واش نرجعه.
0: انتوا هيك؟
3: والله
0: طلع معكم حرزانة. قولي لي متى الطلعة الجاية؟
3: الله بتكسب لو روحت. اسمع على رأي صاحبتي هي أمية ما بس ما رحت معنا اليوم. أخذنا معنا بروستي بتقولي بروسمي بروسمي جبته بروسمي.
0: بروسمي عن قصده عن إيش؟ بروستد. البروستد صار بروسلي.
3: شو بدي أحكي لك؟ أنا جبت لحفيدي أول حفيد طبعا هو عندي جبت له 6 لبسات للعيد.
0: هذا بدخ اسمه
3: والله مش لا لا شوف لأنه بابا هو يعني مضطرة لأنها تغير

0: مثلا أكثر من مرة.
1: يعني أنت فرحتي هذا العيد أنك جبت لحفيدك ست أطقم؟
0: كثير فرحت في كله حفيدي. زرت كمان في واحدة كنت ساكنة عندها، أنا استأجرت بيت زمان أول ما تزوجت عندها. يعني هي يعني زي أمي.
1: شو جابها عبالك بالعيد؟
0: يا الله، أنا كل لحظة بتيجي عبالي، كل لحظة بتيجي عبالي. هي يعني رب العالمين ابتلاها وما بطلت تحكي.
1: بطلت تحكي؟ بس أكيد بتحكي بنظراتها بوجهها واستقبالها.
0: يا الله، اسمع، إحنا كل ما نلتقي، إحنا زمان قبل ما يصير معها هاي هيك يعني كنا نتحاور، يعني شو بدي أقول لك، حوار من القلب للقلب، حوار بنت وأم. يعني كانت تدفعني لما كنت أكون مهمومة، أقول لك وأحط راسي على حضنها، والله يروح كل
1: الله العالم. يجبر خاطرها ويشفيها يا رب إن شاء الله.
0: شايف لما التقينا، آمين يا رب، ويشفي كل مريض. آمين. لما التقينا أنا وياها وواجد بنتي وأدهم، هي طبعا يعني لما خلفت وجد خلفتها عندهم بالبيت. وهي حممت واجد وهي ملحتها، بتعرف الختيارات زمان كانوا يؤمنوا بالتمليح والتزييت
1: والقماط
0: هي ملحتها وهي زيتتها وهي يعني إلها إلها علي أفضال وإلها معي ذكريات. فبحكي لك لما التقينا مع بعض يعني هي الدموع يعني أبلغ من الكلمة. هي صارت تبكي
1: إن شاء الله دموع فرج ودموع فرح. بدي أشكرك خلود. يا هلا. إذن خلود إنها لبست حفيدها ست لبسات وزارت صاحبة المنزل اللي كانت ساكنة فيه، هذا هو العيد بالنسبة لها. هناك نقاط قوة حسن بكل يوم أو بكل فترة، يعني واحد الله قدره أنه يضحي، واحد الله قدره أنه يزور إنسان عزيز على قلبه، واحد طلع رحلة، واحد فرح اللي حواليه، كلنا. واني شفتك مثلا يا حسن يعني انك فرحتني مثلا. معنا اتصال، مساء الخير. الو الو، مساء الخير. انقطع الاتصال، يا ريت اللي يرن علينا ما يكون فاتح الراديو حتى ما ينقطع الاتصال، هذا وقت ثمين وملك للمستمعين حتى ما نضيعه. فاصل ونواصل.

0: حلف الأمر وهي ذائقة حسن لهذا المساء. ظهر أنه راح يأخذنا بعيدا. حسن شكرا لك يا صديقي على هذه الاختيارات الجميلة. معنا اتصال. مساء الخير.
1: ألو.
0: ألو.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي لك أستاذ خالد.
0: أهلا يا أستاذ.
1: طاقم العمل الجميل.
0: نعم.
1: كل عام وأنتم بخير، أنت وإذاعتنا الحبيبي وطاقم العمل الجميل، كل المستمعين والمستمعات وأصدقاء هذه الإذاعة.
0: نعم.
1: محمد جوجل.
0: يا هلا يا محمد، يا هلا.
1: كيف حالك يا سيدي؟
0: أنا بخير.
1: إن شاء الله ظل بخير أنت وكل المستمعين.
0: والجاي.
1: والله يا أستاذ خالد بالنسبة ليوم العيد. يوم العيد مش يوم عادي. ذلك وأنه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: نعم.
1: صدق الله العظيم. هذا اليوم حقيقة أعيادنا كمسلمين تأتي بعد عبادة، محطات خلينا نسميها استراحة محارب للتجديد العهد مع الله عز وجل، وبعلاقاتنا الاجتماعية صلة أرحامنا معارفنا أصدقائنا. خلينا نقول أنا أكثر شيء فرحني بالعيد إني والحمد لله شخص متصالح مع ذاتي مع الآخرين، ما عندي خصومة بيني وبين أي حدا.
0: جميل.
1: هذا شيء جدا بريحني، بريحني إني قدرت أزور أرحامي، قدرت على الله قدرني على الأضحية، تفقدت الأرحام، تفقدت ذوي الاحتياجات بما أستطيع. خليني أقول أجمل عيدية عندي كانت من طفلة حفيدي إلي عمرها 3 سنوات ونص، برائته لما أجت عندي على الدار طلعت اللي بجسدانها وعطتني إياه.
0: عيادتك.
1: والله العظيم يا أستاذ.
0: جميل جميل.
1: معها دينار وحبتين ملبس، بتقول لي هذول عيدية لك جدو. قلت والله هذول بكلفوني كثير، لكن والله انبسطت وكأني رجعت محمد الطفل.
0: نعم. الله
1: مش
0: يبسطك.
1: مش محمد الجد.
0: الله يبسطك. وبدي أشكرك حتى نعطي مجال.
1: خالص تحياتي
0: شكرا. ولك التحية يا هلا. معنا اتصال. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: يعطيكم العافية. كل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير.
2: معك نهى الحاج عيد.
0: أهلا يا نهى الحاج عيد.
2: يعطيكم العافية.
0: كيفك يا نهى؟
2: والله تمام الله يطالك ويسعدك.
0: تفضلي.
2: العيد فرحة هو للصغار وللكبار وللأهل.
0: بس احنا سؤالنا نهى، نهى كيف سوى جوها بالعيد؟
2: حلو هو جو العيد وفرحة للصغار أكثر إشي يعني.
0: معقول بس صغار؟
2: للكبار كمان.
0: والكبار
2: والأهل. آه والله.
0: يعني هي مثلا مش جدة وتعيدت ومبسوطة انها تعيدت؟
2: معينة أنا جدة.
0: وتعيدتي؟
2: وتعيدنا الحمد لله.
0: بتحبوا المصاري كثير انتوا على فكرة الجدات.
2: والله الحمد لله رب العالمين الحمد لله.
0: بتحبوا المصاري ولا التقدير؟
2: والله التنين.
0: التنين. اخ وعالسوق.
2: ايوه انا عالسوق.
0: عالسوق.
2: لا نجيب الاحتياجات البيت ما انت عارف الدنيا.
0: نعم نعم.
2: الحمد لله رب العالمين. الله يعطيكم العافية ربي.
0: نعم.
2: وبشركم وبشر سيدنا الملك الحمد لله رب العالمين.
0: نعم.
2: على كل شيء.
0: نعم. بدي أشكرك حتى نأخذ فاصل ومن ثم نواصل. كل عام وانت بخير. مستمرين أعزائي المستمعين على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. 0647 47 111 112 أرقامنا على الهواء مباشرة. أنا بصحبة الزملاء الأعزاء إسماعيل النجار بغرفة المراقبة الرئيسية، والزميل العزيز ربان المكسر لهذا المساء، وذائقتنا الموسيقية مع حسن حماد. فاصل ونواصل.

0: كل ما نستنس من الغرب يهبو حمل النسمة سلام. وأحلى نسمة أتتنا لهذا المساء الزميل بشار أبو الروس من الدار المالية، انضم إلينا لنبدأ الفقرة الثانية من برنامجنا، بالإضافة إلى زميل حسن حماد واسماعيل نجار من المراقبة، وحسن من التنفيذ الهندسي، وأيضا سعيد حماد انضم لنا بالغرفة المراقبة. نبدأ فقرة المسابقة ومساء الخير. انقطع الاتصال، خسارة عاد، هذه مسابقة مش فقرة. لكن خلينا نذكر بالجوائز. هذا المساء بشار أبو الروس من دار مالية أتى لنا وبجعبته جائزتان اثنتان، نحكيهم يا حسن؟ أكيد. طيب، أول جائزة يعني راح تكون هاتف إنفينكس برو 50، والله هذا من اسمه شكله خطير، تقدمت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. والجائزة الثانية رحلة إلى المثلث الذهبي بقيمة 199 دينار، تقدمت شركة دلس للسياحة والسفر. إذن جائزة اليوم راح تكون رحلة بقيمة 199 المثلث الذهبي وهاتف إنفينكس برو 50. معنا اتصال؟ لا، الظاهر أنه الدردشة أهم المسابقة صارت، معقول؟ مساء الخير.
1: هلا مساء النور.
0: هلا،
1: كيف حالك عم؟
0: هلا يا عم، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: مين معي؟
1: محمد رائد.
0: نكمل الاسم.
1: محمد رائد خليل أبو حلمة.
0: والنعم يا محمد، كم عمرك؟
1: 14.
0: ما شاء الله عليك، كيف القراية معك؟
1: الحمد لله منيحة.
0: أكيد؟
1: أكيد أكيد.
0: أها محمد، مش عارف ليش حظك طلع لك سؤال أدبي.
1: يا حبيبي
0: يا حبيبي، بس ما تخافش، حواليك جوجل كثير والكل حامل تليفونات، هسه بطلعوا الإجابة. تعودنا. كم واحد حواليك؟
1: أبوي بس.
0: بس فاتح التليفون أبوك هسه؟
1: لا لا والله.
0: معقول مش فاتح التليفون على جوجل؟
1: أنا بحكي من تليفونه.
0: تحكي من تليفونه. أكبر دولة في العالم مساحة يا محمد.
1: روسيا. روسيا
0: يا رجل، ليش المعجوق وسا هيك مستعجل؟ طب خلي ابوك يغششك على القليله.
1: اكبر دوله بالعالم؟
0: اه
1: ان شاء الله.
0: طب اصبر، ايوه افتح الجوجل دور على الاجابه. روسيا ولا الصين؟
2: ايش
0: روسيا؟
1: روسيا. طب ما حكيت.

0: ابوك شو بيشتغل؟
1: ابوي قلاب.
0: قلاب بس ثقافته عالية. اعطيني اياه.
2: الو يعطيك العافية.
0: كيفك يا ابو محمد؟
2: الحمد لله.
0: ابو محمد ليش في تبعين قلابات بكتبوا احترام الكبير واجب؟
2: عشان ما يسوي عشان يخلوا لنا مجال نمشي بين السيارات ما يزربوا قدام.
0: وليش هيك شوفير قلاب عنده حكمة كبيرة يعني عشقته السفر من غدر البشر ونظرة حسد
2: من المآسي اللي بشوفهم بعد الدنيا
0: من المآسي. طب شو شعورك وانت راكب هيك قلاب عالي وكبير والكل بيحترمك؟
2: والله الحمد لله ما عندي يعني كبرة ولا شيء، بنمشي بس بحبش انا اكثر شيء بواجه مشكلة من تبعين الدراجة هذا لانه القلاب بكون عالي وانت بتلاقي الدراجة على يمين.
0: لحظة انت هيك وقعت فيها هيك خشيت فيها.
2: لا مش الكل
0: انت خشيت فيه بوز انا دراج.
2: والله على سلامتك والله
0: يعني حتى على طريق العقب اليوم ما قصرتوش معنا بهالزمور العالي.
2: والزمور لابد منه هاي لانه اصلا بيجيها زمور هوا يعني من
0: دخلك. مين هذا اللي بيعمل شاي وهو بسوق قلاب؟
2: تبعين الترلات احنا لا قلاب بس نودها نقله ونرجع.
0: هذا بكون عنده مطبخ بس بنقله فوق وبصير يسوي قلاي وهو بسوق
2: ارجيل جنبه وزايج وكل شيء.
0: نعم يا سيدي. متأكد من إجابتك إنها روسيا أكبر دولة يا أبو محمد؟
2: والله إن شاء الله إنه روسيا أكبر.
0: عمرك كتبت على قلابك إشي؟
2: لا أنا مش كاتب ولا إشي
0: تاني. أكيد
2: لا الحمد لله.
0: طب أغرب جملة قريتها على قلاب؟
2: وهو أكثر إشي اللي بس بكتبوها إنه زعلني الدنيا ترضيني ضحكت أبوي.
0: أنا قريتها ضحكت أمي. شو خلها أبو هذا الولد كثير مغاوز لك على فكرة. مغاوز معك أكثر. شكرا لك يا أبو محمد. يا هلا هلا. أنا بستمتع بالعبارات اللي على القلابات بصراحة. معنا اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخير أستاذ خالد.
0: يا هلا.
3: كيف حالك؟
0: يا هلا.
3: معك نايف.
0: هلا يا نايف
3: حبيبي.
0: أسرع حيوان بري الأسد النمر الفهد ولا الذئب؟
3: الفهد.
0: متأكد؟
3: نعم.
0: شكرا لك
3: حبيبي.
0: يا هلا. 0-647-47-111-112. مساء الخير. هلو معنا اتصال. طيب نعود للفاصل. كل ما نسنس

0: كلمة نسنس من الغربي هبوب حمل النسمة سلام. تشبه أغنية روحي نسمة على فكرة، نفس الفكرة. معنا اتصال، مساء الخير. يا هلا، وانت بخير؟
1: معك ميلاد.
0: ترفع صوتك شوي.
1: معك ميلاد.
0: نعيد الاسم. ليلاس. ليلاس. وماذا يعني اسم ليلاس؟
1: ليلاس اللي هي الفتاة الناعمة.
0: الفتاة الناعمة. نعم. طيب إلاس، مش عارف ليش حظك هيك بالأسئلة يعني.
1: يا رب إنها هيك يعني ساعدوني فيها.
0: إلك بالسياسة؟
1: لا والله.
0: أبدا.
1: أبدا.
0: فيزياء.
1: سؤال أدبي من هون لهون.
0: فيزياء.
1: ولا فيزياء.
0: كيمياء.
1: ولا كيمياء ولا أحياء كمان.
0: شو بتعملي بالحياة طيب؟
1: أنا والله ربة بيت، تسير سيدان تعمل.
0: والنعم فيكي وبالبيت اللي

0: اللي بتديريه.
1: الله يسعدك يا رب.
0: بس احنا سؤالك انه انضم لنا زميل من المالية، هل هو بشار ابو غلوس ولا بشار ابو حماد ولا بشار ابو الروس؟
1: بشار ابو حماد.
0: بشار ابو حماد.
1: نعم.
0: متأكدة؟
1: والله انا متأكدة من بشار ابو الروس. بشار ابو حماد طب احذف لي.
0: ما فيش بقدرش يعني بشار.
1: انا سمعتك قلت ابو حماد.
0: انا قلت بشار ابو الروس، يعني قلت بشار ابو الروس ولا بشار ابو غلوس، ابو غلوس ولا بشار حماد.
1: والله بشار ابو الروس ولا بشار حماد. اعطيني
0: شو طبخت اليوم؟
1: والله اليوم هذا معلق.
0: أو وفوق المعلق شو بيجي؟
1: روس. بشار ابو الروس.
0: بس ليش ما يكون بشار ابو حماد؟
1: والله خربطتني.
0: ما هي شغلتي.
1: الله يعطيك الف عافيه. والله يكون في تعب وما شاء الله عليكم. انا دائما بسمعكم وهيك. انا هلا
0: طب بنغير السؤال، بنغير السؤال. عندنا جائزتين، شو هم؟
1: الجائزه الاولى اللي هي رحله.
0: ايوه
1: على المثلث الذهبي.
0: ايوه قيمتها قد ايه؟
1: قيمتها 199.
0: 199. والجائزه الثانيه؟
1: الجائزه الثانيه تليفون 50 برو.
0: 50 برو. ايش نوع؟
1: انترنت.
0: تقدمت مين؟
1: تقدمت اتاو تلفزيون.
0: اها
1: الله. طيب. يكرمهم جميعا.
0: شكرا لك. يا هلا. يا هلا. ان شاء الله تكون اجابه صحيحه. يا هلا. هي يعني انقذت حالها لما قالت احنا طبخنا معلاق، فوق المعلاق في شيء. معنا اتصال، مساء الخير.
2: السلام عليكم، يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك. يا هلا.
2: معك لبنى جماصي.
0: هلا يا لبنى.
2: يعطيكم العافيه.
0: كيف حالك؟ وانت بخير. طبعا اللي قبلك ليلاس ما جاوبت السؤال، هل الزميل اللي معنا من الماليه بشار ابو غلوس ولا ابو حماد ولا بشار ابو الروس؟
2: ابو الروس.
0: ابو الروس.
2: أوه.
0: متاكده؟
2: ان شاء الله باذن الله.
0: يعني اعطيكي مجال تفكري مره ثانيه.
2: لا لا باذن الله.
0: باذن الله. ايش مين الزميل اللي معنا؟
2: بشار ابو الروس.
0: ابو الروس. شكرا لك. يا هلا. يا هلا. هناك اتصال، مساء الخير. الو. 06-47-47-111-112. روحي يا نسمة بعد الهبوب ونسمة سلام، روحي يا نسمة عند الحبايب.

0: 0647-47-111-112. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك يا صديقي؟
0: أهلا أهلا، هذا أبو الرائد.
1: عدت لك والعود أحمد.
0: والعود أحمد. نعم. نعم نعم.
1: فما بعرف يعني إحنا حابين نشارك لعل وعسى.
0: يعني سؤال بصراحة مش عارف ليش هالقد صعب.
1: إيه؟
0: سؤال صعب جدا.
1: والله أنت قريب وإحنا بنستاهل.
0: بقول لك قديش عدد أضلاع المثلث؟
1: قائم الزاوية ولا منفرج؟
0: يعني حسب حالته، حسب حالته النفسية والله يفرجها علينا وعليك.
1: خليه قائم الزاوية، واقف أحسن ما يكون يعني.
0: نعم
1: ثلاثة طبعا.
0: أنت أكيد
1: أنت أستاذنا يا
0: المثلث. أكيد ثلاثة
1: ثلاثة طبعا.
0: شكرا لك يا أبو الرائد.
1: حياك.

0: مثلا لحدا مسافر
1: مثلا، او واحد بشكي من كلفة المكياج للنسوان مثلا. انا مرة قريت انه بخاف من شغلتين، البريك والنسوان.
0: لا حول الله يا ربي، والله معقول؟
1: واكثر من هذا كمان. شفتي عشان فتحت الموضوع، من بكرة راح تبلشي دققي على تركات وشوية التكاسي اللي بكتبوا أشياء هيك جمل يعني.
0: إن شاء الله.
1: حكم ما شاء الله، حكم.
0: إن شاء الله.
1: ما هي اللغة الرسمية في البرازيل؟
0: اللغة الرسمية في البرازيل؟
1: الإسبانية، الإنجليزية،
0: الإسبانية،
1: البرتغالية.
0: البرتغالية، البرتغالية.
1: ولا الفرنسية؟
0: لا لا البرتغالية.
1: ولا بشار أبو الروس؟
0: تحية كبيرة
1: له. له التحية. والله عيدنا يعني، أعطى كل واحد قطعة شوكولاتة من الآخر.
0: والله
1: كريم ما شاء الله عليك، يعني اليوم والله فرحنا بجائزة عجيبة.
0: والله بارك الله فيهم، والله جهودكم مقدرة كلكم، فريق العمل كامل، الله يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيكي.
0: إذا اللغة البرتغالية
1: متأكدة؟
0: إن شاء الله.
1: مناش نضيع عليك المشاركة يا أم.
0: لا لا لا متأكدة 100%.
1: طيب شكرا لك،
0: تحياتي.
1: يا هلا
0: أهلين.
1: معنا اتصال، مساء الخير.
2: مساء النور، كل عام بخير، كيفك يا خالد؟
1: وانت بخير. يا هلا.
2: يا مرحبا فيك.
1: هلا. يا هلا، مين معنا؟
2: أنا شمس الدين.
1: كيفك يا شمس الدين؟
2: يا مرحبا فيك، كل عام بخير. يا مرحبا.
1: يسعدك، يسعدك.
2: هلا فيك.
1: كيف العيد معك؟
2: والله الحمد لله، مثلنا مثل هالناس، فرحنا وقمنا بالواجبات الدينية والاجتماعية والحمد لله.
1: أكثر شيء فرحك بالعيد كيف، شو كان؟
2: والله لما جددنا انتباه العلاقات الاجتماعية مع مع الإخوان والأخوات.
1: جددت يعني كان في زعل وخو؟
2: لا والله لا، من غير شر، لا لا سمح الله ما في زعل، بس يعني ضخ دماء جديدة زي ما بقولوا.
1: جميل جميل جدا.
2: ولا شو رأيك؟ ولا لا مش هيك اللي بصير؟
1: والله
2: أكيد توثيق يعني.
1: نعم نعم.
2: والله
1: شمس الدين
2: يا سيدي،
1: أين يقع برج إيفل؟
2: برج إيفل؟
1: أها إيفيل، هل هو لندن ولا روما ولا مدريد ولا باريس؟
2: روما.
1: برج إيفيل هذا اللي كله حديد وواقف هيك لحاله.
2: فرنسا. فرنسا باريس.
1: فرنسا باريس. أيوة. متأكد؟
2: نعم يا سيدي.
1: نعم شكرا لك.
2: يا مرحبا فيك. هلا هلا هلا هلا.
1: 0647 47 111 112. روحي عند الحبايب.

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور، كيف حالك؟
0: يا هلا،
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير.
1: معك دعاء.
0: كيفك يا دعاء؟
1: الحمد لله بخير. انت كيفك؟
0: انا بخير. من وين يا دعاء؟
1: الحمد لله. عمان.
0: من عمان. ايش بتعملي؟
1: ولا شيء.
0: ربة منزل، طالبة جامعية. يعطيك العافية. دعاء، مش عارف ليش هيك حظك.
1: ايه؟
0: يعني سؤالك طلع بالكهرباء. إلك على الكهرباء والفيوزات والأشياء هاي؟
1: أكيد لا.
0: إيش أكثر إشي بتحبيه؟
1: أكثر إشي بحبه؟

0: جغرافيا.
1: جغرافيا؟
0: اه
1: ليه، شو دارسه؟
0: لا انا دارسه محاسبه بس بحب الجغرافيا.
1: بتحب المصاري؟
0: بحب المصاري
1: عشانك
0: طبعا.
1: محاسبه. هلا
0: ايوه
1: المحاسبين لما يعدوا مصاري كثير شو بصير فيهم بصراحه؟
0: تحسروا.
1: بتحسروا.
0: ايوه شموا للذوق.
1: شموا للذوق. والله انا
0: ايوه
1: بستغرب فعلا، يعني اللي بكون بعد باليوم نص مليون ليره وبروح بجيبته ليره.
0: مرات ولا ليره.
1: بس برضو سؤالك عن الكهرباء
0: لا
1: مش شغلنا. بشار بالروس بقول لي يعني هذا السؤال لازم ينسأل، بما انه انت يعني فتاه او سيده وما عمرك مسكتي فك كهرباء وفكيتي شيء ولا غساله ولا ثلاجه ولا
0: لا لا لا لا.
1: طيب ولا عمرك شفتي السلك الكهرباء؟
0: لا شفته.
1: طيب دعاء، ما هو المعدن الذي يصنع منه معظم الاسلاك الكهربائيه؟ الذهب، حديد، فضه، نحاس؟
0: نحاس.
1: متأكدة؟
0: إن شاء الله.
1: مين غششك؟
0: لا لحالي صراحة.
1: مين
0: يعني
1: غششك؟
0: بعرفها. والله بعرفها.
1: تعرفيها؟ هيك لك على الكهرباء.
0: إلي على الأسلاك.
1: طب بتعرف إنه في أسلاك ذهبية؟
0: صراحة أنا بعرف إنه نحاسي ذهبي بابا.
1: لا الغالبية نحاس، لكن في أسلاك حديدية وأسلاك ذهبية.
0: والله ما عندي فكرة للمعنى.
1: حتى تليفونك المعلومة. تليفونك بيكون في يعني مواد ذهبية يعني مش عيار 24 طبعا.
0: و
1: 24 بصراحة يعني. نعم.
0: طب
1: ليش السؤال؟ ليش
0: ايش ليش؟
1: ليش مرات في سلاك ذهب؟
0: لا ما عندي فكرة والله، بحكي لك انا ما بعرف انه
1: دعاء بتحكي. شو خليني احكي تليفون. إذا نحاس ولا ذهب ولا حديد ولا فضة معظم الأسلاك. شكرا لك. يا هلا يا هلا. بعد دعاء اللي تخصصها محاسبة وأبدعت في سؤال الكهرباء معنا اتصال. مساء الخير.
2: ألو مساء الخير.
1: مساء النور. يا هلا.
2: كل عام وانت بس خير يا رب وصحة وسلامة.
1: وانت بخير وانت بخير
2: حبيب قلبي.
1: مين معنا؟
2: معك محمد سليم.
1: محمد كنك كاين تمشي وتلعب رياضة؟
2: لا والله هسه روحت، كنت عند دار عمتي بس طلب الكهرباء.
1: حماتك؟
2: عمتي.
1: عمتك برضو كهرباء؟ يعني لو سألناك سؤال لمستمع اللي قبلك كان جاوبته.
2: هسه كنت راكب لها جيزر وفيش كهرباء.
1: جيزر؟ والله رضي ما شاء الله عليك.
2: اه والله.
1: اخذت اجره ولا ما اخذت؟
2: لا والله لا، دائما للعيني بشتغل.
1: طب بضيفوك منيح؟
2: اه الحمد لله.
1: طب حلو ان الواحد يستغل قريبه كهربجي ميكانيكي.
2: لا بزبط، هسه انا باخذ من الناس باخذش من قريب.
1: ما بتاخذ من قريب، بس حلو لما قريبك يعني يقدرك بشغلك.
2: اه حلو. اه كويس.
1: وين رايح يا محمد؟ طالع مشوار كنك؟
2: لا والله هسه روحت يعني طالع على البيت.
1: الله يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك.
1: محمد قديش شهر بالسنه؟
2: 12.
1: تسالني؟
2: إيش؟
1: تسألني قاعد؟
2: لا بقول 12.
1: بعرف إيش، أنا بسألك كم شهر بالسنة؟
2: 12.
1: شكرا لك يا محمد.
2: شكرا لك.
1: يا هلا. 0-647-47-111-112. محمد أثار نقطة جميلة، إنه حسن بيقرب لي وبصل له غسالات، معقول بدي أقول له غير لي هالبيلية وغير لي هالبورد وبالأخير أقول له هاي كاسة شاي؟ ايش رايكم؟ بلكي دردشنا بهالموضوع بكره بحلقه مساء الخير. معنا اتصال. مساء الخير. انقطع الاتصال. اذا فاصل ونواصل.
3: قال له امان يا دكتور جسمي تقلت حركاته. قال له امان يا دكتور جسمي تقلت حركاته. عندك دواء يطول عمري وقلبي تقوى دقاته. عندك دواء يطول عمري وقلبي تقوى دقاته. قال له بتعشق؟ قال له لا. قال له بتسهر؟ قال له لا. قال له بتعشق؟ قال له لا. قال له بتسهر؟ قال له لا. قال له اللي ما بيعشق وبيسهر لا شو بالله حياته.

0: معنا اتصال. مساء الخير. الو. يا هلا.
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير.
1: الله يسعدك.
0: يسعدك. مين معنا؟
1: معك محمد السليمان.
0: محمد من وين يا محمد؟
1: القمح.
0: من
1: القمح.
0: الصوت مش واضح يا محمد.
1: الرمثة.
0: الرمثة من الشمال. يسعدك يا محمد. انت واهلنا بالشمال. نعم. ايش بتشتغل؟
1: معلم.
0: معلم. اي مادة؟
1: عربي.
0: عربي. يا سلام عليك. حسن بحب العربي. من هو مؤلف رواية البؤساء؟ حسن حماد.
1: من هو
0: مؤلف رواية البؤساء؟ حسن حماد، نجيب محفوظ، ولا فيكتور هوغو؟
1: فيكتور هوغو.
0: متأكد؟
1: متأكد إن شاء الله.
0: مش حسن حماد؟
1: لا لا، فيكتور هوغو.
0: مرجع عليك. أنت كنت آخر اتصال معنا بالمسابقة. بعد قليل سنعلن اسم الرابح الأول والثاني. معنا جائزتين لهذا المساء بعد الفاصل.

بيعشق وبيسأل لا شو حياته. قال له أمان يا دكتور جسمي تقلت حركاته. قال له أمان يا دكتور جسمي تقلت حركاته. عندك دواء يطول عمري وقلبي تقوى دقاته. عندك دواء يطول عمري وقلبي تقوى دقاته. قال له بتعشق؟ قال له لا. قال له بتسهر؟ قال له لا. قال له بتعشق؟ قال له لا. قال له

إذن قام الزميل بشار أبو الروس بإجراء القرعة وأعطانا الرابحين بجوائز هذا المساء بعد الفاصل.

0: باللي كان.
1: يا ترى مين بده يعيد بتليفون جديد ومين بده يطلع على عقبة؟ إذن ألف ألف مبروك للرابح أو لا الرابحة. فين العهود؟ فين الوعود؟ فين الجوائز؟ ألف مبروك يا محمد رائد أبو حلوة، رحلة إلى المثلث الذهبي بقيمة 199 دينار تقدمة شركة دلس. محمد رائد أبو حلوة ألف مبروك. أما هاتف الإنفينكس تقدمة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون برو 50 سيكون من نصيب. مبروك يا ليلاس أحمد سلام الهاتف. إذن محمد رائد أبو حلوة رحلة إلى المثلث الذهبي بتقدمة شركة دلس للسياحة السفر، وليلاس أحمد سلام ألف مبروك هاتف إنفينكس برو 50 ليلاس أحمد سلام. والشكر الموصول للزميل العزيز بشار أبو الروس من الدائرة المالية. فاصل ونواصل، وحظا أوفر لمن لم يفز هذا المساء.

0: إذن ألف مبروك للرابحين والشكر الموصول للزميل بشار أبو الروس. وجوائزنا يعني كانت لهذا المساء تليفون إنفينكس برو 50 ورحلة للمثلث الذهبي. وبهذا انتهت آخر حلقة من حلقات ليالي العيد كمسابقة، وتبقى معنا وقت يعني نستثمره باتصالاتكم. وبإذن الله غدا سنستأنف برنامج مساء الخير اللي دائما تعودنا ندردش فيه ونتعلل تعليلة جميلة مثلكم. معنا اتصال، مساء الخير.
1: هلا مرحبا.
0: يا هلا،
1: يعطيك العافية، كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير.
1: معك ميساء الطاخوري.
0: كيفك يا ميساء؟
1: تمام الحمد لله.
0: حاكي على البرنامج ولا على المسابقة؟
1: اللي بدك اياه.
0: والله خلصت المسابقة يا ميساء.
1: خلص،
0: بس يا ميساء يعني كل عام وانت بخير، واحكي لنا اكثر شيء فرحك بالعيد هذا انت شخصيا، شو فرحك؟
1: والله هي دائما الواحد بتفرحه لمة الاحباب بالعيد.
0: نعم.
1: ولمة الاولاد ولمة العيلة يعني.
0: نعم.
1: والعيد لحاله فرحة يعني.
0: والعيد بس للصغار ولا للصغار والكبار؟
1: لا طبعا العيد للكبار للصغار يعني الكل.
0: طيب احكي لنا شو اللي فرحك بالعيد؟ يا ايناس.
1: العيديات.
0: تعيدتي؟
1: اه.
0: كيف تعيدي يعني، او تطلب العيدية نفسك انت ولا بتستني؟
1: لا احنا بنعمل حنا بدناش ناخذ، بس هم بيصروا علينا.
0: ايوه. واكثر واحد عيد مين؟
1: ابوي.
0: اوه الله يطول بعمره.
1: الله يسعدك يا رب.
0: اكثر من جوزك؟
1: اكثر.
0: كثير؟
1: بكثير.
0: طيب. بس ما حكيت لجوزك يعني هيك فرحتي و قلت
1: لا اكيد. هلا بتعرف هي العيديه جبرت خاطر، لو كانت ليره لو كانت ألف يعني العيديه دائما بتفرح يعني.
0: الله يجبر خاطر ابوك وخاطرك وضلكم دائما تعيدوا وكل عام وانتم بخير.
1: الله يسعدك. نعم. يسلم عليك بعيد عليك.
0: يسلم حاله. بدنا نرحب بشبرت النمري عزيزنا وزميلنا الكبير جدا، انضم لنا ضيفا. كل عام وانتم بخير يا شبرت. شكرا يا ايناس. معنا اتصال بعد ايناس. مساء الخير.
2: الو.
0: يا هلا.
2: مساء الخير.
0: يا مساء النور.
2: تحياتي استاذ خالد.
0: اهلا يا استاذه، يا هلا.
2: كل عام وانت بخير وللجميع المستمعين والمشاركين.
0: وانت بالف خير.
2: ولي على المكسر.
0: نعم استاذي. حسن حماد مكسر وشوبرت النمري مسؤولا عن الهندسه.
2: الاستاذ. نعم. حسن حماد والاستاذ. نعم. شوبرت النمري. نعم. وجميع المشاركين. انا بالنسبه لي مفاجاه، انا ما بعرف انه اليوم في لك حلقه.
0: لا هي مش مساء الخير.
2: انا بعرف انه احد اثنين.
0: هذه ليالي العيد.
2: ليالي العيد. نعم. يا ربي كل ايامكم اعياد.
0: الله يرضى عليك ويخليك. لكن احنا بنتكلم انه كل واحد عنده فرحه بالعيد، شو اللي فرحك بالعيد هذا؟
2: شو اللي فرحني بالعيد؟
0: نعم.
2: اول شيء العيد انك تلاقي حدا يشاركك بالعيد
0: يعني كل المشاركه
2: مشاركه العيد. واكثر شيء صراحه اللي فرحني اني انا العيد هذا موجوده بين اهلي.
0: جميل.
2: موجوده بينهم.
0: جميل جدا وجودك بالوطن.

0: نعم
1: وجودي بينهم يعني يعني بعدين لقيت هلا بقولوا فعلا هو باللبس اللي توب الجديد هذا بس تلاقي لازم يكون القلب سعيد هلا كل واحد مش كل واحد لبس توب جديد لبس جديد بتلاقيه من جوا مبسوط لا لازم من جوا تكون انت مبسوط فالفرحة عن جد انه يكون عندك يعني امتنان ورضا باللي عم بصير فأنا فرحتي إنه عن جد إنه هذا العيد يعني أوكي ما شاركت ما روحت ماشي بس لكن عشت الأجواء يعني نعم. الناس بتروح وبتيجي وكذا أكبر فرحة إلي إنه أنا بين أهلي بالعيد هذا الحمد
0: جميل.
1: لله
0: جميل جدا
1: يعني سمعنا صوتكم وعم نعيد عليكم الحمد لله وإن شاء الله يا ربي كل أيامكم أعياد نعم. بإذن الله
0: والقايل والسامعين شكرا لك يا نغم يعطيك العافية كل عام وانت بخير يا هلا معنا اتصال
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
2: الله يسعد مساك أخوي خالد
0: يا هلا يا هلا
2: كيف صحتك؟
0: أنا بخير
2: كل عام وأنت بخير فراس الصمادي من عجلون بحكي معك
0: والنعم يا فراس والنعم
2: حكيت معك من فترة جوز 7-8 شهور ومن بعدها قطعت والله كنت أتابعك يا حبيبي
0: أها
2: غيرنا البيت و
0: يلا إن شاء الله وجه أخضر عليك وجه خير
2: آمين.
0: إن شاء الله
2: اللهم آمين حبيبي كل
0: بس أهم شيء حواليه شجر وحواليه زراعة ولا كيف
2: تعرف عجلون طبيعتها خضراء الحمد لله رب العالمين
0: ما شاء الله
2: في خضار بعجلون
0: والله أنا بنصح الجميع أنه هاي الصيفية تكون السياحة كلها بعجلون
2: الله
0: والشمال
2: الله يخلي الله يخلينا سيدنا اللي خلاها جنة
0: نعم جنة
2: يعني
0: بأهلها
2: التل فريك يعني والقلعة والنشاطات اللي بتصير
0: نعم.
2: والأماكن السياحية صارت إشي بجنن يعني ما أنا سكنت بعمان 11 سنة
0: نعم
2: بس لما بطلع من عجلون بحس إني كأني طالع بغربة شايف
0: نعم نعم أنت آخر اتصال معنا لهذا المساء فبدنا نسألك سؤال فرحتك بالعيد كيف كانت أنت شخصيا بدناش نقول الأولاد والكبار أنت كفراس كيف فرحت بالعيد
2: والله يا حبيبي شوف الحمد لله رب العالمين ما دام الانسان ما فيش شغل الانسان الا يكون ناقصه شغلات بس بتحمد رب العالمين عليها والحمد لله على فرحتنا بنعمه الامل والامان انا عيدنا كل يوم عيد عندنا اصلا
0: صدقت
2: الحمد لله رب العالمين بنترك دورنا مفتحه بنطلع والله العظيم تركت بيتي هذا
0: نعم
2: يوم كامل مفتوح وطلعت منه ثاني يوم جيته
0: اها
2: شوف
0: نعم.
2: عندي سيارتنا انا زلمه كفيف عندنا سيارتنا والله العظيم بتظل مفتوحه ثاني يوم يومين وثلاثه ما
0: انت صاحب بصيره يا فراس بدي اشكرك لانه الوقت فرغ للبرنامج شكرا لك طبعا بكره راح نستأنف برنامج مساء الخير ونعود ل سابق عهدنا وتعليلتنا الجميلة فاصل قبل أن ننهي البرنامج ونواصل

إذن بهذا انتهت حلقات ليالي العيد. كنا معكم 4 أيام وألف مبروك للرابحين، والمربح الكبير والجائزة الكبرى هي

محبتنا لهذا الوقت اللي بنقضيه مع بعضنا، سواء بفائدة أو بترفيه أو حتى أنه نطمن على بعضنا دائما كأسرة واحدة محبة لهذه الإذاعة العريقة واللي هي بدأت وستبقى. هذه تحيات الزملاء إسماعيل النجار من المراقبة الرئيسية، وسعيد حماد أيضا، وربان المكسر لهذا المساء كان الزميل العزيز حسن حماد، الذي يعني كان مبدع باختياره للأغاني واستقباله للاتصالات. شكرا لك يا حسن، كل عام وانت بخير، وكل عام وأنتم بألف خير. كان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولنا موعد في مساء الغد. تصبحون على خير.

قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. وصول أولى قوافل الحجاج إلى مركزي جمرك المدورة والعمري، والأجهزة المعنية في مركزي الحدود اتخذت كافة الاستعدادات لاستقبالهم. واشنطن تؤكد استعدادها لاستئناف الهجمات على إيران، والأخيرة تتهم واشنطن بمواصلة الحصار البحري رغم إعلان رفعه. وغارات إسرائيلية على جنوب لبنان وإنذارات لإخلاء 13 قرية. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونبدأها بحجاج بيت الله الحرام، حيث تفقد مساعدا المدير العام للجمارك الأردنية يوم أمس أولى أفواج الحجاج القادمين من السعودية عبر مركزي جمرك المدورة وجمرك العمري للإطلاع على جاهزية المراكز الحدودية ومستوى الاستعدادات والإجراءات المتخذة لاستقبال الحجاج وتسهيل حركتهم بكل يسر وسهولة. وأكد مساعد المدير العام للجمارك الأردنية العميد مؤنس خليفات خلال جولة في مركز جمرك المدورة حرص الجمارك الأردنية على تقديم أفضل الخدمات للحجاج من خلال تعزيز الكوادر الجمركية ورفع الجاهزية التشغيلية داخل المراكز الحدودية، بما يسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة الدخول والعبور انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقديم الرعاية والخدمة للمواطنين والمسافرين. كما تفقد مساعد المدير العام للجمارك الأردنية العميد رائد الشياب سير الإجراءات الجمركية في مركز جمرك العمري، وأكد على أهمية تقديم جميع التسهيلات اللازمة وتسريع إنجاز المعاملات.

0: بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والراحة للحجاج أثناء عودتهم. من جانبه أكد نائب المدير مدير مركز حدود المدورة المقدم وفيق البطاح جاهزية المركز واستكمال جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين من السعودية. وقال المقدم بطاح:
1: مركز حدود المدورة يعتبر المعبر الرئيسي لاستقبال الحجاج بيت الله الحرام، وهو يستقبل الحجاج المصري من الجنسية المصرية واستقبل حجاج من الجنسية العربي 48 و 67. عملنا خطة أمنية مشتركة بين الأجهزة الأمنية داخل المركز الحدودي لاستقبال الحجاج وتقديم كافة الخدمات المشتركة لهذه اللي بعتبرها احنا مناسبة إسلامية وطنية. خدمة الحجاج وهم ضيوف الرحمن نعتبرها يعني شرف عظيم نفتخر فيه دائما بتقديم كافة المساعدات لإخواننا المصريين. تم تعزيز المركز الحدودي لتسهيل الإجراءات المتخذة داخل المركز الحدودي، والحمد لله إن شاء الله أنها بتكون الأمور طيبة ونقدم كافة المساعدات لإخواننا الحجاج.
0: أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم خلو موسم حج 2026 من أي تفشيات وبائية أو مهددات صحية مؤثرة على الصحة العامة، مؤكدة استقرار الحالة الصحية لضيوف الرحمن طوال الموسم رغم التحديات الوبائية والمستجدات الصحية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية. وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان جاء عقب نجاح موسم الحج لهذا العام على مختلف المستويات، مشيرة إلى أن المنظومة الصحية حافظت على درجات الجاهزية والرصد والتأهب لضمان سلامة الحجاج. ونتحول إلى تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث أكدت الولايات المتحدة أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه، وذلك بعد 3 أشهر من اندلاع النزاع الذي اجتاح الشرق الأوسط وهز الاقتصاد العالمي. وكان البيت الأبيض أفاد بأن ترامب على وشك اتخاذ قرار بشأن اتفاق مع إيران بعد أسابيع من التصريحات والتقارير المتضاربة بشأن المفاوضات الجارية بوساطة باكستانية مع دخول قطر على الخط أخيرا. لكن ترامب لم يتخذ أي قرار بعد اجتماع عقده مع مساعديه واستمر ساعتين في غرفة العمليات في البيت الأبيض. وبعد انتهاء الاجتماع صرح مسؤول في البيت الأبيض طالبا عدم ذكر اسمه أن ترامب لن يقبل بأي اتفاق لا يصيب أو لا يصب في مصلحة أمريكا ولا يستوفي خطوطه الحمر، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. وكان الرئيس الأمريكي ترامب أعلن في وقت سابق رفع الحصار البحري المفروض على إيران، بينما أكدت الخارجية الإيرانية أنها بصدد رؤية مصداقية تطبيق التصريحات إن كانت حقيقية أم مجرد تصريحات إعلامية. وقال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني إن الرئيس الأمريكي يخون دبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار وطرح مطالب مبالغ فيها. وإلى التطورات في الجنوب اللبناني، حيث شنت إسرائيل يوم أمس غارات على عشرات القرى في جنوب لبنان تزامنا مع إصدارها إنذارات إخلال أكثر من 10 قرى في جنوب لبنان والبقاع. غداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع قواته توغلها في العمق اللبناني، وجاءت أوامر الإخلاء الجديدة غداة عقد وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي، محادثات أمنية مباشرة في واشنطن، وقبل مباحثات مباشرة ترعاها الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، هي الجولة 4 منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله في 2 آذار. هذا وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده تواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا وغير مسبوق في الأيام الأخيرة، مدافعا في الوقت نفسه عن خيار المفاوضات المباشرة معها باعتباره الطريق الأقل كلفة على بلاده. وواصلت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان، حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية عن غارة على سيارة قرب مدينة النبطية وضربات على قرى أخرى، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال محيط قلعة شقيف العائدة إلى القرون الوسطى. غداة تحذيرا من وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة أن عددا من المواقع الأثرية المهمة في لبنان معرضة لخطر جدي

من بينها القلعة. في المقابل أعلن حزب الله في بيانين منفصلين أنه استهدف كريات شمونة بهجوم صاروخي ردا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين. كما أعلن الحزب أنه قصف بصلية صاروخية فجر السبت بنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة في شمال إسرائيل مع استمرار الضربات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار المعلن في 17 نيسان. شاركت مرتبات قوات واجب الطائرات العمودية الأردنية الكونغو 2 العاملة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في فعاليات الاحتفال باليوم الدولي لحفظ السلام الذي يصادف 29 من أيار من كل عام. وأكدت المشاركة حرص القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على أداء واجباتها الدولية بكفاءة واقتدار وتجسيد القيم العسكرية الرفيعة المتمثلة بالانضباط والاحترافية والتفاني في تنفيذ المهام الموكلة إليها بما يعكس صورة المشرقة للأردن ومنتسبيه المشاركين في مختلف عمليات حفظ السلام الدولية. تسلم وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بروتوكول علاج مرضى السرطان الوطني الذي يتضمن الأدلة الإرشادية الوطنية الموحدة لعلاج المرضى في القطاعات الصحية المشاركة، وعدته لجنة وطنية ضمن نهج تشاركي يهدف إلى توحيد المسارات إلى توحيد الممارسات العلاجية وتعزيز جودة الرعاية. وشارك في إعداد البروتوكول أطباء وصيادلة سريريون وكوادر تمريضية من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومركز الحسين للسرطان ومستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي والمؤسسة العامة للغذاء والدواء. وأكد البدور أن البروتوكول يضمن توحيد التوصيات والعلاجات بين جميع القطاعات الصحية بما يحقق العدالة العلاجية ويوحد القرار العلاجي للمرضى في مختلف أنحاء المنظومة الصحية. قالت وزارة السياحة والآثار أن استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف اعتبارا من الأول من تموز المقبل سيسهم في زيادة أعداد السياح ولا سيما من الأسواق الأوروبية. وأوضحت الوزارة أنها كثفت بالتعاون من الجهات المعنية وجودها في المعابر الحدودية والمنافذ الرئيسة للمملكة للترويج للمنتج السياحي الأردني والتعريف بمنصة أهلا بالأردن وتقديم التسهيلات والمعلومات اللازمة للزوار بما يعزز تجربتهم السياحية. أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن العقبة وادي رم استقبلتا 136,000 زائرا خلال عطلة عيد الاستقلال 80 وعيد الأضحى المبارك في رقم قياسي يعكس مكانتهما كوجهة سياحية واقتصادية متكاملة. وقال رئيس مجلس المفوضين شادي رمز المجالي إن نسب الأشغال الفندقي بلغت 100% في مختلف التصنيفات خلال الثاني والثالث أيام العيد، فيما بلغ معدل الأشغال العام 96% طوال فترة العطلة. وأضاف أن النشاط السياحي والاقتصادي أسهم في تنشيط القطاعات التجارية والسياحية والخدمية بدعم من احتفالات عيد الاستقلال وفعاليات مهرجان أمواج العقبة خلال عيد الأضحى. ونختتم نشرتنا بالحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار راد الكريشان ومحمد شوكة المجال ومن التنفيذ الهندسي والإخراج حسن حماد. شكرا لحسن المتابعة، تصبحون على ألف خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية.

0: والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
3: حكايات من العمر،
4: تأليف موسى نعواش،
3: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
4: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري وعمر حلمي.
3: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
4: إخراج محمد حلمي.
5: الحلقة 27.
6: تصور يا كرم، احنا مش توأم ومع هيك بنشبه بعض بشغلات كثيرة. شو رأيك؟ بتوافقني هالحكي؟
7: انا بوافقك. لا، ومش بس بوافقك، بدي اضيف عبارة على كلامك كمان. احنا بنشبه بعض وكمان بنكمل بعض. هلأ انا بكتب شعر وانت بتقرأ الشعر وبتغنيه، شو رأيك؟ بتوافقني انت بهالحكي؟
6: وانا كمان بدي اضيف عبارة، احنا بنشبه بعض وبنكمل بعض وشركاء مع بعض، يعني أصحابك وصحابي نفس الأصحاب. وهسه بعد ما اتفقنا بدي أكمل.
7: تفضل.
6: لما قلت إنه إحنا شبه بعض، هالجملة كانت بسبب اللي شفته منك عند صاحبنا عامر.
7: شكرا إلك يا خالد. أنا بصراحة كنت بدي أحكي معاك عند عامر بعد زيارتنا لبيته، لإني مثل ما أنت اكتشفت التشابه بيناتنا، أنا كمان اكتشفته بعد كلامك مع أبوه.
6: ما بدنا نقول قصة عامر جمعتنا، لأنه إحنا أصلاً مجتمعين، بس عامر الطالب المتميز فاجأ كل اللي عرفوه بانجرافه مع مجموعة تتعاطى المخدرات، وهذا اللي خلاني أنا وإنت نوقف معاه حتى يتعافى.
7: تعرف، الصحيح إنه بعض معارفنا زعلوا مني ومنك لوقفتنا مع عامر. يا عمي قلت لهم هذا مريض، والمريض بده حدا يكون معاه حتى يتعالج ويشفى.
6: طبعاً عرفت، وصار معاي اللي صار معك. أنا مستغرب كيف العصابة الخبيثة اللي بتتعاطى المخدرات وصلت لعامر.
7: لا، أنا استغربت أكتر كيف عامر مشي معاهم وقدروا يضموه ويصير من اللي بيتعاطوا مثلهم.
6: عامر لا يمكن يصير مثلهم ما دام كل اللي بيحبوه معاه. عامر نظيف، واللي نظيف لا يمكن يتوسخ مهما حاولوا تشويه سلوكه.
7: وهون بيجي دورنا وامتحان إلنا أبو الخلد عشان نوقف معاه. صحيح الأجهزة الرسمية اللي بتبذل كل جهدها حتى تحمينا من كل شي بيضرنا موجودة قبلنا وما بتتركه، بس كمان إحنا لازم نلعب دور مهم.
6: كلامك صح، وإحنا ما بدنا نرد على اللي بطلب منا نبعد عنه لأنه صار فاسد. إحنا بدنا نظل معاه حتى يرجع مثل ما كان وأحسن.
7: تعرف خالد، أنا كتير مبسوط من أبوه على فكرة. أبوه اللي بيحاول يساعده قد ما بيقدر، مش مثل بعض الآباء اللي بيصير يضرب ابنه على مثل هيك سلوك مرفوض. وحتى تعاونه مع الأجهزة الرسمية كان كتير مهم.
6: أبوه كان مبسوط من وقفتنا مع عامر وحكالي ظلوا معاه احموه، هذا أخوكم.
7: صدقني مبارح كنت كتير فرحان لما صار عامر يتجاوب معاي ويقول لي خليكوا معاي، خليكوا جنبي، أنا بحاجتكم.
6: يا سلام يا سلام، قديش أنا مبسوط من تشابهنا وتكاملنا وشراكتنا.
7: هذا بالضبط اللي قاله أبو عامر، قال إتو توأم محبة.
6: تكفينا مثل هيك شهاد؟ أي والله بتكفينا.

0: الله الله، شو اشتقت للقهوة من إيدك واشتقت للسهرة معاك. بالفعل حسيت امبارح إنه في إشي ناقصني، وما فتشت كثير حتى أعرف شو اللي ناقصني، لأنه مراجعة سريعة لحالي عرفت إنه أنت اللي ناقصيتني.
1: يسعد قلبك على هالكلام الحلو، بس يعني كل هالليلة واحدة، قصدي سهرة واحدة، ما كنا مع بعض لأني كنت مشغولة مع هالة.
0: أها.
1: مثل ما بتعرف، اوعى تحكي لي إنك بتغار من هالة.
0: يمكن أغار عليكي من أي إشي إلا من هالة، بنت اللي شايف حالي أنا فيها.
1: عندك وقف لو سمحت، أنا صرت أغار هلأ من هالة،
0: أها.
1: قول بنتنا اللي شايفين حالنا فيها.
0: قصدي أنا وإنتي واحد يا أم خالد. المهم أنت ملاحظة إنك هاي أول مرة بتضلي مع هالة من الصبح لآخر الليل؟ أكيد في إشي مهم خلاكي معاها كل هالوقت.
1: أكيد، ولا تنسى إنه هالة بتستاهل تاخد مني كل هالوقت الطويل.
0: طبعا أنا معاكي، هالة بتستاهل، وإذا ما اهتمينا فيها بمين رح نهتم؟
1: شوف يا سيدي، هالة مبارح كانت معزومة عند صاحبتها مريم اللي معها بالجامعة على غدا وعلى عيد ميلادها كمان، يعني عصرونية مثل ما بيقولوا، سهرة. وبتعرف إنه مريم ساكنة في قرية قريبة من هون، وكان لازم أرافقها حتى تختار الهدية ونتشارك سوا بالعزيمة وفرحة العيد.
0: المهم عندي تكوني انت وهالة انبسطوا، وكمان مريم الله يحميها يتيمة الأم وبتشوف حالها فيكي لدرجة انها بتناديكي يا ماما.
1: الغريب والمدهش إنه مريم عزم كل صحباتها مع إمياتهم، وهذا الإشي كتير ريحني، يعني فرصة تتعرف الأمهات على بعضهم البعض.
0: اها، بفهم من هالحكي مش أنا الوحيدة اللي سهر لحاله بدون مرته، بقصد كل أم من هالأمهات تركت جوزها بهالسهرة لحاله.
1: مش عارف شو بدي أحكي لك، أصلا كل الأمهات شعروا بدور وقيمة الأم مش عند مريم لحالها، لكن في هالحياة كلها. وأنا بقول إنه الأم والأب بيتشاركوا بهذا الدور وهي القيمة، وغياب واحد منهم يعني بيسبب جرح وغياب كبير وفراغ في البيت.
0: يا ستي أنا بوافقك بهالحكي، ومش بس بتشاركوا بالمسؤولية والمحبة، لا وكمان بكملوا بعض مع أولادهم، ومثل هيك صورة والحمد لله موجودة في مجتمعنا، وربنا سبحانه وتعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا،
1: صدق
0: الله العظيم، يعني جعل العبادة إله واختص بها مع الإحسان للوالدين.
1: أنا بقول عن مريم إنها هالبنت الملتزمة بدينها توجت هالتدين بالإحسان لأمها.
0: وأنا كمان بقول إني ما خسرت لما سهرت لحالي بدون وجودك مع فنجان قهوة، بالعكس أنا ربحت أنه مرتي سهرت مع بنت مثل مريم وكل الأمهات.
1: يسعد قلبك على هالتقدير.

0: شكراً يا كروم على الألوان والريشة وعلى كل إشي جبته لأختك الرسامة.
1: يعني شو بدي أقول لك يا هالة أكثر من عفواً؟ يا ستي عفواً، بس مجرد ما حكيتي لي إنك بحاجة للألوان والريشة وغيرهم كان ضروري أجيب لك إياهم يا ستي الكل.
0: قديش بكون مبسوطة لما بسمع مثل هيك كلام منك ومن خالد، وبحس حالي عن جد محظوظة كتير إنه عندي أخين بسوا الدنيا كلها.
1: طيب شو نقول أنا وخالد؟ يعني إحنا دايماً بنحكي لولا وجودك بهالبيت كان ما زارته الضحكة. صدقيني صدقيني يا هلا إنك سبب سعادتنا. لا ومش لحالنا كمان، أبوي وأمي مبسوطين فيكي.
0: شوف يا كرم، هالحكي اللي بتحكيه وبنسمع عكسه في بيوت كتير عن وجود البنت الوحيدة مع إخوانها الشباب مهما كان عددهم.
1: بعرف بعرف بعرف شو بقولوا. لا وبضحك لما بسمع إنه الأولاد في البيت قال ماخدين الساحة سباحة. طيب هدول لما يزورونا بالبيت شو رح يقولوا؟ رح يقولوا هالة في بيتها ماخد الساحة سباحة.
0: يا سلام عليك يا كروم، انت وخالد مبين انكم بتغاروا مني، شو رأيك تشاركوني بالسباحة؟
1: ايه شو نغار؟

0: انت بتعرف انه البنت بتساعد امها اكتر من الصبي.
1: شوفي، احنا توسعنا كتير من العلاقات الأسرية للعلاقات الاجتماعية بقضية المرأة، واللي بيهمنا بصراحة إنه كل واحد ياخد حقه قد ما بيعطي مين ما كان.
0: هذا هو الصح يا كروم. احنا في المجتمع عنا تنافس مين بيعطي الوطن أكتر ومين بتصالح مع نفسه أولا ومع ناسه وأهله تانيا.
1: يا عيني يا عيني على هالكلام اللي بيسهر البال. عن جد رح نضل النادي بالأسرة الواحدة في الوطن الواحد، وهيك بتكون صورتنا الوطنية والأسرية من أجمل الصور.
0: وعلى سيرة الصور، بتوقع إنه خالد ما حكى لك عن المفاجأة اللي مخبيتها أختك هالة إلك.
1: مفاجأة؟ لا بصراحة ما حكالي أبو الخلد عن أي مفاجأة، بس على فكرة أنا بقبل منك شو ما بتقدمي.
0: خبرني خالد إنك بتجهز بديوان شعر، وهذا أول ديوان عندك، يعني له أهمية.
1: أكيد أكيد له أهمية، وبيني وبينك يعني عندي نية للطباعة بعد ما أخذ رأيك، لأني حكيت أنا وخالد بالموضوع وقال لي ضروري هالة تشاركنا بالرأي، لأنه لا تنسى أنها فنانة.
0: والله خالد مش قليل بهالحكي. على كل حال، أنا وخالد قرأنا الديوان وقررت يا شاعرنا العظيم أصمم لك الغلاف. ما رأيك دام فضلك؟
1: أحلى مفاجأة، أحلى هدية، أحلى أخت.

0: وبعدين معك يا أبو خالد، ارتاحي شوي من هالحسابات، الله يهدي بالك وبالي. أنا يعني كمان لما بشوفك مشغول طبيعي أنزعج، صار لك يومين ثلاثة على هالحالة.
1: شكرا لك يا أم خالد، بعرف شعورك ومشاعرك معاي، وأنا بحاول أخلص شغل الحسابات بالمحل، لكن صدقيني ما في وقت، دائما مشغول.
0: الله لا يشغل بالك، بعرف إنك مشغول بس أنت بحاجة للاستراحة، إحنا تعودنا بهالسهرات نفتش عن راحتنا مع كلمتين طيبات وفنجان قهوة يستاهل تمك.
1: هيك تعودنا، وهالعادة إن شاء الله ما بنتركها، وبالآخر الحسابات بتخلص وبنرجع لسهرتنا الحلوة.
0: هذا أكيد. هلأ احكي لي إذا أنا بقدر أساعدك، وقول لي شو شاغل بالك ومزعجك. يعني في غلط في الحسابات؟ يعني في نقص بالموجودات؟
1: حلوة منك التعابير التجارية، كأنك من التجار اللي مارسوا الصنعة سنين. وحتى أريح بالك، الخربطة والغلط أكيد في الحسابات بينجمع وضرب، وبتضلها بالآخر محلولة.
0: هذا المهم، إنك تلاقي لكل غلطة حل وما تخاف من أي إشي. عندك هالة بتراجع لك الحسابات وبتشوف وين الغلط.
1: يا سلام، أكيد رح أستعين بهالة بموضوع الحسابات، وبالعادة دائما هي اللي بتراجع لي الكشوفات.
0: هيك يا سيدي لقينا الحل، وهلأ خلينا نحكي بسهرتنا من دون خوف من الحسابات أو من الغلط.
1: الخوف موجود بالإنسان وساكن فيه، وعمره الخوف ما ترك واحد منا مين ما كان، وبحاول الإنسان يبين حاله مش خايف، بتلاقيه خايف أنه خاف.
0: اللي بتحكيه صحيح، إحنا لما بدنا نقول عن واحد مريض بالسرطان، الله يكفينا الشر،
1: آمين يا رب،
0: بنقول مريض بهداك المرض، بتعرف خايفين نحكي اسمه حتى ما يصيبنا.
1: هذا صح، إحنا بنخاف من اليوم ومن بكرة، بنخاف على أولادنا وعلى مصالحنا، ومرات بتلاقي أحيانا أنه من مصلحتنا أننا نخاف.
0: اللي بيخاف من الموجود ضروري يأخذ حذره منه، يعني كنا بنخاف من النار ضروري دايما نكون حريصين نبتعد عن خطرها.
1: وهذا أنا اللي واقع فيه، الخوف من الغلط بالحسابات بيخليني أراجع الحسابات أكثر من مرة، ومش هيك وبس، ضروري أستعين بهالة مثل ما قلتي.
0: من هون بنقول إنه بعض أنواع الخوف بعطينا فرصة نلاقي طريق الأمان.
1: يا ست، في ناس بخافوا على قدهم، وفي ناس ممكن تنهار إذا خافت. أنا صحيح خايف من الغلط الحسابي، لكن قلت لك إنها محلولة وما في خوف، ورح أستعين بهالة.
0: يا سيدي مدامها محلولة خلينا نكمل.

0: كمل سهرتنا بدون خوف وبدون قلق، يعني على الأقل من مهلنا وعلى راحتنا.
1: ولا يهمك، وعشان تحلو السهرة يعني بدي أتعبك شوي.
0: تعبك راحة يا سيدي، قول.
1: الله يسلمك، المهم أن تعملينا فنجانين قهوة من إيديك الطيبات.
0: بس هيك أي تكرم عيونك.
1: يطول بعمرك يا أم خالد، وخليلنا إياكي، وتضل سهراتنا هيك حلوة وجميلة بوجودك.
0: إلى اللقاء في حلقة قادمة.

0: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

وصالحتك وخصمتك تاني.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
3: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل للإيمان طريقا يمتد عبر الأنبياء فلا ينقطع النور ما دام في الأرض قلب يعبد الله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي اكتملت به الرسالات واكتملت به ملة إبراهيم عليه السلام وصارت خطوات الحج في أمته ذكرى حية. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أذن خير، حيث ما زال الحديث عن مواسم الطاعات في شهر ذي الحجة.
1: الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم.
0: إخوتي الكرام، اليوم ونحن في ثالث أيام التشريق يظن كثير من الناس أن الموسم قد انتهى، بينما الحقيقة أن الحج هنا يبدأ بالظهور. فما الذي يريده الله منا من بعد عرفة والنحر والتكبير وأيام التشريق؟ هل كان الحج رحلة أيام أم أنه كان تربية عمر كامل؟ لماذا بقي سيدنا إبراهيم حاضرا في كل تفصيلة من الحج؟ وكيف جاء سيد البشرية صلوات ربي وسلامه عليه ليكمل الطريق، طريق الأنبياء، وعلى خطى سيدنا إبراهيم؟ هنا ندرك أن العبودية في الإسلام ليست لحظة مؤقتة، بل سلسلة نور بدأت بسيدنا إبراهيم، مرت بالأنبياء، واكتملت بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعينا، نكمل معاني وأنوار الخطى المحمدية مع ضيفنا فضيلة الدكتور علي فايز القادري، المفتي في دائرة الإفتاء. حياكم الله وكل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير، حياكم الله، تقبل منا كل الطاعات إن شاء الله وكل المستمعين.
0: اللهم آمين. دكتور علي، الحجاج بدأوا بالرحيل من بقاع مكة، الحقائب جاهزة، تحللوا من الإحرام، ذبحوا الهدي، طافوا طواف الإفاضة وكثير من الأعمال الخاصة بالحج. هنا أعود إلى نقطة ذكرتها في المقدمة، وهو أن الحج لم ينتهي وأن الموسم قد انتهى. الحجاج سيعودون إلى حياتهم، أعمالهم وأشغالهم، نسأل الله القبول للجميع. سؤالي يا دكتور، أعود للحج بشكل عام، لماذا لم يرتبط بمعجزة كالإسراء والمعراج أو بملك عظيم أو بقوة تهز العالم؟ لما ربط بأسرة متعبة، الأب يهاجر، الأم تسعى لتبحث عن ماء، الطفل يقدم كذبيح ودليل طاعة، وهناك لحظات أخفيت عنا ولكن لا يعلمها إلا الله. ما التسليم الذي يريده الله منا في هذه الشعائر؟ تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام،
2: طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحابته أجمعين. جزيل الشكر لك على هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يستخدمنا ولا يستبدلنا، وأن يجري على ألسنتنا ما ينفعنا وينفع كل من يسمعنا. وجزيل الشكر لهذه الإذاعة والقائمين على هذا البرنامج، جزاكم الله جميعا كل خير. وموضوع جميل أن نتكلم فيه دكتورة، يعني على موضوع هو صراحة صلب هذا الوجود. فالله تبارك وتعالى في كتابه العزيز قال بكلام صريح لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى غيره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا مقصد، هذا مقصد العبادة، مقصد، وباقي ما كان في الوجود من السعي للأرزاق وغيرها هذه حاجات وضروريات، الغاية منها أن تسهل لنا تحقيق المقصد وهو العبادة. فأكبر إشكالية أن تنقلب الآية ويصبح الحاجة والضرورة تصبح هي المقصد، ونغفل عن المقصد الذي خلقنا لأجله. نحن ما خلقنا إلا لعبادة الله تبارك وتعالى، وهذه العبادة تقوم على الابتلاء. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن العبادة قائمة على الابتلاء والاختبار، وهذا يحتاج أولا إلى تسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى.
0: لا.
2: بعض الناس يقول لك أنا بدي أفهم الحكمة، ما الحكمة من صيامنا؟ ما الحكمة من حجنا؟

0: الحكمة من الطواف حول الكعبة المشرفة؟ ما الحكمة من الرمي؟ أنا أرمي حجر على حجر، لسنا عباد حجارة. ما الحكمة من تقبيل حجر الأسود؟ أقول له أن الله تبارك وتعالى جعل في الأحكام الشرعية منها ما قد نصل إلى الحكمة من ورائه، والعلماء يبحثون عن الحكم. فإذا استطاع العلماء الوصول إلى الحكمة من وراء عبادة معينة فبها ونعمة، وهذا شيء جميل يزيد إيماننا إيمان. لكن الله جعل بعض العبادات بسموها العلماء غير معقولة المعنى، أي أننا لا نستطيع الوصول إلى الحكمة من ورائها، لكن يقينا وراءها حكمة، لأن الله سبحانه وتعالى العبث بحقه مستعيل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لكن هذه الحكمة هل أستطيع الوصول مثل إيش؟ طب لماذا نصوم في رمضان ولا نصوم في شوال؟ لماذا الظهر 4 ركعات والمغرب 3؟ طب هذه عبادات غير معقولة المعنى. طب لماذا الله أمرنا بها؟ حتى نرفع الراية البيضاء ونستسلم. ما دام أن الأمر ثابت عن الله تبارك وتعالى فاليقين، كل اليقين أن هنالك حكمة أنا لم أدركها. ثم إذا ثبت الأمر عن الله فأنا عبد لله، لا يسعني إلا أن أقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وليك المصير. إذا نظرت إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أمر أن يهاجر إلى مكة، ما الحكمة من ذلك؟ يعني قد يكون يعني إذا وضعنا القصة على أرض المنطق والعقل وحاولنا أن نصدق، الله قادر أن يعني يفعل بهم ما فعل في الخليل مثلا.
1: صحيح.
0: إذن استسلم سيدنا إبراهيم وأخذ بزوجته وأخذ بولده الذي ينتظره منذ سنوات طويلة، إسماعيل جاءه على كبر من سنه، وأمره الله أن يأخذها إلى ذلك المكان بواد غير ذي زرع. هو الذي قال عليه الصلاة والسلام ودعا الله تبارك وتعالى أن تهوي إليه أفئدة الناس وأن يرزقهم من الطيبات في تلك البلد. إذن من ناحية عاطفية وقلبية هذا الفعل يعني صعب جدا على إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك يأتمر لأمر الله. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لذلك جاءه إبليس قال له يا إبراهيم أبي رؤيا رأيتها تذبح ولدك؟ من ولدك؟ إسماعيل. متى؟ قال حتى بلغ معه السعي، أي أصبح قريب إلى سن الرجولة. هذه الفترة التي يتعلق فيها القلب أكثر ويصبح الأمل بالولد الآن صار يعني رجل يشيل عني بعض عباء الحياة متأمل به الكثير. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إسماعيل تربع عند هاجر التي قالت لن يضيعنا. إسماعيل تربى عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم.
1: وهذه كلمة خديجة بالمناسبة رضي الله عنها. نعم. إن الله لن يضيعك.
0: نعم. عندما نعم. نزل إليها من الغار. نعم. نعم نعم إن الله لن يضيعك. ولعل يعني ستنا خديجة ذكية وعاقلة.
1: نعم.
0: ولما سألها النبي يعني كيف استدللت إلى ذلك، هي أو هي فسرت لوحدها، قالت إن الله لن يضيعك إنك تكرم الضيف وتعين على نوائب الدهر وتغيث الملهوف، وهذه صفات إذا اجتمعت بإنسان فإن الله لن يضيع بإذن الله. وذلك أنا قلتها وأقولها مرارا وتكرارا أن هذه الأم هذا البلد المملكة الأردنية الهاشمية بشعبها الذي يتصف بالنخوة والشهامة والكرم، وما زال منذ عشرات السنوات ما من أحد جاء إلى هذه البلد فارا بدينه بعرضه نتيجة الحوادث التي كانت حول ببلادهم إلا وجدوا كل بيت أردني مفتوح على مصراعيه نتقاسم إياهم رغيف الخبز. فأقولتها وأقولها، شعب كشعب المملكة الأردنية الهاشمية يتصف بهذه النخوة وهذه الضيافة وهذا الكرم وهذا الجود، بإذن الله الله لن يضيعه.
1: نعم. نعم. إذن نحن هنا نتحدث نعود للتزكية للوسطية للتوازن.
0: نعم نعم 100%.
1: نعم. نعم.
0: فلذلك سيدنا إبراهيم كبيت أسرة إبراهيم وهاجر وإسماعيل، هؤلاء أول ما وضح عندهم التسليم لأوامر الله. عندما اليوم أقول لشخص الله أمرنا مثلا بالصيام، إذا ثبت الأمر نفذ ثم لك أن تبحث عن الحكمة كما شئت، لكن لا نصلي لله لأنه في حركات رياضية بتساعدنا على أجسادنا، لا والله، وإنما نصلي لأن الله أمرنا بالصلاة. نحن لا نصوم حتى نحافظ على صحتنا أبدا، نصوم رمضان ونصوم اثنين وخميس أو غيرها إنما هو انصياع لأمر الله فقط لا غير، ثم تأتي الخيرات والمنافع والأنوار والأسرار بعد ذلك فلبها ونعمت،
1: وليس شعور مع فقراء
0: أبدا أبدا. هذه من الحكم التي تزيد إيماننا. نعم. لكن في البداية

0: بداية أنا أنفذ الأمر لأنه أمر الله تبارك وتعالى، وأنتهي عما نهى الله لأن الله قد نهى. فهمت الحكمة ما فهمت الحكمة، هذه مرحلة أخرى، جميل أن أفهم الحكم وأبحث عنها، فلا إشكال بذلك، لكن تنفيذ الأمر يحتاج إلى تسليم، وإلا لماذا سمي المسلم مسلم والإسلام؟ وكل الأنبياء جاءوا بالإسلام، حتى أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وهكذا كانت وصيته. أيضا دكتورة، هذه الأسرة إذا إضافة للتسليم، الله جعلهم يتحلون بالصبر، وأنا أقول من لم يتحلى بالصبر لا يهنأ لا بحياة ولا بآخرة.
1: نعم.
0: الدنيا قائمة على الصبر، صبر قالوا عن الطاعات، على فعل الطاعات. أذن الظهر الآن، بدك تصبر حتى تقوم تتوضأ، وتصبر أكثر على المسجد أو تقوم تصلي مباشرة، صبر على الطاعة. رمضان يحتاج إلى صبر، الحج يحتاج إلى صبر، كل شيء العبادات تحتاج إلى صبر، وصبر عن المعصية. المعاصي تحوط بنا من كل جانب، شهوات وغيرها، وأنت نفسك تطلب ذلك وتصبر نفسك وتحاول أن تثبت على الدين. صبر عن الطاعة، وصبر عن المعصية، والصبر على البلاء الذي يبتلي الله به ما بين فينا وفينا، لأن هذه الدنيا دار اختبار وبلاء.
1: نعم.
0: والذهب لا يمكن أن تتعرف على حقيقته إلا بالعرض على النار. متى ما عرض على النار يبالك الذهب من غير الذهب. وهكذا الحق عز وجل أراد أن يمتحننا في هذه الدنيا، تمام، حتى إذا عدنا إليه إما صبرنا، فالتسليم والصبر ثم الثقة بالله.
1: نعم.
0: أنا أعلم أن الله خلقني، وعلى يقين بأن القرآن هو كلام الله، وآمنت برسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن فأنا على ثقة بأنه في موت، وهنالك بعد الموت في حساب، وهنالك في جنة وفي نار، فأنا بإذن الله تبارك وتعالى أفعل ما أفعل إرضاء لله حتى يرضى عني، فأهنأ في الحياة في الدنيا أطمئن، ثم يوم القيامة أكون من السعداء بإذن الله.
1: نعم.
0: فهذه أسرة قامت على هذا الأمر، فكانت هي عبارة عن هذا النموذج.
1: إذن أنت هنا تتحدث عن معنى قريب من معاني ابن عاشور عندما تحدث عن مقاصد الشعائر، وأنها ليست صور جامدة بل معاني تعيد بناء الأمة على التوحيد والاقتداء. لذلك عندما نتحدث عن سيدنا إبراهيم وأنه كان أمة وهو إمام التوحيد خليل الرحمن، لما الطريق يبدأ من عند سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ الله لم يجعل الحج شاهدا على قوة سيدنا إبراهيم بل لانكساره بين يديه، وكل من يذهب للحج إنما يتعلم أن يكون عبدا لله. ما معنى أن تكون العبودية مرتبطة بمدرسة سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ وكأن الحج يقول ادخلوا مدرسة إبراهيم لتتعلموا كيف تكون العبودية. زدنا من عندكم.
0: دكتورة، الحج حج قلوب لا حج أبدان،
1: ومن منا يفهم هذه
0: المعاني؟ نعم، الحج حقيقة حج قلوب، ورحلة الحج ليس للبدن فيها نصيب.
1: نعم.
0: تعب، ما في نصيب تستمتع لكنها رحلة يعني تعود على القلوب بالخيرات والبركات. فأنت أيضا بداية الرحلة هي شوق، الذي ينظر إلى حقيقة الحج، العبد مشتاق للحج، مشتاق لزيارة الله في بيت الله. ولذلك عندما أقول لبيك اللهم لبيك، إيش معنى لبيك؟ لبيك يقول يعني هي عبارة عن إنه لبيك، أي كأنك تقول لشخص مع فلان يا فلان يا فلان، تقوله لبيك، أي طاعة بعد طاعة، طاعة بعد طاعة، أي مستمرة استمرارها. فلبيك ثمرة من ثمار من ثمار، وأذن في الناس يأتوك.
1: جميل.
0: وثمر من ثمار الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فلبوا وسألوه فأعطاهم. إذا ما من أحد توجه إلى البيت إلا بطاقة دعوة من صاحب البيت. ما أحد ذهب هذا العام إلى الحج إلا ووجهت له بطاقة دعوة من الله، إن المحبوب يستزير أحبابه.
1: نداء من الله.
0: نداء من الله. وأذن، كيف نوصل؟ قال عليك الأذان وعلي البلاغ، يأتوك من كل فج عميق. فالآن هي حج قلوب دكتورة. متى ما الإنسان خلع هذه الملابس ولبس ثياب الإحرام وابتدأ الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أعلن التوحيد من أول لحظة. أعلن التوحيد من أول لحظة.
1: نعم.
0: وما إبراهيم إلا عنوان التوحيد عليه الصلاة والسلام. وما إبراهيم إلا بنى بيت للتوحيد عليه الصلاة والسلام. وما إبراهيم إلا رمز من رموز التوحيد عليه الصلاة والسلام. إن

0: إبراهيم كان أمة كامل. قيل أنه في الوجود في زمن من الأزمان ليس من أحد يقول لا إله إلا الله إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: لك أن تتخيل هذا، هذه الشخصية اختارها الله تبارك وتعالى. إني جعلك للناس إماما، بماذا؟ بتسليمه لله تبارك وتعالى، بحسن عبوديته لله تبارك وتعالى، بحسن توحيده لله. أنا أقول حسن التوحيد، لأن يعني التوحيد يعني إذا الإنسان كان موحدا بلسانه لكن عنده إشكالية في القلب بأنه يعني يظن أنه النفع والضر بيد غير الله، فصار في عندنا إشكال. نعم، لكنه كان مستسلما استسلاما كاملا لله تبارك وتعالى. فلابدأ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك
1: والملك.
0: ثم قال والملك.
1: نعم،
0: هذه يعني يبدأ وأفضل الحج العج والثج كما جاء في الحديث.
1: نعم،
0: قال العج رفع الصوت بالتلبية، كأن الإنسان من شدة شوقه لزيارة الرحمن يقولها بأعلى صوته: يا ربي ها أنا ألبي دعوتك وأنا عبدك وأنت الرب الأوحد الذي يا ربي أعبده ولا أعبد سواه. خلعت الدنيا كلها يا رب، وسيأتي يوم سوف أخلع الدنيا رغم أنفي وألبس كهذه اللباس، وهو لباس الأكفان، وآتيك. فيا ربي كما ألبيك اليوم اغفر لي في ذلك اليوم. مقاصد عظيمة عجيبة. حتى إذا وصل إلى البيت الحرام، وصل إلى مكة ونظر إلى الكعبة، من بنى الكعبة؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. الذي رفع القواعد، قيل أن القواعد أساسها بنتها الملائكة، ثم سيدنا إبراهيم وإسماعيل بنى تلك القواعد، ولعل الحجر شاهد على ذلك الموجود في مقام سيدنا إبراهيم، جعله الله محرابا يلجأ الناس ويصلون يتوجه الكعبة من خلال ذاك المكان. إذن يقع بصرك على الكعبة تتذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن هنا الطواف اذهب إلى المسعى تذكر هاجر زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، ثم بعد عرفة تذهب للرمي الجمرات تتذكر إبراهيم وإسماعيل وهاجر وقصة الذبيح عليه الصلاة والسلام وتلك التضحيات وذاك التسليم وذاك الصبر وذاك تلك الثقة واليقين على الله تبارك وتعالى. فإذا يعني استشعرت هذه المعاني لن تعود إلى بلادك بنفس الصورة التي ذهبت منها. ذهبت والعبودية عندك فيها إشكال، ترجع الآن عبد خالص لله، عبوديتك مستمرة. قلت لبيك اللهم لبيك وين في عند الإحرام؟ وأنت الآن إذا سمعت الله أكبر قلت لبيك اللهم لبيك. إذا كنت في مجلس غيبة قلت لبيك اللهم لبيك وغادرت. إذا كان في مجلس في ذكر قلت لبيك اللهم لبيك وأديت. صلاة رحم لبيك اللهم لبيك، بالوالدين لبيك اللهم لبيك، صدقة لبيك اللهم لبيك، فتعيش مع الله في كل لحظة. فأنت الآن أصبحت حاج، لكنك تحج إلى الله في كل الساعات، وأنت مستعد لأن تخرج الروح فتسافر الله مرة ثانية كما سافرت عليه في ذلك الموسم.
1: نعم، بارك الله فيك
0: يا جميعا إن شاء الله.
1: الآن أتحدث عن العلاقة بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما اختار الله أن يكون خاتم النبيين من ذرية سيدنا إبراهيم مع وجود فارق زمني طويل بين سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام؟ ما هذه المعاني
0: دكتور؟ سبحان الله، سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقال تعالى في كتابه قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي عليه الصلاة والسلام. أولى الناس بإبراهيم وهو أشبهه خلقا. أشبه الناس سيدنا إبراهيم حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا في مجالس السابقة أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام ترعرع ونشأ في قبيلة جرهم التي جاءت من اليمن بحثا عن الماء، فوجدوا أمنا هاجر وابنها إسماعيل واستأذنوها بأن يمكثوا عندها مقابل أن يدفعوا لها الأجر، وترعرع إسماعيل منهم وبينهم وتزوج منهم من قبيلة جرهم، وذلك اسمهم العرب المستعربة.
1: نعم،
0: لأن إسماعيل في الأصل ليس عربيا وأخذ امرأة عربية أصيلة، فذريته العرب المستعربة التي منها النور المبين حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. فاختار الله سيدنا إبراهيم أن يكون هو السلسلة التي يأتي منها سيدنا محمد عليه السلام، ثم هذه الأمة التي يعني جعلها الله خير الأمم. سيدنا إبراهيم لا تنسي أنه قد هو الذي قد دعا الله ربنا وابعث فيهم،
1: صحيح،
0: ربنا وابعث فيهم رسولا
1: منهم
0: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لكن دكتورة بدي أقف أنا وياك مع هذه الآية ومع دعاء سيدنا إبراهيم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم

0: آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فأخر التزكية. لكن الله في سورة البقرة ماذا قال أيضا؟ قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة.
1: فالله تقديم وتأخير
0: قدم التزكية على يعلمكم، وكأنها إشارة من الله أن سيدنا إبراهيم وما كان عليه مما من العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى وما كان عليه من العباد كلهم من الأنبياء والصالحين وغيرهم، هؤلاء ما وصلوا إلى ما وصلوا بالعلم فقط، وإنما بالعلم والتزكية، بالعلم والتربية، بالعلم والسلوك إلى الله. يتحقق عندنا المقام الثالث من مقامات الإسلام وهو الإحسان، المقام الأول الإسلام كما هو في حديث جبريل الطويل يعلمه الجميع، ثم المقام الثاني أو الركن الثاني الإيمان الذي محله القلب، الإسلام محله البدن، صلاة وصيام وزكاة وحج هذا ظاهر البدن، لكن الركن الثاني الأركان الإيمان وهي محلها القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا أحسنت عبوديتك لله في بدنك وفي قلبك فانسجم القلب مع البدن، وأنا أقول انسجم، لذلك اليوم لما أنا أدخل في الصلاة وأقول الله أكبر، عندما تكبر أين قلبك؟ استحضر، هل أنت تعيش مع الصلاة تستحضر معاني الآيات التي تقرأها؟ عندما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى، هل يسجد قلبك معك؟ أين تكون قلبك وروحك؟ هل أنت مع الله في كليتك كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ أما أن البدن يسجد ويركع والعقل والروح والقلب
1: يتذكر كل
0: نعم
1: شيء،
0: نعم، قال ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل،
1: نعم.
0: الله قال فاسجد واقترب، فاسجد واقترب. أحد العلماء كان عنده طلاب علم فنظر إلى أحدهم وكان يكثر من السجود لكن حاله لا يتغير كحال اليوم،
1: نعم.
0: فقال يا ولدي هذا السجود فأين الاقتراب؟ عندما أعلم ولدي الصغير في الصف الأول مثلا في الصف الست سنوات، النبي قال مروهم بالصلاة أبناء سبع، فأنا أعلمه الصلاة قبل السبع، يعني خمس سنوات ست سنوات أعلمه الصلاة. دكتورة ماذا نعلم الصغار عندنا؟ نعلمهم الوضوء الصحيح، نقول لهم هذه فروض الوضوء وهذه سنن الوضوء،
1: نعم.
0: وهذه مبطلات الوضوء، وأعلمهم الصلاة أركان الصلاة شروط صحة الصلاة مبطلات الصلاة حتى يحسن الصلاة، صح؟
1: صحيح.
0: الآن هذا أعلمه إياه وهو ابن سبع سنوات يتقن الصلاة، هل انتهى الأمر؟ أليس هنالك خشوع في الصلاة؟ تذلل وانكسار بين يدي الله؟ ولذلك كثير من أبناء المسلمين وأسأل الله ألا يجعل منهم يصلي اليوم وعمره 50 و60 سنة صلاة الصغار، يهمه فقط الأركان شروط الصحة وفيش مبطلات صلاة صحيحة، لكن هل خشعت بين يدي الله؟ متى نصوم صيام الكبار؟ متى نصلي صلاة الكبار؟ متى نحج حج الكبار؟ هل سنموت بال70 و80 سنة وما زلنا نعبد الله عبادة الصغار نركز فيها على الأمور الفقهية أن يكون عبادة صحيحة وخلاص؟ أنا أريد قلبك، قلبك عندما تكبر يكبر ابنك للسن بعد أن علمته أركان الصلاة وشروط صحة الصلاة، أن تعلمه يا ولدي اليوم سندخل إلى الصلاة بخشوع بخضوع بذل وانكسار. لذلك قال ابن عطاء السكندري رب معصية تورث صاحبها ذلا وانكسارا أحب إلى الله من طاعة تورثه عزا واستكبارا، لأن هذه العبادات إن لم تكن يعني يرافقها تهذيب وتزكية قد تورث كبرا والعياذ بالله، والكبر جريئة من الجرائم، الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني فيهن قذفته في ناري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى. لذلك نحن الحج هو حقيقة أول ما ندخل أشعث أغبر تعبان جوعان نعسان، كل أسباب الانكسار والذل موجودة، جئت إلى الله عبد محض، وهكذا ينبغي أن تكون، وأنت في أجمل ثيابك بعد أن تعبد الحج، وأنت في أفخم السيارات وفي أفخم البيوت، لكن قلبك منكسر بين يدي الله على مدار الوقت. ليس الزهد أن أكون لابس المرقع وساكن بيت ليس، لا لا لا، الله أعطاك من الطيبات أسكن أفضل البيوت واركب أرقى السيارات وليكن عندك أفضل الثياب، لكن أريد من قلبك أن لا يكون متعلق بهذه الدنيا، قلب زاهد منكسر بين يدي الله مستحضر بأن هذه النعم إن الحمد والنعمة لك والملك، كل ما عندي يا ربي هو فضل تكرم منك وأتستطيع أن تأخذه مني بأي لحظة، فيا ربي أنا مطأطئ الرأس ليس ظاهرا البدن، البدن رأسي مرفوع ولله العزة، لكن أنا أتكلم عن قلبي، قلبي مطأطئ، قلبي خاشع، قلبي في ذل وانكسار بين يدي الله تبارك
1: جميل.
0: وتعالى مقبل على الله بالحب، مقبل على الله بالرجاء، مقبل على الله بالخوف، وهذه كلها دكتورة كلها محلها

0: ولذلك إذا ما اشتغلنا على القلب تزكية وتهذيبا وتربية فالعبادة الظاهرة تبقى عبادة جوفاء. أسأل الله يتقبل منا ومنكم هذه العبادات.
1: إذا أنت هنا فرقت بين السجود والاقتراب، فرقت بين الإقامة والأداء، ولكن هنا يا دكتور دعني أذهب إلى تجليات العبودية بين سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام. أنت ذكرت سيدنا محمد كان امتداد لدعوة سيدنا إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. سيدنا إبراهيم رفع القواعد، سيدنا محمد طهر المعنى، سيدنا إبراهيم بنى البيت، سيدنا محمد أعاد بناء الإنسان. وهنا نركز على هذه الجزئية، حدثنا عن هذه التجليات بارك الله فيكم.
0: دكتورة إذا أردت أن يعني تعلمي أو يعني نسلط الضوء على صورة أو ثمرة من ثمرات ما فعله النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ودائما تستحضرني هذه عند الهجرة النبوية الشريفة، عندما يعني تأتي هذه المناسبة العطرة وأبدأ أقرأ من جديد عن الهجرة النبوية، يستوقفني دائما كيف للصحابة الكرام بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك كل شيء ويهاجر إلى المدينة بدون أي تردد.
1: سمعا وطاعة.
0: ماذا فعلت بهم يا رسول الله حتى أوصلتهم إلى هذا الأمر؟
1: نعم.
0: حتى يقول لك تركت مالي، سيدنا صهيب الرومي ترك كل أمواله، كل حتى يقال أن الخيل الذي كان يركبه أخذوه منه. دخلت إلى مكة صعلوك، لن تخرج إلا صعلوك، وين مصاريك؟ أعطينا إياه والله معك. فدفع كل ما يملك مقابل أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل ربح البيع أبا يحيى. طب يا رسول الله ماذا فعلت بصهيب؟ ماذا فعلت بذلك الشاب المنعم
1: مصعب
0: الذي كان إذا مر بأحد حواري المدينة بقي أثر عطره لساعات، يقول مر منهما مصعب. ماذا فعلت به وعندما استشهد الثوب الذي يلبسه إذا غط به رأسه انكشفت قدمه والعكس صحيح؟ ماذا فعلت بهم يا رسول الله؟ من أين أتوا بهذا اليقين، بهذه التضحية، بهذا الفداء؟ هو امتداد لما كان عليه أبونا إبراهيم وما قدمه عليه الصلاة والسلام مع زوجه هاجر ومع إسماعيل. هذا الامتداد يسري سرى حتى وصل إلى حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال لا تحزن إن الله معنا. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما فعلت حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هو عليه الصلاة والسلام الذي رب الصحابة الكرام على هذه المعاني، المعاني التي سرت، لأن الرب واحد دكتورة. رب إبراهيم هو رب محمد عليه الصلاة والسلام، والله أكرم سيدنا محمد وأكرم سيدنا إبراهيم أن يكون من نسله وكلهم من آدم. لذلك نجد أن سيدنا إبراهيم أي نعم رفع القواعد، والنبي رفع القلوب والأبدان، أخذ بالقلوب إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك سيدنا محمد كما بنى سيدنا إبراهيم البيت بنى الإنسان، قلت كلمة جميلة، النبي بنى الإنسان قبل بناء الأوطان. قبل الهجرة اشتغل على الإنسان فطهر قلوبهم من اللات والعزة وأمثالها، وجعلهم عباد خالصون لله تبارك وتعالى، كل همهم أن يرضوا الله. فلما هاجر بهؤلاء إلى المدينة بنى الأوطان المدينة المنورة الدولة التي بناها النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الصحابة الكرام على قلة ما عنده من القضايا المادية، لكنها دولة لن تتكرر إلا بدولة تقوم على ما قامت عليه تلك الدولة.
1: نعم
0: سيدنا النبي عليه السلام بنى الإنسان وبنى به الأوطان، رفع سيدنا إبراهيم القواعد ورفع النبي القلوب، فاجتمع عندنا بناء الظاهر والباطن. فاليوم أنا بروح على مكة المكرمة، الظاهر قدامي مكة الكعبة المشرفة حجارة، والقلب بنى محمد عليه الصلاة والسلام، قلب بناه النبي عليه الصلاة والسلام يطوف حول كعبة بناها أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يجتمع التوحيد الخالص. حتى دكتورة عندما نصلي ركعتين سنة الطواف من السنة أن نقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، والثاني قل هو الله أحد، توحيد.
1: جميل. نعم
0: توحيد خالص. عندما أمسك الحج أرمي الرمي بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. عندما نبدأ بالطواف بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني إذا ما غصنا فيها مجرد نتلفظ فيها دون أن نفهم المعاني وينسجم القلب مع اللسان مع العقل لن نعود بالمعنى الذي تريدين. لذلك الحاج متى ما عاد إلى بلاده الأصل أن يعود صورة مختلفة، زوجه وأولاده ومن حوله من يتعامل معه يقول ما شاء الله كان وأصبح، ما لم يكن كذلك ما فهم الحج.

0: إلا التعب وإلا أنفقنا، وإن شاء الله ربي يتقبل يا رب.
1: نعم إن شاء الله تعالى. ولكن دكتور، مع كل هذه التجليات وكل هذه المعلومات، الأبحاث، المحاضرات، إلا أن الأرواح ما زالت مبعثرة.
0: نعم.
1: هذه المواسم حقيقة تكشف العلاقة بالله، كيف نعيد بناء الإنسان وصقل الشخصية الإيمانية لديه؟
0: دكتور شوفي، أولا يحتاج المريض أن يكون صادقا مع نفسه.
1: نعم.
0: يعني متى ما المريض يقول أنا ما في شيء، لن يعرض نفسه على طبيب.
1: نعم.
0: واليوم صراحة ما جلسنا مع أحد إلا ويشكو ما تفضلت به، الأرواح مبعثرة. والله العظيم قد سئمنا المعاصي.
1: نعم.
0: وأتعبتنا الماديات، والله أتعبتنا الماديات، أرواحنا تئن إلى الله تبارك وتعالى. طيب الآن العلة موجودة، طيب إيش نعمل؟ هنا السؤال. يعني أن نبقى نشكو فقط هذا ليس حل.
1: نعم.
0: نحتاج إلى حل ونحتاج إلى علاج، ولذلك نقول من جديد نحتاج أن نعود إلى الله. لكن هذه العودة كيف نعودها؟ كيفنا؟ لا، في طريق رسمه الله تبارك وتعالى، رسمه النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء لابد من التوبة والرجوع إلى الله. نظل نقول إحنا اليوم غرقانين معاصي، ذنوب، بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، والبعض يحاول أن يعني يبرئ نفسه ويسقط المشكلة على الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: من قال هلك القوم فهو أهلكهم أو أهلكهم. كثير من الناس يقول لك يا شيخ الناس خربانة والأخلاق معدومة.
1: نعم.
0: والناس قليلة أخلاق.
1: طب
0: طيب حضرتك أنت كيف أوضاعك؟ أنت الحمد لله وضعك تمام. إذا وضعك تمام يعني الحمد لله رب العالمين. لكن انظر إلى لسانك، من منا يمر عليه يعني 24 ساعة ولا يقع بغيبة؟ من؟ كم واحد؟ قلة.
1: قلة جدا.
0: طب الغيبة شو حكمها دكتورة؟ أليس كبيرة من الكبائر؟
1: نعم.
0: وحتى الله يغفره يوم القيامة نحتاج أن نستحل ونذهب إلى من اغتبناه نقول له سامحنا؟ طب إيش نعمل يوم القيامة إذا الله ما يعني ما غفر لنا؟ وذاك نتوب إلى الله. طب شيخ شو نعمل مع هذول اللي إحنا اغتبناهم كثار؟ سيدي إذا الله قبلك سيتحمل عنك التبعات.
1: لا إله إلا الله.
0: يا رب اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره لي، وما كان بيني وبين خلقك فتحمله عني. يتحمل المولى إذا كنت صادقا. قتل 100 نفس والله قال له أنت من أهل الجنة، والله يتحمل عنه التبعات ويرضيهم.
1: لا
0: تخف.
1: لا.
0: لكن كيف لي ولك أن نبدأ بالتوبة والرجوع إلى الله؟ ولا يمكن أن نتوب ولن تكون التوبة صادقة إلا أن نقر ونعترف بالخطأ. أظل أقول أنا كويس وأنا محترم، أنا ما بختابش، أنا ما بكذبش، أنا لا لا لا لا، لن تتوب إلى الله بهذه الصورة. لكن قل أنا المخطئ، أنا العاصي، أنا الكذاب،
1: ظلمت
0: أنا
1: نفسي.
0: المغتاب.
1: نعم.
0: سيدنا آدم قال: ربي إني ظلمت نفسي.
1: نعم.
0: ظلما كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لكم من الخاسرين. متى ما الإنسان اعترف وانكسر وذل وطلب، والله لن يعود خائبا. حاشاه.
1: نعم.
0: حاشاه. دك سألتك إيش بتعرف تعرف عن الله؟
1: لا إله إلا الله.
0: في غير الرحمة والإحسان هو من رحمة الله بعدنا عايشين احنا الحمد لله، وإلا لأذن السماء أن تطبق علينا لكثرة المعاصي هذا الزمان. لكنه برحمته سبحانه وتعالى يمهلنا، فإحنا نستغل هذا الإمهال، نستغل هذا العطاء، نستغل هذه الرحمة ونعود إليه سبحانه وتعالى. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: نعم.
0: لذلك عندنا إشكالية. نعم. الأرواح تطلب. نعم والله أرواحنا تئن من الألم، تحتاج أن تعود إلى الله. اليوم كم واحد منا يعني يتمنى أن يقوم الليل؟ كلنا.
1: نعم.
0: طب ليش ما بنقوم؟ لأنه شيخ روحك أنت ما بتساعدك، عذريني على يعني.
1: نعم.
0: هذا الاستطراد. الإنسان جسد وروح، غذاء الأجساد معروف، الشهوات كلها بحلها وحرمتها، هذه غذاء أجساد. الأرواح غذاءها ما يحبه الله ويرضاه، صيام، صلاة، زكاة، صدقات، أمر معروف، نهي عن منكر، صدق، كل ما يحبه الله غذاء الأرواح. الآن إذا نحن غذينا الجسد وأخذ كفايته وزيادة بحلال وحرام، والروح منعناها غذاءها، كيف بصير فيها الروح؟ بصير مريضة، تطلب منك بالليل قيام ليل. الروح على الجامع تستثقلها، بيقولها اسكتي، بنصلي هون أو ما نصليش. لكن إذا أعطينا الروح غذاءها، صلاة، قراءة قرآن، أوراد يومية، أذكار الصباح، أذكار المساء، الروح بتنتعش والجسد بصير هزيل. فإذا الساعة 2 بالليل نمت وعلى الساعة 4 قلت للجسد قوم نصلي، بقولك حاضر. فإن هذه الأعضاء تلين للروح إذا كانت هي الأقوى. ما عاد في كسل، في همة، في تضحية، في فداء. بصير عندك بذل وعطاء، ما عندك مشكلة جيبتك دينارين أتبرع بالدينار، ما عندي مشكلة. اليوم الدينار غالي علينا كثير كثير كثير، حتى بخسر أنا أقرب الناس إلي مشان الدينار. ليه؟ لأنه هذا الأرواح معدومة مسكينة، لكن الأجساد ماخذ حقها وزيادة، شمات هواء حرام.
1: نعم.
0: حلال، أكل، شرب، والعياذ بالله بعض المحرمات. لهذا نحن نحتاج أن نعود إلى الله، نتوب ونبدأ بالتزكية، والتزكية قائمة على المجاهدة ومخالفة النفس، وخالف النفس صح. والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، فكل من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب ذا تجديدي، بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما لنفسي من شهواتي، فشهوة النفس مع الذنوب

0: معنى العبودية في ذلك؟ ما الفرق بين عبادة العادة وعبادة التسليم؟
1: نعم.
0: ولما كان سيدنا إبراهيم عليه السلام نموذج لهذه الطاعة الكاملة؟
1: دكتورة لماذا نصلي؟ لأن الصلاة والله ألعاب سويدية وبتساعدنا، لا نصلي لأن الله أمرنا، هذا هو التسليم. طب لماذا الله سبحانه وتعالى شرع لنا الصيام؟ ما بعرف، لكنه شرع وأمر، والأمر ثابت عن الله، فأنا أطيع الله تسليما. جميل أن نبحث عن الحكمة من وراء العبادات، بعد ذلك نزداد بها إيمان، لكن ابتداء فأنا أصلي انصياع لأمر الله، وأنا أترك الخمر انصياع لأمر الله، وأنا أصوم انصياع لأمر الله، وأنا أبر والدي انصياع لأمر الله، ابتداء كل ما يحبه الله ويرضاه أنا مستسلم. فهمت أم لم أفهم الحكمة؟ فإني أقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وليك المصير. أبونا إبراهيم علمنا معنى التسليم.
0: نعم.
1: ما معنى أن يهاجر إلى مكة؟ وما معنى أن يترك ولده وابنه وزوجته في واد غير ذي زرع؟ وما معنى يعني بناء حتى بناء الكعبة؟ هذه المعاني ما فهمها، لكنه كان يؤمر فينفذ
0: ولم يرى نتيجته، يعني ما
1: ذبح وذبح ابنه. إيش المعنى؟ شو العبودية أنه أنا أذبح ولدي؟ إيش العبودية؟ لكن الله عندما رزق إبراهيم بإسماعيل على كبر من سنه، وإبراهيم ما كان في قلبه أحب إليه من الله، فلما جاء إسماعيل أراد الله أن يمتحن قلب إبراهيم، هل أخذ إسماعيل شيئا في قلبه مع الله؟ لا يحب الله أن يرى في قلبي وقلبك وقلب كل مسلم شيء إلا الله. فإذا مصير الراتب بقلبي والبيت بقلبي والزوجة والأولاد وكل بقلبي، الله يغار على المسلم فيضيق عليه حتى يعود إليه يقول يا رب. أحيانا يضيق على الإنسان ويبتليه حتى يقول يا رب، لأن الله يحبك بده يترجع له. فإما بسلاسل الإحسان وإما بسلاسل الامتحان، يعني الله يريدنا يا بالخير يا بالابتلاء. أسأل الله ما يبتلي، فنحن عبيد إحسان لا عبيد ابتلاء. فالآن الله أراد الله أن يرى قلب إبراهيم، هل إسماعيل أخذ شيء من هذاك؟ فقال له يا إبراهيم اذبح ولدك. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام نفذ الأمر، يا ولدي يا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. قال له في المنام، رؤيا الأنبياء وحي
0: حق،
1: لكن قال له في المنام أنا واضح معك، هذه وأنا وحي من الله. وسيد إسماعيل كان ابن 12-13 سنة، مش كبير يعني، لكنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي. وأبونا إبراهيم قال لأبوه يا أبتي، الآن بتلقى قاعد زي ما قدم، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، مش فاهمين ولا شيء، استسلما لأمر الله، وقيل أنه ربط، قصة طويلة، لكن أسلما وتله الجبين، أي وضع جبينه على الأرض حتى لا ينظر إلى عينيه فيرق قلبه فلا ينفذ أمر الله. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. متى جاء الفداء؟ متى جاء الفداء؟ بعد التنفيذ بعد التسليم. استسلمت لأمر الله وأنت مش فاهم لماذا أمرك بذبح ولدك، وذبح الولد يعني الصلاة طاعة، العقل يتقبل ذلك، أصوم طاعة أتقبل، أذبح ولدي يا رب. اليوم تذبح النعجة أنت وقلبك برفع عليها، فكيف الولد؟ وذاك فضل الله تبارك وتعالى. فأبونا إبراهيم مدرسة التسليم، مدرسة الصبر، وامتد هذا الخير وهذا السر وهذا النور إلى حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي بثه في العالم أجمع في قلب كل مسلم. ولا خلاص لهذه الأمة إلا بالرضا والتسليم واليقين والثقة والصبر والتوكل على الله سبحانه وتعالى.
0: بارك الله فيكم. إذن مستمعينا، إننا ندرك أن الحج لم يكن رحلة مناسك فقط، بل رحلة قلوب تعلمت كيف تبقى مع الله، وأن نور العبودية الذي سار به سيدنا إبراهيم اكتمل في هدي سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام، ليبقى طريقا لكل قلب يريد الوصول إلى الله. الدكتور علي القادري، زادكم الله من علمه وفضله، جزاكم الله خير الجزاء.
1: الله يكرمكم وكل عام وأنتم بخير مرة ثانية.
0: وأنتم بخير.
1: حياكم الله.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة، الشكر موصول للزميل شادي زيادين، ولكم مني هناء المجالي أطيب التحيات، كل عام وأنتم بخير.
1: برنامج أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء

حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد

0: عما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت

وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد.

وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير

ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا.

والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.

القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن

0: الناس
1: وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

عباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.